كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النهور، بداية نهار جديد لكل مستمعي صوت كل لبنان وما كنتوا برفقتنا. اليوم 24 أيار 2026، بنتمنى تكون صباحات دايما مشرقة ودايما يكون في ولو خيط أمل بهالحياة. بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا السياسية الاجتماعية والفنية والثقافية. خليكن دائما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان ينتظر أن تعقد جلسة عامة عند 11 من قبل ظهر يوم غد الخميس بدعوة من الرئيس نبيه بري لإقرار قانون العفو العام وعشية الجلسة التأمت هيئة مكتب المجلس النيابي لوضع جدول الأعمال الذي سيتضمن 11 قانون و16 اقتراح قانون وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس النيابي ليسبو صعب بعد اجتماع هيئة المكتب مؤكدا أنه تم التوصل إلى صيغة مقبولة من الغالبية العظمى في المجلس النيابي بحيث تأمن عدد الأصوات المطلوب لإقرار قانون العفو العام إلى ذلك سجلت حالة من الهرج والمرج في صفوف السجناء في سجن رومي رفضا لعدم شمول قانون العفو الموقوفين الإسلاميين واحتجاجا أيضا شهد عدد من المناطق ظهورات لاسيما في طرابلس والشمال تخللها قطع طرقات ما استدعى تدخل الجيش وبقاع أيضا شهد الطريق أرسال قطعا للطريق لبعض الوقت قبل أن يعيد الجيش فتحها من المنتظر أن يزور رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم كما السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة في الساعات المقبلة لإطلاع رئيس الجمهورية على أجواء التفاوض الأخيرة مع الوفد الإسرائيلي يشار إلى أن الجولة المقبلة المرتقبة ستكون في 29 من الجاري في واشنطن أورد موقع أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين يرجحون أن يؤجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتحقق أي خرق دبلوماسي وأشاروا إلى أن عددا من الصقور المتشددين في الإدارة الأمريكية تجاه إيران يحثون ترامب على استئناف الحرب يناقش الناتو إمكانية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز إذا لم يعد فتح الممر المائي بحلول أوائل تموز وفي النبأ الأخير تراجعت أسعار النفط بما زاد على 1% وارتفع الدولار 0.32% إلى 99.30 وانخفضت أسعار الذهب بنحو 2% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: على فكرة شفتوا آخر خبرية؟
3: شو هي؟
2: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
3: شو في أحكي؟
2: أحكي؟ خلص بعدين.
3: بابا شغلتيني بالي، شو في احكي؟
2: خلصينا يا يارا. لك خلص شو بكم؟ هلا بخبركم، يلا حافوت غسل ايدي وبرجع. هيدا الخبر. شوف
3: جميل. معقول؟ ما شفت شي عنا بالاخبار هيك؟
4: شفتها امبارح هيدي.
2: شفتيها امبارح؟ شفتها امبارح.
3: بابا بعتي لي اياها، بدي ابعتها لعمك واصحابي.
4: ايه انا كمان بعتي لي اياها.
2: حابعت لكم إياها وبعتوها لمين ما بدكم. هيك بصير الخبر خبر، مش لأنه تأكدنا منه، بس لأنه صدقني. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين صنعه؟ لأنه كل واحد فينا هلأ فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر.
1: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
0: صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم، نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
5: أسعدتم صباحاً، هذه صاحبة الجلالة عبر صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 20 أيار 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عنوينها صفقة العفو، المجلس أو الشارع. مطار بيروت، 90% من شركات الطيران عادت لكن الحركة تراجعت. وأخيراً اختراق العفو، الغالبية العظمى الرابحة، الحزب يصعد، تهبيط الحيطان ضد الدولة. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: تعاني وزارات من ضعف كبير في الإمكانات، يحول دون توفير أعمال النظافات اليومية الضرورية بشكل منتظم، ما يجعل مداخلها وممراتها متسخة. أيضا في أسرار الآلهة، تبين أن التعديل المطروح لرئاسة الجامعة اللبنانية يقضي بتجديد الولاية لدورة واحدة فقط وليس لدورات متتالية مفتوحة كما نص مشروع القانون، الذي من المرجح أن يكون على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل. وفي أسرار الآلهة أيضا من النهار، تبين أن عددا من غير اللبنانيين المقيمين في دول عربية وخصوصا خليجية حجزوا أمكنة للسفر إلى لبنان في عطلة عيد الأضحى.

إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: تحقق الاختراق النيابي العريض بتوصل اللجان النيابية المشتركة إلى إنجاز الصيغة التوافقية النهائية على اقتراح قانون العفو استعدادا لإقراره في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا الخميس. فمعظم الاتجاهات ستربح على طريقة الجميع رابحون تقريبا بعدما رعيت المطالب العائدة لكل تكتلات الأساسية المؤثرة، بدءا بالجيش فيما يتصل بالمحكومين بجرائم ضد العسكريين، مرورا بالموقوفين الإسلاميين والمطلوبين في جرائم المخدرات وفئة المبعدين اللبنانيين إلى إسرائيل وأصحاب المحكوميات بالمؤبد والأعدام. وإذ لم تبرز مفاجآت تذكر في استكمال توافق على التعديلات التي أنجزت، يمكن إجمال أبرز التعديلات التي أقرت على قانون العفو بالتخفيضات الآتية: الأعدام 28 سنة سجنية، المؤبد 18 سنة سجنية، الموقوفون غير المحكومين 14 سنة سجنية، وتخفض العقوبات إلى الثلث. المبعدون اعتمدت أحكام القانون 194 الصادر عام 2011 واعتبرت أحكامه نافذة، وأفيد بأنه تم ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي، أي أنه لن يستفيد أي محكوم من العفو إلا إذا أسقط الحق الشخصي وتم إسقاطه، كما أن الإدغام أقر اعتماد الحكم الأعلى مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد، وتم إقرار العفو عن التعاطي وترويج المخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والتجارة. تشير المعطيات المتداولة بحسب صحيفة النهار داخل اللجان النيابية إلى أن غالبية المحكومين في قضايا التفجيرات الإرهابية الذين ثبت تورطهم بشكل مباشر وصدر بحقهم حكم الأعدام لن يكونوا قريبين من الخروج من السجن، خلافا لما أشيع خلال الأيام الماضية باعتبار أن معظم هذه الجرائم وقعت بعد العام 2014، ما يعني أن المحكومين لا يزالون بحاجة إلى سنوات طويلة للاستفادة من تخفيض العقوبات. من ناحية ثانية وفيما يتعلق بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، نفت أوساط لبنانية معنية أمس كل ما يسوق عن تعاون عسكري لبناني إسرائيلي أمريكي، كما أكدت أن لبنان لم يتبلغ بعد الإجراءات أو الترتيبات الأمريكية التي ستتخذ في اجتماع الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية المتفق على عقده في البنتاغون في 29 من الجاري، وأوضحت أنه من غير المرجح توزيع الوفد العسكري اللبناني طائفيا. في صفحة مقالات، اسكندر خشاش كتب في مقالته والتي أيضا عنوان حول العفو العام إلى الهيئة العامة: تسوية على الإعدام والمؤبد واعتراضات على إطلاق الموقوفين. القانون حافظ على حق أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي أمام القضاء المدني لأن الجيش لم يكن طرفا في النزاعات. أرقام سجنية من لبنان: مجموع السجناء والموقوفين 8590 بالإضافة إلى 310 يستفيدون من تخفيض العقوبات المنصوص عليه. ففي قانون العفو مجموع السجناء المستفيدين 3126، عدد السجناء وفقا للقانون 58 إرهاب 228، عدد الموقوفين والمحكومين بأحكام أخرى 1797، عدد المحكومين 10023، العدد التقديري للسجناء المشمولين بالعفو دون النظرات 2816 و12 ألف مطلوب و30 ألف مذكرة توقيف، حيث تشير التقارير الأمنية إلى نحو 30 ألف مذكرة توقيف صادرة عن القضاء بحق ألوف المطلوبين في البقاع والشمال.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها: ضغط عسكري ودبلوماسي على لبنان واستياء من عدم الالتزام بالتعهدات، إقرار قانون العفو غدا، سلة واحدة والاستثناءات تشمل الإرهاب والاعتداء على العسكريين والمخدرات. في رئيسية صحيفة اللواء نقرأ: ذكرت مصادر رسمية متابعة للمفاوضات لصحيفة اللواء أن الوفد العسكري اللبناني سيطرح في اجتماع 29 من الشهر الجاري بندا وحيدا للبحث ولا أي بند غيره، وهو التزام الاحتلال بما تقرر في اجتماع الوفود السياسية لجهة وقف كل الأعمال العدائية من غارات واغتيالات وتدمير وتجريف للمنازل وللبنى التحتية، ولن يخوض في أي بحث آخر قبل وقف العدوان. والحال نفسه سيحصل في اجتماعات الوفود السياسية يومي 2 و3 من حزيران المقبل، إضافة إلى أن الاتصالات قائمة ليل نهار ولا سيما من رئيس الجمهورية لطلب وقف العدوان نهائيا قبل أي بحث آخر، ولكن لم يصل إلى المسؤولين من واشنطن ما يوحي بوجود ضغط أمريكي كاف على كيان الاحتلال لوقف هجماته ومجازره. إلى صحيفة الأخبار التي كتبت: المقاومة تطارد القوات الخاصة وعون محبط من وعود السفير الأمريكي، إسرائيل تخطط لموجة اغتيالات في لبنان وإيران، أمريكا تراوح مكانها لا وصفة للخروج من الحرب. في رئيسية الأخبار وبقلم إبراهيم الأمين: في التقديرات العملية يبدو أن العدو الإسرائيلي يتصرف بواقعية مع جبهة لبنان باعتبارها جزءا من الحرب المفتوحة ضد إيران، ولذلك يبدو في عجلة من أمره لتوجيه ضربات متزامنة ضد إيران ولبنان ضمن مسارات متعددة. أولا، تنفيذ حملة اغتيالات واسعة ضد ما تعتبره إسرائيل أهدافا حيوية، سواء كانت شخصيات معروفة أو أسماء لا يجري تداولها إعلاميا، وسواء كانت عسكرية منخرطة مباشرة في الحرب أو مدنية تعمل ضمن مؤسسات حزب الله والدولة الإيرانية. ثانيا، سياسة الاستعراض عبر عملية ضخمة ومفاجئة يضعها العدو في خانة الرسائل العسكرية والنفسية معا. ثالثا، توجيه ضربات إلى مراكز إنتاج الطاقة في إيران بما يشمل المنشآت النفطية ومحطات إنتاج الكهرباء. خامسا، تنفيذ عمل استعراضي ضخم بمشاركة أمريكية إسرائيلية يستهدف موقعا حساسا داخل إيران عبر عملية برية تنفذها قوات خاصة تحت غطاء ناري كثيف. هذه التصورات في الحسابات العسكرية ليست ضربا من الخيال، وبحسب ما يجري تداوله فإن الإيرانيين يدركون أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تتجهان إلى حملة أكثر قساوة من تلك التي سبقت وقف إطلاق النار. وفي المقابل تشير المعطيات طبعا على ذمة صحيفة الأخبار هذا الصباح إلى أن إيران تستعد لكل هذه السيناريوهات وهذه الاحتمالات مع استعداد لخيارات للرد الأوسع والأكثر مباشرة، وسواء داخل الكيان المحتل أو ضد الأصول الأمريكية في المنطقة، بما يشمل قطاعات حيوية وبنى مرتبطة بالمشروع الأمريكي في عدد كبير من دول الإقليم. ونقرأ من الصفحة الرابعة من الأخبار بقلم زينب حمود: الاكتظاظ كارثي والمساعدات شحيحة والاحتياجات في ازدياد، النزوح في سور على حافة الانفجار، نحو 186 عائلة نازحة في خيم لا تصلها وجبات غذائية وتعاني للدخول إلى المراحيض. لينا فخر الدين كتبت: العفو العام إلى الخاتمة السعيدة غدا، تمريك سياسي بين نواب السنة والموقفين الإسلاميين غير راضين، تقليصات المناهج تنقلب إلى زيادات في الدروس، بقلم فاتن الحج في الصفحة 4 و5 من صحيفة الأخبار. نقرأ من هذه المقالة مقتطفات بحسب تقديرات نقلها معلمون شاركوا في الاجتماعات التي حصلت مؤخرا. لم يتمكن 20% من الطلاب على الأقل من متابعة التعليم عن بعد حتى في أفضل الظروف، فيما تجاوز
نقصت نسبة الانقطاع 45% في بعض المناطق والمدارس نتيجة النزوح المتكرر وضعف الإنترنت والكهرباء والضغوط النفسية والاجتماعية التي فرضتها الحرب. من هنا طرح السؤال داخل الجسم التعليمي إذا كان التعليم أونلاين موضع تشكيك من حيث العدالة والفعالية، فلماذا لم يعتمد آخر حتى يوم التعليم الحضوري الفعلي، أي نهاية شباط أو الثاني من آذار، كسقف موحد لإنهاء المنهج والتقليصات. تعديلات على التقليصات نسفت توافق اللجان الأكاديمية في المركز التربوي. ونضيف من مقالة فاتن الحج من صحيفة الأخبار، بالنسبة إلى كثيرين داخل الجسم التعليمي لم التربوية بين طلاب عاشوا ظروفا مختلفة جذريا، وهل يمكن الحديث عن تكافؤ فرص فعلي فيما لا يزال جزء من الطلاب أساسا خارج القدرة على الوصول المتساوي إلى التعليم؟

0: متابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: في وقت كنا متأملين
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
6: صاحبة الجلالة.
0: تابعونا صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت في عناوينها: دعم أوروبي وعربي لمقاربة لبنان، لبنان يصر على وقف النار وإسرائيل ترد بالتصعيد، عون وسلام يقودان الفرصة الأخيرة، لبنان لواشنطن، وقف النار مفتاح كل شيء.

نتابع مع صحيفة الجمهورية التي كتبت في أسرارها: همس دبلوماسي بأن تمديد وقف الأعمال العدائية ل45 يوما لم يكن سهلا، وأن الساعات الأخيرة شهدت ضغوطا أمريكية مباشرة لمنع انهيار المسار التفاوضي. في أسرار الجمهورية أيضا ينقل أن جهات أمنية لبنانية تلقت إشارات خارجية بضرورة رفع الجاهزية تحسبا لمحاولات تخريب المناخ الجديد الذي تحاول واشنطن فرضه في المنطقة. وفي أسرار الجمهورية أيضا تبين أن اقتراح القانون الذي يتعلق بتحديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية ب5 سنوات قابل للتجديد لمرة واحدة فقط، بينما ولايته حاليا محددة ب5 سنوات وغير قابلة للتجديد إلا بعد انقضاء ولاية كاملة، ما يعوق عمله في كثير من الأحيان. ننتقل إلى رئيسية الجمهورية التي كتبت: كشف مصدر دبلوماسي غربي مطلع للجمهورية أن المقاربة التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال جولات التفاوض المباشر مع إسرائيل حظيت خلال الأيام القليلة الماضية بدعم أوروبي وعربي متقدم، في اعتبار أنها تنطلق من تثبيت وقف إطلاق النار وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية بالتوازي مع إعادة تحريك المسار الاقتصادي والمالي ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة مفتوحة جديدة، إلا أن المعوقات الميدانية من جانب إسرائيل وحزب الله تضعف أي فرصة تسنح للنجاح، لأن الأولى تريد ترجمة تفوقها الحربي سياسيا، بينما يرفض الثاني أي حزب الله التخلي عن الانتماء بقراراته إلى دولة غير لبنان، يريد أن تفاوض إيران عنه وعن كل لبنان. وأكد المصدر بحسب الجمهورية أن المناخ الدولي الذي تكرس في الأيام الأخيرة أظهر اقتناعا متزايدا بأن الرئاستين الأولى والثالثة تقودان ربما الفرصة الأخيرة لإعادة تثبيت الشرعية اللبنانية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية والدول المانحة، خصوصا بعد الإشارات الأمريكية الإيجابية إلى ثمرة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الجارية برعاية واشنطن. وأوضح مصدر سياسي عربي مواكب للاتصالات للجمهورية أن المواقف التصعيدية الصادرة عن نواب وشخصيات من حزب الله خلال الأيام والأسابيع الأخيرة ضد مسار التفاوض عبر التخوين والإهانات تقابل باستياء واسع داخل الأوساط الدبلوماسية، لكونها تفسر كاستهداف مباشر لموقعي الرئاستين الأولى والثالثة ومحاولة لتعطيل أي تسوية تعيد لبنان إلى الحضن العربي والدولي. أضاف المصدر السياسي العربي المواكب لكل هذه الاتصالات عبر صحيفة الجمهورية: إن المجتمع الدولي بات يتعامل مع خطاب الحزب الرافض للمفاوضات مباشرة بوصفه عبئا سياسيا وأمنيا على الدولة اللبنانية. ننتقل إلى ديار التي كتبت في عناوينها: واشنطن لا تضبط وقف النار والميدان يهدد المفاوضات، أعلان النوايا على الطاولة والجيش على ثوابته، قانون العفو يجتاز اللجان بتسوية وفاقية والحسم في الجلسة غدا بقلم محمد بلوط. سونيا رزق كتبت في مقالتها هذا الصباح: المطران صياح للديار لا قلق من النزوح الشيعي. كنعان التقى وفدا أوروبيا وتشديد على إنهاء الحرب وتنفيذ الإصلاحات.

في صفحة مقالات من الصفحة الثالثة تحديدا من الديار، كتبت سونيا رزق المترانصيح لديار: لا قلق من النزوح الشيعي في المناطق المسيحية أو من فتنة طائفية. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: نظم الصرح البطريركي دعوات تضامنية مع النازحين لمساعدتهم تعبيرا عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وبرز تعامل الصرح البطريركي مع هذا الواقع من خلال المسارين الكنسي والإنساني، أي إيواء وإعانة للنازحين من كل طوائف، وهذا ما ترجم من خلال فتح الأديرة والكنائس للنازحين. وفي هذا الإطار يقول النائب البطريركي العام السابق المطران بولس الصياح للديار: لا قلق من النزوح الشيعي في المناطق المسيحية، والتجارب السابقة علمتنا ذلك، هم لبنانيون وليسوا غرباء عنا، وحين يهدأ الوضع الأمني سيعودون على الفور إلى قراهم حتى لو كانت منازلهم مهدمة كليا، إذ سيستعينون بالخيم كي يبقوا في أرضهم. وعن أهداف إسرائيل بإبقاء المنطقة العازلة والرفض لعودة الأهالي إلى القرى الحدودية، مما يعني أن النزوح سيبقى لفترة طويلة الأمد، أجاب المطران صياح: لا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب، والوضع الأمني غير مستقر حاليا، لذا يجب أن نساند بعضنا كلبنانيين وأن نمد أيدينا للتعاون في هذه الظروف الصعبة، وعلى الإنسان أن يتحلى بالوعي والإدراك وأن نتعاون جميعا كلبنانيين لتمرير هذه المرحلة الدقيقة. ننتقل إلى صحيفة الشرق، وفي عناوينها: الرئيس بري دعا الهيئة العامة للمجلس للنواب للانعقاد غدا، الرئيس سلام بحث مع ماجرو مرحلة ما بعد اليونيفل، وزير المالية إطلاق برنامج للمناطق المتضررة من النزاع، كنعان طلب بتنفيذ الإصلاحات النووية لاستعادة الثقة، إسرائيل تصعد عسكريا والحزب يصعد كلاميا ضد التفاوض، ترامب ستنفرج الأمور سواء بحل عسكري أو باتفاق. بقلم عون الكعكة: الانهيار الاقتصادي في لبنان أزمة بنوك أم سقوط النظام المالي؟ كريم سعيد رئيسا لصندوق النقد العربي: انتخب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رئيسا لمجلس محافظي صندوق النقد العربي للعام المقبل خلال الاجتماع السنوي 49 للمجلس، في تأكيد جديد على استمرار الثقة العربية بالدور اللبناني والخبرات التي يقدمها في مجالات المال والنقد والحوكمة المالية. إلى صحيفة نداء الوطن، وفي عناوينها: العد العسكري العكسي أمريكي يطوق طهران، لبنان يحصر الأنفاق بتراتبية الضرورات حين يمرض الاقتصاد لا تسلم الصحة، أو اللبناني يحصر الأنفاق بتراتبية الضرورات. وفي العناوين أيضا: العفو عند المسخرة، خرج قانون العفو العام من أروقة اللجان النيابية المشتركة من دون حل عادل للمبعدين، وصيغته النهائية أثارت ارتدادات الشارع السني، والأنظار متجهة إلى الخميس المقبل موعد الجلسة التشريعية. بقلم رامي نعيم: عذرا أيها المبعدون، فالثنائي لا يزال يفرض شروطه، الأسرار في عهدة عون والإحراج في البنتاغون. بقلم ألان ساركيس. في أسرار نداء الوطن: تشير أوساط إلى أن إدراج الإماراتي ل21 لبنانيا على لائحة العقوبات فتح مرحلة خليجية جديدة من التشدد الرقابي تجاه البيئة المرتبطة بحزب الله، حيث بدأت دول خليجية عدة اتخاذ إجراءات بحق عدد من اللبنانيين، والمرحلة المقبلة قد تشهد صعوبات متزايدة في منح التأشيرات. وفي أسرار نداء الوطن: توقعت مصادر مطلعة أن يعود الزخم إلى ملف نزع السلاح في المخيمات الفلسطينية بعد فوز ياسر عباس النجل الثاني للرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية في فتح، خصوصا أنه منذ فترة طويلة يولي هذه القضية اهتمامه الخاص.

ونقرأ من مقالة أنان ساركيس مقتطفات حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تكشف أوساط مواكبة للمفاوضات لنداء الوطن أن صورة الوضع ليست مريحة وأن رهان الفعلي لم يعد على الداخل اللبناني بقدر ما بات على مسار التطورات الإقليمية وتحديدا ما سيؤول إليه الملف الإيراني. فبحسب الأوساط فإن حزب الله لا يزال يربط حساباته بالكامل بطهران وأن أي اتفاق لا ينسجم مع السقف الإيراني سيبقى معرضا للاهتزاز أو التعطيل في أي لحظة. لذا يبدو واضحا أن لبنان دخل عمليا مرحلة الانتظار الإجباري لما ستقرره واشنطن حيال إيران في ظل اقتناع دولي بأن المرحلة الحالية لا يمكن أن تستمر طويلا بالشكل القائم. وفي هذا السياق تتحدث المعطيات المستقاة من واشنطن عن أن قرار الحسم في الملف الإيراني يقترب تدريجيا لأن استمرار الوضع الحالي لم يعد قابلا للاستمرار لا بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي ولا بالنسبة إلى الأمن الإقليمي. وتؤكد معلومات نداء الوطن أن الأسابيع المقبلة ستكون مفصلية مع ارتفاع الحديث داخل الدوائر الأمريكية عن احتمال الانتقال إلى مرحلة مختلفة من التعامل مع طهران سواء عبر تسوية كبرى أو من خلال ضربة عسكرية تبقى احتمالاتها قائمة بقوة خصوصا في ظل التصعيد المتواصل في أكثر من ساحة إقليمية مترابطة.

ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط. ترامب يمهل إيران يومين لتفادي الضربة. الأوراق البيضاء عطلت حسم قيادة حماس. 10 قتلى بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان. تناقض حزب الله حول المفاوضات. ما يرفض في لبنان مقبول عبر إيران.

0: دوره داخل لبنان. وفي هذا الإطار وصف مصدر وزاري مقرب من الرئاسة اللبنانية موقف حزب الله الرافض لأي تفاوض مباشر بين الدولة اللبنانية وإسرائيل بأنه يتسم بالتناقض الواضح، أعادا أن ما هو مسموح لإيران يبدو ممنوعا على لبنان، رغم أن الدولة اللبنانية تفاوض حصرا حول قضايا تتصل بالسيادة اللبنانية ومعالجة تداعيات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أن لبنان يفاوض حول ملفات لبنانية بحتة مرتبطة بواقع قائم فرضه الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة اللبنانية تتحرك انطلاقا من مصلحة لبنان فقط، وبالتالي فإن أي محاولة لتصوير الأمر بشكل مختلف تبقى غير مفهومة. وأشار المصدر إلى أن موقف رئيس الجمهورية والحكومة كان ثابتا منذ البداية، ومفاده أن لا أحد يفاوض بالنيابة عن لبنان، وهو المبدأ الذي يحكم المقاربة الرسمية الحالية. ونقرأ من العربي الجديد: تقدم في المحادثات وترامب يمهل إيران بضعة أيام. إيبولا التفشي السريع يقلق خبراء الصحة والعالم يبدأ بالتأهب. 10 شهداء ومصابون واشتباكات في جنوب لبنان. ونصل إلى مستقبل web.net: استقرار في أسعار الذهب وسط التركيز على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، ارتفاع بسعر البنزين وانخفاض بسعري المازوت والغاز. في العناوين أيضا: كاتس ننتظر الضوء الأخضر الأمريكي لاستكمال القضاء على سلالة خامنئي، الخارجية الإيرانية تؤكد الحرب في لبنان جزء من الاتفاق. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: البلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات، وعدم الاستقرار شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق. المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ.

0: اتصل فينا على 01-285-111. رينتو كيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: في جعفر توك خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
3: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
4: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
8: الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
9: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
10: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بصل الكيلو ب 59 ألف ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47 ألف ليرة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي. انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج، وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ، وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار. نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة وبأفكار جديدة. Stay tuned.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كلوفيس بويس سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: عناوين اليومية. بعد قطوع اللجان المشتركة قانون العفو العام أمام الهيئة العامة غدا من البرلمان إلى الشارع، العفو يحرك رومية وساحة طرابلس. مسار التفاوض مع إسرائيل دونه عقبات وجولة منتظرة في 29 من الجاري، وسلام لن نسمح بعد اليوم بتجاوز الدولة الحاضنة للجميع. على وقع المطالبات بوقف النار، المجازر والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا. دعم أوروبي لبناني أكثر من 30 مليون يورو للمناطق المتضررة. قرارات ترامب تحبس أنفاس العالم بعد تأجيل ضرب إيران في الساعة الأخيرة، ترقب لنجاح المسار الدبلوماسي وإلا.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضوء.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في وقت تتشابك فيه الملفات الداخلية مع التطورات الإقليمية والدولية، يدخل لبنان مرحلة سياسية دقيقة عنوانها الأساسي ترقب والحذر. ففي الداخل تتجه الأنظار إلى الهيئة العامة لمجلس النواب غدا بعد عبور مشروع قانون العفو العام من اللجان المشتركة، في خطوة أعادت إشعال النقاش السياسي والشعبي حول تداعيات القانون وانعكاساته، بالتزامن مع تحركات احتجاجية امتدت من داخل سجن رومية إلى ساحة النور في طرابلس، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بأن يشمل العفو الموقوفين الإسلاميين. وعلى خط موازن يبقى الجنوب اللبناني تحت ضغط التطورات الأمنية المتسارعة وتحت وطأة المجازر والاعتداءات الإسرائيلية، فيما يواجه مسار التفاوض مع إسرائيل عقبات وتعقيدات سياسية وميدانية مع ترقب جولة جديدة من المباحثات في 29 من الجاري. دوليا تتجه أنظار العالم إلى واشنطن، لاسيما بعد تأجيل الرئيس الأمريكي توجيه ضربة لإيران في اللحظات الأخيرة، ما فتح الباب أمام مرحلة من الترقب الحذر بين احتمال نجاح المسار الدبلوماسي واحتواء التصعيد أو الانزلاق نحو مواجهة أوسع قد تعيد خلط الأوراق في المنطقة والعالم. البداية من استحقاق العفو العام.
1: إذن ينتظر أن تعقد جلسة عامة عند 11 من قبل ظهر يوم غد الخميس بدعوة من الرئيس نبيه بري لإقرار قانون العفو العام. وعشية الجلسة التأمت هيئة مكتب المجلس النيابي لوضع جدول الأعمال الذي سيتضمن 11 قانونا و16 اقتراح قانون، وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة المكتب، مشيرا إلى أنه تمنى من الرئيس بري عدم الدخول في بازار بنود العفو العام تسهيلا لإقراره. وقال إن الرئيس بري حريص أن تنجز الهيئة العامة أو أن تنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين يوم الخميس قبل عيد الأضحى. أما فيما خص رواتب العسكريين فأوضح بوصعب أن رئيس المجلس أحال اقتراح القانون إلى الهيئة العامة لتلاوته وإقراره.
2: ملاحظات المؤسسة العسكرية، ملاحظات وزارة العدل، ملاحظات وزارة الداخلية، كله هذا كنا ناخده بعين الاعتبار. موضوع الإدغام كان موضوع خلافي، اللي عنده حكم إعدام وصلنا ل 28 سنة سجنية، المؤبد بقى 17 سنة سجنية.
0: وكانت اللجان المشتركة قد أقرت اقتراح قانون العفو العام معدلا، بحيث أصبح الإعدام 28 سنة سجنية وحكم المؤبد 18 سنة سجنيا، الموقوفون غير المحكومين 14 سنة سجنية، تخفيض العقوبات إلى الثلث. وطبعا للمعلومات تم ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي، كما أن الإدغام أقر باعتماد الحكم الأعلى مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد، وتم إقرار العفو عن التعاطي وترويج المخدرات غير المنظم حصرا.
1: ملف العفو العام حمله وفد من التيار الوطني الحر إلى قصر بعبدة، حيث رفض النائب سيزار أبي خليل أن يشمل قانون العفو ما يظلم الضحايا وذويهم.
3: مع معالجة أي مظلومية تقع على أي من المسجونين، وما نروح نحن نعمل عفو عام بعزز سقيفة الإفلات من العقاب.
0: وعلمت نداء الوطن أن رئيس الجمهورية جوزيف عون فعل كل ما بوسعه من أجل تقريب وجهات النظر في شأن قانون العفو، واستمر في اتصالاته وينتظر إقراره في مجلس النواب، وعندما يصله سيضع ملاحظاته عليه، وهذا حقه الدستوري، لكن الطاب الآن في ملعب مجلس النواب.
1: احتجاجا على عدم شمول العفو العام الموقوفين الإسلاميين، خرجت تظاهرات مناهضة في طرابلس والشمال، لا سيما في ساحة النور والبير والمحمرة، تخللها قطع طرقات استدعت تدخل الجيش لإعادة فتحها. بقاع أيضا شهد الطريق عرسال قطعا للطريق لبعض الوقت قبل أن يعيد الجيش فتحها.
0: وفي سجن رومي سجلت حالة من الهرج والمرج في صفوف السجناء تعبيرا عن رفض الموقوفين الإسلاميين لصيغة قانون العفو العام. زوجة الموقوف أحمد الأسير وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة ومفتي الجمهورية والنواب السنة.
4: أنا رسالتي لرئيس مجلس الوزراء، للمفتي، للمشايخ، لنواب السنة، الله لا يسامحكم لا دين ولا آخر إذا بتصوتوا على هيدا القانون، أو أي نائب حر وشريف بيقبل إنه يتكرس علينا ظلم بالزايد بهيدا البلد، الله لا يسامح.
1: على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وقبيل 10 أيام من موعد اجتماع واشنطن المحدد في 29 من الجاري، من المنتظر أن يزور رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم كما السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة لإطلاع رئيس الجمهورية على أجواء جولة التفاوض الأخيرة وتقييم نتائجها.
0: مصادر لبنانية أكدت لقناة الحدث أن الحديث عن تعاون عسكري لبناني إسرائيلي بإشراف أمريكي غير واقعي، مشيرة إلى تراجع الجهود لتثبيت وقف النار خلال الساعات الأخيرة. كما أوضحت أن الجانب اللبناني لم يتلقى أي تفصيل حول اجتماع البنتاغون المقرر في 29 من الجاري، وسط استبعاد توزيع الوفد العسكري اللبناني طائفيا في الاجتماع. وتبعا للمصادر أن مطالب إسرائيل من الحكومة اللبنانية تبدو غير واقعية، كما أن خطة الجيش لسحب سلاح حزب الله أفشلتها أطراف خارجية. ونفت المصادر أي معلومات دقيقة حول حجم نوعية السلاح شمال الليطاني، كاشفة أن أكثر من 25 قرية جنوبية دمرت بالكامل، فيما لا تزال عودة الأهالي إلى 65 قرية لبنانية غير ممكنة في الظروف الحالية.
1: توازيا أكد مصدر رسمي لبناني لقناة الجزيرة أن مشروع آلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية قيد الدرس ولم يحسم بعد، محذرا من أن استمرار التصعيد في جنوب لبنان يهدد مسار المفاوضات ويجعل مشاركة لبنان فيها تقتصر على وقف النار. وكشف المصدر عن إبلاغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار هو مفتاح الحل، لكنها تسعى لتحقيق خرق في الملف اللبناني رغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا شاملا وحاسما للنار. وبحسب المصدر اللبناني الرسمي أن حزب الله يفضل التفاوض بنفسه رغم اتفاق الطرفين على هدف وقف إطلاق النار مع اختلاف في المقاربة، نافيا وجود خطة لتشكيل لواء في الجيش اللبناني مخصص لحصر السلاح.
0: وفي حين تنكب قيادة الجيش على التحضير لاجتماع البنتاغون وتجهيز الوثائق التي سيحملها الوفد العسكري اللبناني المؤلف من 6 ضباط من ذوي الاختصاص، أشارت المعلومات إلى أن وفدا عسكريا أمريكيا رفيعا سيصل خلال اليومين المقبلين إلى تل أبيب لبحث بنود الورقة التي ستطرحها واشنطن حول المسارين الأمني والعسكري خلال جلسات التفاوض.
1: قالت مصادر الشرق الأوسط إنه من المزمع أن تكون جلسة 29 من أيار تقنية وتبحث في أمور عسكرية ذات اختصاص، وهي ملفات ونقاط لا يدخل بها السفراء المفاوضون سواء رئيس وفد لبنان للتفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم أو سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض. وقالت المصادر إن أبرز الملفات في البحث ستكون وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وآلية انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وهي ملفات من اختصاص ضباط الميدان، ويتوقع أن يكون من الضباط الميدانيين الذين ينسقون مع الميكانيزم إلى جانب ضابط يمثل قيادة الجيش.
0: في سياق المواقف من المفاوضات، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في تصريح للأنباء هذا الصباح إن حكومته تسير بخطى ثابتة ولن تتراجع عن أي قرار تتخذه، كما أنها تسير ضمن منهجية مؤسساتية لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه. وأضاف سلام: نلتزم بالثوابت الوطنية وباتفاق الطائف وبما وعدنا به اللبنانيين في البيان الوزاري، ولن نسمح لأحد بعد اليوم بتجاوز الدولة الحاضنة للجميع. لدينا في لبنان دولة واحدة وقانون واحد وجيش واحد، وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية مسار لا تراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كل أراضيها أو بالتفرد بقرار الحرب أو السلم. وختم سلام بالقول: التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب على لبنان ليعود إليه الاستقرار والأمان والنمو والازدهار والأعمار.
1: حزب الله وعلى لسان النائب حسن فضل الله جدد دعوة الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر وعدم التفرد بالقرارات بعيدا من التفاهم الوطني.
5: ندعو السلطة وجميع الحريصين على البلد العودة إلى لغة التفاهم الوطني، على أن تبسط الدولة سلطتها كاملة على جنوب الليطاني حتى العدود المعترف بها دوليا.
0: النائب توني فرنجي أكد بدوره أن المفاوضات المباشرة لا تحظى بتأييد كل المسيحيين، مذكرا بأن تيار المردة أيد منذ اليوم الأول ولا يزال التفاوض غير المباشر. وقال فرنجي: نعلم مدى الضغوط التي يتعرض لها رئيس الجمهورية، لكن المطلوب اليوم أن يتحل الجميع بموقف وطني.
1: في المواقف الخارجية، أمل السفير علاء موسى بعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في الوصول إلى نهاية مقبولة في المدى القريب كي يستطيع لبنان التركيز على استقراره وإنمائه.
0: لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، زار السفير السعودي وليد البخاري معراب، كما زار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وعقد معه لقاء منفردا. نوه بعده باسيل بالدور الريادي للمملكة العربية في سبيل الاستقرار والسلام العادل وفي مقدمتها حق لبنان في تحرير كامل أرضه وبسط سيادة الدولة.
1: بقي الجنوب تحت وطأة الإنذارات والغارات المتلاحقة، وللمرة الأولى وجه إنذار إلى قرى النبطي، فيما سجلت مجزرة في بلدة دير قانون النهر حيث فاق عدد الشهداء 10. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
6: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت صباح اليوم بلدة زوتر الشرقية بغارتين، بعد أن استهدفت قرابة الثانية فجرا بلدات طورة وحبوش وجبشيت. وكان يوم أمس يوما دمويا بامتياز، حيث حصد العدوان الإسرائيلي أرواح أكثر من 28 شهيد وما يزيد عن 40 جريح. فبعد أن وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إنذارا بالإخلاء لـ 12 بلدة، كان الاستهداف الأكثر إيلاما خارج دائرة الإنذارات، حيث ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة وحشية في بلدة دير قانون النهر باستهداف مبنى يأوي 3 عائلات معظمهم من الأطفال والنساء، وقد تم انتشال 11 شهيد وجريحين بينهم 5 أطفال و3 نساء في حصيلة غير نهائية، حيث توقفت ليلا أعمال رفع الأنقاض على أن تستأنف هذا الصباح. وفي بلدة كفر سير سقط 5 شهداء وجريحين من ذوي الاحتياجات الخاصة. أما في مدينة النبطية فقد سقط 4 شهداء وعشرة جرحى من بينهم سيدتان. وفي حاروف استشهد شخص وجرح آخر وهو عضو مجلس بلدي أثناء قيامهما بتوزيع مساعدات على الأهالي. كذلك سقط شهيد على طريق كفر دجال النبطي. وفي كفر دونين التي استهدفت ب3 غارات أسفرت عن سقوط 4 شهداء وجريحين. أما في بلدة قانا فقد تم انتشال شهيدين من تحت الأنقاض. وإلى بلدات معركة حيث سقط 5 جرحى وفي حنوي 10 جرحى. كذلك أصيب العديد من الأشخاص في بلدات دبين والمجادل ودير الزهراني وفرون والشهابية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات المنصوري ومجدل زون وزبقين والغندوري وفرون وزوتر الشرقي والنبطي فوق وكفر تبنيت وأرنون. وفي منطقة رشي الفخار توغلت أمس دورية إسرائيلية إلى أطراف البلدة وقامت باختطاف 7 مواطنين، وبعد اتصالات أخلت سبيل 4 منهم، فيما لا يزال 3 مواطنين من آل عطية قيد الاختطاف. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 26 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في رشاف ودبل والناقورة والعديسي ورامية وبيت ليف وفي محيط مرفأ الناقورة ومنطقة الإسكندرونة وغرب قرية عرب العرامشة وفي دير سريان. كما استهدف حزب الله منصات قبة حديدية في جل العلام ومستوطنة ملك ريوت وآليات ومواقع عسكرية في الخيام وعند مثلث القوزح وفي مارون الرأس والطيبي ومسكف عام، محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في غضون هذه التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 25 مخزنا لأسلحة ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله جنوب لبنان.
1: إلى ذلك أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل استولت على حوالي 1000 كيلومتر مربع من الأراضي، نصفها في جنوب لبنان والباقي في غزة وسوريا، وذلك منذ هجوم 7 من تشرين الأول.
0: للوقوف عند المعطيات جنوبا وتداعيات المنطقة، معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد مرسال بالوكجي. صباح الخير.
7: صباح الخير لحضرتك والمستمعين الكرام.
0: عميد، يعني كلنا عم نحبس الأنفاس وعم ننطر أي متى رح تجي الضربة على إيران أو ما رح تجي، ونشوف بالجنوب كمان في تصعيد. هل برأيك هناك إمكانية من عودة إلى الحرب في المنطقة؟
7: لحتى هلأ الظروف أولا بإيران مبينة الحرب ملامحها واضحة بأنه ما في يعني ما بدأ إيران حرب شاملة ولا الأمريكي بده انفجار إقليمي. لكن الوساطة بالساعة الأخيرة تدور بين أنه مصرين على رفض السلاح النووي وفي ضغوط أمريكية لعدم توسع الحرب. ولكن الخيار مثل ما قلت حضرتك عسكري بعده قائم، ويمكن تأخير الأخير لا يعطي رصيد للدول العربية أن نحدد بالأسماء الدول التي أخرت عن العملية. وإيران ما في عم بتثبت بهالكلمة عم نتأخر، إيران عم تثبت معادلة ردع جديدة يعني بتصير مكل في أكثر وانعكاسها على لبنان أكثر. كما نحن عم يعني تأخير بالحل أو إيجاد مقاربة اتفاق بلبنان عم بتصير المعادلات أصعب بين الطرفين وعم بيدفع حقها الشعوب يعني الشعب اللبناني والشعب الإيراني. وما ننسى إيران بعد عم بتفعل جهوزيتها وصواريخها، وحرب المقبل بين صارت أصبحت مش ما شاملة بإيران مثل قبل يعني على بس على هرمز ومنطقة النووية أصبح بدك فوت باللبناني.
0: نعم يعني قصدك ممكن إذا عادت الحرب إلى المنطقة قد تكون محدودة ضمن مضيق هرمز والسلاح النووي في إيران، يعني لن تشمل المنطقة ككل.
7: لا لح تكون واضحة بين هرمز والخرج ومنطقة أصفهان النووي، والاستهدافات اللي بتردها إيران لح تكون صارت ملامحها الدول السعودية الإمارات دول معينة لح تكون محدودة أقل من كانت قبل، كانت حرب كتير أوسع وشاملة على إيران.
0: لكن تداعيات على لبنان نفسها كانت واسعة وإن كانت يعني، وهل برأيك الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة في 29 من الجاري لا جدوى منه؟
7: نحن لا في جدوى، نحن هلا بمرحلة استنزاف يعني كانوا اللبنانيين فاكرين نجي من المفاوضات، هلا عندنا 45 يوم هدني ليعرفوا الدولة كيف بدها تعمل أولا وقفة الأنار وتعمل خطة مقاربة حصرية السلاح، وكما أنه الإسرائيلي ليحدد بهال 45 يوم شو معاييره للانسحاب من لبنان وجدول كيف بدها. يبدو أن الأمور بعدها معقدة، لو في مفاوضات نحن عندنا هدني مددي بالورق يعني، فمرحلة البنتاغون هي ضرورية لتعمل ترتيبات أمنية. نحن قبل أي اتفاق إذا ما صار ترتيبات يعني أساس البنتاغون واجتماع الأمن هو الأساس للمرحلة القادمة أمام هالجرف والهجوم القوي باللبنان، وإسرائيل عم تفصل بين الميدان والسياسي، ما في وقت شامل للنار لأنه بتعتبر الحزب عم بيعيد أنفاسه والهدنة عم تضعف، الردع الإسرائيلي عم بيضعف كلما ضغط الأمريكي، لهيك عم نشوف عنف بالجنوب عم بيعوض الضغط عليه منع الضرب العمق اللبناني بالضغط الأمريكي عم بينعكس على الجنوب، وهو مصر على تنفيذ عقيد ضاحية تنبير تهجير. ولا شك هلا المفاوضات كسرت المحرمات بتساعد الراعي الأمريكي أحسن من التفرد الإسرائيلي، ولكن حتى الآن أهم كلمة دكتور جلوبي أنه ما في عند الدولة قرار للدولة لحصرية السلاح ولا عندها قدرة. هل هيدول هاتين عنوانين يعني متفلت الساحة، وحزب الله رافض كمان بالموضوع، وبالتالي هون أكيد صيف يعني للأسف صعب علينا.
0: العميد الركن مارسيل بالوكجي شكرا جزيلا لك.
1: أخبارنا الدولية نبدأها من الموقف الأمريكي في الملف الإيراني، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانب الأمريكي يتفاوض مع إيران أملاً ألا يضطر للقيام بالمزيد من العمل العسكري ضد طهران أو توجيه ضربة قوية أخرى. وأوضح ترامب أن القادة الإيرانيين أكدوا له أن هناك تقدماً كبيراً بخصوص إيران، وذلك قبل ساعة من إعطاء الإشارة بشأن الهجوم العسكري الذي كان مقرراً على إيران قبل تعليقه، لافتا إلى أنه سيعطي يومين من الوقت لأنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
0: في المقابل أورد موقع إكسيوس أن مسؤولين أمريكيين يرجحون أن يؤجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتحقق أي خرق دبلوماسي، وأشاروا إلى أن عددا من الصقور المتشددين في الإدارة الأمريكية تجاه إيران يحثون ترامب على استئناف الحرب.
1: إلى ذلك، ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أنه لم يتم إبلاغ إسرائيل بقرار ترامب تأجيل شن هجوم على إيران إلا في اللحظات الأخيرة، مضيفة أن القوات الجوية تستعد لاحتمال أن يأمر بتوجيه ضربة خلال الأيام القادمة.
0: وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجومه على إيران، تراجعت أسعار النفط بما زاد على 1%، وارتفع الدولار 0.32% إلى 99.3، وانخفضت أسعار الذهب بنحو 2%.
1: من الجانب الإيراني، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت كثيرة، مشيرا إلى أنه بعد أشهر من بدء الحرب أقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
0: في غضون ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة تواصل دعم جهود باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أنه لا يمكن حاليا التكهن بنتائج الاتصالات والمساعي الجارية سواء بصورة إيجابية أو سلبية في ظل الحراك الدبلوماسي بالمنطقة.
1: ميدانيا، يناقش ناتو إمكانية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز إذا لم يعد فتح الممر المائي بحلول أوائل تموز، بحسب مسؤول كبير في التحالف العسكري لوكالة بلومبرغ. وقال القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا إن تنفيذ عمليات للحلف في المضيق يبقى قرارا سياسيا.
0: في بكين، يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني لبحث سبل تعزيز ما تصفه موسكو وبكين بالشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، حيث تشمل المحادثات ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، في مقدمتها التعاون في مجال الطاقة والحرب في أوكرانيا والتوازنات الدولية المتأثرة بالنزاع المستمر. ومن أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي المعروف باسم قوة سيبيريا 2، الذي يهدف إلى ربط روسيا بالصين عبر منغوليا، تحرص موسكو على تسريع تنفيذه باعتباره خيارا استراتيجيا لتعويض خسائر في السوق الأوروبية. وفي خلال اللقاء، قال الرئيس الصيني للرئيس فلاديمير بوتين: علينا التعاون في تنمية وتنشيط اقتصاد بلدينا، وعلى موسكو وبكين إحياء العلاقات الشاملة على أعلى المستويات، محذرا من أن العالم معرض لخطر الانزلاق إلى قانون الغاز.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا بالسحب المتوسطة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود 70 كيلومترا خاصة شمال البلاد، تتكثف الغيوم لتهطل الأمطار ليلاً.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر IPT حدك بكل محطة
0: واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت
3: بنظام مع الدكتور نوفل ضو
4: بالنظام الدكتور نوفل ضو
5: تخبط حزب الله السياسي يفوق تخبطه العسكري فهو يستند تارة إلى الدستور ولو من خلال تفسيرات وتأويلات لا علاقة لها لا بالمعنى ولا بالعلم ولا بالمنطق وتارة أخرى يلجأ إلى التهويل والوعيد والتهديد بالسلاح وبالحرب الأهلية ويفرض أحكامه العرفية على كل من يعبر عن رفضه لمشروعه المستورد من خارج الحدود وهو يتباهى حينا بمرجعية فتاوى ولاية الفقيه وحينا آخر يبتدع تفسيرات غوغائية للدستور منصبا نفسه نسخة عن مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران يتذرع بالميثاقية لرفض قرارات السلطات الدستورية عندما لا تعجبه وينسى أنه والميثاقية ضدان لا يلتقيان فالميثاقية مصدرها الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون عام 1943 لتقاسم السلطة بين المسيحيين والمسلمين على قاعدة تخلي المسيحيين عن الحماية الغربية وتخلي المسلمين عن التبعية لمحيطهم الجغرافي الأوسع فأين الميثاقية في سلوكيات وأدبيات حزب الله الذي يعتبر نفسه جزءا من الثورة الإسلامية في إيران ومن محورها الأيديولوجي والعسكري في لبنان والشرق الأوسط وتم تجديد التأكيد على الميثاقية في مقدمة دستور الطائف عام 1989 فنصت الفقرة ألف من مقدمة الدستور على أن لبنان وطن سيد حر مستقل نهائي لجميع أبنائه واحد أرضا وشعبا ومؤسسات فأين الوحدة في ثنائية القرار السياسي والعسكري والأمني التي يفرضها حزب الله على بقية اللبنانيين بقوة السلاح وتنص الفقرة ب على أن لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها وعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها فأين هوية لبنان العربية في سياسات حزب الله الإيرانية؟ وأين يطبق حزب الله ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على ضرورة احترام الدول الأعضاء قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما تلك التي تنص على نزع سلاحه؟ وتنص الفقرة جيم على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. فأين الجمهورية الديمقراطية البرلمانية من الجمهورية الإسلامية التي تشكل نواة عقيدة حزب الله؟ وأين المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين في إصرار حزب الله على أن يكون متمايزاً عن بقية اللبنانيين بالسلاح، معتبراً نفسه أشرف الناس، مع ما تعنيه هذه العبارة من فوقية واستعلاء تلامس التمييز العنصري على بقية اللبنانيين؟ وتنص الفقرة دال على أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، فكيف يتحدث حزب الله عن الميثاقية وهو يمارس سلطة عسكرية من خلال حزب مسلح غير دستوري؟ وتنص الفقرة على أن أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين، فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. فأين هو هذا البند في مصادرة حزب الله الأراضي الخاصة والمشاعات والبناء عليها وتغيير هوية الأرض والشعب والثقافة في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع بأموال التبييض والتهريب والمخدرات والتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي والمربعات الأمنية؟ وتنص الفقرة ي على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، فأين شرعية حزب الله في ضوء كل ما سبق والكثير الكثير مما لا تتسع الدقائق المعدودات على الغوص فيه؟ يعرف حزب الله تمام المعرفة أنه لا يلتقي مع القوانين ومع الدستور في شيء، لذلك عمد على مدى عقود إلى التلطي بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة. أما اليوم وقد أسقطت الحكومة هذه الثلاثية التي لا تعدل دستورا ولا تلغي قوانين، فقد استفاق حزب الله على الاستعانة بالدستور، لكنه فيما يقوم به يدين نفسه بنفسه ويؤكد أنه فاقد لأي شكل من أشكال الشرعية والميثاقية.
4: بالنظام الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. بعد قطوع اللجان المشتركة، قانون العفو العام أمام الهيئة العامة غدا، من البرلمان إلى الشارع، العفو يحرك رومي وساحة طرابلس، مسار التفاوض مع إسرائيل دونه عقبات وجولة منتظرة في 29 من الجاري، وسلام لن نسمح بعد اليوم بتجاوز الدولة الحاضنة للجميع. على وقع المطالبات بوقف النار، المجازر والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا. قرارات ترامب تحبس أنفاس العالم بعد تأجيل ضربة إيران في الساعة الأخيرة، ترقب لنجاح المسار الدبلوماسي وإلا. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة، فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
1: We're driving through the area of Bayada Iskandaruna. The landscape has completely changed.
2: نحن نقود سيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط.

0: أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
1: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
2: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the moment.
0: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض شنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلاً، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حالياً في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
1: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
2: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
0: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال، لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوماً ما من استخدامها مجدداً أيضاً.
2: Our peacekeepers are working. Our technicians are.
0: يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
1: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
2: Not sure if we've been able to finish the activity, but we're being told by our colleagues.
0: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكنا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة، لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد مضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا، لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
1: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات

0: عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petshmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: أنا لبنان تلقف فريق.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: الوحش
1: ده معي على البيت.
2: ده شو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش
0: 21 أيار
2: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جيل للغسيل سانيتا لترين ونص $3.90 جافيل ياس جالون $1.50.
5: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال هو دفكي انزو عم يعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
2: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
3: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
1: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: أسعدتم صباحا. نشرة أخبار 8:15 من صوت كولي لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس بويز سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

في عناوين النشرة: بعد قطوع اللجان المشتركة قانون العفو العام أمام الهيئة العامة غدا، من البرلمان إلى الشارع، العفو يحرك رومي وساحة طرابلس. مسار التفاوض مع إسرائيل دونه عقبات وجولة منتظرة في 29 من الجاري. على وقع المطالبات بوقف النار، المجازر والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. قرارات ترامب تحبس أنفاس العالم بعد تأجيل ضرب إيران في الساعة الأخيرة، ترقب لنجاح المسار الدبلوماسي. بوتين في بكين ترسيخا للشراكة مع الصين، وأنابيب غاز سيبيريا 2 على الطاولة.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. بين جلسات اللجان المشتركة التي فتحت الطريق أمام قانون العفو العام إلى الهيئة العامة غدا الخميس، وتحركات الشارع الممتدة من سجن رومي إلى ساحة طرابلس، يزداد المشهد الداخلي سخونة وسط ملفات سياسية وأمنية ضاغطة. وفي موازاة ذلك يواجه مسار التفاوض مع إسرائيل عقبات مع ترقب جولة جديدة في 29 من الجاري، فيما تتواصل المجازر والاعتداءات الإسرائيلية رغم تصاعد المطالبات بوقف إطلاق النار. وأوروبيا، دعم جديد للبنان تجاوز 30 مليون يورو للمناطق المتضررة. دوليا، تحبس قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنفاس العالم بعد تأجيل ضربة لإيران في اللحظة الأخيرة، وسط ترقب لما إذا كان المسار الدبلوماسي سينجح أم أن المنطقة ستكون أمام تصعيد أكبر. هذا في حين تحيك روسيا علاقاتها مع الصين وأنابيب سيبيريا 2 في لقاء الرئيسين الروسي والصيني. البداية من الملف الأمني في لبنان والمنطقة.
4: إذن على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وقبيل 10 أيام من موعد اجتماع واشنطن المحدد في 29 من الجاري، من المنتظر أن يزور رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، كما السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة، لإطلاع رئيس الجمهورية على أجواء جولة التفاوض الأخيرة وتقييم نتائجها.
3: وفي حين تنكب قيادة الجيش على التحضير لاجتماع البنتاغون وتجهيز الوثائق التي سيحملها الوفد العسكري اللبناني المؤلف من 6 ضباط من ذوي الاختصاص، أشارت المعلومات إلى أن وفدا عسكريا أمريكيا رفيعا سيصل خلال 2 يوم إلى تل أبيب لبحث بنود الورقة التي ستطرحها واشنطن حول المسارين الأمني والعسكري خلال جلسات التفاوض.
4: وقالت مصادر للشرق الأوسط إنه من المزمع أن تكون جلسة 29 من أيار تقنية وتبحث في أمور عسكرية ذات اختصاص، وهي ملفات ونقاط لا يدخل بها السفراء المفاوضون، سواء رئيس وفد لبنان للتفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم أو سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض. وقالت المصادر إن أبرز الملفات في البحث ستكون وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وآلية انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وهي ملفات من اختصاص ضباط الميدان، ويتوقع أن يكون من الضباط الميدانيين الذين ينسقون مع الميكانيزم إلى جانب ضابط يمثل قيادة الجيش.
3: في سياق المواقف من المفاوضات، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في تصريح للأنباء هذا الصباح إن حكومته تسير بخطى ثابتة ولن تتراجع عن أي قرار تتخذه، كما أنها تسير ضمن منهجية مؤسساتية لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه. وأضاف سلام: نلتزم بالثوابت الوطنية وباتفاق الطائف وبما وعدنا به اللبنانيين في البيان الوزاري، ولن نسمح لأحد بعد اليوم بتجاوز الدولة الحاضنة للجميع. لدينا في لبنان دولة واحدة وقانون واحد وجيش واحد، وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية مسار لا تراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كل أراضيها أو بالتفرد بقرار الحرب أو السلم. وختم سلام بالقول: التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب على لبنان ليعود إليه الاستقرار والأمان والنمو والازدهار والعمران.
4: حزب الله وعلى لسان النائب حسن فضل الله جدد دعوة الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر وعدم التفرد بالقرارات بعيدا من التفاهم الوطني.
5: ندعو السلطة وجميع الحريصين على البلد العودة إلى لغة التفاهم الوطني، على أن تبسط الدولة سلطتها كاملة على جنوب الليطاني حتى العدود المعترف بها دوليا.
3: النائب توني فرنجي أكد بدوره أن المفاوضات المباشرة لا تحظى بتأييد كل المسيحيين، مذكرا بأن تيار المرد أيد منذ اليوم الأول ولا يزال التفاوض غير المباشر. وقال فرنجي: نعلم مدى الضغوط التي تعرض لها رئيس الجمهورية، لكن المطلوب اليوم أن يتحلى الجميع بموقف وطني.
4: في المواقف الخارجية، أمل السفير علاء موسى بعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في الوصول إلى نهاية مقبولة في المدى القريب كي يستطيع لبنان التركيز على استقراره وإنمائه. بقي الجنوب تحت وطأة الإنذارات والغارات المتراحقة، وللمرة الأولى وجه إنذار إلى قرى النبطية، فيما سجلت مجزرة في بلدة دير قانون النهر حيث فاق عدد الشهداء 10. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
6: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت صباح اليوم بلدة زوتر الشرقية بغارتين، بعد أن استهدفت قرابة الثانية فجرا بلدات طورة وحبوش وجبشيت. وكان يوم أمس يوما دمويا بامتياز، حيث حصد العدوان الإسرائيلي أرواح أكثر من 28 شهيد وما يزيد عن 40 جريح. فبعد أن وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إنذارا بالإخلاء لـ 12 بلدة، كان الاستهداف الأكثر إيلاما خارج دائرة الإنذارات، حيث ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة وحشية في بلدة دير قانون النهر باستهداف مبنى يأوي 3 عائلات معظمهم من الأطفال والنساء، وقد تم انتشال 11 شهيد وجريحين بينهم 5 أطفال و3 نساء في حصيلة غير نهائية، حيث توقفت ليلا أعمال رفع الأنقاض على أن تستأنف هذا الصباح. وفي بلدة كفر سير سقط 5 شهداء وجريحين من ذوي الاحتياجات الخاصة. أما في مدينة النبطية فقد سقط 4 شهداء و10 جرحى من بينهم سيدتان. وفي حاروف استشهد شخص وجرح آخر وهو عضو مجلس بلدي أثناء قيامهما بتوزيع مساعدات على الأهالي. كذلك سقط شهيد على طريق كفر دجال النبطي. وفي كفر دونين التي استهدفت بثلاث غارات أسفرت عن سقوط 4 شهداء وجريحين. أما في بلدة قانا فقد تم انتشال شهيدين من تحت الأنقاض. وإلى بلدات معركة حيث سقط 5 جرحى وفي حنوي 10 جرحى. كذلك أصيب العديد من الأشخاص في بلدات دبين والمجادل ودير الزهراني وفرون والشهابية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات المنصوري ومجدل زون وزبقين والغندوري وفرون وزوتر الشرقي والنبطي فوق وكفر تبنيت وأرنون. وفي منطقة رشي الفخار توغلت أمس دورية إسرائيلية إلى أطراف البلدة وقامت باختطاف 7 مواطنين، وبعد اتصالات أخلت السبيل 4 منهم، فيما لا يزال 3 مواطنين من أهل عطية قيد الاختطاف. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 26 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في إرشاف ودبل والناقورة والعديسي ورامية وبيتليف وفي محيط مرفأ الناقورة ومنطقة الإسكندرونة وغرب قرية عرب العرامشة وفي دير سريان. كما استهدف حزب الله منصات قبة حديدية في جل العلام ومستوطنة مرقليوت وآليات ومواقع عسكرية في الخيام وعند مثلث القوزح وفي مارون الرأس والطيبي ومسكف عام، محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: في غضون هذه التطورات أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف أكثر من 25 مخزنا لأسلحة ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله جنوب لبنان.
4: إلى ذلك أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل استولت على حوالي 1000 كيلومتر مربع من الأراضي، نصفها في جنوب لبنان والباقي في غزة وسوريا، وذلك منذ هجوم 7 تشرين الأول. هذا وأعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي خفض التغذية بالمياه اليوم الأربعاء ولمدة يومين متتاليين، وذلك بسبب أعمال تمديد خطوط وتوزيع جديدة.
3: ودعما للمناطق المتضررة من النزاع جنوبا وبقاعا، أطلقت الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية برنامجا بقيمة 32 مليون يورو. وزير المال ياسين جابر أكد أن الصمود وحده لم يعد كافيا، إنما المطلوب الانتقال من إدارة الأزمات إلى التعافي والإصلاح في ظل دعم دولي منسق.
4: أشار عميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي لصوت كل لبنان إلى أنه على الرغم من جدوى المفاوضات القائمة بين لبنان وإسرائيل، حيث أن مرحلة البنتاغون ضرورية لتحقيق ثبات أمني، نحن في مرحلة استنزاف وهناك مهلة 45 يوما من الهدنة لتتمكن الدولة اللبنانية من العمل على تثبيت وقف إطلاق النار ووضع خطة لنزع السلاح، ويبدو أن الأمور معقدة.
7: نحن هلا بمرحلة استنزاف، يعني كانوا اللبنانيين فاكرين نجي من المفاوضات عندنا 45 يوم هدني ليعرفوا الدولة كيف بدها تعمل أولا وقف إطلاق النار وتعمل خطة مقاربة حصرية السلاح، وكما أنه الإسرائيلي ليحدد بهال 45 يوم شو معاييره للانسحاب من لبنان وجدول كيف بدها. يبدو أنه الأمور بعدها معقدة، لو في مفاوضات نحن عندنا هدني مددي بالورق، يعني فمرحلة البنتاغون هي ضرورية لتعمل ترتيبات أمنية. نحن قبل أي اتفاق إذا ما صار ترتيبات، يعني أساسه البنتاغون واجتماع الأمني هو الأساس للمرحلة القادمة أمام هالجرف والهجوم القوي باللبنان، وإسرائيل عم تفصل بين الميدان والسياسي.
3: في ملف قانون العفو العام، من المنتظر أن تعقد جلسة عامة عند 11 من قبل ظهر يوم غد بدعوة من الرئيس نبيه بري لإقرار قانون العفو. وعشية الجلسة التأمت هيئة مكتب المجلس النيابي لوضع جدول أعمال يتضمن 11 قانونا و16 اقتراح قانون، وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس النيابي ليسبو صعب بعد اجتماع هيئة المكتب، مشيرا إلى أنه تمنى من الرئيس بري عدم الدخول في بازار بنود العفو العام تسهيلا لإقراره. وقال إن الرئيس بري حريص أن تنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين يوم غد قبل عيد الأضحى. أما فيما خص رواتب العسكريين، فأوضح أبو صعب أن رئيس المجلس أحال اقتراح القانون إلى الهيئة العامة لتلاوته وإقراره.
8: وصلنا لصيغة مقبولة من الغالبية العظمى بالمجلس النيابي، ما فيني أقول إجماع، إنما يوجد ما هو مطلوب من عدد أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسب ما اتفقنا عليه باللجان المشتركة.
4: ملف العفو العام حمله وفد من التيار الوطني الحر إلى قصر بعبدة، حيث رفض النائب سيزار أبي خليل أن يشمل قانون العفو ما يظلم الضحايا وذويهم.
9: مع معالجة أي مظلومية تقع على أي من المسجونين، وما نروح نحن نعمل عفو عام بعزز سقيفة الإفلات من العقاب.
3: احتجاجا على عدم شمول العفو العام الموقوفين الإسلاميين، خرجت تظاهرات مناهضة في طرابلس والشمال، لاسيما في ساحة النور وجسر البالما، كما في البيرة والمحمرة تخللها قطع طرقات استدعت تدخل الجيش لإعادة فتحها أمس. وبقاعا أيضا شهدت طريق عرسال قطعا للطريق لبعض الوقت أمس قبل أن يعيد الجيش فتحها. وقطعت منذ قليل أي صباح اليوم طريق العبد حلبة بالإطارات المشتعلة احتجاجا على قانون العفو العام. وفي سجن رومي سجلت حالة من الهرج والمرج في صفوف السجناء تعبيرا عن رفض الموقوفين الإسلاميين لصيغة قانون العفو العام.
4: وعلمت نداء الوطن أن رئيس الجمهورية جوزيف عون فعل كل ما بوسعه من أجل تقريب وجهات النظر في شأن قانون العفو، واستمر في اتصالاته وينتظر إقراره في مجلس النواب، وعندما يصله سيضع ملاحظاته عليه، وهذا حقه الدستوري، لكن الطابة الآن في ملعب مجلس النواب.
3: للوقوف عند آخر المعطيات التشريعية معنا عبر الهاتف النائب الدكتور عبد الرحمن البزري. صباح الخير دكتور.
10: أي صباح النور، أعطيك العافية لإلك وصباح الخير لكل العديد.
3: نعم. قرأنا اليوم في الصحف تضاربا في المعلومات حول أن القانون سيمرر غدا، وحول أنه هناك إمكانية من انسحاب النواب السنة من الجلسة وسحب توقيعهم عن القانون. ما المعطيات في هذا الإطار؟
10: يعني ما في شك أنه هذا القانون اللي بالأساس جاء لكي يحل مشكلة اجتماعية سياسية إنسانية تبدأ باقتزاز السجون مرورا بعدم قدرة النظام القضائي على معالجة كل القضايا اللي مطروحة أمامه لعدة أسباب، يعني هلأ مش وقت مناقشتها، واضح جدا أنه خضع لعدة عناصر، وجزء منها هو تجاذب سياسي، جزء منها كانت رؤية المكونات أو الأحزاب أو القوى السياسية، كل واحد كان عنده وجهة نظر يمكن بتخص مجموعة من الموقفين أو غيرهم. ما في شك أنه النقاشات اللي بلشت بقانون كان عنده عنوان معين تحولت مع الوقت، يمكن تحافظ على العنوان وهو العدالة للجميع وحماية النظام القضائي والسجون، ووصل إلى بعض الأمور يلي صار فيها تفاصيل. أنت بتعرف اليوم بالتفاصيل القانونية في جزء كبير من المصطلحات إذا تم استعمالها بتجعل القضاة أو القاضي أو حتى الحكم أو إذا الإفراج، يعني الإفراج أو غير الإفراج أو الاستفادة من من بعض المهال بتخليها تصير متغيرة. لذلك امبارح يعني رغم كثير من المناقشات حول بعض المصطلحات اللي تم إدخالها أو لم يتم إدخالها على هذا القانون، صار في انعكاس عند جهة معينة وتحديدا جزء كبير من الموقفين الإسلاميين، باعتبار أنه بعض هذه المصطلحات التي أدخلت أو يمكن لم تكن إلى صالحهم
3: مثل شو؟
10: وبالتالي نعم. يمكن لم يستفيدوا من،
3: بس كمان قرينا انه مثلا حاطين انه من لم يصدر بحقهم احكام، يعني ممكن يستفيد احمد الاسير منها، لانه اذا ميز الحكم بيعتبر انه لم يصدر بحقه
10: ممكن.
3: حكم
10: ما هي احد التفسيرات اللي بتنحط، يعني هي انه عدم صدور الاحكام. السؤال من الذي يحاكم؟ هل يعتبر عدم صادر احكام ولا لا؟ إذا كان بيعتبروا الذين الآن هم قيد المحاكمة، يعني إذا تفسر أنه ما صدر بحقهم الأحكام ممكن أن يستفيدوا منها، وإذا كانوا عم يعتبروا أنه اللي هن قيد المحاكمة لا صادر بحقهم أمور معينة يمكن ما بيستفيدوا منها. لذلك اليوم حيكون نهار كتير دقيق بنقاش العديد من الأمور، لأنه بتعرف أنت اللجان المشتركة صحيح نعم. تمثل مزاج المجلس، لكن آخر شيء من يمثل المجلس هو الهيئة العامة.
3: يعني هل حضرتك من النواب يعني اللي ممكن تنسحبوا من الجلسة وتسحبوا توقيعكم؟
10: نحن من النواب الذين كنا عم نفتش على عدالة للجميع.
3: أنتوا كنتوا من الموافقين على القانون؟
10: صحيح، لأن نحن كنا من الناس اللي اشتغلنا أساسا على القانون بالماضي، لكن السؤال الأساسي هل نحن بدنا اليوم نعطي شعور أنه هذا القانون يخدم الهدف اللي من شينه، وهو إعادة الاستقرار الاجتماعي إلى المكونات اللبنانية، لأنه نحن بتعرفي لبنان عانى من مرحلة معينة في الماضي سياسية اعتبرت فيها أنه كان في تأثير سياسي كثير على القضاء، وربما في كثير مكونات شعرت بأنه هي ظلمت لحد معين ببعض القرارات القضائية المرتبطة كانت أساسا بالمزيج السياسي، يلي عندش فيه شعور عند بعض المكونات بلبنان أنه يمكن بدأ يتغير أو صار لازم يتغير.
3: نعم دكتور عبد الرحمن، يعني سؤال على السريع، لأنه كمان في موضوع الرواتب القطاع العام والعسكريين، هل كمان تعتقد أنه يمرر بجلسة الغد؟
10: من المفترض أن يمرر. بتعرفي نحن اليوم بكرة بدنا نسمع مداخلة وزارة المالية بهذا الموضوع، لكن من المفترض أن يمرر، والبنود اللي موجودة بجلسة بكرة بنود وزنة ودسمة، بعضها وعديدة، بعضها يمكن بمر بدون بنقاش طويل لأنه تناقشت اللجان المشتركة، لكن بعضها قد يأخذ يعني أخذ ورد بهذا الموضوع، لكن نحن مع إنصاف القطاع العام.
3: نعم، النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، شكرا جزيلا لك.
4: أخبارنا الدولية نبدأها من الموقف الأمريكي في الملف الإيراني، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانب الأمريكي يتفاوض مع إيران أملاً ألا يضطر للقيام بالمزيد من العمل العسكري ضد طهران أو توجيه ضربة قوية أخرى. وأوضح ترامب أن القادة الإيرانيين أكدوا له أن هناك تقدماً كبيراً بخصوص إيران، وذلك قبل ساعة من إعطاء الإشارة بشأن الهجوم العسكري الذي كان مقرراً على إيران قبل تعليقه، لافتاً إلى أنه سيعطي يومين من الوقت لأنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
3: في المقابل أورد موقع أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين يرجحون أن يؤجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتحقق أي خرق دبلوماسي، وأشاروا إلى أن عدد من الصقور المتشددين في الإدارة الأمريكية تجاه إيران يحثون ترامب على استئناف الحرب.
4: إلى ذلك ذكرت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه تم إبلاغ إسرائيل بقرار ترامب تأجيل شن هجوم على إيران إلا في اللحظات الأخيرة، مضيفة أن القوات الجوية تستعد لاحتمال أي مر بتوجيه ضربة خلال الأيام القادمة. من الجانب الإيراني حذر وزير الخارجية عباس عرقجي من أن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت كثيرة، مشيرا إلى أنه بعد أشهر من بدء الحرب أقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
3: في غضون ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة تواصل دعم جهود باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أنه لا يمكن حاليا التكهن بنتائج الاتصالات سواء إيجابا أو سلبا.
4: ميدانيا يناقش ناتو إمكانية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز إذا لم يعد فتح الممر المائي بحلول أوائل تموز، بحسب مسؤول كبير في التحالف العسكري لوكالة بلومبرغ. وقال القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا إن تنفيذ عمليات للحلف في المضيق يبقى قرارا سياسيا.
3: في بكين يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني لبحث سبل تعزيز ما تصفه موسكو وبكين بالشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي. ومن أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي المعروف باسم قوة سيبيريا 2 الذي يهدف إلى ربط روسيا بالصين عبر منغوليا. وفي خلال اللقاء قال الرئيس الصيني للرئيس فلاديمير بوتين علينا التعاون في تنمية وتنشيط اقتصاد بلدينا، محذرا أن العالم معرض لخطر الانزلاق إلى قانون الغاب. وبوتين رد على الرئيس الصيني بالقول علاقاتنا وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا بسحب متوسطة من دون تعديل نذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود 70 كيلومترا في الساعة خاصة شمال البلاد. تتكاثف الغيوم ليلا وتهطل أمطار متفرقة.
3: كان في النشرة بعد اقتطاع لجان المشتركة قانون العفو العام أمام الهيئة العامة غدا. العفو العام يحرك الشارع من رومية إلى طرابلس. مسار التفاوض مع إسرائيل دونه عقبات وسلام لن نسمح لأحد بعد اليوم بتجاوز الدولة. قرارات ترامب تحبس أنفاس العالم بعد تأجيل ضرب إيران ترقب لنجاح المسار الدبلوماسي. بوتين في بكين ترسيخا للشراكة مع الصين.
4: ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 2:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم، صوتك.

da minha aina Cachetone. Eu acho um cachete. É? Leon Cachetone. قطعتلي اللانس رح نبلش من الأول. مستمعينا صباح الخير، يا صباح النحفة واليوم

اليوم الأربعاء بنص الجمعة وأنا معكم من هلأ للعشرة وعشرة وأنتوا معنا على 03-00-00-933 أو 04-54-53-52.

0: ولا امبارح نجمة الليل ونجمة النهار كانت الزميلة غنى نحفاوي. امبارح ختمنا البرنامج مع غنى واليوم بدنا نبلش فيها بعد ما شغلت لبنان واللبنانيين والناشطين على السوشيال ميديا من بعد توقيفها لبعض الوقت ما بعرف هلا بنسألها وين توقيفها بسبب بوست فضحت فيه أحد الأشخاص عم بجر كلب من سيارته. غنى صباح الخير وحمد الله على السلامة.
1: صباح النور زفان، الله يسلمك يا رب حبيبي.
0: والله شغلتي لنا بالنا مبارح بس كنت عارف أنا أنك بطلة.
1: الحمد لله، يعني فعلا مبارح اللي قطعت فيه ما كان بشع.
0: هلا أنا بدي لاحظ شغلتين على الهامش. أول شيء قدي الناس بيحبوك وقدي فرق، يعني قدي الواحد بس يكون صادق وبس يكون شغوف بشغله وبس يكون شغيل ومتابع كيف فعلا العالم تؤمن فيه والعالم تنصره وبتناصره بقضاياه، وهيدا شيء شفته مبارح من جمهور من كل الانتماءات من كل المناطق من كل الأشكال، يعني كانوا عم بيعبروا عن تضامنهم معك وهيدا شيء كبر لي قلبي. هلا أنا شخصيا بعرف إنه سبب التوقيف كان رفضك تشيل البوست تمحيه اللي عم تفتحي فيه أحد الأشخاص اللي هو رجل، هلا ما بعرف إذا هو رجل دين أو لابس رجل دين من دون ما يكون عنده صفة دينية، المهم بس شو ما كان يعني بنتيجة تصرف بطريقة غلط فضحك لهيدا الموضوع. طلب منك انك تشيل البوست بعتقد وانت رفضتي ومشان هيك كان سبب توقيفك. بقى انا كل الوقت كنت انه تشيله، يعني انه ما تتوقف تشيله لهالبوست عمره ما يرجع، بس بنفس الوقت شعوري كان من جوا انه ولا رح تشيلي ولا رح تشيلي، وهذا اللي صار بعتقد ما هيك.
1: صحيح.
0: بقى خبرينا شو صار معك.
1: هو فعليا انا من بعد ما حكيتك امبارح تذكر حكينا سوا، فت يعني كنت حرفيا على الباب لما حكينا امبارح باللقاء على بكره، يعني قبل ما حضرتك تنهي الفتره امبارح فتت. نعم. على
0: الحمد لله نحن امبارح استقبلناك وهلا عم امبارح ودعناك واليوم استقبلناك.
1: اللي صار انه امبارح فعليا يعني مثل ما كانت الشكوى انه قطح وذم وإثارة الشعور الديني. طبعا بالبوست أنا تعوري ما في قطح وذم، القطح والذم اعتبر أنه في بالكومنتات. وطبعا المشكلة زمان بتعرف أنت أحيانا ما فيك تعمل كنترول على كمية الكومنتات اللي
0: ومش شغلتك أساسا
1: فعليا، يعني كل الوقت انه طيب ليش ما بتحاسب اللي بيحط الكومنت مثلا، يعني كل انسان بيعبر عن نفسه، اكيد انا بتمنى دائما انه الكومنتات تكون
0: اساسا ما حدا في حاسب حدا، يعني ليش انه ليه بده يحاسب
1: بالضبط. بس انه يعني اعتبر هيدا اعتبروا انه هيدا كله ادى لقطح وذم، فكل الوقت كان رتيب التحقيق. وهون عن جد تحية لمخفر بعبدة، ضباط وعناصر قمة بالاخلاق والتعامل الرائع. عن جد قوى الامن الداخلي دائما عم بيثبتوا انه انا عن جد صار عندي خبرة، لان صدفاتي على كتير مخافر التعامل بيكون جدا راقي مع اللي عم يتحقق معه، وبيحطوه بكل الاوبشنز، يعني بيعطوه كل الخيارات وبيقولوا له انت اذا عملت هيك هيك وهيك وهيك. فكان في عن جد يعني انا بتشكرهم على امبارح طول طويلهم، كان النهار كمان لهم كثير طويل. قال لي انه يعني هلا على الارجح القاضي بده يطلب انك تشيل البوست. قلت له انا البوست ما بشيله، يعني بكل بساطه فما تضيعوا وقت كثير يعني. طبعا من بعد ما رتيب التحقيق اخذ مني مثل بقوله الاقوال، خابر المدعي العام اللي كان القاضي حلاوي وطلب القاضي انه شيل البوست. قلت له ما رح شيل البوست، يعني كان طبعا المحامي موجود. وقال له المحامي انه اذا مزعوجين من الكومنت في انه فيتشر على الانستغرام انه ديسيبل الكومنتينج، في على الفيسبوك انه بس انه تخلي اللي بيعمل كومنت هو اللي انت عامل له منشن بالبوست، ومن يعني بتحاول غنى تشيل قد ما بتقدر من الكومنتات الموجوده اللي مسيئه جدا جدا جدا واللي فيها يعني شتيمه والى اخره. وكمان يعني طرح هذا الطرح هذا الاقتراح على القاضي، ابدا يقول له بدك تشيل البوست. ولو عنا بشلكس يعني هذه مفروغ منها. طبعا صار في محاولات كتير انه بالاقناع انه وخلاص انه وصلت الرسالة وكذا والهدف يعني ما فهمت يعني في واقعة صارت ونحن ما عرفنا شو صار. يعني قال هو استدعي للمدرج وانه قال نكر وخلص راحت كيف ما فهمت. طيب التحقيق النتيجة مخالفة انه نرفق بالحيوان. طب وين اني هدول؟ طب ما هني لو هدول عم بيصيروا نحن هم نضطر نحط
0: هو الشخص زبان. اللي هو الشخص اللي كان بالسيارة كان عم بيقول انه لا انه انا ما
1: هو.
0: إيه هو. لا هو شو عم ينفي انه او عم
1: طبعا بيقول. لا بالنهاية المرتكب شو ما كان مرتكب إيه.
0: بس عم ينفي او عم يعني عم يعتزي عم ينفي من باب الاعتذار او عم ينفي من باب انه هيدا لأنه لا طلع لا خبرية مبارح أنه هيدا فيديو قديم أو هيدا فيديو مفبرك
1: أبداً
0: أو هيدا
1: أبداً أبداً. ما هو المشكلة لأنه نحن كل فترة وفترة عنا سحل كلاب لأنه نحن نبدع بالتسميم بالتقويص بالتسحيل. فهيدا السحل اللي عم يحكوا عنه من 4 سنين حصل على ظهر البيدر
0: على غير والزلمة. بغير زلمة وبغير سيارة
1: بالضبط كلياً
0: من غير طائفة ومن غير سيارة
1: الحمد لله يعني.
0: حلو التوازن
1: إيه. حلو التوازن ايه
0: اوكي
1: لا انا كل شيء يعني عندي يثبت انه هو اللي كان
0: يعني كان في ما في عدالة بالتعامل بينك وبينه كان هو انه يلا معلي بتزبط وانت
1: دايما في استخفاف لانه دايما في هذا الاستخفاف بالتعامل مع انه نرفق الحيوان. طب يا عمي هذا اذا مش قانون خلص كبوه بسبب الزبالة انه اذا ما بدكم تتعاملوا معه كقانون ما شو اللي كان عم تعملوا قانون وقوانين انه يا اسمه قانون يا بلاه. فهذا الاستخفاف اللي يمكن ادى لهون اللي
0: اوكي صار سو انت صاروا انه بدك تشيل البوست او بدك تشيل الكومنتس والقاضي يقول لا بدك تشيله كله
1: بالضبط كله
0: وانت معندي وضار بايد اجرك على الارض وما بشيله وما بشيله
1: ابدا هوني خلص تيست يعني تيسني ركبت يعني
0: بيت
1: واللي مثلا
0: حليب بيت النحفاوي طلع
1: ابدا مسكين
0: اوكي
1: او انه مثلا شو انه في ناس بفكروك امرار يعني انا بتعرف احلى اكثر شيء مزعج انه واحد يستهبلك انه خلص اذا بدك مثلا بتشيليه وبعدين لما بتطلع يعني لما بيطلع مثلا انه تنقول ايه هو مزبوط ترجعي بتحطيه بحياة الله يعني ما فهمت انه الولد شايفيني انا يعني
0: لك ايه هلا هني كمان بدهم يعني بدهم انه عم يفكروا فيك ما بدهم يعني كمان
1: اكيد ما في شك اكيد
0: هن بدهم ايه صحيح. يعني انا اكيد انه مين ما كان رجل الامن اللي عم بيحقق معك شايف انك انت معك حق وشايف الظلم وشايف بس انه ما بده انه بده يخلص يشيلك من هالشغله كلها سوا ويشيل نفسه اساسا
1: حرفيا هيك زفان فعلا ايه. حرام يعني كل الهدف كان انه ما بده
0: يبعتوك على البيت ايه. وما بده تكبر يعني انه خلص خلصت
1: ايه. ايه.
0: انه تضبطوه على الطريقه اللبنانيه
1: بالضبط يعني انه خلص يعني خلص انه مش الحال يعني وكذا وهيك
0: انه وصلت رسالتك وانت
1: انا لا اقول لك ليش لا زفان لانه انا من 7 سنين او اكثر شوي وصل لعنا على شط دولفين نادر حبيبي كان يا حرام ديس اورينتد كان في مجموعه يعني شو بدي اسميهم ما بدي اسميهم شيء هلا على الشط بدل ما مثل بلاد برا يحاولوا يا حرام يفوتوه على المي طلعوه من المي واختنق وقتلوه
0: عن شو عم نحكي هون الدولفين أو؟
1: نعم
0: مين عن الدولفين عم نحكي او عن الدولفين
1: عن الدولفين عن
0: لأنه الدولفين لانه ما قلت حبيب يعني ما عرفت مين اذا غسان الدولفين. او الدولفين
1: انا ايه انا هدول حبايب قلبي هالكائنات
0: ما عرفت مين اذا غسان او الدولفين
1: لا هلا بالغسان
0: غسان جوزة لغنى ايه
1: ايه
0: بس تحية لجوزك لأنه مبارح كمان كان هيك عم إنه عمل شغل جبار
1: إيه والله عن جد حرام thank you على لا يعني لكل شيء نعمل عن جد مبارح حرام غسان هلك وحياة الله اللي صار إنه هذا الدولفين قتل قتلوه وصاروا يتصوروا عليه وبدنا ناكل هذا عرفت هذا التهريج اللي بيصير يعني أنا وهذه الواقعة فنت علميا شو صار له للدولفين وحطيته على السوشيال ميديا وتهمتهم بقتله مع أسماء ومع كل شيء طبعا هني كمان قامت لقيامة وحملوا قطح وزم ورحت وقت عملت الجرائم المعلوماتية كنت بعدني شوي مش يعني كيف بدي اقول لك انه وعى تتوقفي وكذا لازم تشيل البوست انه اوكي يعني شلت، كانت اول مره بحياتي انا بشيل بوست.
0: ومن وقتها قلت ما بدك تعيدي
1: امبارح. بعدها بثلاث ايام زمان مجلس البحوث بعد التحقيقات اثبت انه فعلا قتل وفعلا قتلوه. انقهرت لانه اولا كان معي حق، وثانيا لانه ما كان لازم ينشال، ليش شلته؟ كتير ندمت، هيدا الندم كسرني لهلا ما بنساها. فامبارح انا ما كنت مضطرة ارجع انكسر نفسيا واندم، قلت لا شو اتوقف اتوقف خلص ما بقى فرق عندي. فقلت لهم بليز شكرا على كل اللي عم تعملوه، اتركوني انا اخذ هذا القرار، انا ما رح اشيل البوست. واجت الاشارة القضائية بالتوقيف، هيدي عند ثالث مرة. فعلا كلبجوني.
0: كلبجوكي؟
1: ايه
0: اف ما احترموا يعني ما احترموا
1: ما بيقدروا. هن جدا محترمين عن جد، ما في اشكرهم على معاملتهم الطيبه، بس هاي الاجراءات القضائيه مضطرين. لما بتجي اشاره بالتوقيف اللي عم يتحقق معه بيتكلبج، بنحطوا له هدول الكفز بين ايديه بايديه، وطلعت بالسياره نزلت فيها على تروح متوجه على سجن بعبدة للنساء يعني، وهنيكي في مكان بتفوت هيك بواب يعني.
0: انت رحتي على سجن بعبدة؟
1: ايه صحيح
0: للنساء. ايه انا هذا مصور فيه مرة عامل، لانه شي كتير متعب بالفوتي لقاله
1: فعلا. ايه بواب وحديد وهيك. ففتت على مكان انه بدوني يفتشوا، ما فهمت انا اول شي يعني يفتشوا. بعدين عرفت انه في صبية من الدرك بفتشوها للبنت او لحتى يتأكدوا انه ما في حديد تحت تيابه. بس طبعا هذه البروسيجر انه يعني مش انه هيك من برا لبرا، فكانت مزعجه للحقيقه، كتير مزعجه مش شوي يعني. انا ابدا ما راح انسى اللي صار معي امبارح، لانه بتحس بمكان ما بالذل يعني. انا مضطره يمكن هلا هذه اول مره عم بقولها، حتى امبارح انا ما قلتها لغسان بالمعنى هذا الشعور. بتحس حالك انك هيك ذليل، ذليل لأنك بمكان ما مش عامل شيء لحتى تتعرض لهيدا الموقف المحرج. عم قلك رغم أنه هن بتشكرهم جدا يعني، هالدركية هيك الرائعة اللي كانت واقفة حتى هي هيك أنه بالمعنى كأنه عم بتقول أنه كله بوست يعني ببدها القد. فحتى الدرك اللي حطوا الكافس انه كله بوست يعني عن جد يعني كان فيها هال هيك هالدعم المعنوي الحلو
0: اللي إيه يعني. بفهم شو يعني هلا شو ما كان، بس بفهم شعورهم بانه قلبهم عليك انه شيلي هالبوست، بس انه هي الحياة وقفت عز عشتيها امبارح
1: لانه بتشيل بوست زمان كثير يعني. انا بتلاقي
0: نعم.
1: فالمهم يعني رجعنا، طلعت انا من التفتيش، رجعوا حطوا الكفت بايدي. بس هيدا الشاب يمكن كان مفكرني انه مثلا مجرمه، لانه هون بفوتوا انه كانوا عم يضحكوا بالمعنى انه انا فاتت كلمات بوست انه فوت يا قات لجوزة يا كذا. فشد الكفت
0: قلت له
1: نعيدكم في المره القادمه،
0: سيوسون
1: انتظرونا ترقبونا. فكان حرام يعني، يمكن هو ما قاصد، بس توجعت يعني بايد اليمين هيك كمان اتضايقت انه يعني ماني مضطره يمكن كنت اوقف بهالقصه او بهالموقف. بس رجعت فكرت لا،
0: ويكون المتهم اللي عمل يعني الجرم اللي عم تحكي عنه قاعد ببيته عم يتفرج.
1: صحيح صحيح. هذا اللي كمان بيقلمك اكثر يعني. بلحظات قبل ما فوت على كانوا عبولي اسمي يعني مين هالسجين الجديد اللي جاي وعم تتعبى الفورم والى اخره، بيرجع بيجي اتصال انه خليها ترجع تطلع، رجعوا رجعوها على التحقيق على المخفر. استغربت يعني، انا رجعت طلعت
0: لأنه بهالوقت كانت ولعت على السوشيال ميديا.
1: بالضبط هيدا اللي صار، أنا ما كنت عارفة هيك.
0: يعني أنا لحالي صرت أعمل هيدا، عمل لي شي 100 ريتويت يمكن لكل شي.
1: لاحظت شفت
0: كل حدا.
1: قال لي رتيب التحقيق، قال لي يعني عم بيرجع القاضي يقول لك إنه ما الهدف، إنه يعني ما بده إياك تتوقفي، بس إنه شيلي هالبوست. قلت له هلا بحياة ربك طلعتوني لترجع تقلي شيء؟ قلت له خير نزلني على النظارة، ما بقى بدي شيء. قلت له خلص أنا هون عن جد جنال. هلا طلعتني كرمال هيك، ما بدي قلت له خيي نزلني على النظارة، ما بدي بقى، قلت لك مش حشيل الفوز هون. قال لي خلص خلص روق، ايه كان اوريدي انتقل الملف من قاضي الى القاضي سامي صادر، ورجعنا فتنا بالتحقيق، رجعنا فتنا بالكومنتات الموسيقى، رجعنا
0: نقله من قاضي لقاضي، لانه كان القاضي الاول ما بده يعني بده يوقف شو ما كان،
1: ايه؟
0: ما بده يتراجع،
1: ما بده يكسر قراره.
0: في شيء في شيء في شيء سبب طائفي بالموضوع او ضغوطات عليه؟ الى
1: ما بعرف زفان، ما بقدر اعرف، ما بعتقد يعني، بس انه عمرار يعني على القاضي كتير صعب انه
0: يعني اوقات بياخذوا قصص شخصيه يعني فيهم،
1: ما بعرف ان شاء الله. لا لانه انا اؤمن بالقضاء، وحتى لو كان هيك انه قراره بالمعنى انه بده يوقفني، حقه ما يتراجع، حلو ما يتراجع، اوكي ما عم بقول شيء انا يعني، بس انه راح الملف
0: لحاله احتراما للقاضي، يعني احتراما للقاضي لما يتراجع بغيره القاضي.
1: ايه طبعا على الارجح هيك، ومش غلط يعني، بعتقد بالمنطق هيك، لانه القاضي قراره قرار يعني، ما لازم يغير قراره لو شو ما كان، لو كان على خطا فهو شو يعني، بالمعنى انه المحقق بيقول لك يعني انه خلص ما هيدا القضاء قرر هيك. قلت له ايه، بركي مخطئ هالقضاء، بركي مخطئ بقراره، انه بالمعنى انه ما هيدا قضاء يا خيي، ايه بس ما القضاء بيخطئ كمان. قلت له فرلاق وين القضاء اللي عم بيحاسب القتله، تنقول تعول التسليم، انا حاحكي بمجال الحيوانات، ما راح اخلي العالم تحكي عن المصائب الاخرى يعني. وين وين شي مره لقيته مين عم بيسمم، شي مره لقيته مين عم بيقوض، شي مره قدرتوا تكشفوا الشبكه الكبيره لتهريب الاسود والنمور والسعدي مثلا بين سوريا والعراق ولبنان؟ طب هدول شو مش قوانين مش عم تتنفذ؟ كان القضاء البيئي من هالناحية هاي. فبعد الأخذ والرد رجعنا مبارح إنه خلص قرر، إنه قال لي نعملنا إنه disable للكومنتينج على الإنستغرام، فطبعا اختفوا الكومنتات. على الفيسبوك كمان عملت نفس الشيء، بس بعدني ماني ولي عم بحاول شيء قد ما فيه، وخلصت هون وظهرت. في مرة من المرات مهضوم كان عم بيحاول، قال لي إذا بدك بساعدك بتشيل الكومنتات يعني، عم ياخذ من التلفون. قلت له لا، صار عندي

0: بالموضوع. العميد مسلم يعني ما بعرف شو بدي له، كثير كان زعلان، ما بده يعني ابدا انزل لتحت. كمان كان عم يقنعني شيل البوست، كلهم كان عم يقنعوني شيل البوست. انا بتشكر كل الناس، كل المحبين، كل العالم اللي عم بتآمن انه مبلا لازم يكون في عنا قانون الرفق بالحيوان يتنفذ، وانه انا عندي رسالة عن جد حقيقية. انا مني يعني ما عندي اي ضغينة تجاه اي انسان، ولا عندي اجندة، ولا عندي اي خلافات شخصية مع حدا. انا الخلاف ببلش لما حدا بيأذي حيوان، من هنيك بالرايح بصير عدوي حرفيا.
1: نعم غنى، شكرا لك، الحمد لله على السلامه. كمان مره
0: حبيبي شكرا كثير يا
1: زغن على كل شيء. وانا كمان باسمي بدي اشكر كل الناس اللي ضامنوا وقفوا حدك امبارح، وهذا الشيء ببين انه قد ايه الناس الصادقه والناس الشغيله والمؤمنه بقضاياها دائما بتلاقي صدى عند الجمهور العريض.
0: حبيبي يا زغن ثانك يو كثير عن جد، ما بعرف قد ايه بدي اشكرك، ما في شيء ابدا، الكلام بكفي على كل الدعم والمحبة وهالمنصة اللي انت ايمنت قبل الكل بهذا الموضوع، وعطيتني الفرصة احكي دايما وقرب العالم للحيوانات. انا كتير بتشكرك.
1: يا هلا، انت زميلي عزيزة واخت.
0: حبيبي يا زفير، ثانك يو، اكيد نفسي كتير.

0: راح ننتقل سريعا إلى الأبراج ومواليد اليوم, وعلى السريع من بعدها كمان عنا التأس لليوم, لأنه كان أنا فت على الاستوديو كانت عم بتشتي.
1: موجز الفلك.
0: بموجز الفلك لليوم سعيد الحظ الميزان, أما الأقل حظا فبرج الجدي. للميزان المثل بيقول الزكا نعمة وإذا زاد نقمة. أما للجدي الحظ بيجي للكل, ولكن من الغشيم بيرجع بيفل.
1: موجز الفلك.

هابي بيرثدي لجون. جون صار عمره سنة اليوم. وهابي بيرثدي لنجلة، ما بعرف قد ايه صار عمره اليوم. هابي بيرثدي لجو. وعندنا كمان شفيق، شفيق جو جون ونجلة، ينعاد عليكم بأيام حلوة، وإلكم منا هالأغنية.

0: اس مجنون شتي وغيوم كأنه رجعنا للخريف بوب كساب.
1: الأحوال الجوية.
2: بونجورين للجميع. مع تمركز كتلة خريفية بتركيا وتعرض كتير من المناطق بتركيا لعواصف رعدية وأمطار غزيرة، رح تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء وبكرة الخميس 20 و21 أيار بلبنان وسوريا وفلسطين والأردن وأجزاء من مصر وأجزاء من العراق. بالنسبة للبنان الطقس اليوم بيكون متقلب، رح نشوف ببعض المناطق رح تتساقط أمطار بتكون خفيفة وبمناطق بتكون شوي غزيرة، ولكن برجع بذكر أنه مش كل المناطق رح تشهد أمطار بس مناطق محدودة. هلأ على الخرائط الجوية مبين أنه أكتر مناطق معرضة أنه يصير فيها تساقط.

0: أطلال الأمطار هي المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية، كمان بعض المناطق البقعية. هذا الشيء ما بيمنع أنه يصير في أمطار بمناطق تانية. وكمان بحب أرجع أذكر أنه نحن منا قدام عاصفة ولا قدام منخفض جوي عالي الفعالية، نحن قدام حالة عدم استقرار. وحالة عدم استقرار يعني أمطار بتكون متفرقة مش بكل المناطق، وبمعظم المناطق بتكون خفيفة وما بتكون غزيرة. درجات الحرارة اليوم بتسجل أقصاها بين 21 و22 درجة بالساحل، وبالمناطق البعية ما بتتخطى 17 و18 درجة، وبالليل بتكون الأجواء مائلة للبرودة بالمناطق البعية والمناطق الجبلية. كمان الطقس نهار الخميس بيكون شبيه بطقس نهار الأربعاء، درجات الحرارة بتكفي خريفية ومائلة للبرودة بساعات الليل. كمان بيضل في عنا احتمال لتساقط بعض الأمطار، ولكن مع ساعات ليل الخميس بتنحسر الأمطار، ومن نهار الجمعة بتبلش ترتفع درجات الحرارة مجددا لترتفع بالويك أند كمان، ولكن ما عنا هالارتفاع الكبير، يعني ما عنا كتل حارة، عنا أنه بترجع تقريبا لمعدلات الموسمية وبتنحسر الأمطار وبتبقى متمركزة نهار الجمعة والسبت والأحد بنطاق محدود جدا، لبل بتصير معدومة تقريبا، يعني معدومة السبت والأحد. أكيد بنرجع نحكي تفصيل أكثر عن طقس الويك أند بنشراتنا الجاية. فطقس اليوم الأربعاء والخميس متقلب مع بعض الأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة. هيدا كان كل شيء لليوم، بنرجع نتلاقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيض، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخاطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة آدم لوقية بدولار و90 سنت.
2: يا ويلي من لشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسو عم يعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
1: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
2: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
0: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. من المنتظر أن يزور رئيس الوفد اللبناني المفوض السفير سيمون كرم كما السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة في الساعات المقبلة لإطلاع رئيس الجمهورية على أجواء جولة التفاوض الأخيرة مع الوفد الإسرائيلي وتقييم نتائجها. يشار إلى أن الجولة المقبلة مرتقبة في 29 من الجاري في واشنطن. في جديد الميدانيات الجنوبية، استهدف قصف مدفعي متقطع أطراف ومحيط بلدات شقرة وبرعشيت وعيت الجبل وحريص ومجد السلم وتولين بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي على مستويات متوسطة ومنخفضة في الأجواء الجنوبية. في المقابل أعلنت الجبهات الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد تسلل طائرة مسيرة. هذا وتحدث موقع ولا الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. رأى الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي أن لبنان يمر بمرحلة استنزاف، حيث أن الهدنة القائمة لا تزال ممددة على الورق، فيما تستمر إسرائيل بالضغط العسكري خصوصا في جنوب لبنان تحت عنوان منع إعادة ترتيب قدرات حزب الله. بالوكجي وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار إلى أن أي اتفاق مستقبلي يحتاج أولا إلى ترتيبات أمنية واضحة مع الجانب الأمريكي بشكل أساسي في ظل استمرار التعقيدات السياسية والميدانية. وختم بالوكجي بالتأكيد أن الأزمة الأساسية تكمن في غياب قرار واضح لدى الدولة اللبنانية بشأن حصرية السلاح، إضافة إلى عدم امتلاكها القدرة الكافية لتنفيذ هذا القرار، ما يجعل الوصول إلى حلول نهائية أكثر صعوبة في المرحلة المقبلة. أشار النائب عبد الرحمن البزري إلى أن مشروع القانون المطروح لمعالجة اكتظاظ السجون وتسريع القضايا القضائية خضع لتعديلات ونقاشات واسعة أدخلته في تجاذبات سياسية وقانونية، لافتا إلى أن بعض المصطلحات قد تحد من استفادة بعض الموقفين خصوصا الإسلاميين منه. البزري وفي حديث إلى صوت كل لبنان أوضح أن النقاش توسع ليشمل حماية النظام القضائي وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل السجون، فيما تبقى الهيئة العامة لمجلس النواب صاحبة القرار النهائي بشأن الصيغة النهائية للقانون. كما تحدث البزري عن توجه لمعالجة تأثير السياسة على القضاء، ورجح إقرار بنود تخص رواتب القطاع العام والعسكريين خلال الجلسة المقبلة مع استمرار النقاش حول بعض التفاصيل. في ساحة النجم تعقد لجنة التربية النيابية اجتماعا طارئا عند 12 ظهرا برئاسة النائب حسن مراد للتشاور في قرار وزارة التربية حول الامتحانات الرسمية وآلية إجرائها.
3: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت هآرتس عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه كان من المتوقع أن يجري تنسيق الهجوم على إيران بشكل مباشر وواسع مع إسرائيل، مشككا في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة للقتال. وأشارت هآرتس إلى أن تجدد الهجمات الأمريكية على إيران سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى مشاركة إسرائيل في القتال. أشار حلف الناتو إلى أن حجم انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا لن يتجاوز 5000 جندي. كشف الكرملين أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا قريباً. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعاء 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بصل الكيلو ب 59,000 ليرة، باذنجان مدعبل الكيلو ب 47,000 ليرة.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال، لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة انزاب يعرف.
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني،
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هنالك ركب كيف الفيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

بونجور زبان، بونجور مستمعين الكرام. الحقيقة بدي أشكرك كتير كتير كتير على هالاستضافة الرائعة للأستاذي غنى النحفاوي، والحقيقة تبعت كل كلمة تلفظت فيها وحكيت وتعاطفت معها بدون أي تردد. وأنا اشتغلت في عالم البيئة بدي بتجاوز 38 عام وما نزال عبر جمعيتنا طبيعة بلا حدود، ومن خلالها اتكونت عندنا فكرة ثابتة وأساسية وإيمانية بأنه جميع مخلوقات الله، وانطلاقا من نظرية التوازن البيئي والبشري والطبيعي وعلى كل مستويات سبحان الله، ومن خلال هالإيمان جسدت عندنا فكرة الحفاظ على الحيوان بنفس المحبة والشغف مثل الحفاظ على الإنسان. سبحان الله، حتى الضبع له وظيفته، فلولا الضباع كنا شفنا الجيف عم تملأ الدنيا كلها. وكل أنواع الحيوانات لها دورة، وبالأخص الكلاب وفاءها وإخلاصها جزء من كينونة متوازنة. أنا بدون تحفظ معك هنا، مثل ما أنا مع ضد شيء اسمه صيد بدون دراسة، بدون في الشكل والزمن والمكان، كمان نفس القصة أنا مع كل حركة رائعة بتدافع عن الحيوان. وهذا عندي إيمان كامل أنه جزء من مقاييس الحضارة لمطلق أي بلد، هو مقدار الاهتمام بكل شيء يتحرك من الحيوان إلى النبات إلى الطبيعة. كل المحبة، كل المودة، كل الاحترام، محمود أحمدي.

0: محمود غزيل وبورصة الأخبار الكاذبة لليوم.
1: كاذب مش كاذب.
2: أربع مجندات أمريكيات نجحوا قناصة حزب الله أنه يقضوا عليهم بلبنان خلال الأيام الماضية بحسب يلي أعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي. هيدا يلي عم تنقله بعض الحسابات ولكنه كله على بعضه حتى مع الصورة المنتشرة للخبر مركب ومزيف. إذاعة الجيش الإسرائيلي ما نشرت هذا الخبر ولا حتى أي وسيلة إعلامية إسرائيلية. أسماء المجندات الأمريكيات بالخبر لأنهم مذكورين بشكل أساسي على حسابات معادية لإسرائيل ومناصرة لحزب الله، ولكن من دون تأكيد حقيقي على صحة هذه المعلومات حتى من بيانات حزب الله نفسه. الخبر بيكمل أنه هذه المجندات هن من فرقة لبوات القلب الكبير، بس هيدي الفرقة العسكرية مش موجودة لا بالجيش الأمريكي ولا بالإسرائيلي، وأصلا ما في أي خبر أو دليل بيقول أنه الجيش الأمريكي عم يقاتل ضد حزب الله بجنوب لبنان، أو على الأقل مش بهيدا الشكل. واحد من أول المصادر يلي نشرت هذا الخبر والصورة المفترضة للمجندات الأربعة هي صفحة على الفيسبوك بتعود لشخص بيوصف حاله بأنه AI Genius، عبقري الذكاء الاصطناعي، وكاتب على صفحته بأنه الأخبار ساخرة إلى حد ما. قد ما هذا الخبر بنجاح حزب الله باستهداف المجندات الأربعة كان ضارب وصاير فايرل، نشر الصفحة أكثر من أربع أخبار بنفس الطريقة ومع صور مولدة بالذكاء الاصطناعي بنفس الشكل. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: بونجور زمان، كيفك؟ زمان موضوع الحيوان والرفع بالحيوان، نحن كلنا مع الرفع بالحيوان، بس شو بتعمل وقت بيكون عندك جار شاري طابق ارضي مجمع له شي 20 كلب وبتروح تتشك عليه بالبلدية بيقول لك ما فينا نعمل شيء؟ طب كيف نحلها معه مثلا؟ كل الليل صوت الكلاب عم بتعوض، كل ما مرق بسينة بالوادي بتعوض بيعوض هالكلاب عنده، وصرنا قايلين له 100 مرة. طب هو رفق في صار بدنا رفق رفق بالإنسان يا خيي، كيف وعن مين رح نشتكي؟
1: اي والله معك حق بهالموضوع، هذا ما خاصة برفق بالحيوان.
2: وانا كمان بتضامن مع غنى نحفاوي، اكيد بتضامن. بونجورين وبونجورين زفان، يعني معقولة اللي صار معه امبارح؟ معقولة ما بتدخل براس حدا؟ هيدا لبنان؟ هاي دولة؟ هيدا قضاء؟ يه، وكل شيء عم بيصير اشياء عم بيصير في اجرام وشو بنرجع اكيد نعرف شو بدي احكي. وقفت على انه دفعت عن كلب عم بيجروه، والله عيب عيب عيب عيب. هاي لازم لازم يا زفان تنعطى هالخبرية لكل الدول المتحضرة، لكل اعلامهم تحطوها هني يستفيدوا من اللي صار امبارح، انه ست لبنانية توقفت لانه احتجت على كلب عم بيجروه زعران. والله استفيد منها يا زفان.
3: زعلان مني بعرف لكن مش ذنبي، انت اللي طلبت تعيش بعيد عنك.
1: شو بدي استفيد منها؟

0: ايه بونجور زفان، كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام؟ لا شو صاير؟ ما عرفنا شو صار مع غنى امبارح، ما عرفت شو صار. شو صار معه؟
1: متحضره.
0: طيب مع شيء رجع؟ خبرنا بليز.
2: ولا خبرنا الخبرية من الصبح، يعني اول البرنامج. اذا بدك فيك ترجع تسمع الحلقة على موقع الإذاعة، هلا ببعت لك اللينك. بس على كل الأحوال غنى وقفوها لأنه كانوا عم يطلبوا منها تشيل البوست وهي ما شلته، ورجعوا تركوها. شافوها معندي قالوا شو بدنا بهالشغلة، وأساسا يعني كبرت على السوشيال ميديا.

زفان لكل المستمعين. يعني اللي عم بيتفضلوا وبيحكوا مثل استاذ اندري واستاذ احمدي انه عم بدافعوا هلا معهم حق مش لازم تتوقف، بس بدي اسالهم للشبان اللي عم بيحكوا، اذا كلب داشر تعرض لاولادهم او لاولاد اولادهم وعضهم وحكيوا البلديه وما عملت شيء البلديه، وحكيوا جمعيه الرفق بالحيوان وما حكت عملت شيء لانه صارت، انه شو بيعمل مثلا؟ بيتركوا ينهش لاولاده يعني مثلا؟ ما بدنا نكون شوي منطقيين.

0: مدينتي. ايه بس هيدي ما خاصة بهيدي.
1: ازعلي مني وخلاص.
0: شو خاص هاي بهاي؟
2: طبعا خير زبان، كيفك؟ زبان بالنسبة للكلاب اللي يعني انا بتمنى على المسؤولين على حماية الحيوانات وهالقصص هي يعني الكاكات تبع الكلاب يا ريت بيلمون، بس لانه عم ندعس عليهم وعم فوت على البيوت عم فوت الكاكا على البيت، وبتعرف البراز في ميكروبات كتير وهي دراسات علمية يعني، فيا ريت بيلمون هالكاكا هني كمان يعني مكون ممنونينهم، ما بس انه يدافعوا عن الكلاب.
1: بس انت بديتي رحت حكيتي ورد عليكي.
3: بونجور انزر، كيفك؟ يعطيك العافية، الحمد لله على السلامة للمهفاوي لغنى. دخلك في هيدا، في حدا بوست بعتوه من شي فترة عن واحد انه شفت مسيحي بزوق عليه انه هيدا ما بده توقيف، هيدا لا حرية رأي، بس واحد عم بجر كلب صار تحريض طائفي، ما هيك؟

0: انا مش ناقص ابعدك خالص وبقت حاسس انك مش سيئة.
1: يلا رح نستريح شوي من رسائلكم الصوتية ومنأجل شوي كمان جولة الصحف والمواقع، بس قبل خلينا ننتقل الى ضيفنا لليوم.

0: ضيفنا لليوم الجنرال فؤاد خوري. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ زمان، كيفك؟
0: الحمد لله، يعطيك العافيه. جنرال، اليوم بدنا نسالك عن يعني كل ما يحكى عن دور الجيش بالمرحله المقبله بالجنوب. شو منعرف بهذا الاطار من هلا لتتبين الصوره ونعرف باي اتجاه رايحين؟
1: نعم، صباح الخير لك وللمستمعين الكرام. نحن بنعرف كلنا انه الجيش اللبناني هو المؤسسه الام والمؤسسه الاكبر بالقوى المسلحه. القوى المسلحه هي عباره عن كل المؤسسات بالدوله اللبنانيه اللي تحمل سلاح شرعي بموجب القوانين، يعني على راسها الجيش اللبناني، بعدين قوى الامن الداخلي، بعدين الامن العام، بعدين امن الدوله الجمارك والى اخره، حتى الشرطه البلديه اللي بيكون في معها اسلحه في بعض الاماكن هي قوى شرعيه مسلحه. الجيش اللبناني دائما مهمته الاساسيه طبعا الدفاع عن الحدود، ومهمته المكلف فيها من مده طويله من قبل مجلس الوزراء هو المحافظه على الحفظ الامن والنظام بالداخل اللبناني ومنع الفتن. وبالتالي هلا الأحداث الخطيرة يلي حصلت على لبنان، أكيد الدور الأكبر بده يكون للجيش اللبناني بإعادة الأمور إلى ما كانت عليها. يعني أولا يكون في له دور مهم جدا بجنوب لبنان، جوابا على سؤالك، لأنه جنوب لبنان عم يشهد معارك وعم يشهد تطورات خطيرة جدا. نحن ناطرين من خلال وقت اطلاع النهار ومن خلال المفاوضات يلي عم تصير هلا بواشنطن، صاير لحديت هلا 3 جلسات، وبعد في عنا ب 29 هذا الشهر، هذا الشهر الجاري كمان في عنا جلسه مهمه كثير. في حال المفاوضات كانت ناجحه وفي حال التوصل الى صيغه معينه لوقت اطلاع النهار دائم او لاي تسويه، حكما الدور رح يكون للجيش اللبناني والاتكال على الجيش اللبناني.
0: نعم، شو الدور اللي يعني ينظر له؟ يعني عندك، لأنه على عدة مستويات، عندك ضبط الأمن بشكل عام، عندك تجريد الميليشيات غير الشرعية من السلاح، وخاصة هون عم نحكي عن حزب الله، عندك ضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل، في كذا مستوى يعني من التعاطي.
1: أكيد كل يلي ذكرته،
0: وطبعا الرد على أي اعتداء إسرائيلي يعني ممكن يصير.
1: طبعا طبعا كل يلي ذكرتهم هي تماما بصلب مهمات الجيش اللبناني. يعني نحن المفاوضين اللبنانيين، يعني الوفد اللبناني اللي عم يفاوض، في عنده بأكيد بتوجيه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الدولة اللبنانية، في عنده طلبات وشروط عديدة، أهمها انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل الأراضي اللي احتلها مؤخرا، أكيد إعادة النازحين، إعادة الأعمار، نشر الجيش اللبناني، وأهم وكمان من البرود المهمة يقدر لبنان يحقق كل هالمطالب هو نزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة اللبنانية. وهيدي كمان كل اللي ذكرني هو من مهمات الجيش اللبناني. نعم. هيدا اللي نحن ناطرينه.
0: نعم. بس يعني هنالك يعني أو الفكرة المقابلة بتقول إنه الجيش اللبناني بإمكانياته الحالية غير قادر على هيدي المهمات، وبالتالي هو يحتاج إلى دعم دولي إن كان لوجستي أو مالي أو بكل هالقصص، وهذا الشيء ممكن يخلق حساسيات إنه هل هيدا الدعم بيجي بس للفرق أو والألوية اللي موجودة بالجنوب أو بتجي لكل الجيش، وبالتالي رح يصير في نوعا ما من الطبقية أو من يعني من معايير مختلفة بالتعامل مع عناصر الجيش بين ناس موجودة بالجنوب وناس موجودة بالشمال مثلا، وهذا ممكن يخلق إشكالية لهالسبب إنه غير قابل للتنفيذ هالمشروع كله.
1: نعم، هلأ المقولة الشائعة إنه الجيش اللبناني غير قادر على تطبيق على ما عنده الإمكانيات العسكرية وأنه يطبق قرارات الحكومة أو أنه يرجع ينتشر الجنوب. برأيي أنا هيدي مفاهيم خاطئة، لأنه الجيش اللبناني وخاصة بالفترات الأخيرة كان عنده التدريب الجيد، في عنده التسليح الجيد برأيي يلي بيقدر يخليه إنه يحفظ الأمن والنظام بالداخل. أكيد ما في عنده الأسلحة المتطورة النوعية مثل أسلحة الطيران المتطورة، الصواريخ المضادة للطيارات، المدرعات الحديثة المتطورة، الساتلايتس والتكنولوجيا إذا بدنا نقول، يلي هي بتقدر تخوله إنه يوقف بوجه الجيش الإسرائيلي. أكيد ما عنده إياها، وهذا هو السبب الأساسي اللي خليه إنه ما يفوت بمعارك مباشرة مع
0: بس هو يعني أساسا القرار مش قرار حرب، القرار قرار تسوية أو إيجاد حد أدنى من الاستقرار يعني على جانبي الحدود. ولكن السؤال، هل ممكن يعني، وحضرتك جاي من خلفية أمنية عريقة، هل ممكن يعني تحت حجة أنه عدم إمكان ازدواجية التعامل مع عناصر الجيش بين الجنوب ومن برات الجنوب التعيق هل الموضوع؟
1: لا. إذا كان بد في مساعدات أحتاج للجيش اللبناني، وهذا مطلوب طبعا، لأنه قلنا إنه الجيش اللبناني ينقص العتاد المتطورة لمواجهة الخارج، بس العتاد يلي عنده والتدريب يلي عنده والأفواج يلي عنده، خاصة خلينا نركز على الأفواج الموجودة بالجيش اللبناني والقوات الخاصة، مسلحه بشكل جيد، مدربه بشكل جيد وبشهاده كل دول العالم. يعني اذا نذكر اذا بنشوف التدريب المستمر اللي هالافواج عم تخضع له، حتى الالبيه نعرف انه قادر انه يقوم بهالمهمات، والاسلحه المتطوره اللي قلنا انه اللي منه مزود فيها.
0: بس اسلحه متطوره لشو؟ لتواجه اسرائيل او يعني تتامن الامن او لتجرد حزب الله من السلاح؟
1: ايه هذا اللي بدي اقوله، انه الاسلحه المتطوره اللي الاعلام عم يطالب فيها والى اخره هي لمواجهه الخارج، يعني مواجهه اسرائيل، مواجهه سوريا اذا اعتدت والى اخره. يعني هل احتمال يعني قد ما يتصلح الجيش اللبناني ما راح يكون قادر انه يواجه هالقوات اللي اكبر منه، ومشان هيك عم نلاقي انه في تجنب للصدمات اللي عم تكون بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي، خاصه لانه المعركه حكمها راح تكون خسرانه، لانه معركه كلاسيكيه بين جيش
0: بعدين. هذا قرار سياسي يعني كمان بالنتيجه، ما في قرار سياسي باي
1: كمان، مضبوط ما في قرار سياسي.
0: طب هل انت جنرال مع اي تسويه بتنص على ادخال عناصر حزب الله الى الجيش اللبناني؟
1: نعم، هي من الحلول المطروحه للمستقبليه، انه يعني حزب الله اذا اخذ القرار بتسليم السلاح للجيش اللبناني، وهذا القرار ما بيقدر هو ياخذه، اكيد هذا قرار بده يجي من ايران، لانه نحن بنعرف الارتباط بين حزب الله وبين ايران. لذلك دائما نطلع على التسويه الكبرى، يعني انه في حال الوصول الى حل بين امريكا اسرائيل و إيران، حكما هالشي بينسحب على لبنان، حزب الله بيسلم سلاحه للجيش اللبناني، لأنه ما ممكن يكون في تسوية إلا ما يكون ضمن بنود تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية. بهالحالة أكيد من الحلول المطروحة أنه عناصر حزب الله المقاتلين يعني بيتم ادخاله.
0: نعم، هل انت مع يعني بتأيد هيدا الشيء، بتشجع عليه؟
1: نعم. لعلك انه اشرت انه ادخالهم بالجيش اللبناني يعني مش انه يشكلوا لهم لواء خاص لهم، كلا، لانه هالشيء يتنافى مع العائله الايطاليه واستراتيجيه الدفاعيه للجيش اللبناني، لا، بيتم توزيعهم على كل الالويه وكل القطاعات بالجيش اللبناني
0: ضمن شروط الجيش اللبناني،
1: ما انه يصير في دوره عسكرية مكثفة وطويلة لإعادة تأهيلهم وأدخالهم بالجيش اللبناني وفق العقيدة القتالية والعقيدة الوطنية يلي بدرسوها الضباط بالمعاهد لهالعناصر، وبتم استيعابهم وتوزيعهم على كل الألبية، لأنه مثل ما قلنا سياسه الجيش اللبناني. اذا هلا بشوف بالجيش اللبناني ما في عندنا ولا لواء، ما في عندنا ولا فوج ولا قطعه هي فقط في لها طابع معين او لون معين، لا كل الطوائف بكل الالويه هي تماما متوازنه. نعم. وهذا بيضمن السلم الاهلي، ومثل ما قلنا العائده الوطنيه بتكون موجوده عند كل العناصر والمؤثرين. نعم. في الجيش اللبناني وخاصه الضباط.
0: الجنرال فؤاد خوري، شكرا لك ويعطيك الف عافيه.

صباح الخير زفان. أول شيء بدي أقول لك إنه من وقت اللي بلش بونجورين وحطيت فقرة بالبرية، صدقني يعني هيدي الفقرة ساهمت كتير بإنه تضوي على مشاكل الحيوانات كلها، مش بس الكلاب، مع يعني وغنى كانت تحكيهم بهالقد محبة. وما بستغرب تقول حبيبي الدولفين ولا شيء، لأنه عن جد هي هيدي على ما يبدو هيك طبيعتها غنى، والله يوفقها. ونحن كنا مبارح كلنا معها وبتكبر القلب، والإعلام عن جد بيساهم أوقات كتير إيجابا بأنه يحمل هيدا الوعي عند كل العالم، لما عطول بتتناول قضايا وبتكررها وبتضوي عليها. فالله يعطيها ألف عافية والحمد لله على سلامتها.

0: زمان زمان ما بعرف اذا حكيت بموضوع هلا انا فتحت راديو نحكى عن موضوع العفو العام اللي عم يطلع والليستة اللي بعدت امبارحة اللي بتشمل الموقوفين المشمولين بالعفو. يعني يا عيب الشوم لما نقرأ اسامي موقوفين واتهم تبعهم اغلبيتهم تفجيرات ارهاب محاربة الجيش قتل عناصر من الجيش. يعني هو كيف بده يطلعون؟ طب هو مين يعني هدول فتنة عم يظهروا على البلد هلا عم يرجع نرجع نخلق نحن هوبك اللي تصلحوا بالسجن هاو رح يظهروا اعنف واشرس واضرب من قبل. يعني ما بعرف ليش هالاصرار على قصة قانون عفو. خي ليه بدنا ينعفى اللي مقاتل الجيش واللي عامل تفجيرات؟ ليه بدنا
1: يعني لا يتصلحوا مش حيتصلحوا. يلا في كمالة بعد شوي إذا لحقنا. هلا رح ننتقل إلى ضيفي كمان اليوم الزميل جورج معلول. نظمت المرأة مريم تي في مؤتمر تحت عنوان المرأة في موقع القرار، صدرت عنه مجموعة من التوصيات بتأكد على أهمية تطوير وتمكين المرأة مش بس كشريكة بالسياسة والاقتصاد والمجتمع ككل، وإنما كصانعة قرار متساوية مع الرجل. مدير تلفزيون المرأة مريم تي في الزميل جورج معلول معنا لنسأله عن التفاصيل وماذا بعد. صباح الخير.
2: نور زغان، اشتقنا لك كتير.
1: والله عن جد
2: انا بدي اشكرك اول شيء زغان على الاضاءة، يعني
1: نعم
2: مرسي لك لانه كمان انت مناصر لحقوق الانسان بكل برامجك.
1: نعم نعم. جورج خبرنا عن قرار تنظيم المؤتمر والتوصيات اللي صدرت عنه.
2: المؤتمر كنا عاملينه لمناسبة يوم المرأة العالمي، وقبل بيومين من 8 الشهر طبعا علقت مثل العادة.
1: جورج بس بدي اطلب منك اذا فيك تقرب التليفون او ما تكون على سبيكر.
2: اوكي بأمرك، مرسي لانك لفتت نظري. نحن كنا عاملينه كرمال يوم المرأة العالمي وعلقت مثل العادي بلبنان سنة ايه سنة لا، يعني ما فينا نعمل شيء ونقدر نتقدم او نخلي هالبلد حضاري. anyway رجعنا اجلناه بناء على طلب وزير الاعلام مشكور بول مرقص الاستاذ اللي طلب انه يكون مأجل شوي لانه هو كان بده يحضر، وكمان ايضا برعاية رئيس بلدية الاستاذ اوغيوس باخوس سد البشري جديدة. كنا حابين نكمل اللي عم بيقوموا فيه من نشاطات كرمال حقوق المرأة، وخصوصا بموقع القرار السياسي مثل ما كانت عم تعمل دورات تدريبية 50-50 ومثل أبعاد ومثل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، واللي كلهم أنا تدربت عندهم تقريبا لحتى يكون عم بياخد كل التفاصيل اللي بتقدر تجعل مني مناصر وناشط. خصوصا أنت بتعرف أنا من جريدة الديار، يعني من 30 سنة أنا مناصر لحقوق المرأة، وكان عندي صفحة اسمها المرأة في المجتمع، وبعدين بالأم بي سي كان عندي برنامج بعمل أعداد اسمه كلام نواعم. سو مسيرتي طويلة بهذا المجال وحبيت كمل فيه إن كان بتلفزيون أو بلا تلفزيون، سنحت لي الفرصة أن يكون في مدير لحتى بتوعنا بشؤون المرأة. هل مؤتمر أكيد استهليناه بكلمة لا سفير الهندي بلبنان محمد نور رحمن شيخ مشكور لأنه كمان حضر وعطانا مثل تيمونياج عن المرأة كيف وصلت بالقرار السياسي بالهند، يعني وصلت لمراكز منصب.
1: نعم. أول يعني في اعتبر هيدا المؤتمر كان مسار توج كل مسيرتك ومسيرة التلفزيون مريم تي في. نعم.
2: ختمنا إذا بدك في مسيرة المرأة.
1: هو هل فعلا سكرت المحطة؟
2: هو الكلمة يعني الأزبط اندمجت، يعني اندمجت مع محطة تليمير ليكون الصورة والإنتاج أقوى، ولأنه رح يكون في تليمير في محطة للمرأة، يعني في برنامج بعد الظهر بيصير ساعتين لايف يوميا عم نحكي بهذا المشروع، رح كمان نكمل فيه نتابع هذا الشيء. إضافة له أنه أنا يعني كمان على الصعيد الشخصي بتلفزيون أو بدون يعني رح ضلني ناشط، أنا والتيم فريق العمل المذيعات والمعدات البرامج اللي كانوا معي رح نكمل برا يعني، ونحط إيدنا بإيد الجمعيات ونضلنا ناشد ونعمل دورات لحتى دورات تدريبية لحتى توصل الأمور للمينا تبع.
1: نعم. وهل السبب مالي أو سبب إداري أو شو السبب؟
2: لا إداري، بالمبدأ إداري يعني
1: أكيد. لأنه في كتير مؤسسات عم بتسكر، مؤسسات عم تندمج.
2: لا مش كرمال، لأنه نحن أصلا كانت البادجت خفيفة كتير يعني، كنا نشتغل مثل ما بيقولوا من اللحم الحي يعني، والمذيعات ومقدمات البرامج شغلهم تطوعي ما بياخدوا أجر سو ما كان في هيدا الانتاج الضخم اللي بده مصاري يعني.
1: نعم.
2: نحنا كان بهمنا اكتر الكونتنت ونوصل لانسان عنده وعي، نشيل الجهل ونعمل توعية بكل المجالات.
1: نعم.
2: وخصوصا على صعيد المرأة.
1: جورج كمان يعني هيك بدي اخدمني انه حاسس قد ما وصلني انا وياك مش حكين، حاسس بدي احكي في كل المواضيع. ونحن صداقتنا يعني بترجع قلت الديار وام بي سي وهيك يعني في صداقة طويلة،
2: مسيرة طويلة. مسيرة طويلة بفتخر فيها معك يا
1: تسلم تسلم. بلشت المؤتمر كان كمان بمثابة تحية غير للمؤسسة ايضا للاخ نور اللي هو مؤسس.
2: الاخ نور حقيقة كان الراعي الاساسي لهالمحطة المرأة مريم تيزي، وكان يحارب للضل يعني بجميع السبل، كان يقول لي جورج لازم تضل هاي المحطة ماشي، بدي صوت المرأة يوصل.
1: نعم. وتوفى كانت الأوضاع بالبلد يعني ضايعة الطاسة يعني، مثل انه هيك قصص بتصير ما بتكون مستوعبة.
2: صحيح.
1: بس انا لانه يعني دايما بسمع عن الاخ نور بس ولا مرة عن جد عرفت عنه، هيك خبرني عنه.
2: 11 سنة انا بشوف الاخ نور يوميا، ساعة تنتين عندي موعد معه، استفقدت له كتير بس استفقده ربنا. طبيعة وفاته كانت كتير هنية، ويعني عم بيصلي هو، بيضل سهران بالليل بيصلي لكل العالم. وطب وقع يعني عمل سكتة قلبية. فرانور ما بيظهر لبرا، حبيس بيلبس جنفاز، بياكل خبز وماء أو كباية شاي بعد الظهر، شي خفيف يعني سوائل، ما بيتمتع بمتاع الدنيا كلها أبدا، برا بشوف الدنيا من الشباك، بيشوف الشارع تبعه بس يعني، صار له سنين طويلة مش ظاهر لبرا.
1: هو كان يدير التلفزيون؟
2: هو كان يدير التلفزيون، هو بدك تقول شي مكتب بعشرين شخص، شي عشرين راس. يعني هلأ عم بيوزعوا المهام تبعه له، صاروا موزعينهم على شي عشرين موظف.
1: يعني كحدا حبيس كان ابديتد على عالم التلفزيون والإعلام
2: ما بيحضر التلفزيون، ما معه موبايل، نحنا منفرجيك الواحد على الموبايل حلقته أو شو عمل أو شو بده يعمل، وبيعطينا نصايحه وبيعطينا إرشاداته. بلس إنه كان لكل واحد منا يعني، أنا كنت حب يكون، أنا قلت له بعد ما مات بيي أنت بيي، لأنه فوت لعنده بقول له اليوم تعبان من هيك، صاير معي هيك، يعني بكون مرشدك عرفت، بكون حدا عم ينصحك بخبرته الروحية، لأنه عنده استنارة يعني، هو أول مرة ترك الدنيا كلها سمع صوت يسوع، يعني حكى يسوع مباشرة وقال له ترك متبعني. فساعتها كان عيد ميلاده يعني، وما كان عمره 26-27 سنة، ترك الدنيا كلها وشلح حتى الثياب اللي بتمثل هيدي الدنيا، ولبس الجنفاس وبيمشي حافية. وقت كنت فوت لعنده بالجليد يعني قال له فرانور اجريك على البلاط، وحيت الله بتفتفت لي قلبي، ما جلدت بقال لي ربنا يسوع مدفاني. عنده كان هيك هالروح الروحانية، الاستنارة إذا بدك.
1: إيه أنه أنا لقلي كتير غريب حدا هيك يكون مستلم صح. إدارة محطة تلفزيونية.
2: إيه صح مزبوط، يعني كان يقدر إذا بدك يكون عم بيقسم ما بين حياته الروحية وحياة العملية، وإنما بحياة العملية كان معيشنا الروحانيات. كيف؟ مثلا الصبح لازم نصلي سوا، ثلاثة في قداس سوا، الظهر الساعة 12 لازم نصلي مع بعض، قبل ما نفل على البيت الساعة 4:30 لازم نصلي مع بعض.
1: دي هلككن يعني؟
2: لا حلو كتير. لا
1: هيدا جرب هيك.
2: هلا اللي مش معود زفان اللي بيفوتوا موظف ما انه معود على الروحانيات اول شيء بيتزمر.
1: الله يرحمه عن جد. والله خلص نعمل حلقة سوا هيك، عبالي نعمل له حلقة تكريمية تحية.
2: هلا صار 40 يوم يعني، هلا
1: الله يرحمه
2: الأحد اللي بيحب هيك يشرفنا على بكركي في قداس الأربعين يوم
1: حلو
2: الجناز.
1: جورج معلولي شكرا لك، نحن رح نتابع كل المسار وماذا بعد هذا المؤتمر، وان شاء الله هيك نرجع الى اللقاء القريب بإذن الله.
2: حبيب قلبي شكرا لك. بونجوري مع
3: زفان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 19/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و559 ألف ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و577 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و244 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و444 ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: صح النوم مع ريوى الأطرش.
1: مش عم لحق اليوم من موضوع لموضوع، ختاما الأخصائية بالصحة العامة ريوى الأطرش. صباح الخير ريوى.
6: صباح الخير زفان.
1: ما بعرف ليه كل هالحملات الصحية العالمية عاملينها بشهر أيار.
6: ايه في كتير صحيح.
1: ما في إلا بشوف حملة وتوعية.
6: مزبوط مزبوط.
1: شفت بانويات توعية.

0: يهاجمها رح شبه لك الخلايا العصبية مثل شريط الكهرباء. أوكي، شريط الكهرباء في إله الغلاف لإله، مظبوط، بيكون يا أبيض يا أسود. الخلايا العصبية عندها غلاف بيحميها وبيخلي بينظم وبيسرع التواصل العصبي بين الخلايا.
1: نعم.
0: جهاز المناعة لما بصير في خطأ بيهاجم هالغلاف،
1: بصير رمادي،
0: بصير بيتأكل، بصير في التهاب وبيروح. فلما بيصير بتصير هالخلايا العصبية مكشوفة، وبالتالي بصير في خلل بشغلها مظبوط، يعني بدنا نشبهها بهالطريقة، وبصير التواصل العصبي منه مظبوط بين الخلايا. فهي بكل بساطة يعني إذا بدنا نحطها بكتير.
1: ومش معروف ليه بتصير هالشغلة،
0: كتير في دراسات على هالموضوع، هو مرض بعد في كتير أبحاث عم بتصير عليه. إحدى العوامل اللي بتبين في العامل الوراثي، لكن نسبة صغيرة بتأثر بالعامل الوراثي. إذا عنا أقارب من الدرجة الأولى بصير في احتمال أكتر، أو إذا عنا أقارب من الدرجة الأولى عندهم أمراض مناعية ذاتية تانية مثل الصدفية، مثل المشاكل تانية بالجسم، يعني بأمراض المناعة، ممكن مثل الروماتويد أرثرايتس كمان يعني بصير عنده احتمال أكتر. لكن العوامل البيئية إلى دور، وأهم نقص الفيتامين دي. فلقيوا أنه نقص الفيتامين دي هو بيزيد من احتمال الإصابة أو يبين الأم أس. كمان الالتهابات الفيروسية، مشان هيك الفيروسز، مشان هيك منقول الوقاية مهمة لحتى ما نلقط فيروسز كتير، لأنه ممكن تأثر على جهاز المناعة بعدين، ويصير جهاز المناعة يشتغل، يصير في خطأ مناعي. عوامل بيئية تانية لقيوة بمنطقة الشرق الأوسط، واللي هي الحروب والتلوث اللي عم بيصير، جهازنا المناعي منه محضر يتعرف على هالمواد والملوثات ويواجهها. فعم بيصير عم بيتعرف على كتير مواد غريبة، وبالتالي بيصير احتمال الخطأ المناعي أكتر. لقيوا كمان انه البدانة بأعمار صغيرة بمرحلة البلوغ والمراهقة بتزيد كمان من احتمال ظهور الأم أس كمان بهالأعمار الصغيرة. ففي عوامل كتيرة عم نشوفها وعم بتبين الأبحاث انه ليه عم بيصير الأم أس، مشان هيك بدنا ننتبه عليها. اوكي، هلا كيف بتبلش العوارض؟ وين صار الهجمة على الخلايا العصبية بتبين العوارض فيها، يعني وين جهاز المناعة هجم على أي خلايا عصبية. إذا خلايا عصبية إلى علاقة بالإحساس، منحس بخدر وتنميل بالإيدين بالأرجل. إذا خلايا عصبية للعين، منحس بغباش بالعين. إذا خلايا عصبية إلى علاقة بالتوازن، منحس إنه الأرجل الضعيفة ما في توازن. ممكن تأثر على إدرار البول، بيصير في إدرار للبول بطريقة ما نقدر نعمل كنترول عليها، يعني التبول لا إرادي بيصير هون، في مؤثرين على الخلايا العصبية اللي إلها علاقة بهالموضوع. فحسب وين صار الأتاك، وين صارت.
1: نعم، رح نكتفي بعد. تفضل.
0: إيه، في شيء
1: تعرفي صعب يعني هيك سائل، يعني مش سائل بمعنى انه انا بعرف لانه كذا حالات، مع انه كتير نادر، بس انه ثابت انه في ناس بعرفهم. ان كان بعرفهم مباشرة او بعرفهم انه زملاء وهيك، يعني مرض من اسوأ الامراض.
0: صعب، صحيح، لانه ممكن يأثر على حياته اليومية للشخص.
1: نعم.
0: وخصوصا اذا ما صار في كشف مبكر،
1: وبعدين من مشاكله انه بدك تفسر، يعني مثلا اذا واحد سرطان انه خلص مش بحاجه، يعني اوريدي بيجي معه تعاطف، بس انه الام اس بيجي مع انه العالم مش فهمانه شو به.
0: مزبوط، لانه مرض يعني بيظهر بكل شخص بطريقه مختلفه، مثل ما عم بقول لك انه حسب وين الخلايا العصبيه بتتاثر، خلايا العمود الفقري، الظهر، النخاع الشوكي، وين. بقى فعلا هو صعب، ولحد هلا العلم عم بيكتشف عنه، يعني بعد في كثير اسئله عن هالمرض، يعني ما في جواب.
1: نحن رح ندعي كل المشاهدين والمستمعين اللي مهتمين يعرفوا اكثر، يعني يسقفوا حالهم قد ما فيهم بهذا الموضوع، يسألوا طبيبهم وشوفوا شو فيهم هيك يحموا حالهم أكتر، إن كان ضد الأم أس أو أي من العادات الغير صحية يعني ينتبهوا لي. وشكرا.

0: صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جيل للغسيل سانيتا لترين ونص $3.90 جافيل ياس جالون $1.50. في جعفر توك خطوة بخطوة تقنين الموت الرحيم ما الحل الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش
6: 21
4: أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
5: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي. انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار. نيو برام تشالنج رح يصير اتراديشن يتكرر كل سنة وبأفكار جديدة. Stay tuned.
8: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
9: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
10: شو سكور؟
9: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
10: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
10: السامبا قال لك هو دفك انسو بيعرف
11: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
10: طب خبرونا شو بصير ايه؟
9: مهنينك ركب كيبل فيجن
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
10: لك ايه لك يسلم يا بطل
13: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
0: صباح الخير موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية جنوباً حيث استهدفت غارة بلدة خربة سلم في حين فجر الجيش الإسرائيلي موقعاً بين بلدتي حلتة وكفر شوبة في العرقوب أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مشاركته في مؤتمر دولي بباريس لبحث مكافحة التمويل غير الشرعي وتعزيز امتثال لبنان المالي أكد أن العمل جار على تعزيز الشفافية واستعادة مصداقية لبنان المالية دولياً ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وشعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية. أعلنت إدارة مرفأ بيروت استمرار العمل بالدوام الكامل أيام 23، 29، و30 أيار لضمان حركة البضائع والمعاملات. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
13: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بهبوط مروحية عسكرية في مستشفى رمبام على متنها عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. اتهم رئيس كوريا الجنوبية إسرائيل باختطاف أحد مواطنيها ضمن أسطول الصمود في ظروف غير عادلة، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية أو الدول الأوروبية تقول إنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى كوريا أيضا أن تتخذ قرارها الخاص. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن إيران لن تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين توقيع إعلان مشترك لتعميق العلاقات والصداقات بين البلدين، وإذ أشار إلى أن الحوار مع بوتين كان مثمرا وتمحور حول مسائل استراتيجية. أكد أن الصين ترتقي بالعلاقات مع روسيا إلى مستوى جديد، والتعاون بين البلدين يخدم العدالة الدولية، مشيرا إلى السعي لنظام عالمي أكثر عدالة وحكمة بعدما بات العالم اليوم غير آمن وسط محاولات للهيمنة من جانب واحد. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
13: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
13: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
14: كنا متأمل.
15: أنا لبنان تلقى فريق.
13: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
13: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: جاهزين؟
1: جاهزين.
0: مين من كل فريق رح يقدم المقترح أو الحل؟
1: أنا.
0: أوكي؟ من أي بالكن؟
1: إبراهيم.
0: أنتوا فائزين حتى الآن بالخطوتين، كنا مير هيك رح نعطيكم الإمكانية أن أنتوا تبلشوا. تفضل إبراهيم.
2: طيب، حالة الشاب يعني عنده مشكلتين. المشكلة الأولى أنه دولته لا تسمح بعملية تبرع بالأعضاء، والمشكلة الثانية أنه وصل لمرحلة اليأس. فالمرحلة اليأس ممكن تعالج بالتوعية، بالتنشيط، بزيادة الوازع الديني والنفسي والإنساني عنده. ومسألة العلاج لها خطوتين. الخطوة الأولى أنه المشرع المغربي ينظر إلى إعادة النظر في تشريع مسألة التبرع بدل تشريع الموت الرحيم، وهنا بينقذ حياة آخرين أيضاً يعانون من نفس المشكلة. وبالنسبة لمشكلته المباشرة، في حال عدم تعديل القوانين داخل المغرب، ممكن بمساعدات مالية أو بمساعدات خارجية ممكن يسافر إلى دولة أخرى تسمح بعملية التبرع وينفذ مسألة نقل الكلية من شخص آخر في دولة أخرى.
0: هذه الحالة موجودة الآن في المغرب، ولكن هي مش بس هي كمثل عملي ومش للحصر، لأن موجودة بعدة بلدان أيضاً عربية أخرى. إذن وصل المقترح لإلكن. بعد ما استمعنا مقترح الفريق الزهري، نستمع الآن إلى مقترح الفريق الأخضر.
3: نعم، نحن حنمشي بنفس الخطوات اللي أنتوا بلشتوا فيها، بس لأنه سمير قال بالريبورتاج أنه هو ممكن أنه حتى لو انزرعت له كلية أنه يفشل جسمه وما يتقبله، وكمان يرجع يروح على علاج أكبر وأقسى وأصعب. فنحن مثل ما أنتوا عم تقولوا حنبلش بقانون وهب الأعضاء ونجرب أنه يكون هو عم بيعمله. إذا عمل العملية ومشي حاله كان بهيفون، إذا كان عم بيروح صوب أنه يصير معه اشتراكات ومضاعفات وأمراض ومعاناة، ويوصل لمرحلة أنه ما بقى في حل، أنه خلص ما بقى في عنده ولا ستب لقدام أنه تساعده يتحسن، فنحن هون منحط قانون. طبعاً بده يكون في شروط طبية جازمة، يكون في طبيب نفساني معه، يكون موافقة منه ومن أهله ومن أحبابه لحتى يقدر ياخد هذا القرار بالموت الرحيم.
0: إذن المقترحين واضحين جدا للفريقين. الآن لو سمحتوا رح تتوزعوا على هذه الخطوة. إبراهيم لو سمحتوا على هون، وأيضا ريم، نجم، you know perfect. رح نعطيكم البوردز لتصوتوا عليها. ستعطى النقاط على النحو التالي: إذا كنت مقتنعاً بمقترح الفريق الآخر تعطيه نقطتين، إذا كنت مستعداً للتفاوض حول المقترح تعطيه نقطة واحدة، وإذا كنت لا توافق على المقترح كلياً ما بتعطيه ولا أي نقطة. والفريق اللي سيمنح الفريق الآخر النقاط الأكثر هو الفريق الرابح في خطوة الرسالة.
4: جاهزين للتصويت؟ إذن التصويت يبدأ الآن. إذن التصويت بنقطتين أو نقطة أو ولا أي نقطة، وعم شوف إنه الكل صوت والكل جاهز. إذن نستمع الآن إلى نتائج التصويت، تصويت خطوة الرسالة.
3: أنا بوافقهم باللي هن قالوه، بس ما عطيت اثنين لحتى ما أكون معكم ضد الموت الرحيم، لأنه أنتوا بشي اللي أنتوا عم بتقولوه ما وصلتوا لمرحلة تشريع الموت الرحيم، سو أنا مع الجزء تبعكم أكيد بوافق.
1: يعني بالنسبة لنا هذا الشيء بديهي إنه أكيد ما رح نقتل المريض، رح نضل معه لآخر أمل.
3: أوكي.
2: يعني أنت معنا بس يعني مش حابة تكوني معنا.
3: ما هو مزبوط، أنا معهم ومش معهم، يعني أنا معهم ببارت وعم كفي. يعني هن حتى معنا ببارت بس هن ما بيكفوا، نحن عم نكفي ابعد، بس هن وقفوا بمحل معين. لا انا معكم بالجزء، لا انا معكم بالجزء اللي انتم قلتوا،
2: اللي احنا قلنا
3: بكل اللي قلتوه، بس ما انتم ما وصلتوا للجزء تبعنا، فانتم ما وصلتوا للتنفيذ الموت الرحيم، فانا مع هذا الجزء.
0: وضحت الفكره، شكرا نوال. نجم،
5: صفر. هلا بالبداية كانوا معنا بس بالنهاية وصلت للموت الرحيم على افتراض إنه ممكن زراعة الكبد ما تنجح. الكلى عفوا. طب هو بيعاني لسه بأول عمره بواحد 30 سنة عمره. طب في ناس عمرها 70 سنة بتغسل من 10 سنين كلى وعايشة عادي ومتقبل الوضع ومتصالح متصالح مع نفسه. تمام هو وصل لمرحلة يأس هاد بحاجة لعلاج نفسي قبل العلاج الجسدي.
2: نجم رافض زيادة عن اللزوم.
6: كان هو يقدر يعطي واحد ما هنا فيك تشوف إنسان كيكون عنيد ولو متحش براسك أنك قنعتيني وخلوا بصفر فاصلة صفر واحد في المية.
5: في قوانين بتحكمني، في قوانين بتكون ربانية وفي قوانين بشرية، فإنه أنا ما بقدر إنه أنسى قانون وأمشي قانون واحد.
4: وصلت أيضاً فكرة نجم ريم.
1: مثل رأيك إني
7: لأن الفكرة ديالهم هي جزء من الفكرة ديالنا. نجاوبك على المسألة ديال الإنسان عنده 70 عام، واحد عنده 30 عام يلاه باقي صغير يلاه غيبدا الحياة ديالو وغيبداها بالمرض. ماشي هي إنسان 70 عام اللي عاش حياته ووصل لواحد لهذا.
5: يعني في صحة أكثر المفروض
7: احنا في الإفتراض
5: في صحة أكثر المفروض. مين اللي فيه صحة أكتر أبو الثلاثين ولا أبو؟
7: ولكن طب نقدر نقول فكرة ديالي؟
5: لا أنا بناقش.
7: نقدر نقول فكرة ديالي؟
5: أنا بناقش.
7: قولها وقول أناقشها. غضبت من نجم لأنه ما تيخليك تكمل الهضرة ديالك. قول له خليني نكمل وقول لي ما عنديش مشكل ولكن خليني نكمل. ما يمكنش تنتقد الفكرة ديالي في النص ديالها، فكرة أصلاً ناقصة.
5: نجم كان بالنسبة لهم الشخص المعارض اللي كان يقاطعهم كتير، ولكن إنه بطريقة لطيفة مش هجومية.
7: بما أنه باقي صغير فلاج إفكتيفمون غيخصو متابعة نفسانية، هذه لا ما نتناقشوش فيها. من بعد غادي نشوفوا معاه أنه يدير زراعة الكلي ديال، هادشي كامل بالمتابعة النفسية اللي غتتابعه قبل من العملية وبعد العملية إلى ما هذا. مي إلى في الأخر وصل أنه ما نجحاتش ليه العملية، حنا كنتمناو أنها تنجح ليه، حيث الهدف هنا ماشي أننا نقتلوا الناس ولا ما عرفتش كيفاش غتسمى. الهدف هو أننا نعاونوا الناس أنهم ينهيوا حياتهم بكرام. أنا كنعطيكم نقطة لأن الجواب ديالكم هو جزء من الجواب ديالنا. مي إلى دار هادشي كامل وفي الأخر كيبقى الخيار ديالو، لأننا حنا خصنا نسمعوا الألم ديالو، ما نبقاوش نعطيو رأي، حيت أنا صحيحة صحة جيدة ما يمكنش ندير راسي في بلاصتو وما كنعرفش شنو كيعيش وما كنعرفش كيفاش هو كيشوف المستقبل ديالو. يعني إلى دار هادشي كامل وما نجحش فأنا إلى توفرت فيه الشروط أبخي
4: التقبية
7: نعطيوه الموت الرحيم.
4: وصلت الفكرة بكل وضوح. إبراهيم.
2: واحد. أنا كنت بعطيهم صفر لكن لأنهم أخذوا فكرتنا وحطوها في البارت الأول من إجابتهم.
4: هذا عجبك
2: وما استعجلوا بالقتل، الحمد لله رب العالمين. هاي المرة
8: نحن عم نقول الموت الرحيم، يعني عم نفرق بين الموت والقتل. الموت هو شيء طبيعي بالنسبة لنا، القتل هو الشيء اللي مش طبيعي، فكلمة قتل كبيرة.
2: فإحنا ألهمناهم بالإجابة وبالحل الأول فحطوه في إجابته وبعدين أضافوا عليه القتل.
7: كانت إجابتنا قبل
2: بالله المفروض يعني لو ما سمعوا إجابتنا كان قالوا خليه يموت أحسن.
7: لا كانت جوابنا من الأول قلناها لك.
8: إيه
2: فواحد
7: هذا هو المقترح ديالنا من الأول. الشروط الطبية صارمة.
4: رحيم
7: إحنا قلنا أفكار اللي مستحيل تفقوا معنا غنجيو تال هادي ونقلوها منكم، ف ما قدرش يقنعنا بغي يستفزنا.
4: رؤى تفضلي.
9: طيب أنا أديتكم نقطة واحدة. أول حاجة أنا عندي حساسية تجاه المسميات، هو ليس قتل ونحن لا نطالب بقتل النفس بغير حق، وحتى الدين ذكر الحق في موضوع الموت. أنا أديتكم نقطة لأنه أنتوا قلتوا أنه المفروض أنه هذا الإنسان يتم علاجه بالتبرع بالكلى، وده ذكرناه إحنا، فأنا بس النقطة على هذه الجزئية التبرع بالكلى. لكن برضو بشوف دائما من بداية الحلقة كلامكم لا يتسم بالواقعية، رومانسي إلى حد كبير. افترضت إنه هذا الإنسان لديه القدرة أصلا المالية لعمل عملية زراعة كلى، وهي عملية مكلفة للغاية.
1: وفي إن الدولة تساعد.
9: الدولة تساعد، أيوة كذلك برضو.
1: قانوني ساعد.
9: ذلك هو برضو.
1: ما عنده إمكانية.
2: متبرعين قلنا الدولة وقلنا إذا عنده إمكانية.
9: برضو هو.
5: قتل
9: برضو
5: بالحق، مش هذا الحق اللي قال لك ربنا فيه أقتل.
9: برضو
5: ربنا
9: أنا ما خليني أكمل فكرتي. خليني أكمل.
5: بس أنا أوضح لك المعلومة هاي إنه الحق.
9: أنا داير أوريكم ليش شلت منكم نقطة.
5: الحق إنه أنت هون فسرتي بطريقة غلط. الحق هون ربنا قصد فيه إنه مثلاً الحالات اللي ربنا حدد فيها القتل.
9: الدين يتم تفسيره. يتم تفسيره بطرق مختلفة.
5: لا لا ما في طرق مختلفة.
9: لأنه النص واحد والتفسيرات حتى عشان كده عندنا أئمة كتار بيفسروا.
5: دين ما إله تفسيرات.
9: حقيقة حزنت.
5: في أخطاء كانت فهم في آية أو في شغلة، فكنت هون بحاول إنه أوضح له إنه هذا الإشي أنت فهمك إله غلط، مش هو اللي غلط لكن فهمك اللي غلط.
9: لما يستخدم الكرت بتاع الدين بطريقة تحد من النقاش إنه خلاص نكفي للنقاش عشان إحنا بنتكلم عن الدين، بشوف إنه ده شوية كسل واستسهال، لأنه الإنسان كمان يفكر ويتدبر ويحاول يعرف أكثر، فصراحة ما حبيت.
0: وضحت الفكرة، بدك تردي باختصار عشان ننتقل لتولين.
9: شلت منهم نقطة لأنهم ما سمعوا معاناة الشخص اللي يتكلم عن معاناة، وأنا تأثرت جداً بالكلام اللي قالوا. دي هي رغبته هو، وهو أكيد مرة بكل الحاجات. أنا بشوف من السطحية إطلاق إنه هذا الإنسان مثلاً مريض نفسي أو هو يجب عليه أن يتقرب دينياً أكثر أو كده. هو مرة بكل المراحل دي، هو مرة بمراحل العلاج، فأنا مع إنه إذا
0: وصلت
9: كل الحلول يعني يتم الموت الرحيم.
0: شكراً. تولين؟
1: أنا أعطيتكم واحد لأنه مثل ما حكينا نحن حكيتوا أنتوا بالبداية، بس ما أعطيتكم إنه العلامة الكاملة لأنه أكيد نحن ضد القتل الرحيم. نحن مع إنه نساعد المريض إنه نعالجه نفسياً، لأنه هو فعلاً حقه يعاني من هاي المعاناة ويأس من حالته ويتعب، هذا حقه الطبيعي، بس مو من حقه أبداً إنه يقرر ينهي حياته أو حدا يقرر ينهي له حياته، لأنه ممكن نحن نساعده نفسياً لحتى يساعد نفسه يتأقلم مع مرضه ويتعايش معه، لبينما ممكن يطلع علاج جديد والعلم بتطور والطب بتطور، فممكن يوماً ما وهو عم يتعايش مع مرضه يطلع علاج ويلاقي الحل لحالته.
0: Okay. أيضاً وصلت فكرتك وعطيتيهم نقطة واحدة للمقترح اللي عندهم إيون. إذا منضيف هلأ 0-1-1 نقطتين للفريق الزهري وواحد واحد واحد 3 نقاط للفريق الأخضر، وبيكون بخطوة الرسالة يلي قدم وأعطى نقاط أكبر للفريق الآخر وقدموا لهم خطوة يكون الفريق الأخضر، وبذلك يكون الفريق الأخضر هو الفائز في خطوة الرسالة.
2: You're welcome.
0: بركولون أو
9: شكراً سبروكو.
2: خطوة الرسالة أعتقد أن احنا اللي فزنا فيها، لكنهم استولوا على رأينا
10: لأنه بحنا المرحلة الثالثة. فهمت بأننا ما خلينا اليوم ولو.
0: بعد 3 خطوات تصبح النتيجة كالتالي: في خطوة المظاهرة فاز الفريق الأخضر، وفي خطوة المعلومات فاز أيضاً الفريق الأخضر، وفي خطوة الرسالة فاز أيضاً الفريق الأخضر، وبذلك يكون الفائز هو الفريق الأخضر. وبذلك يكون الفريق الكفريق الفريق الأكثر إقناعاً اليوم في خطوة بخطوة وموضوع ما يسمى الموت الرحيم أو قتل هو الفريق الأخضر. ألف مبروك.
9: شكراً.
1: مبروك.
9: شكراً.
5: من كل قلبي بحكي لهم مبروك وفرحان لهم.
10: كنت فرحانة بزاف لأن في الأخر قدرنا أننا نوصلوا هذاك الرأي اللي في الخطوة الأولى ما كناش كنتسنى صراحة أننا غادي نربحوا.
1: صحيح نحن خسرنا بال3 خطوات، بس كمان نحن كسبنا أنه عبرنا عن رأينا بشكل منطقي واقعي بالنسبة لنا من وجهة نظرنا ورأينا.
2: بما أنهم تقبلوا رأينا وقربوا منا، فمبروك عليهم الفوز.
0: حتى الآن لعبتوا كفرق. ابتداء من الخطوة التالية، كل مشارك أو مشاركة بيمثلوا نفسهم وبيعبروا عن رأيهم. لذلك ننتقل الآن إلى خطوة التصويت. تفضل. خطوة التصويت. الآن عندكم الإمكانية إنه تكتبوا مشروع قانون، كل شخص لحاله بيعبر هذا مشروع القانون عنه وعن رؤيته أو مفهومه لموضوع ما يسمى الموت الرحيم أو قتل رأي الآخر. تذكروا كل الحوارات اللي صارت، الآراء المختلفة، ذكروا المعلومات والقوانين الموجودة اليوم في المنطقة. أوكي، شفنا مثل عملي، هل هو حل ليس حل مقترح؟ جاهزين لكل واحد يكتب أو تكتب المشروع القانون الخاص فيها أو فيه؟ ردي؟
10: ردي.
0: إذن رح تتوزعوا الآن على المقاعد المختلفة. نوال لو سمحتي، نجم، إبراهيم، ريم، رؤى وتولين، رح نعطيكم الأوراق الآن.
8: أهم شيء كان تعريف الموت الرحيم عندي، إنه هو إنهاء معاناة الشخص مش إنهاء حياته. فهذا البارت كان أهم بارت عندي، إنه يفهموا شو يعني الموت الرحيم حتى ما نروح صوب موت رحيم آخر.
1: أهم شيء كان بالنسبة لي إنه أكتب بمقترح القانون تجريم القتل الرحيم الإيجابي بجميع البلدان وبجميع أشكاله.
9: أهم شيء ذكرته في قانوني هو إنه يكون قانون الموت الرحيم مقنن ومشدد، يخضع لشروط، وكذلك يكون برغبة المريض نفسه.
5: أنا كان هدفي إنه يكون في قانون تجريم كل من يمارس أو يقوم بالقتل الرحيم، لأنه يتعارض مع قسم الطبيب كطبيب إنه هو المفروض يقدم الرعاية الصحية ما يكون مساعد على القتل.
2: أهم شيء حرصت أني أكتبها في القانون التأكيد على صيانة روح الإنسان وكرامة الإنسان، وأن القانون أياً كان توجهه سواء كان بالموافقة أو بالرفض لازم يؤكد صراحة على حماية كرامة الإنسان وصيانة روح الإنسان.
10: بالنسبة لي أهم نقطة كانت في القانون اللي أنا اقترحته هي أنه في حالة ترفض الطلب ديال المريض ديال الموت الرحيم أننا نديرو المصاحبة دياله من بعد أنه يلقى حلول أخرى، لأنه ملي كيكون الإنسان يائس وغتقول له ما عندكش الحق في الموت الرحيم فضروري أننا نصاحبوه أنه يلقى حلول أخرى.
0: طيب، خلصتوا؟ كتبتوا؟ هذا اللي مقتنعين فيه ويلي بعبر عنكم كل واحد، كل مشارك أو مشاركة؟ يا؟ أوكي، يلا تفضلوا كل واحد يرجع على خطوة التصويت. جاهزين؟
1: جاهزين.
0: رح حطهم هون وتكونوا تبرموا كدائرة وتقروهن كلهم.
8: علاجية؟
5: هاي طريقة إيش؟ مادية أو أبدية ولا؟
1: ياي جريدة.
2: كريم وشرع موت الرحيم تحت شروط طبية وشرعية ومسلسة
5: طبية.
0: خلصتوا؟
1: نعم.
0: افترتوا؟
1: نعم.
0: إذن أصبحت مشاريع القوانين المختلفة واضحة للجميع، لذلك تبدأ الآن مرحلة التصويت ولكن بكل سرية. بعد أن كتب كل شخص مشروع القانون الخاص به أو بها، تم ترقيم هذه المشاريع برقم من 1 إلى 6. الآن بتوجه كل مشارك أو مشاركة لغرفة الصراحة لاختيار مشروع القانون يلي بيعبر عنه أو عنها في تصويت سري من خلال اختيار رقم.

0: اخترت هذا القانون لأنه كتير بيعبر عن فكرتي، واللي هي تجريم القتل الرحيم وتقديم الرعاية النفسية والصحية للمريض لآخر يوم أمل بحياته.
1: أنصوت على هذا القانون هذا لأنه قريب من القانون ديالي.
2: هذا القانون اللي اخترته لأن أكثر قانون يتوافق مع وجهة نظري من حيث تجريم القتل الرحيم واستعمال العناية التلطيفية أو الرعاية التلطيفية مع المريض.
0: هذا القانون اللي اخترته لأنه كتير بيشبه القانون اللي أنا حطيته، وبيحكي عن أنه الإنسان أنه ما بيجوز انتهاك حرمته. أنا بوافق هيدا الشيء، وبيحكي بهيدا القانون أنه المريض هو بيطلب وبفوض بيكون مقتنع بهيدا الشيء، طبعا مع شروط أنه يكون الحالة ميؤوس منها وبوجود أطباء مختصين.
3: بالنسبة لي أنا همتنع عن التصويت لأنه ما في ولا أي قانون يعني بتفق مع وجهة نظري أو بعبر عن الإشي اللي أنا كنت بحكي فيه.
4: بختار القانون رقم 4 لأني بعتقد أنه عادل وبعتقد أنه جيد، وفعلاً بينهي معاناة الكثير من المرضى اللي بيعانوا يومياً طلباً للموت الرحيم ولكن لا يقدم لهم.
1: What's next؟
5: تم التصويت السري. راضيين عن اللي صوتوا له أو صوتوا له؟
0: طبعاً.
5: مقتنعين؟
4: مقتنعين
2: إن شاء الله.
5: طيب السؤال الآن، من هو أو من هي الأكثر إقناعاً؟ شو رأيكم؟ مين؟
4: أكيد من فريقنا.
2: أكيد إحنا.
5: فريقكم؟
4: أكيد.
3: من فريقنا.
2: أكيد إحنا.
3: من فريقنا.
2: إبراهيم. إحنا بخاطب الفطرة البشرية. بخاطب الطبيعة الإنسانية.
5: وأنتوا شو بتقولوا؟
4: بنقول إنه المنطق معنا.
0: منطق معك.
1: خلينا نشوف.
0: نحن الدين معنا.
1: برأيي اللي غيكون أكثر إقناعاً صعيب صراحة.
3: أنا؟ ما أتوقع إنه حدا حيوافق على القانون اللي أنا حطيته.
4: أتوقع الأكثر إقناعاً شخص من فريقي نوال مثلاً. أنا وهي آراءنا قريبة لبعض وأنا شايفة إنه دل حاجة صحيحة يعني.
1: إبراهيم. I think.
2: أتوقع اللي بيفوز ريم لأنها في الحقيقة من داخلها هي معارضة لل. موت الرحيم.
1: يقدر يكون إبراهيم أكثر إقناعاً، مش حيت عنده الحق، مي الفريق اللي كانت نفسه معاه غير مفتوح للنقاش، مش بحنا إحنا درنا شحال مرة خطوة لعندهم.
0: أتوقع إنه لازم أنا.
5: مشارك أو المشاركة الأكثر إقناعاً اليوم هي أو هو هي أو هو نوال. تفضلي. زعفولة.
0: برافو برافو.
5: ألف مبروك نوال. تفاجأتي.
0: توقعت.
1: لا هني كنا نتوقع بس ما بعرف ليه أنا ما كنت متوقع. مبروك عليك نوال ومبروك علينا إحنا معك.
2: خطوة موفقة، أعتقد أنه نوال تستحق.
0: كانت مقنعة وعندها أسلوب عرفانة هي فكرتها بالضبط.
4: أكيد بقولها مبروك، بقولها مبروك أنا صوتت لها يعني.
6: ومبروك لنوال أنه فازت.
5: شو شعورك؟
1: أنه مبسوطة أكيد كتير لأنه فكرتي وصلت، يعني فكرتي اللي هي فكرتهم مع إضافة شوية أفكار من عنا كانت فكرة واحدة. سو هيدا اللي هون التقينا، يعني نحن ما طلعنا منهم وكانت فكرتنا بعيدة، فكرتنا هي فكرتهم ولا تكملة، يعني فكرتهم ولكن.
5: واللي حصل إنه الفريقين تقربوا من بعض، كان في تصويت من الفريق للفريق الآخر وكان في أيضا امتناع. أكيد عم تتسألوا الآن من صوت لمن؟ مشروع قانون رقم 1 يعود لتولين حصلت على صوت من إبراهيم، رقم 2 يعود لإبراهيم حصل على صوت من نوال من الفريق الآخر، رقم 3 يعود إلى نجم حصل على صوت من تولين وهو بنفسه شخصياً امتنع عن التصويت، رقم 4 يعود إلى نوال حصلت على أصوات رؤى وريم، ورقم 5 يعود إلى ريم، رقم 6 يعود إلى رؤى. والآن السؤال، هل سيستخدم أحد المشاركين أو المشاركات الريد كارد ويقول لا مشروع القانون الفائز لا يعبر عني؟ هذا هو المشروع القانون الخاص فيك يلي كتبتي، والآن بإمكان أي أحد من الفريقين يقول هذا المشروع القانون لا يعبر عني وأرفضه كلياً واستعمال ريد فلاج أو الكارت الأحمر، أو ممكن تقولوا لا مشروع قانون هي كانت الأكثر إقناعاً و وافق عليه.
3: برفض.
5: نجم ما بدك؟
4: نجم كان متعنت لرأيه، وده شيء طبيعي. نجم نموذج لأشخاص كثيرين في مجتمعنا، ممكن يكون عمك خالك أي أحد، فأنا سعيدة إنه هو كان موجود يتبنى الرأي الآخر رغم إني ما بتفق معه لأنه هو كان الأكثر جمودا.
5: إلا ليه؟ باختصار لو سمحت.
3: هلا برفض لأنه يعني برضو أنت لسه بدك إنه تشرع الموضوع ويكون في تشريع أو قوانين للموضوع، وأنا بالنسبة لي مع وجهة نظري أنا وفكرتي تمام إنه القانون يتعارض كليا مع اللي أنا كنت أحكي فيه، يعني هو الرفض للقانون مش لشخصك أنت.
1: أكيد طبعا.
7: اللي زوين في نجم هو إنه بقى هو من مرحلة واحد لمرحلة أربعة ما بدلش، هو متشبث بالرأي ديالو، حرية.
5: أوكي عبرت، شكرا لك. لا المتابعين والمتابعات رح يعرفوا مين صوت لمين، مين أعطى وخلى إنه اليوم نوال تكون هي الأكثر إقناعاً بخطوة بخطوة، وموضوع الموت الرحيم أو البعض الآخر بيعتبره قتل. والآن في سؤال، شو هي الجائزة لنوال؟
4: ما عندي أي فكرة.
2: صفق لها.
5: جزء منها ممكن تصفقوا لها. لجانب التسويق، الجائزة هي في خطوة بخطوة هي جائزة معنوية، لأنه نحن منقول لما بتتقدموا على بعض بصير في تقارب أكثر وتفاهم أكثر وفي وجهات النظر المختلفة تحكي مع بعض، وعلى الرغم من الاختلاف يلي بدأ بخطوة المظاهرة يلي كان في البداية، إنما الآن تم انتخاب مشاركة أو مشاركة وهي نوال وهي الأكثر إقناعاً، وهذه هي الجائزة إن أنتوا تتقربوا وتفهموا بعض وجهات نظر. مين صوت لمين وكيف وليه؟
3: بيننا وبين بعض.
5: انتروا بعدين بتعرفوا مين قال شو عن كيف، كمان رح تنتروا وتعرفوها بعد ذلك. إذن ألف مبروك لإليك، وشكراً لكل مشاركة ومشارك كانوا اليوم معنا في خطوة بخطوة، ومن خطوة بخطوة اليوم ننتقل إلى خطوة أخرى، وإلى اللقاء، وشكراً لكم جميعاً وألف مبروك لإليك نوال.

جعفر توقيت رأبوك 14:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. هالبرنامج يبث عبر قناة دي دبليو عربية بألمانيا.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. ها

0: الضحك بتعلي والزقف بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
3: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: طابت أوقاتكم 11:15 في صوت كل لبنان موجز الأخبار أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة غدا للبت في قانون العفو العام بانتظار التوافق في ظل الاحتجاجات التي سجلت في أكثر من منطقة وترافقت مع تحريض طائفي ومذهبي وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب وأوضح البيان أن القصد من اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي هو إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية التقى الرئيس جوزيف عون سفيرة سويسرا في لبنان ماريان ويشلت في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان وشكرها الرئيس عون على الجهود التي بذلتها في خلال فترة عملها لتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسويسرا وتطويرها في مختلف المجالات في ساحة النجم تعقد لجنة التربية النيابية اجتماعا طارئا عند 12:00 برئاسة النائب حسن مراد للتشاور في قرار وزارة التربية حول الامتحانات الرسمية وآلية إجرائها
7: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداءً من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: حتى حذر الحرس الثوري الإيراني من أنه إذا تكرر الهجوم على البلاد فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. إلى ذلك قالت وزيرة الجيوش الفرنسية إن بلادها ليست متأكدة من وجود ألغام في مضيق هرمز. الخبر الأخير عقب القمة الرئاسية بين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في بكين، أكد رئيسان في بيان مشترك أن علاقة البلدين لا تستهدف أي دولة وتسهم في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب. وانتقد الجانبان الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي وتهدد استقرار الشرق الأوسط، ودعا الطرفان إلى التفاوض ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما شددا على رفض الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية بذريعة حقوق الإنسان، وأعلنا تعزيز التعاون العسكري بينهما مع انتقاد مشروع القبة الذهبية الأمريكي وسياسة واشنطن بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة النووية. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان. حنين رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDL News.
4: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: أنا ما قلت هيك.
6: بلا قلت هيك.
5: مين عم تسمع؟
6: أنا ما غلطت معك. اللي صار يقولني خنتي.
5: يا ريت خنتني، كان أول من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
6: أنت ما بتعترفي بغلط.
5: أنا ما عليت.
7: بتعرفي شو قريت؟
6: شو؟
7: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
6: باسا؟ شو هي باسا؟
7: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفة بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدا شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
8: الوحش
9: تعال معي على البيت.
10: لشو؟
9: للحب.
10: مسرحية الوحش.
9: خلينا نروح من هون.
10: أنا لازم روح على البيت.
9: أنت ما عندك بيت.
10: كارول عبود،
11: دوري السمراني،
10: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
12: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
3: صوت كل لبنان.

خبر مريم مباشرة على الهواء عبر صوت كل لبنان. تحياتي وتحية زميل المخرج البروفيسور روي جبور. شو بقول عن روي، عن هالموهبة، عن هالنجاح، عن هالإبداع؟ موهبة حقيقية، وما أحوجنا اليوم لمواهب هيك. بفتكر اللي مثل روي هن آخر العنقود يلي بيبقى هالقد موهبة قوية. يعني ممكن يجي مواهب بعد أقوى بعدين، بس باللي هلأ أنا عم شوفه من المواهب اللي بتشبهني هولي على شخصيات صاروا نادرين، يعني ما عادش فيها هالقد نقدر نتلقط مثل ما بيقولوا بهالمجال بناس هالقد شاطرين. هلأ مش لأنه هو روي، قديش نحن بهالمجال، إن كان بالمجال الإعلامي خاصة الناس اللي بتقدم برامج أو تقرأ أخبار أو حتى بتشتغل على الميكسر أو بتعمل إخراج خصوصا إذاعي أو حتى بتصور أو بتمنتج، قدي الناس بتبقى عم تسعى لتتلقط بموهبة هيك. فنحن مميزون، وهيدا الشيء منشكر الله عليه أولا وأخيرا، ومنشكر كمان الناس اللي بتقدر هيك نوع مواهب. لما بلشت بالإعلام من زمان، ناس تسأل مين هالصوت بمطرح كان المذيع مثلا صباح الخير مساء الخير بيقرأ نشرة بيعمل برنامجه هيك، بس من يخرج على النص أو من يخرج على معايير معينة بتحطها الإذاعة، يمكن كنت أنا من أكثر الأشخاص اللي معين اللي عم بيعملوا هاي الموهبة اللي هلأ عم تسمعوها. لما بيجي شخص بيحط لك معايير بيقول لك المذيع هيك، لا حبيبي، المذيع ما هيك، المذيع مثل ما الله عطاه موهبته وبينجح فيها وبيلعب بهيدا الملعب لأنه هيدا ملعبه، هون الجول، هون الجول، في لاعبون بس ما في هدافون. اوكي، اليوم خبر مريم على 0454535252، نتلاقى اتصالاتكم، وعلى 03000933 الواتساب. بدي اسال عن الامن الذاتي، هل انت كمواطن لبناني محتاج للامن الذاتي؟ حاسس انه الدوله مش قدرتها، يمكن بعديدها بعناصرها يمكن بتحس انه طيب وين البعض مثلا، يمكن بدنا على هيدا الطريق حماية، على هيدا الإشارة بدنا حدا، بدنا على الحدود بدنا بدنا بدنا، اكيد في جيش من حيون وفي قوى امن من حيون، بس ليش بسمع اوقات انه هات لنروح للامن الذاتي؟ لكان ناس خايفة اوقات، الناس منا بتحس حالها بامان، خايفة أوقات، خايفة عطول، يمكن ما بعرف العلة وين وما بعرف المشكلة وين. هل المشكلة إنه اللبناني تعود على عدم القانون وعدم النظام؟ ليش نسأل بالشارع اللبناني إنه ليش ما منعمل أمن ذاتي؟ ناس بترجع الفجر بطرقات عتم بتخاف إنه حدا يتعرض له، في ناس مثلا ببيوتها بتخاف حدا يتعرض له، عدا عن إنه بوطنها بشكل عام وعلى حدودها وين ما كان بالبلد منخاف ناس تتعرض لنا، وبسما لبنان وبالجو تبع لبنان ناس عم تتعرض لنا. فهل أنت كمواطن برأيك كمواطن لبناني بحاجة إلى أمن ذاتي؟ تتسلح أنت البلديات ضمن منطقة معينة هي تعمل حمايتها، وحتى الأمن الذاتي كفرد يكون عنده سلاحه الخاص؟ ليه خايف؟ ليش خايف أنت بلبنان؟ من مين خايف ومن شو خايف؟ ليش ما بتأمن أنه الدولة هي بتحميك بأجهزتها كافة؟ ليه بدك سلاح لإلك؟ بدك أنت تتسلح؟ على 0454535252 وعلى 03000933، هل أنت مع الأمن الذاتي؟ تروح هلأ بتشتري سلاح وبتخليه معك؟ إلا للبلدية هي تحميك؟ هلأ في بعض النقاط ببعض البلديات عم ينحط مثل حواجز هيك بتبقى شرطة البلدية، بس منشوفها مثلا أوقات بعد الظهر بس لليل، إنه قبل الظهر يعني لأ؟ ما فهمتها. الأمن يو بتسلموه للدولة القوية يو ما تتعاطوا فيه.
ما فيك بنقطة معينة تقول أنا بدي أحمي السكان في هذه البلدة أو البلدية أو بالمنطقة وتروح تعمل بس ساعتين أمان أنه بينطرك اللي بده يسرق أو حتى اللي بده يأذي. أوكي من 3 إلى 5، على 5 صار فينا نفلت من هون نحيي البلديات على هالوظيفة اللي عم بتقوم فيها وهالمهمة. بس الدولة هي اللي بتحمي 24/24. لما شافت البلدية بعض التقصير قامت بهيدا الدور بنفهم، بس ليش ما بنروح كلنا للدولة؟ ليش عم نبحث بالأمن الذاتي بالزواريب الضيقة وبالمجالس الخاصة والخي؟ طب أنا خليني أحمل سلاح وأحمل نفسي طالما أنا مني قادر عيش بأمان بهيدا البلد. بدك أمن ذاتي؟ على 03-00-0933 الواتساب، وعلى 0-45-45-3-5-2 الاتصالات.

0: يعني خد واتس.
1: خير صباح الخير، كيفك؟ الله يسعد لي صباحك يا رافادي من طرابلس. لا انا ضد عندك الامن الزيتي، نحن بوجود الدولة ما بدنا، لا ما بدنا حدا، ما بدنا نحمي انفسنا، في دولة هي بتحمينا، يلي بده يحمي حوله بيكون هو فزعان على حوله، ومتعودين على حمل السلاح. نحن لا، نحن بوجود الدولة ما بدنا لا. وفي شغلة تانية ست مريم، أنا قلت لك هديك الجماعة شغلة العفو عما يعملوها على يسوع، يعني مبارح شو بدي لك، الله ستر، يعني هيدي قنبلة موقوتة، يعني منيح يلي بكره ما بدهم يعملوا جلسة تشريعية، لأنه ما بتعرفي لوين بدهم يوصلوا البلد. يا ريت يكون عندك عفو عام، كل واحد مستحق، المظلوم يطلع والظالم يتم. هذا هو رأيي أنا.
0: أنا برجع بقول، لأن سألتني رأيي الأسبوع الماضي، برجع بقول أنا ضد الظلم، والمظلوم بده يطلع، عفو ولا غير عفو. أوريدي مش مفروض كان يتوقف المظلوم، بس بتعرف بيبقى فيه أمور، ناس بتركب ملفات، بننطر أدلة إلى ما هنالك. كل مظلوم لازم يكون خارج السجن، كل شخص مظلوم ما عليه شيء لازم يكون خارج السجن. شكرا لمشاركتك. هل أنت كمواطن لبناني مع الأمن الذاتي تذهب إلى التسلح الشخصي، أو بتقول أنا أؤمن بالدولة، لازم الدولة هي اللي تحميني؟ طيب وانس كان في ضعف بأنه الدولة تحمي البلد ومواطنينه، تروحوا لتقوية هذه الدولة تشوفوا كيف بتكون تقوى أجهزتها، ولا بتقول لا أنا بدي أحمي نفسي بالبلد؟ أنت من مين خايف؟ مين بخوفك بالبلد؟ قلي على 0454535252 وعلى 03000933. من مين من خاف من البلد؟ تعرف دايما الناس تجيب تدعو للوحدة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، أي واحدة؟ أي واحدة منهم؟ اللي على اليمين أو على الشمال؟ وحدة مين؟ شو كيف بتعلق هيك وحدة؟ يعني الشعب يكون إيد وحدة، هاي الوحدة، ما نفهمك شو الوحدة؟ عال. طيب طالما أنت تؤمن بالدولة، ليه معك سلاح؟ هون على هوا كذا حدا قال لي إنه معه سلاح، إن الناس خايفة تحمي حالها، بدها تحمي حالها. يعني عم ينطرح براس المواطن اللبناني الأمن الذاتي. كذا بلدية نحن بالأزمة اللي مرقنا فيها، وأوريدي بعدنا عم نمرق، أوريدي لسه بعدنا عم نمرق بالأزمات، تلاقوا كذا بلدية اجت عملت حماية لإلها. طيب اليوم أنت بالبلد بتخاف من مين؟ مفروض تخاف من القانون بس، مش من شخص مسلح. أول شيء نحن منخاف من القانون، أنه لازم نطبقه تما نتعاقب. تاني شيء منخاف من هيبة الدولة وأجهزتها. تالت شيء منخاف على بلدنا. يوم اللي أنت بتفقد الخوف على البلد فلت. إذن سؤالنا اليوم، هل أنت مع الأمن الذاتي وليش؟ مع التسلح الشخصي؟ مع البلديات أنه هي تحمي كل منطقتها؟ طب ليش؟ ناطرة مشاركاتكم. الجمعة الماضية حكيت شيء عن السوبر ماركت، عن اللي بيسوقوا للبضاعة. خبرية تانية كنت بدي خبرها، لأن قلت هني خبريتين، وهي تجربتين بسوبر ماركتين مختلفتين بلبنان، واحدة كانت ببيروت وواحدة تانية كانت بكسروان. هني ما خصنش، اعتزت مي، بتعرفوا قلت بخدها بشرب منها بعدين على الصندوق بياخدوها، بس هلأ كان بدي أشرب. أوكي؟ هلأ كان بدي أشرب، فبرمت لقطت مي بدي أشربها، عم بفتح السدة لقيتها أوريدي رخوة ومفتوحة، طلعت لقيت المي ناقصة، شاربين منها وحطينا على الرف وعم تنباع. هلأ مين ما كان ممكن ياخدها على البيت ويعرف أنه مشروب منها؟ طب ما هي مين بيعملها؟ أكيد ممكن يكون حدا زبون عتازي يشرب، رجع رد على الرف بدل ما يروح يتكسها على مش عارف الكاس الصندوق ويدفع حقه وهيك، لا شرب بكل أخلاق، طبعا عدم أخلاق يعني، ورد على الرف. هاي ما خصوا السوبر ماركت فيها، خص شوفوا أخلاق الناس كيف صايرة. سوبر ماركت تاني، جبت مشروب غازي تما نسمي على الهوى لان ابدا هو منه مشهور. anyway جبت مشروب غازي وصلت على البيت حطيته بالبراد، تاني يوم عم بشرب ناقصة ومفتوحة كمان بسوبر ماركت تاني. شوفوا الأخلاق، شوفوا قلة الأخلاق وقلة الضمير عند الناس، البعض منهم يعني مين بيعمل هيك حركات؟ سوبر ماركت عشو بده يلحق؟ يعني يلحق الكاميرا بيشوفوا إذا في حريق، في مثلا سرقة، في بده يشوف هيك نوع حركة، بمشي الفيديو والكاميرايات المسجلة وما بيعرف شو عم بيصير. شفتوا كيف بعض الناس فاقد الأخلاق؟ هولي مثلا أنا حتى يمكن برمشي ما بحب شوفهم، يلي بيبقى هيك عنده عدم نظافة بالتصرفات هولي لشو؟ لشو واحد يتعاطى معهم؟ كم حدا انغش مثلي بهاي الطريقة؟ لازم تتأكدوا دايما خصوصا من الأنانة انه مسكرة ومش مستعبلة قبل ومش محطوطة على الرف. هلا ما بعرف اذا كاتشين تفاحة بس انا ما اشتريتها ضمن كيلو التفاح، لا ما شفت هيك ماشرين ليموني وتركي، لا ما بيصلوا لهالمرحلة، جوافة طلع ريحتها بيقول السوبر ماركت، لا ما شفت هيك كيوي، كيوي جلدة الكيوي مصدرقين، اكيد لا هيدي ما شفتها. لا لا ما وصلنا لهيك، بس افتح شي نهار شوكولا لقي باقي بس اصبع واحد منه ممكن اوصل له بلبنان. هيدا دليل عدم اخلاق الناس وعدم ضميرها يلي بتعمل هيك نوع حركات. برجع لموضوع الاساسي اللي هو الامن الذاتي، شكلكم مش حابين الامن الذاتي، ايه لا بذاتي ولا بسمني. anyway تطلع اوقات بتلاقي العالم بتقلك نحن اليوم بهدني بس قلقانه، ليه؟ لانه نحن بعز الهدنه صار في غارة ببيروت بالضاحية. طيب أنا لما بقى تقلي هدني وتمشيني على الطريق يعني أنه هلأ ما في شي، فجأة طلع شي، ناس منا عايشة بأمان، ناس قلقانة ناطرة شي نهائي، اتفاق نهائي، شي ينهي اللي نحنا فيه من هدني لهدني. أي هدني؟ مالك الجنوب، هيدا شي بعيش الناس بقلق. ليه حل هالموضوع بقى؟ ليه حل هالموضوع؟ يعني ما بدنا ندلنا من سنة لسنة حرب حرب ودمار ودم وناس عم بتموت. هول عندهم أهل؟ لا عندهم أهل، هول عندهم ناس بتستفقد لهم، عندهم ناس بتحتاجهم، عندهم ناس بتشتاق لهم، عندهم ناس ما ودعتهم، من أصعب الأمور هاي. فخلص بقى ليه حل يلي نحن عم نعيشه بالبلد من حروب وريحنا نهائيا نهائيا، ما يعود في حرب. بذكر مشاركاتكم منخدها بالاتصالات على 04-54-53-52 وعلى 03-00-933.

0: إذا اليوم بسأل ببرنامجي هل أنت مع الأمن الذاتي؟ أنت مع أنه تتسلح شخصي أو بتتكل على الدولة؟ أنا وين أطرى مشاركاتكم؟ هلأ بالنسبة سمعت كم تعليق نوع من مسخرة، أنه مريم كتبت النجمة مريم على فيسبوك. أولا ما خصك شو بكتب اسمي على فيسبوك؟ ثانيا ما بيحق لك اصلا تتنمر اني كتبت اني نجمه. انا مش بحاجه تيجي تحط لي اضاءه وتجمع لي اعلام لتشهرني لكون نجمه، انا خلقت اوريدي نجمه بموهبتي. يعني يا خطاب اوكي حاخذ الاتصال. يعني الو
1: الو بونجور.
0: هلا.
1: بخصوص ما يسمى الامن الذاتي، قصدك انه الاحزاب يعني تعمل من
0: لا مش ضروري الاحزاب، في انا روح اشتري سلاح في امن فردي.
1: لا أنا دولة تحميني
0: بس. مية بالمية عفاك.
1: نعم
0: مية بالمية.
1: هلأ يلي معه ماشي الحال معه
0: لا كيف
1: بس إنه يروح يشتري هلأ؟
0: لا تقلك شغل
1: شو قولي،
0: يلي معه سلاح بدو يقرر، يا هو بدو يتسلح يا بدو يتكل على الدولة.
1: لا يتكل على الدولة
0: أفضل. مية بالمية فعلا.
1: بس في بعض الأشخاص مثلا واحد صراف، الدولة بتعطيه ترخيص لفرد
0: بعرف ممكن لشغله لعمله بس مش
1: أو
0: مطلق
1: أو
0: أي شخص
1: أو ذهب يعني صايغ
0: 100%
1: هول عندهم يعني مسؤولية، يعني طبيعة شغلهم تتطلب ذلك
0: كرمال الحرامية والوسخين والسرقة.
1: بدي أقول لك الشغلة بالولايات المتحدة متعلقة بهالموضوع تماما. بالولايات المتحدة عدد السكان تقريبا شي 350 مليون، تعرفي كان في قطعة سلاح 400 مليون، يعني أكثر من العدد. أنا بتقولي لي معقول منطقيا؟ نعم في ناس ما عندهم وفي ناس عندهم ثلاث قطع. وهونيك في جدل طويل، بس في لوبي لمصانع الأسلحة ما بدها أنه يعملوا يعني يمنعوا سلاح، بدستورهم مسموح يتسلحوا. بس هونيك شو في 15 جهاز أمن وجهاز مخابرات، يلي واحد بده يجي مثلا يمسك سلاح وينزل على الطريق يعمل مشاكل بكل رابطه. يعني بيكم شو يعني اذا الجهاز الاولاني ما كمشوا الثاني بيكم شو اذا ما الثاني الثالث.
0: مش ترك السلاح متفلت كل واحد يطلع باله يقوص. اوكي شكرا.
1: يعني كل واحد بس ليحمي حاله ضمن بيته.
0: نعم
1: فقط
0: شكرا لك.
1: اما ينزل على الشارع تتذكري مره لما بدهم يعني ينصبوا بايدن مكان دونالد ترامب بده يعني مؤيدي بده يعملوا مظاهرة مسلحة، نزل الجيش الأمريكاني على الكابيتول تتذكري؟
0: ما بتذكره.
1: لحلك شو تلم الجيش منطقة الكابيتول مطرح ما بده يقسم اليمين، حطوا جدران بطون، قطعوا أو يعني الطرقات سكروها بجدران بطون أو جدران حديدية، منعوا التجول، سكروا كل شيء في دكاكين،
0: عملوا مثل نقطة أمنية محمية.
1: يعني 100% يعني بس يلي بيته أعطيه بطاقات لا يقدر يفوت عمليته فقط لا غير.
0: نعم شكرا لك.
1: وفرضوا بالقوة تنفيذ النظام.
0: يا هلا أهلا وسهلا فيك وبرأيك معنا أوات سالم.
2: صباح الخير مريم.
0: هلا.
2: كيفك يعطيك العافية. باختصار مش غلط إنه الواحد يشتري له قطعة سلاح وحطها بالبيت هالأيام ومنتمنى إنه نستعملها، ما منتمنى أبدا إنه نستعملها، بس الوضع اللي شايفيه أنت الوضع الأمني اللي نحن فيه مش مثل أي بلد مرتاحة يعني عسكريا، يعني الله يخلينا عن الجيش اللبناني والدولة اللبنانية اللي هي بتحمينا والبلديات، ما في مانع أبدا أنه البلديات والدولة تحمينا، بس ما غلط أنه الواحد يشتري قطعة سلاح ويحطها بالبيت وما ضروري يستعملها إلا للضرورة، حتى لا سمح الله إذا صار عنده شيء موضوع سرقة أو شيء مثل ما شايفي بالأيام، يعني سرقة كتران. وشكرا لك.
0: شكرا لرأيك. أنا ضد السلاح بالبيت. أنا
3: أكيد نحن ضد الأمن الذاتي.
0: يلا
3: صباح شو الأول. نحن ضد الأمن الذاتي ومع بسط سيادة الدولة على كامل الأراضية وسماح للجيش يتسلح يضرب بإيد من حديد، لكن المثل بالأمن مطاول خاصة مع تطلع كبير الجيش عن داخل الدولة، فهودي الفئات لما يصير في محاكمات جدية مش في حاجة لا أمن ذاتي ولا لا، يعني بهمنا بس سلطة الدولة هي تكون الأولوية، بس مع الأسف نحن ممنوع الجيش يتسلح مضبوط، ممنوع الجيش قوي موجود وبس صنعوا على البلد.
0: شكرا لمشاركتكم. كمان تفضل.
4: يعطيك العافية ست مريم. لا أنا مع الدولة، مع الدولة أكيد، بس بالوقت الحاضر لا، أنا بدي أحمي حالي لأنه أنا تعرضت أكثر من مرة لمحاولة سرقة، عرفت كيف؟ لأنه أنا ساكن خارج بيروت وعم بطلع بالليل، فلا معي سلاح أنا وبدي أحمي حالي، بس أنا بالوقت الحاضر لا بدي أحمي حالي، بس أنا مع الدولة. يعطيك العافية.
0: شكرا يا هلا. ما حدا عم بيقول يعني، سمعت ثلاثة أرباع الآراء أنه مع الدولة. يا لملحم
5: أنا بحيك ست مريم، بحي الإزاعة الحلوة. بالنسبة للسلاح والأمن الذاتي، هلا هو مفروض الدولة هي تكون قوية وهي تحمي العالم كلها، لكن انه نحن اللبنانيين ايام الدولة ما كانت قوية مش مثل هلا، كان كل واحد في قطعة سلاح ببيته، هيدا من عوايد اللبنانية. بس هذا مش امن ذاتي، امن شخصي، هيدا يعني ذاتي.
0: من عوايد اللبنانية،
5: هيدا من عوايد اللبنانية، بس هذا مش امن ذاتي، امن شخصي، هيدا يعني ذاتي شخصي. شنو بيطلع بيعمل حواجز على الطرقات وكذا، هيدا من بيته اذا حد عدى علي. كلنا عنا هيك. وانا بحييك. والمفروض تاني شيء البلديات تكون قوية. ما البلدية ضبط عدلية كمان من الدولة، يعني إذا كانت بلدية قوية وعناصرها قوية
0: أهلية
5: عم بيحموا الضيعة، كلنا مع هالشي كمان، هذا من ضمن الدولة، وأكيد الدولة هي أهم شيء تكون حامي المواطن.
0: تسلم. أوكي، لكن كتار عم بيأيدوا إنه الدولة هي اللي تحمينا. يلا خليني أسمع.
6: بونجورين كل العالم أخين بروفيسورة مريم، أنت مش نجمة، أنت العالم كله اللي عجبه عجبه واللي ما عجبه البحر يكب حاله فيه. المهم هادي هالقد معلمين وبيفهموا، ما بيعرفوا يحكوا الكلام البوزيتيف والمنيح، لا صار في منيح لأنه أعداء نفسهم والحقد فيهم، وشو بدك الطبيب للطبيب يعني. المهم والأهم ما بعرف هادي قصة الأمن الذاتي، يعني إذا الدولة هي إلا يدي بخراب البلد، يعني العالم عم تضطر تلجأ للأمن الذاتي، مع أنه نحن ما بنحب الأمن الذاتي، حدا يكون معه سلاح أو مشاكل وإلى آخره، بس خليهم ينطفوا بعضهم، يعملوا عدل وقانون وما يعملوا تبييض أموال وفتن طائفية وكل واحد عامل دولة على حسابه عم بتسبب مشاكل، ويضبوا المخالفات الأجنبية اللي هن مشغلين على يعملوا فتن ومشاكل وإلى آخره. يعني العجيب غرايب فيه، ما فيها إصابات، إصابات دول مش دولي، كل واحد بيقول دولي، لا لا لا، إصابات دول، كل واحد عامل دولي على حسابه. فمش كل العالم تقدر تعمل أمن ذاتي. طب عندك بنات شباب يعني عازلين عن ما بحبوا لا السلاح ولا المشاكل ولا أي شيء، لا بدك تفوتيها بحقد وكراهية وعنفوان وتدريب على المشاكل وعلى آخرين، هيدا عم بيعملوا خلل بالعالم وإرباك وضياع لحتى تسببوا المشاكل والحروب بالعالم. ما هذه كلها تحركات تغيرات سلبية هن لهم يدية فيها، ما بدهم يطبقوا القانون، والقضاء ما بده يعمل العدل والقانون، ماشي الطرق اللي لازمة، ينطفوا حالهم وما يعمل عدوين نفسهم لحتى ما يكون في عدو بالأساس، لأنه كل واحد عنده عدو هو عدو نفسه.
0: شكرا لك.
6: سوري ما بدي أطول كثير بعد فيه أكثر من هيك، بس ولكن
0: رح كفي مع فادي. شكرا يا هلا.
7: بدي اسال سؤال للطرف الديني، يعني لا حذر الله، انت من شو خايف اذا سلمت سلاحك؟
0: شكرا لك. صديقنا المستمع بيسال حزب الله حسب ما قال انه من شو خايف اذا سلمت سلاحك، اذا حدا بحب يعلق على هالسؤال او يجاوبه. الاتصالات بخدع 0454532 والواتساب على 03000933. كنت عم بحكي اني انا كتبت على الفيس النجمة مريم، وطبعا رديت على اللي ما بعرف اذا شو قصده، بس انه anyway. طبعا انا نجمة، والنجمة مش الاعلام اللي حوالي جيبتنا ثلاثة يصوروني وبيكتبوها ولا بلقبوني، انا عندي ثقة بموهبتي وبنجاحي، فكرمل هيك أنا أعتبر حالي نجمي، والمرة الجاي ممكن أكتب لك نجمة النجمات، النجمات. أوكي؟ النجومية حبيبي بتخلق معك، بيبقى في ناس ما إلك قلب ما تسمعون عم يحكوا، ما إلك قلب تزيح هني وموجودين، بيبقى في ناس موهبتهم هيك مسكوبة، ولا بينشغل من قبل الآخرين على مليون سنة لحتى يوصلوا لربع موهبتهم وما بيوصلوا. في كاركترات اللي هي مريم مثلا، هاي بتبقى مثلا شخص بيقعد بيشتغل ليل نهار ليوصل لعشرة بالمية من كاركتر مريم وما بيقدر. اليوم أنا لو بدي انشهر شهرة ما تسمونهم نجوما كنت انشهرت، فتت بزواريب طويلة عريضة، قبلت عروضات فيها إنا هلأ كان في اقبل إنا واترك أخواتها، بس أخواتها نزعوها فبالتالي لا قبلت إنا ولا أخواتها. anyway هقلك شغلة تانية ترد بس على الناس تقول النجمة مريم. أولا اسمي أنا بفتخر فيه مريم، في أجمل من هيك ما شفت. شغلة تانية مشان هيك بالأخبار صرت بقدم مريم، معتبرته يكفي كلقب حتى. أوكي وشوف كيف عم بحكيك، كيف عم بوقف وعم بعطي سبيس بين كل كلمة والتانية، عشان إيه؟ عشان ما تنرفزش بقى ويطلع ضغطي. خلينا هادين قلك شغلة تانية بعد، أنت وين ما كنت بلبنان أو برات لبنان، إنك ما تسمع مريم بيحكمك نقص، وشوفات من عمرك قبل لما اليوم عم تتعرف على مريم. ليه؟ هو المواهب. شوف كيف أنا مسيطر على الهواء 40 دقيقة، شو كاتب أنا؟ هفرجيك شو كاتب. كاتب الأمن الذاتي، التسلح، قصة السوبر ماركت وانتهى. وشو بدي حضر؟ اللي عنده هيك موهبة ما بيحضر، واللي عنده هيك موهبة مش معناتها اللي بيعملوا إعداد ما عندهم مواهب، بيبقى في برامج بدها إعداد، بدها أسئلة، بدها ضيوف، بدها كذا. أنا اليوم هيدا الشو اللي أنا عم كون فيه. طيب يا روي لحظة، أنا يعني عم بحكي، إذا بتسألني حأخذهم بعرف يعني. هيدا الشو اللي عم بيصير هيدا ما حدا بيعمله بالعالم كله، جيب مذيعة حطها هون وشوف الشو اللي أنا عم بعمله. شوف شعري، شوف كيف تاركة حياتي طبيعية، شوف شو لابسي، شوف كيف تصرفاتي طبيعية. لما واحدة غير مريم غير موهوبة توصل للمرحلة من النجاح اللي أنا فيها اليوم، تلاقي نفخة الشفايف، مع احترامنا للناس اللي بفوت بالنفخ والتجميل، يصطفلوا، قرار شخصي بس أنا ما بأيده، حرة أقول أنه أنا ضد النفخ والتجميل وضد البوتوكس وضد الفيلر وضد مش عارفة، حر رأي، وبخاف منهم حتى التاتو ضده أنا. أوكي طيب، لما توصل واحدة لمرحلة أنا فيها هلأ، تبقى فيتي لابسي أكاتري بانك تروكيت مدري من مين وحطت له دعاية، أو اشترت أو مدري شو، أو خليت جوزة يتدين ليلبسها أحلى لبس، ونفخت شفافها وخدودها وعيونها وشدت وصبغت ومش عارفة إيه. ليه؟ لأن بينغروا. أنا اليوم عم بتعاطى معك بموهبة حقيقية هي نجاحي، لا عيوني ولا شكلي ولا شيء، صوتي هو بصمتي بالحياة وهو موهبتي وهو نجاحي وشخصيتي. فلا تقول النجمة مريم هي نجمة النجمات، مش النجمة اللي بتغني. هاي لين شهرت؟ عشان فاتت راحت شعرفت فريق كاميرتين ثلاثة عملت غنية كذا بطريقتها الخاصة وانشهرت، والممثلات لين شهروا؟ لأنه هني قرروا يفوتوا يمثلوا، كمان طلعوا للكاميرا، اجا الإعلام صور، بسموه النجمات. بس كم حدا ببيته اليوم عنده موهبة هو نجم؟ شو يعني نجومية؟ أيضا النجاح، بس مش النجومية اللي عم نسمعها اليوم. اليوم في نجم واحد أنا بعترف فيه غير أنه أنا نجمة، هو النجم. يلا إن شاء الله هنكسر الدنيا بأغاني. أنا شخصي مش ضروري على الهوى، أوريدي مكسرتها. طيب نجمة حياتي صرتي.

0: نعملي بكفي أنه أنت نجمة حياتي. يا خانس مع واتسابات، لأنه قد ما حكيت وصل كتير واتسابات.
1: مزورك مزوري مريم، يعطيك العافية. بس تعرفي مريم المتى بيقول من شكر بيعطي.
0: هلا قلتي لي إياه قبل الناس. ليه يعني
1: يا مريم
0: ما قلتي لي إياه قبل؟
1: خلي العالم هو هني
0: يا ستنا. قلتي لي إياه قبل المثل ورديت عليه. شكرا شكرا لإلك، وأنا مش رح خلي الناس تشكر فيي، حأشكر أنا بنفسي ثقة بموهبتي ونجاحي. تركي يمكن بحاجة نقول هالكلمتين. شكرا لإلك يا هلا. خليني بس اخد واتس من خارج لبنان. تفضل.
2: يا يسعد صباحك. هلا. وصباح جميع المستمعين. عندي طلب صغير بس. طريق المطار، طريق الرعب انا بسميها، بالفعل طريق رعب يعني، خاصة بالليل لما بعد مسافر نازل على المطار مهدي قلبه بيده. يعني طريق المطار لنفق المطار للأزاعي لخلدي رعب، تشليح اعتداءات، بيسوي اللي بده اياه وبيفوت لجوا بالزواريب على المخيمات هون هون. مين بده يجيبه؟ المخيمات الاف الاف قطع السلاح، ما حدا عم بيحكي فيهم. ليه بتبلش تحرير من هونيك؟ ليش اللي عندنا بلبنان هالشي متفلت؟ ليش مش في دول تاني؟ بسوريا خلي يستفجر كان واحد من المخيم سكينه ويطلع لك المخيم، وبالاردن نفس الشيء. ليش اللي عندنا كل واحد فريت على راسه؟ ليه؟
0: ان شاء الله هالصرخه توصل للناس اللي عم تسمعني هلا من اجهزه امنيه والدوله. اذا عم تسمعني هلا، ايه عم بيقول انه خايف من طريق المطار، وهذا رجل بيسافر بروح وبيجي. كم خوف عم بتعيشوا؟ في تشليح، في رعب سميه. شوف شو بدكم تعملوا، مش انه تسمعوا وتزيحوا الموجه هلا ويلا ما كانه سمعتوا شيء. في خوف، ناس خايفه، في طرقات بتخوف بلبنان بليتو اذا مش كلها. في شغلة بدي أحكي عنها هون على جسر دبي. يوم اللي أنت جاي من بيروت أخذ يمينك، وفي الفاصل اللي بالنص يلي بياخدك على أنك تطلع على الجسر على إيدك اليمين، أو تكفي على جونية على إيدك الشمال بتكفي أوتوستراد. جرب اطلع على اليمين بالليل، ما بتشوف الفاصل يلي هو بين بنص الطريق اسمنتي ما مضويينه. وإذا أنا شفت مش مضويينه، إذا مضويينكم حاطين له نويسة تبع العصافير. anyway هيدا لازم يعني دغري حالا لمسؤول عنه يشوف شو بده يعمل فيه. هيدا اكبر خطر بالليل، لانه يلي شوي قد الابره بتزيح سيارته وما بيسنتر 100% ليقدر يطلع على جسر دبي ليوصل حد بابل ويرجع يطلع على دبي، هيدا خطر. مش مبين الفاصل وصار قد ما دايب، رح يصير مثل مستوى الطريق يعني بتضرب السيارة فيه. يعطيك العافية رحنا بليز. ما بعرف هيدا مين مسؤول عنه. أنت وجاي من بيروت توصل على جسر دبي لتطلع وتاخد دبي من الداخل، أو إنك تكفي على جونية، أو إنك إذا طلعت على الجسر بتروح على اليمين صوب دبي وبتروح على الشمال ترجع تلف وترجع على بيروت. في فاصل اسمنتي عم بيدوب، هيئته مكسر من كذا سيارة. رجاء هيدا ممكن نروح فيه قتل بالليل، خطر ما عم نشوفه. يا ضووه يا دعموه، حطوا له دعم، ايه يا وشيلوه، شيلوا الجسر كله. يا خانس مع واتس.
3: ست مريم، انا جد حكيت الموضوع ما في جدل بالنسبه للنجمي. قلت عن حالك نجمي او ما قلتي انت نجمي؟ وإذا أنت ما قلت العالم بتقول عنك
0: لا، هو انا بدي اقول
3: سقفتي.
0: شكرا.
3: بإعلامي الحر انت نجمي.
0: ايه 100% فعلا.
3: انت حيت القصة
0: فعلا فعلا. وعلي عم شوفه من فاشلين عم ياخدوا برامج وعم يطلعوا بودكاستات وعم يتولوا وظايف بالإعلام، ايه انا نجمة لانه غيري نجم مزيف. هاي النجومية، هاي الموهبة.
4: صباح الخير، يعطيك العافية. اول مرة بسمع برنامجك، ان شاء الله خير. عم تحكي بالامن الذاتي. هلا نحن لنا سنين قديه، 60 70 80 سنة مش راكب لبنان، مش راكب كوطن ولا كبلد ولا كشيء. مسلم مسيحي، المسلم بيقول هيك، مسيحي بيقول العكس، والعكس بالعكس. مش عايمش الحال، ساعة سني ساعة مسيحي ساعة شيعي، اليوم شيعي. مشان هيك أنا بطالب بفيدرالية، فيدرالية يعني يلي شرحها الوزير جعيس الخوري بالتفصيل هي لازم تتطبق.
5: وإلا ما في مجال لا سلام ولا غير سلام. منضل هيك مثل ما نحن، لا وطن ولا بلد ولا حتى لبنان. يعطيك العافية.
0: يا هلا، شكرا لك. إذا الواتس بخذهم على 03-00-09-33 والاتصالات على 04-54-53-52. عم نسأل هل أنت مع الأمن الذاتي؟ مع التسلح الفردي؟ من شو خايف؟ من مين خايف بلبنان تتسلح؟ قلت بخلال الحلقة أنا ضد السلاح بالبيت. أوريدي أنا ضد السلاح، ضد السلاح. أنا مع الفكر والعقل والمنطق والحوار والوعي. طالما أنت جاهز نتناقش بوعي، هلا. مش جاهز ما تتعاطش معي أوريدي، مش تفرجيني سلاحك. يعني أوريدي ما حوصلك لمرحلة أنك تحمل سلاحك بوجهي. أنا مش شايفة، مش شايفاك، ما عرفكش. المسلح أنا ما بعرف شي عنه، زيحوا عني، ما بعرف، ما فيش نقاش أنا وياه ليوصل أنه يحمل سلاحه بوجهي. عرفته يعني أوريدي أنا عقلي بيرفض السلاح، بيرفض السلاح من منطلقات كتير، لأنه من بالإنسانية وبالفكر والعقل وبالمنطق العام للبشر. لو البشر بدها تعيش على السلاح ما كان في أوريدي هالكمية من البشر، ما كنا وصلنا لسبعة ونص ثمانية مليار. عرفت؟ ايه. شكرا، شكرا لك صديقنا البنت هي رقمك بثلاثة. على كل حال رح كفي، بتعرفوا اذا بدكم تشاركوا هلا، بس بدي كفي احكي شغلي. الفشل، ايه اوكي، الفشل اللي عم شوفه بالمهنة، خبرت اصدقائي المقربين مني انه انا اعتزلت. كيف يعني اعتزلت؟ انا حاسة حالي غريبة عن المهنة اليوم اللي عم بتصير واللي عم نشوفه على السوشيال وهيك. ما عدتش مثل قبل، مثل ما أنا يعني كنت متخايلتها ومثل ما معاييرها. يعني من ناحية أنه شخص على قليل يكون عنده موهبة ليعمل مذيع أو ليعمل برنامج، مني شايفة إلا ناس عملتها ترند ومود أنه هاي كيف برنامجك اليوم تمام، هيك صرنا منسلم على بعض. أنا هذا الشيء ما بحبه. وإيه بفتكر أني أوريدي اعتزلت. هلأ أنا ما بعد الاعتزال، ليه؟ شوفوا مريم مميزة، يعني ممكن تعتزل وتكفي بس بيكون اسمه مرحلة ما بعد الاعتزال. أوكي، فأنا هلأ ما بعد الاعتزال. خلينا نسمع اثنين واتساب قبل ما خلص.

0: هذا الموضوع.
1: لبنان وطن رسالة.
0: أكيد بدو يعمل زيادة في بلديات في دولة بتعرف تشتغل يعني لازم يكون
1: لازم شوف. نعم شكرا شكرا لمشاركتك شكرا. يلا
2: مرحبا ست مريم. ايه مع الامن الذاتي صحيح، لانه الدوله بتاخذ كل مستحقاتها من الشعب، بتاخذ كل مستحقاتها. انا مثلا بدفع كل مستحقاتي،
1: وين احنا كمان
2: اللي علي من
1: كل شيء، ميكانيك ضرائب
2: وضريبه
1: ماشي الحال،
2: وميكانيك
1: شو عم تعمل فيهم بدل ما تعمل تسلح،
2: قالوا بنزين لا يدفعوا لهم موظفين ما عطيو. وبنفس الوقت الدوله بتاخذ كل مستحقاتها، بتعطي الجيش بتعطي الشرطه بتعطي ما بعرف مين، وبنفس الوقت ما بتعطيني شيء،
1: ما بتعطيني.
2: لا انا بدي ادفع بقى ولا بدي اعمل امن ذاتي صحيح. يعطيك العافيه
1: شكرا يا هلا. في ناس بتأيد الأمن الذاتي وفي ناس بدها الدولة. لا ما هو حق بقصة أنه طيب الدولة عم يجيها مصاري من المواطنين، يعني ناس ملتزمة وعم تدفع ضرائب وكيف، وين عم بيروحوا؟ صراحة بيروحوا وما بيرجعوا، كلنا منعرف هالشي على مدى سنين طويلة، وما بدنا نسمي نحاسب حدا. أوكي هلا أنا بس بدي أقول شغلي، أدي معي يا روي، في فريقين بلبنان من نفس الطائفة، من نفس إذا بدكم الـ أوكي نفس الدين، من نفس الطوائف. طيب ليش دايو يتخانقوا مع بعض؟ نحكي وزير من هون بيطلع مدري مين من هون بيجاوب عليه وبيتخانق معه، ونحكي رئيس الحزب بيطلع حدا تاني بيرد عليه بيبقى عضو بهال هيئة. فهو اللي بدلوا يتخانقوا وبيغاروا من نجاح بعضهم، وكل ما حدا حكي مثلا رئيس الحزب حكي بتلاقي هيدي الجهة التانية يلي من نفس الطائفة يعني قاموا لقيامة على يمكن يكون مثلا قال مرحبا رئيس هالحزب، بس قال مرحبا، ما هو قال مرحبا هو بالتسعة وثمانين وتسعين، عرفتوا كيف بيصيروا يتعاطوا؟ طب ليش هودي الفريقين ناطرين بعض على الكوع؟ ما عم بفهم. قولي الفريقين انا لا بدي هيدا ولا بدي هيدا. وخلال مراحل حياتي من ايام الجامعه لهلا كنت اوقات احس انه انا بميل اني ايد خطاب هيدا، بعد شوي بميل ايد خطاب هيدا، شو ما بش ايد حدا، بس بالاخر عم شوف انه بيحكي رئيس هالحزب اوكي بيردوا عليه اعضاء عاديين بس اخترعوا شيء بدماغهم بس ليسبوا فيه. شوفوا لقديش ناطرين بعض هولي، شوفوا كيف ناطرين بعض. لوضح اكثر، استلموا هن الكهرباء ما طلع من أمرهم شي، استلمت الحزب التاني الكهرباء عم بقوصوا عليه. ما شوفوا تاريخكم، مش معناتها ما بينلام الوضع الحالي للكهرباء، أكيد بدنا كهرباء، بس عرفتوا هالفريقين ما عم بفهم ليش بيضلوا نخناق. طيب بدنا نودعكم، ما بحب الكلمة بسحبها، ما بحب الكلمة. من لكم الجمعة الجاي الأربعة 11:30 نحن لايف مع مريم وزميل المخرج البروفيسور الموسوعة العظيمة روي جبور. شكرا لكم أصدقائنا لكل اللي تابعونا، نلتقي الأسبوع المقبل عبر صوت كل لبنان مع النجمة مريم.

0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفضل.

طرح لحياتك. بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الخيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة ادام لوقية بدولار و90 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي. انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
2: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
3: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
4: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا
5: السامبا قالوا هو دف كانزا بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما هلينك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
10: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان نحييكم وهذا عرض لآخر الأخبار أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة غدا للبت في قانون العفو العام بانتظار التوافق في ظل الاحتجاجات التي سجلت في أكثر من منطقة وترافقت مع تحريض طائفي ومذهبي وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب وأوضح البيان أن القصد من اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي هو إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية من المنتظر أن يزور رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم كما السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة في الساعات المقبلة لإطلاع رئيس الجمهورية على أجواء جولة التفاوض الأخيرة مع الوفد الإسرائيلي وتقييم نتائجها يشار إلى أن الجولة المقبلة مرتقبة في 29 من الجاري في واشنطن التقى الرئيس جوزيف عون سفيرة سويسرا في لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية وشكرها على الجهود التي بذلتها خلال فترة عملها لتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسويسرا وتطويرها في مختلف المجالات في جديد الميدانيات الجنوبية استهدف قصف مدفعي متقطع أطراف ومحيط بلدات شقرة وبرعشيت وعيد الجبل وحاريس ومجد السلم وتولين بتزامن مع تحليق للطيران الحربي على مستويات متوسطة ومنخفضة في الأجواء الجنوبية كذلك استهدفت غارة بلدة خربة سلم في حين فجر الجيش الإسرائيلي موقعا بين بلدتي حلتة وكفرشوبة في العرقوب في المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية آلية تفعيل سفرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد تسلل طائرة مسيرة، كما تفعيل سفرات الإنذار في المالكية. هذا وتحدث موقع ولا الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. في وزارة الداخلية عقد الوزير أحمد الحجار اجتماعا تقييميا للتدابير والإجراءات الميدانية في شوارع العاصمة ومداخلها، سعيا للتخفيف من الضغط المروري والحد من حدة الازدحام. وأكد الحجار ضرورة مواصلة الجهود واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إضافية للتخفيف من الازدحام، مشددا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تحسين حركة السير وتسهيل تنقل المواطنين، كما أعطى التوجيهات لاستمرار تعزيز إجراءات مفارز السير وتكثيف تواجد العناصر عند التقاطعات والطرق الرئيسية بما يسهم في تحسين الانسيابية المرورية.
11: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
10: في ساحة النجمي تعقد لجنة التربية النيابية اجتماعا طارئا برئاسة النائب حسن مراد للتشاور في قرار وزارة التربية حول الامتحانات الرسمية وآلية إجرائها. الخبر الأخير عقب القمة الرئاسية بين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في بكين، أكد الرئيسان في بيان مشترك أن علاقة البلدين لا تستهدف أي دولة وتسهم في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب. وانتقد الجانبان الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي وتهدد استقرار الشرق الأوسط. ودعا الطرفان إلى التفاوض ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما شددا على رفض الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية بذريعة حقوق الإنسان، وأعلن تعزيز التعاون العسكري بينهما مع انتقاد مشروع القبة الذهبية الأمريكي وسياسة واشنطن بعد انتهاء معاهدة ستارت النووية الجديدة. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: كنا
2: متأمل.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: مسيو، انت بتشتغل بالألبان؟
7: ايه بس هنكيش.
6: سمعت انه الحليب يمكن يختفي من السوق.
7: جد؟
6: ما بعرف اذا مزبوط، بس هيك عم بقول.
7: اسمع، خففوا بيع شانكليش هاليومين وزيدوا السعر. ايه سعر الحليب رح يغلى. رفيقي بيشتغل هونيك وهو قال لي اسعار طالعه.
6: اوقات فكره صغيره بتصير خبر، حتى لو الشخص بيعرف انه غلط بيقرر يستفيد منها وهو عارف انها مش مزبوطه. هيدا الفرق بين التضليل والمعلومة الغلط. فقبل ما تصدق أي خبر، اسأل حالك سؤال بسيط: مين المستفيد؟
5: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
8: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو.

الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عصوت كل لبنان.

إذا بتحبيني قولي، إذا بتحبيني وإذا بتحبيني بوسيني، إذا بتحبيني فإذا بتحبيني.

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بصل الكيلو ب59,000 ليرة، باذنجان مدعبل الكيلو ب47,000 ليرة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة وبأفكار جديدة Stay tuned
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: الواحدة والربع في صوتك وللبنان موجز الأخبار في الجديد جنوباً استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الدوير حيث أفيد باستشهاد 5 أشخاص على الأقل وفق حصيلة أولية كذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط مستشفى تبنين الحكومي وصولاً هذا واستهدف قصف مدفعي بلدتي المنصوري ومجد الزون وصولاً إلى منطقة العامرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني كما طال القصف أطراف بلدتي النبطي الفوأة وشكين ملف العفو العام حضر في لقاء جمع رئيس الحكومة نواف سلام إلى النائبين فؤاد مخزومي وغسان حصباني في السراي أكد بعده مخزومي ضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة بعيدا من الانتقائية أو الاستنسابية مخزومي شدد على ضرورة بقاء بيروت مدينة آمنة وخاضعة لسلطة الدولة شدد النائب أشرف ريفي على أن لبنان فوق كل اعتبار ولا يمكن أن نقبل بعد اليوم بمنطق من يقاتل هو من يفاوض والتفاوض في لبنان حق حصري للدولة وفي خلال مؤتمر دولة لبنان الكبير وطاولة المجتمع المدني قال ريفي لا نتحدث لا عن سلام الاستسلام ولا سلام الإلغاء إنما عن سلام عادل يحافظ على حرية لبنان لافتا إلى أننا نريد دولة لا دويلات وقرارا واحدا وسلطة شرعية واحدة وأكد أن حماية لبنان تكون بالحوار والاحتكام إلى القانون
4: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: بالعودة إلى التطورات في الجنوب، أفيد منذ بعض الوقت عن غارة إسرائيلية على بلدة الغندورية، والمعلومات الأولية تفيد عن استشهاد 4 أشخاص. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا مساء أمس اتصالا هاتفيا بشأن إيران، وصف بأنه مطول ودراماتيكي. والخبر الأخير، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في إسلام أباد أن وزير الداخلية الباكستاني توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية في خلال أقل من أسبوع. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
4: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
7: الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
8: مع علي بليبي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
9: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: أهلا بكم. فيما يبلغ الاستفزاز الغربي ضد روسيا مستويات غير مسبوقة، بدأ الثالوث النووي الروسي تدريبات للتأكد من الجاهزية تشمل إطلاق صواريخ داخل الأراضي الروسية، كما تشمل المناورات الإعداد والاستخدام المشترك للأسلحة النووية المتمركزة في أراضي بيلاروس. وبالتوازي تحذر الاستخبارات الخارجية الروسية من خطط نظام كييف شن هجوم ضد روسيا انطلاقا من أراضي لاتفيا المجاورة، مؤكدة أن عضوية ريغا في الناتو لن تحميها من القصاص العادل. وبالتوازي أيضا تحذر موسكو من أن مخاطر مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا ترتفع، مؤكدة أن روسيا لا تستطيع تجاهل القدرات النووية للناتو. لابد من الوقوف عند كل هذه التطورات وبحث ارتباطاتها وخيارات موسكو أيضا، خصوصا أمام الحائط المسدود التي تواجهه محاولات حل الأزمة الأوكرانية سلميا. كما أنه يجب السؤال عن موقف واشنطن من هذا التصعيد، خصوصا وأنها الآمر الناهي لحلف الناتو، ويؤكد رئيسها الرغبة في تطبيع العلاقات مع موسكو. فهل يستوي ذلك مع تحركات الناتو على الأرض؟ للنقاش نستضيف من موسكو الخبيرة العسكرية والاستراتيجية فاسيلي فتيغاروف، نستضيف من برلين الكاتبة والمحللة السياسية أكثم سليمان، ومن واشنطن المحللة السياسية والخبيرة في الشأن الأمريكي إيهاب عباس. أرحب بكم جميعا ضيوف الأعزاء، وأبدأ مع السيد فتيغاروف من موسكو. والمناورات، مناورات الثالوث النووي الروسي، ما الذي دفع موسكو سيد فاسيلي لإجراء هذه التدريبات في هذا الوقت تحديدا؟ وهل من علاقة بين هذه الخطوات، بل عفوا بين هذه الخطوة والتصعيد من جانب حلف الناتو على الحدود مع روسيا؟
1: مرحبا بك يا سيد علي، مرحبا بكم أيها الزملاء ومشاهدين الكرام. прежде всего нужно отметить
2: قبل كل شيء تجدر الإشارة إلى أن هذه المناورات مخطط لها سابقا، مثلها مثل زيارة الرئيس بوتين إلى الصين، وهذا لا علاقة له من حيث التواريخ بالوضع الدولي الراهن المعقد. هذا مرتبط بالوضع العالمي عموما، فنحن مضطرون لإجراء مثل هذه التدريبات لكي كما يقال في روسيا يبقى البارود جافا، أي ليكون لدينا دائما إمكانية مضمونة للرد. فلقد أكد الرئيس بوتين أن في عقيدتنا النووية لا يوجد مفهوم ضربة نووية استباقية، بل مكتوب فيها فقط متى نرد وما هي التهديدات التي يجب أن نرد عليها. لذلك نجري هذه التدريبات مع بيلاروسيا، أي نأخذ جميع التشكيلات لتعمل بصورة شبه آلية، يعمل فيها أسطولان ومئة سفينة ومئة وأربعون طائرة وعشرات الآلاف من العسكريين. طبعا قد نرغب بعدم إجراء مثل هذه التدريبات، إلا أن الأوضاع في العالم تلزمنا بأن يبقى البارود جافا، والغرب يرسل إلينا أننا سنضطر إلى إعطاء رد.
0: أستاذ أكثم سليمان من برلين، بعد التحية مجددا، الاتحاد الأوروبي والنخب الأوروبية، هل تقرأ هذه الخطوات الروسية والرسائل الروسية كما يجب برأيك على ضوء المزيد من التصعيد من جانب الناتو على الحدود مع روسيا وهذه المناورات النووية الاستراتيجية الروسية؟
3: مساء الخير للجميع. بداية، بالتأكيد هناك عملية قراءة متواترة لمثل هذه الأخبار المتواترة من موسكو، بمعنى أن هذا الحديث عن الردع النووي أو المناورات النووية أو الخطر النووي المحيق بروسيا لا يحدث للمرة الأولى، وبالتأكيد ليس للمرة الأولى منذ العام 2022. وفي كل مرة طبعا ينصت الأوروبيون وينصت الغربيون بشكل عام بدقة لما يأتي من موسكو، لأن الموضوع طبعا موضوع وجودي، موضوع خطير، موضوع يتعلق بأهم الأسلحة. وربما هذا ما يفسر أن الأوروبي من جهة يصعد مع الجانب الروسي سواء على مستوى العقوبات أو على مستوى دعم أوكرانيا بأمور معينة، إلا أن هذا التصعيد لا يصل أبدا حد التهديد الوجودي الذي سيستدعي وفق العقيدة النووية الروسية ردا نوويا من موسكو. نعم، هذا الأمر تتم متابعته ومتابعته بدقة، والرسائل تقرأ سواء كانت المناورات مخطط لها منذ فترة وهي التقليدية ودورية أو غير ذلك، لكنها تقرأ بدقة وتراقب الأسلحة ويراقب كل ما يخرج عن الجانب الروسي، لأن الموضوع يتعلق فعلا بناحية استراتيجية لا يريد أحد على الإطلاق، حتى أكبر الغلاة في أوروبا وأكثر الغلاة في أوروبا لا يريد أحد الوصول إلى نقطة كهذه.
0: إلى الأستاذ إيهاب من واشنطن بعد التحية. أيضا أستاذ إيهاب، الولايات المتحدة كيف تقيم هذه التدريبات النووية الروسية، وإلى أي مدى بدأت تتفهم أن الدعم الغربي لأوكرانيا يدخل المنطقة في المزيد من التصعيد؟
4: أهلا بحضرتك أستاذ علي وبالضيف الكرام وبالمشاهدين، شكرا على الاستضافة. الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية الحالية لا ينظرون لروسيا كما كانت تنظر الإدارة السابقة أنها خطر على الأمن القومي الأمريكي، بل ينظرون إلى أنها من الممكن أن تكون صديقا للولايات المتحدة. والعلاقات بين الرئيسين بوتين وترامب علاقات ممتازة، وهناك تطابق في وجهات النظر تقريبا فيما يتعلق بالملف الأوكراني. فكرة التدريبات العسكرية أو إجراء التجارب النووية إلى آخره من هذه الأمور، طبعا يعني من أجل السياسة والدبلوماسية من الممكن لواشنطن أن تتساءل، تعترض، تبدي تساؤلات لروسيا مباشرة، كما ستكون الحال بالنسبة لروسيا لو قامت واشنطن بنفس التجارب. لكن هذا فقط في الإطار السياسي، يعني فكرة أنه يجب أن يكون هناك تصريحات في نهاية المطاف. يعني لا يمكن أن تخرج أي من الدول تقوم بتجارب نووية فتقوم دولة أخرى وتقول والله برافو لقد أحسنتم صنعا تجارب ممتازة، لا، لن يحدث هذا الأمر. لكن التفاهم المبطن موجود، التفاهم المبطن موجود، خاصة أن واشنطن تقدر أن هناك مخاوف روسية متعلقة بأمنها القومي تجاه أوروبا وتجاه أوكرانيا، ومن الممكن ما من الممكن أن يحدث من بعض القيادات الأوروبية الموتورة في هذا الإطار التي تريد أن تدعم أوكرانيا وتقدم لها يد العون عسكريا. وكما ذكرتم في المقدمة، يعني هناك من يفكر أن يقدم أراضيه دعما لأوكرانيا تنطلق منها صواريخ ربما مسيرات في اتجاه روسيا. هذا سيكون يعني خطأ استراتيجي وتكتيكي كبير ضد الجانب الروسي، لن يكون مدعوما بكل تأكيد من قبل الولايات المتحدة، وسيدخل الدولة التي تقوم به في مواجهة مباشرة مع روسيا وربما بعد ذلك الاتحاد الأوروبي كله أو الناتو حتى، لكن الولايات المتحدة لن تكون أبدا جزءا من هذا على الإطلاق.
0: هذا ما أنتقل به إلى السيد فاسيلي فيتكارف مجددا من موسكو. سيد فاسيلي، ما كشفته الاستخبارات الخارجية الروسية بشأن إعداد كييف لاستهداف روسيا انطلاقا من أراضي لاتفيا، ما خطورته، خصوصا أن موسكو تؤكد أن عضوية ريغا في حلف الناتو لن تحميها من القصاص العادل؟
2: نعم، هذا هو الوضع، لأن المادة الخامسة للناتو تتحدث عن الدفاع المشترك، ليس عن الالتزام بإمكانية الدفاع المشترك في حال الاعتداء على بلد، ولكن ليس في حال اعتداء إحدى دول الناتو على دولة أخرى وحصولها على الرد. كما أريد أن أحب كلمات زميلي بأن الولايات المتحدة تحب أن تنظر إلينا كصديق، وأنا أود أيضا أن ننظر إلى الولايات المتحدة كذلك، ولكن ممثلو شركة بلانتير مثلا عندما يحضرون إلى كييف يصرحون بأنهم يبذلون قصارى جهدهم لدعم أوكرانيا، و نظام ستارلينك يؤمن الاتصالات والاستخبارات لأوكرانيا، والمسيرات الأمريكية تصل إلى عمق الأراضي الروسية، لذا لا نرى من هذه الناحية أي علامات للصداقة، ونود لو أن إدارة الولايات المتحدة تكون شريكة لنا ولا يكون عداء بين بلدينا وبين شعبينا.
0: تمام. أيضا مسألة استهداف الأراضي الروسية من انطلاقا من لاتفيا، أستاذ أكثم سليمان، الاتحاد الأوروبي كيف ينظر إلى هذه المسألة؟ هل نتحرك هنا أو هل تتحرك لاتفيا بمفردها في هذا المنطلق، أم أنها مدفوعة بجهد من جانب كييف، أم كيف تبدو الصورة؟
3: صورة غامضة جدا بالتأكيد. ليست هناك أي تصريحات أوروبية بهذا الصدد، لأن أي تصريحات ستؤكد أيضا في حال وقعت أو في حال حصلت أن هناك مؤامرة، ما أن هناك تدبيرا، ما لا أحد يحبك مثل هذا الأمر على الأقل علانية. لكن الأمر بحد ذاته مثير للانتباه جدا. من الناحية العسكرية لا تحتاج أوكرانيا إلى مسيرات تنطلق من لاتفيا أو غيرها، لأن لديها أيضا مسيرات بعيدة المدى، وقد قامت بما قامت به من تخريب في الشهور الماضية في حتى أماكن في العمق الروسي. إذن الهدف ليس عسكريا. ما هو الهدف؟ الهدف في هذه الحالة يكون ما تطرق إليه الزميل من موسكو، التوريط. بمعنى عندما تحصل مثل هذه الأمور لن يأتي الخبر إذا ما حصلت على أن هناك مسيرات أرسلتها دولة من دول البلطيق إلى روسيا، وإنما أن هناك هجوما من روسيا على دولة من دول البلطيق في محاولة لتفعيل المادة الخامسة. نعم، والزميل من واشنطن محق تماما. واشنطن غير راغبة بهذه الحرب أو بهذه المواجهة أو بهكذا أفخاخ، لكن السؤال إن كان بإمكان العلاقة الشخصية مع رئيس ترامب أو بإمكان العلاقة على مستوى الإدارة الحالية أن تنقذ من مثل هذا الأمر. لا تنسى في مثل هذه الحالة سيضعون الإدارة الأمريكية نفسها في حالة حرج، من أنها هو الدب الروسي يهاجم الآن دولة في الناتو، فهل تسقطون؟ فهل تتركون الشركاء؟ فهل تفعلون؟ إذن من المناسب تماما ما فعله الجانب الروسي، وهو فتح الأمر أو حتى احتمالية الأمر بشكل مبكر، بحيث لا يخطر في بال من يفكر بمثل هذه الأفكار أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ.
0: ولابد من السؤال عن موقف الولايات المتحدة من هذا الأمر، لأنه كما نعلم جميعا الولايات المتحدة هي العمود الفقري للناتو، لا يوجد ناتو من دون الولايات المتحدة، الأمن الأوروبي يعتمد بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة. كيف تنظر واشنطن أستاذ إيهاب عباس إلى احتمال لجوء كييف إلى توريط لاتفيا العضو في الناتو والدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، أو ربما دفع بعض قادة هذه الدولة نحو التورط في المواجهة المباشرة مع روسيا؟
4: بكل تأكيد واشنطن لا ترغب في هذا الأمر، وفي نفس التوقيت ستعترض ولن تدعم الناتو على الإطلاق إذا ما بدأ بهجوم على روسيا. وأعتقد أن رئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة أيضا هو أصلا غير راغب في دعم الناتو، بسبب عدم دعم الناتو للحرب الأمريكية على إيران وموقفه المتخاذل من دعم الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز وتأمين السفن العابرة في المضيق. كل هذه الأمور مجتمعة بالإضافة لموقف ترامب القديم الجديد منذ فترة ولايته الأولى وحتى اليوم، المتعلق بميزانية حلف الناتو ورؤيته أن الولايات المتحدة هي التي تقوم بالتكفل بالمصاريف الأعلى في ميزانية حلف الناتو، وعدم استجابة دول أوروبية منضمة للحلف لزيادة ميزانياتها الدفاعية التي تدفعها في حلف الناتو. كل هذه الأمور في الواقع تجعل الرئيس دونالد ترامب غير متحمس على الإطلاق لمساندة الناتو. لماذا يساعدهم وهم لا يساعدونه؟ لماذا يساندهم وهم لا يساندونه؟ لماذا يساندهم وهم أصلا بدأوا هذه المشكلة مع روسيا عندما في قبل الحرب أن تبدأ في فبراير عام 22 كانت روسيا قدمت عدة وثائق للناتو والاتحاد الأوروبي وللولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن والحزب الديمقراطي الحاكم آنذاك، وثائق متعلقة بمخاوف روسيا المرتبطة بأمنها القومي واحتمالية أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو وتوسع الحلف شرقا وكل هذه الأمور، وضرب بها عرض الحائط. وترامب يعلم هذا الأمر جيدا وتحدث فيه كثيرا، وهو يعلم أن من بدأ هذه الحرب هو جو بايدن ومعه طبعا زيلينسكي، فهو لا يؤيد على الإطلاق كل ما يقوم به حلف الناتو والدول الأوروبية الموتورة داخل الحلف التي تريد أن تستعدي روسيا بأي طريقة كانت. أتحدث عن دول البلطيق، أتحدث عن فرنسا، ألمانيا، بريطانيا وهكذا.
0: أحداثيات مراكز صنع القرار في لاتفيا معروفة لدينا، هذا ما أكدت عليه الاستخبارات الخارجية الروسية، وأيضا أكد عليه المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن. سيد فيتيغاروف، هل هو تهديد جدي أم أنه تلويح ربما بإحدى الأوراق المتاحة لدى روسيا، مع الإشارة إلى أن أحداثيات أيضا مراكز صنع القرار في أوكرانيا معروفة لدى الجانب الروسي ولم تستهدف هذه المراكز؟
2: هذه القضية دقيقة، وأريد أن أركز بصورة خاصة أن هذا تحذير لا تهديد، وهذا التحذير ليس فارغا. ففي الغرب اعتادوا على الاستجابة للقوة ويفترضون أننا إذا كنا نذكر أسماء مؤسسات إنتاجية في أوروبا ولكننا لا نفعل شيئا وأننا نحذر بضربات إلى مركز كييف لكننا لا نقوم بها، يفترضون أننا لن نفعل، وهذا خطأ. نحن نسعى إلى خفض التصعيد، ولكن هذه الضربة ستحدث عاجلا أم آجلا، وكلما تأخرت كانت أقوى سواء من حيث القوة أو من حيث الجغرافيا. لهذا مثلا قلقت اليونان التي نبهت أوكرانيا بعدم نشر مسيراتها البحرية في المياه الإقليمية لليونان، وكذلك يجب أن تنتبه ليبيا أيضا. نحن حاليا نمتنع عن الضرب، لكن هذا لا يعني أن الأمر سيستمر كذلك، وسنثبت أن كلامنا تدعمه القوة.
0: سيد أكثم سليمان، مطالعة السيد فاسيلي من موسكو، هل تعني أن الاتحاد الأوروبي نجح في عرقلة أو ربما فرملة مساعي حل الأزمة الأوكرانية وخفض التصعيد بين الجانبين والتي قادها البيت الأبيض بعد وصول ترامب؟
3: لا أعتقد أن الأمر يصل إلى هذا الحد. تنقص الاتحاد الأوروبي القوة لإنجاز هذا الأمر، وأيضا الإرادة المشتركة. تعرف هناك آراء مختلفة داخل الاتحاد، إذن الموضوع ليس لأن الاتحاد الأوروبي قادر هو أو غيره على فعل مثل هذه الأمور. المصيبة في مكان آخر، المصيبة هو كما تلاحظ الاتحاد الأوروبي هو الجانب الأصغر مثلا في الناتو أو دول المنتمية للاتحاد الأوروبي، وقد تورط الشريك الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، ودول كلاتفيا داخل الاتحاد الأوروبي من الدول الصغيرة والمستجدة وغير ذات المعنى الحقيقة، لكنها قد تجر هذا الاتحاد إلى مواجهات أو إلى إشكاليات لا يرغب أصلا في الدخول فيها. إذا لديك هنا خطر مختلف، هو تحريك الصغير للكبير، هو تفخيخ المؤسسات الكبرى بشكل معين. وتأكد لولا أن هناك المادة الخامسة مثلا في ميثاق الناتو لن تقوم لا لاتفيا ولا أي دولة أخرى بمثل هذه الأعمال داخل الناتو. لماذا؟ لأن فكرة الناتو، بنية الناتو تفتح هذه الثغرة وهي استفزاز جانب كي يقوم بفعل شيء معين ثم تفعل مادة، فلا يكون اسم الأمر إعلان حرب، يكون اسم الأمر هو تنفيذ المادة 5 في الميثاق، وهو أمر يلتزم به الجميع. فتلاحظ أن الحرب هنا تأخذ ناحية دعنا نقول أكثر قبولا. والأمر الثاني أنها حتى لو لم يكن هناك قبول، لا يمكن لأحد أن يقول لا نلتزم بالدفاع عن أمني وحلفائنا، سيضطرون للدخول. إذا الخطر الذي يشير إليه الروس خطر دقيق جدا. على ما يبدو هناك لاعبون، هناك متآمرون صغار يحاولون جر مؤسسات أكبر، هم غير قادرين على جرها بالمعنى الشامل الكلمة، بمعنى الإقناع، بمعنى تغيير البنية الداخلية، بمعنى الدخول بشكل علني في الحروب.
0: هذا التصعيد أستاذ إيهاب عباس ألا يطرح حاجة مضاعفة الآن لزيادة جهود حل الأزمة التي قد تؤدي الذي قد يؤدي إلى خفض التصعيد في القارة الأوروبية وما يرتبط بالأمن الأوروبي؟
4: المشكلة اليوم أستاذ علي أنه الرئيس دونالد ترامب أصبح مشغولا بشكل كبير جدا بالملف الإيراني الذي بدأ فيه هذه العمليات العسكرية ولا يعرف كيف ينهيها. هل ينهيها بمزيد من العمليات العسكرية أم ينهيها بتوافقات مع الجانب الإيراني؟ هل يقبل الشروط الإيرانية أم يفرض الشروط؟ يعني كثير من الأمور غير الواضحة اليوم لدى الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه العمليات العسكرية ضد إيران، تعوقه هو وإدارته عن الالتفات والاهتمام بالملف الروسي الأوكراني كما يجب أن يكون الأمر، كما كان في بداية حكم الرئيس دونالد ترامب.
0: ولكن حتى قبل العدوان على إيران، يعني التقدم صحيح كان هناك تفاهمات مهمة، أساس مهم تم التوصل إليه في قمة ألاسكا، ولكن على الأرض لم يكن هناك ترجمة لهذه التفاهمات ولم يكن هناك تقدم على الأرض.
4: يعني دعني أقول لك أنه طبعا هذه المسائل ليست مرتبطة بالولايات المتحدة بمفردها، هي مرتبطة بالجانب الأوكراني أيضا وبالدعم الأوروبي المقدم لأوكرانيا الذي يجعل في نفس التوقيت زيلينسكي يعتقد أنه أصبح ندا بند مع روسيا. لذلك الموقف الأمريكي اليوم هو يقف يعني حائل بين تصعيد الأمور بين روسيا وأوكرانيا أو وصول المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى الجانب الأوكراني. يعني تخيل لو كانت مثلا اليوم في البيت الأبيض كامالا هاريس هي الرئيسة للولايات المتحدة بدلا من دونالد ترامب، كيف سيكون الدعم الأوكراني الأمريكي المقدم لأوكرانيا؟ كان سيكون عشرات ربما مئات الأضعاف أو لن يقل على أي حال من الأحوال مما كان يقدم في عهد بايدن الذي قدم تقريبا 70 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. في عهد ترامب هذا التدفق من الأسلحة تم وقفه تماما، يعني غير موجود على الإطلاق، إلا إذا قامت أوروبا بشراء أسلحة وأرسلتها لأوكرانيا طبعا عن طريق الولايات المتحدة التي تبيع الأسلحة مثلها مثل أي طرف يبيع الأسلحة. أنا أعلم أنه هناك من سيقول أوكي طب يعني كيف تبيع الأسلحة بيد وتحاول أن توقف الحرب بيد، أنا أتفق مع هذه الرؤية طبعا، لكن هذا هو للأسف الشديد العالم الذي نعيش فيه. لكن عندما نشاهد السياسة الأمريكية ككل، هي لا تريد لهذه الحرب أن تستمر، هي تريد أن تقف هذه الحرب. وأذكر فقط بموقف بداية التفاوض مع الجانب الروسي عندما أتى ترامب إلى البيت الأبيض، أول لقاء جمع أمريكيين وروسيين عند قدوم الرئيس دونالد ترامب لم يناقش فقط الملف الأوكراني وقف الحرب، بل ناقش العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية المختلفة التي من الممكن أن تنمو وتتنامى بين الولايات المتحدة وروسيا. هذا هو الموقف الرسمي لواشنطن، مع الأخذ في الاعتبار أن الديمقراطيين ما زالوا موجودين وما زال لهم تأثير عن طريق مجلسي النواب والشيوخ أيضا بمحاولة صد الرئيس دونالد ترامب عن التقارب مع روسيا.
0: أستاذ أكثم سليمان، سؤال أخير، تعزيز العلاقات الآن على ضوء زيارة الرئيس بوتين إلى الصين، تعزيز العلاقات الروسية الصينية كيف يؤثر على هذه المواجهة الروسية الغربية؟
3: هنا نعود إلى البعد الاستراتيجي لهذه العلاقة. كثيرون اعتقدوا أن اقتراب الرئيس بوتين من الرئيس ترامب قد يأتي، أو أمل في أوروبا كثيرون أن يأتي على حساب العلاقة مع الصين، وبالتالي سيكون فيه إضعاف لروسيا. لكن من الواضح تمسك الروسي بهذا البعد الاستراتيجي للعلاقات مع الجانب الصيني في مواجهة العالم الغربي. إذا نعود إلى نقطة البداية، هناك مواجهة مع العالم الغربي، ستبقى هذه المواجهة، ومع ذلك روسيا لديها من المرونة ما يسمح لها بالانفتاح أيضا على العالم الغربي، سواء على دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية اليوم أو على أوروبا وزعمائها غدا. إنما هذا لا يغير في المعادلات الأصلية، في المصالح الأصلية والعلاقات مع الصين. يا سيدي، هي الخبر ربما الآخر المهم هذا الأسبوع أو هذه الزيارة، هي الخبر الآخر مهم بعد خبر التجارب أو المناورات النووية، لأن الخبرين صبان في مكان واحد، تعزيز قوة روسيا سواء على مستوى الداخل والسلاح الاستراتيجي، وسواء على مستوى العلاقات الدبلوماسية الآن مع جهات خارجية كالصين، خصوصا أن دونالد ترامب نفسه كان في الصين مؤخرا، وبدت صورة كأن هناك مرة أخرى قد يكون تقارب صيني أمريكي على حساب أحد ما. كل هذا يختلف الآن مع زيارة الرئيس بوتين ومع الأخبار القادمة عن المناورات النووية، ويعيد رسم معالم الجبهة من جديد.
0: أكثم سليمان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا على المشاركة معنا من برلين. أستاذ إيهاب عباس الخبير في الشأن الأمريكي والدولي، شكرا أيضا على المشاركة معنا من واشنطن، وشكر موصول لسيد فاسيلي فيتيغاروف الخبير العسكري والاستراتيجي على المشاركة معنا من موسكو. والشكر كالعادة لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء في أوقات لاحقة.
5: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: رغم الحرب والتوتر، هل للسياحة مكان بالأضحى؟ وشو هي تحضيرات القطاع لموسم الصيف؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر ضيف الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
3: الوحش
4: وحش
5: وحش وحش
6: تحمي على البيت
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش،
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
9: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

جارديا جراندور خل بنيني طبيعي وصحي.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
2: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على إنستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
3: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
1: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قالو هو دافكي انزو بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
7: مهنينك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه لك يسلم يا بطل
10: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
11: طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 20 أيار 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات روني جابي إلان شديد خليفي والمخرج توني كولي

أهلا بكم في العناوين. العفو العام يتعثر باللا توافق، بري يؤجل الحسم منعا لانفجار الشارع. كرم وعيسى إلى بعبدة، عون يواكب نتائج المفاوضات وتحضيرات الجولة المقبلة. صوت الميدان لا يخفت، نار الجنوب مستمرة. عون الإصلاح يبدأ من الداخل، وسعيد من فرنسا التزام ومكافحة لاستعادة مصداقية لبنان المالية. على خط واشنطن طهران الجهود الدبلوماسية تتكثف، اتصال حاسم بين ترامب ونتنياهو وقمة صينية روسية.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. من ملف إلى آخر، تتنقل الخلافات على الساحة السياسية اللبنانية بلا توقف، وكأنها مشهد مفتوح على توتر دائم تتبدل فيه العناوين، فيما تبقى الانقسامات ثابتة. وفي واجهة هذا المشهد برز أخيرا ملفان ثقيلان يتنازعان الأضواء. قانون العفو العام بقي أسير شد حبال سياسي طويل دخل في بازار التوازنات في داخل الكواليس قبل أن يرحل إلى أجل غير مسمى بفعل غياب التوافق، بعد أن امتدت شرارة الخلافات إلى الشارع. أما مسار التفاوض مع إسرائيل فلا يزال قيد المتابعة الرسمية وسط ترقب لجولة جديدة يفصلنا عنها 9 أيام. إقليمياً تتسارع التطورات، اتصال أمريكي إسرائيلي حاسم وقمة صينية روسية لافتة في مشهد قد يعيد خلط الأوراق إزاء مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي لا تزال باكستان تنخرط في جهود مكثفة لإنعاشها ومنع انزلاقها مجدداً نحو المواجهة. ماذا الآن في التفاصيل؟
4: بعد شد حبال طويل وجولات من الأخذ والرد، ورغم التوصل إلى صيغة داخل اللجان النيابية المشتركة بشأن قانون العفو العام، أرجئ مصير القانون إلى أجل غير مسمى تحت عنوان التوافق منعاً لانفجار الشارع في ظل استمرار التباينات السياسية. الرئيس نبيه بري أرجأ الجلسة العامة التي كانت مقررة غدا للبت في قانون العفو العام بانتظار التوافق في ظل الاحتجاجات التي سجلت في أكثر من منطقة وترافقت مع تحريض طائفي ومذهبي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب. وأوضح البيان أن القصد من اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي هو إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية.
3: ملف العفو العام حضر في لقاء جمع رئيس الحكومة نواف سلام إلى النائبين فؤاد مخزومي وغسان حصباني في السرايا الحكومية. أكد بعده مخزومي ضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة بعيدا من الانتقائية أو الاستنسابية. مخزومي شدد على ضرورة بقاء بيروت مدينة آمنة وخاضعة لسلطة الدولة.
5: أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة بعيدا على الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواحدة بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون.
4: لفت النائب عبد الرحمن البزري عبر صوت كل لبنان إلى أن مشروع قانون العفو العام المطروح أمام مجلس النواب والذي يهدف إلى معالجة الاكتظاظ في السجون وتسريع البت بالقضايا القضائية شهد تعديلات ونقاشات واسعة أدخلته في تجاذبات سياسية وقانونية، مشيرا إلى أن بعض المصطلحات الواردة فيه قد تؤثر على استفادة عدد من الموقوفين وخصوصا الإسلاميين من أحكامه.
6: في جزء كبير من المصطلحات إذا تم استعمالها بتجعل القضاة أو القاضي أو حتى الحكم بالإفراج أو غير الإفراج أو الاستفادة من بعض المهال بتخليها تصير متغيرة. لذلك امبارح يعني رغم كثير من المناقشات حول بعض المصطلحات اللي تم إدخالها أو لم يتم إدخالها على هذا القانون، صار في انعكاس عند جهة معينة وتحديدا جزء كبير من الموقوفين الإسلاميين باعتبار أنه بعض هذه المصطلحات التي أدخلت أو يمكن لم تكن إلى صالحه تنحط، يعني هي أنه عدم صدور الأحكام. السؤال من الذي يحاكم؟ هل يعتبر عدم صادر أحكام ولا لا؟ نحن من النواب الذين كنا عم نفتش على عدالة، لكن السؤال الأساسي هل نحن بدنا اليوم نعطي شعور أنه هذا القانون يخدم الهدف اللي من شينه وهو إعادة الاستقرار الاجتماعي إلى المكونات اللبنانية؟
3: من المنتظر أن يزور رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمو كرم كما السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة في خلال الساعات المقبلة لإطلاع رئيس الجمهورية لما جوزيف عون على أجواء جولة التفاوض الأخيرة مع الوفد الإسرائيلي وتقييم نتائجها. يشار إلى أن الجولة المقبلة مرتقبة في 29 من الجاري في واشنطن.
4: وفي المواقف شدد النائب أشرف ريفي على أن لبنان فوق كل اعتبار ولا يمكن أن نقبل بعد اليوم بمنطق من يقاتل هو من يفاوض، وتفاوض في لبنان حق حصري للدولة. وفي خلال مؤتمر دولة لبنان الكبير وطاولة المجتمع المدني قال ريفي لا نتحدث لا عن سلام الاستسلام ولا سلام الإلغاء، إنما عن سلام عادل يحافظ على حرية لبنان، لافتا إلى أننا نريد دولة لا دويلات وقرارا واحدا وسلطة شرعية واحدة، وأكد أن حماية لبنان تكون بالحوار والاحتكام إلى القانون.
3: النائب نزيه متى وفي خلال المؤتمر عينه أكد أن الدولة اللبنانية استعادت قرارها وحقها بالتفاوض، فهي وحدها تحدد مصلحة اللبنانيين ولا يحق لأي جهات أن تختزل قرارها. وقال متى كان يفترض أن يدخل لبنان بعد اتفاق الطائف مرحلة الدولة، فأعيد البلد إلى النفق ودفع اللبنانيون الثمن إلى أن عادت الدولة اليوم تحكي لبناني.
4: أما النائب كميل شمعون فاعتبر أن لبنان اليوم أمام فرصة سلام، وقال إن حروب الآخرين كانت العائقة خلف جمود البلاد وتراجعها.
3: وفي قراءة عسكرية أشار العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي لصوت كل لبنان إلى أنه على الرغم من جدوى المفاوضات القائمة بين لبنان وإسرائيل، حيث أن مرحلة البنتاغون ضرورية لتحقيق ثبات أمني، نحن في مرحلة استنزاف وهناك مهلة 45 يوما من الهدنة لتتمكن الدولة اللبنانية من العمل على تثبيت وقف إطلاق النار ووضع خطة لنزع السلاح، ويبدو أن الأمور معقدة.
7: إحنا هلأ بمرحلة استنزاف، يعني كانوا اللبنانيين فاكرين نجي من المفاوضات، هلأ عنا 45 يوم هدني ليعرفوا الدولة كيف بدها تعمل أولاً وقف إطلاق النار وتعمل خطة مقاربة حصرية السلاح، وكما أنه الإسرائيلي ليحدد بهال 45 يوم شو معاييره للانسحاب من لبنان وجدول كيف بدها. يبدو أن الأمور بعدها معقدة، لو في مفاوضات نحن عنا هدنة ممددة بالورق، يعني فمرحلة البنتاغون هي ضرورية لتعمل ترتيبات أمنية. نحن قبل أي اتفاق إذا ما صار ترتيبات، يعني أساس البنتاغون واجتماع الأمن هو الأساس للمرحلة القادمة أمام هالجرف والهجوم القوي باللبنان، وإسرائيل عم تفصل بين الميدان والسياسي.
4: ميدانيا الجنوب أمام جولات جديدة من الاعتداءات والقصف المتبادل، الزميل حسين معنا والتفاصيل.
8: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة وبالغارات الجوية التي استهدفت اليوم أكثر من 15 قرية وبلدة. الطيران المعاد الذي بدأ غاراته فجرا استهدف بلدات تورة وحبوش وجبشيت وحداثة وتواصل ليستهدف زوتر الشرقية والسلطانية وتولين ومجدل سلم وخربة سلم وأطراف بلدة العباسية عند طلعة قدموس، حيث استهدف مزرعة أبقار ما أدى إلى استشهاد عامل من التابعية السورية وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة. كما استهدف الطيران المعادي بلدة الدوير ما أدى إلى سقوط 5 شهداء وجريحين، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. كذلك استهدف الطيران المعادي محيط مستشفى تبنين الحكومي محدثا أضرارا كبيرة لحقت أيضا بالمستشفى، وأسفر العدوان عن سقوط 2 وإصابة آخر بجروح. أيضا أغار الطيران الحربي مستهدفا بلدة الغندورية ما أدى إلى سقوط 4 شهداء. كذلك استهدف بلدات سروبين وكفرة وياتر وصديقين. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي عنيف لا يزال مستمرا ويتردد ذوي القذائف الثقيلة على مساحة واسعة من الجنوب، حيث استهدفت في القطاع الغربي بلدات المنصوري ومجدل زون وجبال البطم والخط الساحلي عند المعلية وصولا إلى منطقة العامرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني. وفي القطاعين الأوسط والشرقي استهدفت مدفعية العدو بلدات برعشيت وحداثة وشكرة وعيت الجبل وحاريس ومجدل سلم وتولين والغندورية ووادي الحجير ووادي السلوكي. وفي شمال النهر في قضاء النبطية استهدف قصف المدفعي مجرى النهر وزوتر الشرقية والنبطية فوق وشوكين وجبشيت. كما سمع دوي انفجار ضخم في القطاع الشرقي ناتج عن تفجير إسرائيلي كبير بين بلدتي حلتة وكفر شوبة في منطقة العركوب. إلى ذلك استأنفت صباح اليوم فرق الإسعاف والإنقاذ أعمال رفع الأنقاض عن المبنى الذي دمره الطيران الحربي الإسرائيلي في بلدة دير قانون النهر، وتواجه الفرق صعوبة في العمل خاصة وأنها تنتشل أشلاء للشهداء. وقال مسؤول في فرقة الإسعاف إن العدد الإجمالي للمجزرة في بلدة دير قانون النهر استقر على 13 شهيد وجريحين. في المقابل أعلن اليوم حزب الله عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي رشاف ودبل بصليات صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: في غضون ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه هاجم موقعا للرصد والمراقبة وتوجيه العمليات لحزب الله وقضى على أحد عناصره جنوبي لبنان يوم أمس. هذا وتحدث موقع ولا الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.
4: رأى رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الأزمة القائمة لا يمكن تلخيصها بأنها أزمة اقتصادية فحسب، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والخارج، مؤكدا أن الإصلاح يبدأ من الداخل لا من الخارج، وأمل في أن تنتهي الأزمة الراهنة وتنتهي معها معاناة اللبنانيين ولا سيما أهلنا في الجنوب لإعادة وضع لبنان على السكة. كلام الرئيس عون جاء في خلال لقائه الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
3: توازيا أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في خلال مشاركته في مؤتمر دولي في فرنسا أن الإجراءات والتدابير التنظيمية التي يعتمدها المصرف المركزي تنسجم مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز معايير الشفافية والامتثال داخل القطاع المالي اللبناني، وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار العمل على استعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي ودعم الجهود الهادفة إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالي في ظل الضغوط الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان منذ سنوات.
4: في وزارة الداخلية عقد الوزير أحمد الحجار اجتماعا تقييميا للتدابير والإجراءات الميدانية في شوارع العاصمة ومداخلها سعيا للتخفيف من الضغط المروري، وأكد الحجار ضرورة مواصلة الجهود واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إضافية للتخفيف من الازدحام، مشددا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تحسين حركة السير وتسهيل تنقل المواطنين. كما أعطى التوجيهات لاستمرار تعزيز إجراءات مفارز السير وتكثيف تواجد العناصر عند التقاطعات والطرق الرئيسية بما يسهم في تحسين الانسيابية المرورية.
3: أعلنت إدارة مرفأ بيروت استمرار العمل بالدوام الكامل في 23، 29، و30 من أيار، وذلك لضمان حركة البضائع والمعاملات.
4: ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، شعر به سكان بعض المناطق اللبنانية.
3: تتواصل الجهود الباكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ومنع الانزلاق مجددا نحو مواجهة مفتوحة. وفي هذا السياق وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول سبل تثبيت التهدئة. توازيا نفى البرلمان الإيراني استقالة رئيس مجلس الشورى رئاسة وفد التفاوض إلى إسلام أباد.
4: إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا مساء أمس اتصالا هاتفيا بشأن إيران وصف بأنه مطول ودراماتيكي.
3: توازيا نقلت صحيفة أرتس عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه كان من المتوقع أن يجري تنسيق الهجوم على إيران بشكل مباشر وواسع مع إسرائيل، مشككا في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة للقتال. وأشارت إلى أن تجدد الهجمات الأمريكية على إيران سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى مشاركة إسرائيل في القتال. في المقابل حذر الحرس الثوري الإيراني من أنه إذا تكرر الهجوم على البلاد فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة.
4: في وقت قالت وزيرة الجيوش الفرنسية إن بلادها ليست متأكدة من وجود ألغام في مضيق هرمز.
3: واليوم اتهم رئيس كوريا الجنوبية إسرائيل باختطاف أحد مواطنيها ضمن أسطول الصمود في ظروف غير عادلة، مشيرا إلى أن معظم الدول الأوروبية تقول أنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي وعلى كوريا أيضا أن تتخذ قرارها الخاص. إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الروسية أن إيران لن تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
4: عقب القمة الرئاسية بين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في بكين، أكد الرئيسان في بيان مشترك أن علاقة البلدين لا تستهدف أي دولة وتسهم في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب. وانتقد الجانبان الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي وتهدد استقرار الشرق الأوسط. ودعا الطرفان إلى التفاوض ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما شددا على رفض الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية بزريعة حقوق الإنسان، وأعلنا تعزيز التعاون العسكري بينهما مع انتقاد مشروع القبة الذهبية الأمريكي وسياسة واشنطن بعد انتهاء معاهدة ستارت النووية الجديدة.
3: الرئيس الصيني قال إن الحوار مع بوتين كان مثمرا وتمحور حول مسائل استراتيجية، وأكد أن الصين ترتقي بالعلاقات مع روسيا إلى مستوى جديد والتعاون بين البلدين يخدم العدالة الدولية، مشيرا إلى السعي لنظام عالمي أكثر عدالة وحكمة بعدما بات العالم اليوم غير آمن وسط محاولات للهيمنة من جانب واحد.
4: هذا وكشف الكرملين أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا قريبا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، وتتساقط أمطار متفرقة صباحا مصحوبة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتخف تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.
3: في الختام تذكير بالعناوين: العفو العام يتعثر باللا توافق، بري يؤجل حسم منعا لانفجار الشارع، مواكبة رسمية لنتائج المفاوضات وتحضيرات الجولة المقبلة، كرم وعيسى إلى بعبدة، صوت الميدان لا يخفت، نار الجنوب مستمرة، عون الإصلاح يبدأ من الداخل، وسعيد من فرنسا التزام ومكافحة لاستعادة مصداقية لبنان المالية، على خط واشنطن طهران الجهود الدبلوماسية تتكثف، اتصال حاسم بين ترامب ونتنياهو وقمة صينية روسية.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. آي بي تي، حدك بكل محطة.
2: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
3: يعطيك العافية.
2: يا هلا، الله يعافيك.
3: عجقة إيه؟
2: موت.
3: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
2: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
3: دخلك سمعت بالخبرية؟
2: أي خبرية؟
3: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
2: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
3: يوم قريت الخبر. ليك
2: ولك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
3: هيك بتبلش الاشاعه، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار بس بيناتنا. والمشكله منا بالاشاعه، المشكله قديش منصدقها بسرعه. يعني بنسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
2: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
5: الو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخاطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو.
0: صوت كل لبنان.
4: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. لمناسبة تعيدة الـ42 بتدعيكم صوت المحبة للاحتفال بالقداس الإلهي، ويترأس سيادة المطران يوحنا رفيق الورشة النائب العام على منطقة جونيا المارونية. تفاصيل إضافية حول هالقداس مع الأب شرب الجعجع مدير عام صوت المحبة وشاريتي تي في. أهلا وسهلا فيك أبونا عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
6: الله معك ويعطيكم ألف عافية، رب يسوع يحميكم، هيك سلام المسيح لكل اللي عم يسمعونا أيضا.
4: أهلا وسهلا أبونا. لمناسبة تعيدة الـ42 لصوت المحبة، هل إذاعة اللي بتحمل دايما الإيمان لقلوبنا والرجاء وهي دايما بخدمة الوطن والإنسان بلبنان، ماذا تقول عن هذه المناسبة اللي هي عن جد مناسبة حلوة حية نبضة بالأمل للبنان وللوطن؟
6: أول شيء بدي أشكركم على الاستضافة وعلى الإضاءة حول هالنشاط وهالعيد يلي أنا بعتبره عيد كلنا سوا، كل المستمعين كل المشاهدين، لأن صوت المحبة عيدها هو من عيد كل شخص، ونحن أعيادنا هي احتفال بكلمة الله، الاحتفال بكسر الخبز على المذبح المقدس. فنحن بندعي كل الناس بهيدي السنة سنة 42 حتى يكونوا عم ينضموا لنا بمعهد الرسل جوني أو بالباحة الخلفية لمبنى صوت المحبة، حتى نكون عم نحتفل مع بعضنا بالقداس الإلهي وعساعة 7 مساء يوم السبت 23 أيار، هو بيكون ليلة العنصرة.
4: نعم.
6: لأن صوت المحبة لما تأسست بال84 تأسست وانطلقت على عيد العنصرة، تتكون إحدى الرسل مثل أو مثل الرسل الاثني عشر بكل عصر. مشان هيك السبت 23 أيار ساعة 7 مساء الكل مدعو، وأنا بعزم كمان أسرة إذاعتكم الكريمة حتى تكون كمان عم تشارك معنا هذا القداس، حتى نكون عم نصلي على نية كل الإعلام بلبنان حتى عن جد يشهد للحق، يشهد لكلمة الله.
4: نعم.
6: وطبعا بهذا الاحتفال في كتير قصص هيك رح نعملها، يعني ما رح أقولهم كلهم، بس هيك كمان لقمة محبة من بعدها، هريسة، منقيش، بونشوز، يعني يعني إذا بدك قداس هيك غزة روحي وبذات الوقت فرحة من بعدها. هيدا هيك باختصار مع صوت المحبة إذا الله راد يوم السبت 23 أيار.
4: نعم. من العام 84 وصوت المحبة هي صوت الناس وجامعة عن جد كلمة ربنا وهموم المواطنين. أبونا شربل، لأي مدى صوت المحبة قادرة على الاستمرار بالعطاء برغم من كل الظروف الصعبة اللي عم بعيشها هالوطن؟
6: كيف حبيت اللي عم تحكي وعم بتضوع عليه؟ اولا بال84 بتعرف كانت حرب، وكان يعني في قضايا وجوديه حتى المسيحي كان عم بيعيشها. خلقت صوت المحبه حتى تنزل على الملاجئ، تصلي مع الناس بقلب الملجا، تعطيهم امل وتعطيهم رجع. بال90 ومع الوصايه السوريه بقيت صوت المحبه عم تنادي وتشهد لكلمه الله والطالب بحقوق هالمساجين المخطوفين مش عم نعرف وين انه، لدرجة انه بال2005 اكلت نصيبة من التفجيرات يلي طالت لبنان بوقتها حتى يسكتوا صوت الحق. عيشت كل هيدا اللي خلينا نسميها المراحل الانتقالية.
4: نعم.
6: وكلهم فلوا وبقيت صوت المحبة، نفضت الغبار حتى تكمل حتى تنطلق من جديد. واليوم بعد كل الازمات يلي عشتها صوت المحبة أطلعت كتير منصات، منها تشاريتي تي في يلي هي المنصة خلينا نسميها البلاتفورم فيزيال لإذاعة صوت المحبة.
4: لا.
6: أطلعت تشاريتي تراتيل يلي هي على الأف أم حتى تكون عم كل الناس عم تسمع تراتيل كل الوقت على 105.7. أطلعت من ويب سايت انتراكتف مع الناس، أطلعت أبليكيشن مسيحية وهي الإذاعة المسيحية الأولى في الشرق الأوسط يلي مرخصة من الدولة اللبنانية.
4: نعم.
6: كإذاعة دينية. فإذا مع كل هالتجارب، مع كل هالصعوبات يلي عشتها صوت المحبة، نحن مش أهم من المسيح يلي عيش الصلب ويلي عيش الموت ويلي عيش الألم.
4: نعم.
6: ولكنه قام في اليوم الثالث. هو اللي بيقول ابن الإنسان ما عنده مخدة ينام عليها، ما عنده محل يحط راسه. صوت المحبة من أهم من المسيح، وإذا كان المسيح عايش هيدا الشيء والرسل عايشوا هيدا الشيء وجدودنا وأبائنا بوادي القديسين ووادي النوبين وعايشوا هيدا الشيء، فكان بالأحرى نحن أيضا أنه نفتخر أنه نعيش هيدا الموضوع من الظلم والاضطهاد ومحاولة الإسكات، ولكن نحن أبناء القيامة، نحن ناس قياميين. صوت المحبة
4: أبناء الرجاء. نعم. نعم.
6: أكيد.
4: نعم. أبونا، هل من خطوات عملية يعني لتحفيز هذه الإذاعة أكثر؟ حكيت حضرتك أنه عن قديش في يمكن أسس عم بتواكبه تكنولوجيا وعبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر تشاريتي تي في، قديش دايما أنتوا حاضرين كمان لخدمة المواطن اللبناني من خلال الإضاءة على العديد من المشاكل، الإضاءة على العديد من المواضيع اللي بتهم هالمجتمع اللبناني؟
6: ما فيني أقول أنا إذاعة مسيحية، إذاعة تتكلم باسم المسيح وتكون مفصولة عن الواقع.
4: نعم.
6: وتكون غايبة عن وجع الإنسان. أصلاً وجع صوت المحبة من وجع الإنسان. ولا مرة كانت إذاعة صوت المحبة وتشاريت تي في تعيش ظروف أفضل من اللي عم بيعيشها وبلدنا وعم بيعيشها مجتمعنا. مشان هيك صوت المحبة ولا مرة إلا ما كانت صوت الحق بهذا العالم، حتى كل إنسان وحتى كل موجوع وحتى كل منسي وحتى كل مهمش. بالعكس، أكتر محطة أو أكثر كيف بدي أقول طريقة منعبر فيها عن محبة المسيح هي بخدمة المجتمع وبخدمة الإنسان بقضايا حتى السياسية والاجتماعية الوطنية النفسية الروحية بتكون عم بتواجبه صوت المحبة. نحن ما حدا بيدق بابنا إلا ما بيلاقي جواب، إن كان جواب روحي، جواب فكري، جواب نفسي، وأيضا جواب مادي للأشخاص اللي ما بيقدروا يكملوا بهذه الحياة. صوت المحبة بتكون حدهم. هلأ طرق عملية حتى نكفي، أنا بدي أقول لك نحن كعائلة صوت المحبة كل يوم الصبح منصلي مع بعضنا ومنقول جملة واحدة، أعطنا خبزنا كفاف
4: يومنا.
6: نحن ما بدنا نجمع، نحن بدنا نعيش اليوم، نحن بدنا نقدر نساعد اليوم وبكرة همه لبكرة. ربنا هو بيهتم فيه. مشان هيك كل اللي عم يسمعنا بيقدر يساهم وبيقدر يساعد ويدعم بهيد كسرة الخبز يلي بنطلبها من ربنا. بالنهاية نحن نطلب من الرب، ولكن الرب يعطينا من خلالكم من خلال الناس المحبة لنا.
4: نعم أبونا لو سمحت خلينا نرجع نذكر بالقداس الإلهي المكان والزمان والتوقيت، تفضل أبونا شربل.
6: فإذا لإلك وللي عم يسمعونا ولأسرة إذاعتكم الكريمة اللي أنا كتير بحبها،
4: شكرا،
6: وكل اللي عم يسمعنا، أنتم مدعوين حتى نكون عم نحتفل بقداس الرجع مع صوت المحبة على نية لبنان وعلى نية كل شخص فيكم. يوم السبت منكون صار عمرنا 42 سنة، السبت 23 أيار ليلة عيد العنصرة على الساعة 7 مساء بالباحة الخلفية لمبنى صوت المحبة بمعهد الرسل جوني. أنتم مدعوين حتى نكون مع بعضنا عم نحتفل بالقداس الإلهي اللي رح يترأسه مشكور سيادة المطران يوحنا رفيق الورشة النائب العام على منطقة جوني المارونية. من بعد القداس هريسة ومنقيش وقصص طيبة.
4: نعم على أمل دايما تبقى صوت المحبة رسالة تنبض بالحق والحقيقة والحياة. نحن ما نتشكرك مدير عام إذاعة صوت المحبة وتشاريتي تي في الأب شرب الجعجع، شكرا لحضرتك وأهلا وسهلا فيك عبر أثير دايما صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات. نشاطات والمواعدة بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي سافيو بص.
7: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 19/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,559,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,577,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,244,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: بتخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: عرق امتلت بلدي أصيل.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقد. برافو. الممثلين رائعين.
4: وبنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جيل للغسيل سانيتا لترين ونص ب 3 دولار و90 سنت، جافيل يس

0: Talón bidolar unos.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور. لا يبقى غذائكم سليم.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المودية لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
1: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
2: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
0: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الثالثة والربع، موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد التطورات جنوبا، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة السلطانية، كما استهدف قصف مدفعي بلدة شحور، هذا واستهدفت مسيرة إسرائيلية محيط المدرسة الرسمية في بلدة البرج الشمالي. أعلن حزب الله أنه تصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية نحو حداثة وأنه دمر 4 دبابات ميركافا. رأى رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الأزمة القائمة لا يمكن تلخيصها بأنها أزمة اقتصادية فحسب، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والخارج، مؤكداً أن الإصلاح يبدأ من الداخل لا من الخارج، وأمل أن تنتهي الأزمة الراهنة وتنتهي معها معاناة اللبنانيين ولا سيما أهلنا في الجنوب لإعادة وضع لبنان على السكة. كلام الرئيس عون جاء في خلال لقائه الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. رئيس المجلس شارل عربيد رأى بدوره أن لبنان يحتاج اليوم إلى عقد اقتصادي اجتماعي جديد يعيد صياغة الهوية الوطنية الموحدة كمحور انتماء يتمسك به الجميع، وهذا لا يكون إلا بأن يتحقق الاستقرار السياسي والأمني ويتحول إلى استقرار اقتصادي واجتماعي ومعيشي، عقد تكون فيه عملية الإصلاح عملية بناء مستدام تقودها الدولة وتتشاركها مع قوى الاقتصاد والمجتمع. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وخرقها لبنود وقف إطلاق النار، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت الخارجية الإيرانية بأنه لم تحسم مشاركة وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في اجتماع مجلس الأمن في 26 أيار، كما أفادت الخارجية بأنه سيتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع خاص لوزراء خارجية مجلس الأمن. وصفت رئيسة وزراء إيطاليا ووزير خارجيتها معاملة إسرائيل لنشطاء أصول الصمود بغير المقبولة، وأشاروا إلى أنهم يتوقعون اعتذاراً من إسرائيل بشأن المعاملة. الخبر الأخير، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أنه يجب على حكومة العراق منع الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها عاجلاً. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455، 01 687 312.
6: الوحش
7: وحش وحش وحش
8: وحش تعال معي على البيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش،
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود،
10: دوري السمراني،
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
12: صوت كل لبنان.

0: راديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: حظيت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين باهتمام دولي كبير، وكانت كثير الأمال معلقة على قمة رئيسي أعظم قوتين في العالم.
2: ترامب كان يأمل أن تنخرط الصين في أزمات دولية تورطت فيها أمريكا، وخاصة حرب إيران، فهل استطاع إقناع نظيره الصيني بالتدخل في أزمة الشرق الأوسط؟
1: بكين لم تقدم أي التزام رسمي لواشنطن بالمساهمة في إنهاء الأزمة وفتح مضيق هرمز، رغم تأكيدها ضرورة بقاء المضيق مفتوحا.
2: لكن ترامب رجل الأعمال نجح في عقد صفقات تجارية، فهل كانت حصيلة الزيارة مكاسب اقتصادية وخيبة سياسية؟
1: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من استوديو الحدث عبر دي دبليو عربية وصوت كل لبنان. معكم خلدون زين الدين وعارف جابو، ونرحب بضيفي حوارنا.
2: من القاهرة معنا الدكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بني سويف والخبيرة في الشؤون الصينية. أهلا بك دكتورة نادية في استوديو الحدث.
3: أهلا وسهلا بك
1: دكتورة نادية. ومن يدله معنا الدكتور وائل عواد، الكاتب والصحفي المتخصص بشؤون الآسيوية. دكتور وائل أهلا وسهلا بك.
4: أسعد الله وفاتكم بألف خير.
1: أهلا وسهلا دكتور وائل. إذن كل العيون شخصت، أنظار العالم شخصت إلى هذه القمة بين رئيسي أعظم قوتين في العالم. ما أبرز ما لفت انتباه دكتور وائل عواد في هذه القمة؟
4: شكرا لك. أنا أعتقد أن هذه القمة أنا نظرنا إليها أنها ليست قمة ثنائية جديدة بين أكبر اقتصاديين في العالم، بل اختبارا حقيقيا لقدرة الولايات المتحدة على إدارة جبهات جيوسياسية متعددة في وقت واحد، من مضيق هرمز إلى مضيق تايوان طبعا، ودون الوقوع في فخ الاستنزاف الاستراتيجي. ولكن في ختام ذلك، هو أن الحال في معظم اللقاءات الإنسانية أن الرجل الذي يحتاج إلى المزيد عادة ما يحصل على أقل، يعني أن الرئيس الأمريكي هو من توجه إلى الصين وبالتالي حصل على أقل ما يمكن.
2: نعم دكتور وائل، طبعا حصل على أقل ما يمكن. ننتقل إليك دكتورة نادية في القاهرة. يعني أيضا أشار ترامب بعد عودته من الصين، أشار بوضوح إلى أنه يأمل في أن تلعب بكين دورا قياديا. يعني ما هو هذا الدور يمكن أن تلعبه بكين، وماذا يقصد في أي مجال وأي منطقة؟ هل يقصد الشرق الأوسط أم العالم؟
3: يعني في حقيقة الأمر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يحاول أن يعول كثيرا على الدور الصيني، ويمكن يعني بالأمس فقط يعني حدث ربما يعني شيء مهم جدا، وأنا ربطته بزيارة ترامب للصين كانت متخصصة تحديدا في سياسات الحزب الشيوعي الحاكم، ألا وهي علاقة دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ بالإسراع ببناء نظام فكري صيني جديد لتفسير النظريات الجديدة للحزب الشيوعي الصيني، وعلاقتها بزيارة ترامب للصين. الشيء الذي ربما لم يلتفت إليه أحد ولم يقم بتحليله أبدا هو تعمد الرئيس الصيني شي جين بينغ باصطحاب ترامب في جولة تاريخية فلسفية في معبد السماء الصيني تمبل أوف هيفن، استعراض الرؤية الصينية للعالم والتاريخ القائمة على الانسجام. إذن كانت تلك رسالة صينية غير مباشرة موجهة للولايات المتحدة الأمريكية، مفادها بأن يعني الصين تحاول أن تروج لاستراتيجيتها التنافس البناء وإدارة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الاستقرار يلزمه خلفية أيديولوجية قوية بتمنع أي تراجع أو تقديم تنازلات سياسية للإدارة الأمريكية، يعني في إطار محاولة بكين إدارة التنافس البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية. فمن هنا جاءت دعوة الرفيق الصيني شي جين بينغ بالأمس فقط لتقديم إطار فكري جديد لتقديم تفسير للنظريات الجديدة للحزب الشيوعي الحاكم. وعلى الجانب الآخر بتجد أن يعني تلك الزيارة قد انتهت بتحقيق تجارية تكتيكية ومحدودة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي تعتبر كسر للجمود أو للثلج يعني التي حدثت على مدار السنوات الماضية منذ أن جاء ترامب إلى الصين. ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية صفقة طائرات بيونغ 200 طائرة بيونغ، رغم أن يعني الصفقة أو الحد الأعلى للولايات المتحدة كان 150 طائرة فقط، وتعهد الصين بشراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة بلغت قيمتها 17 مليون. الشيء الجديد هو يعني تأسيس مجالس تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كتأسيس مجلس التجارة الأمريكي الصيني ومجلس الاستثمار الأمريكي الصيني، كآليات رسمية جديدة لإدارة العلاقات الاقتصادية بينهم وتخفيف الرسوم يعني على السلع. وأيضا أبدت الصين رغبتها في حقيقة الأمر في شراء النفط والغاز الأمريكي كبديل آمن في ظل أزمة الطاقة المشتعلة في مضيق هرمز، وأعلنت الصين استعدادها لإدارة أو لمعالجة مخاوف واشنطن بشأن نقص إمدادات العناصر الأرضية النادرة لصناعة الرقائق الإلكترونية. وعلى الجانب الآخر، مكاسب الصين نجح الرئيس الصيني شي جين بين في انتزاع اعتراف أمريكي بإطار دبلوماسي مشترك أطلق عليه الاستقرار الاستراتيجي البناء لتجنيد التصفيق والحرب التجارية مؤقتاً وحماية ملف تايوان. يعني بكين نجحت أن هي تفرض رؤيتها كخط أحمر بشأن تايوان، وحذرت واشنطن علنا من أي سوء إدارة لهذا الملف، وأيضا يعني في إدارة يعني ملف تايوان ملف إيران والشرق الأوسط. نعم. يعني أصيب تقسم تنازلات جوهرية، ولكن يعني ربما حصلت موافقة الولايات المتحدة الأمريكية بأن يعني تكون الصين ذاهب. والشيء المهم يعني الذي حدث خلال الأيام يعني القليلة الماضية هو أن يعني إيران قامت بتعيين مسؤول جديد يعني لإدارة يعني بعد زيارة ترامب للصين. نعم. قام بتعيين رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مسؤولا عن ملف التواصل مع بكين لاستدراك الموقف وضمان عدم تخلي الصين عنها كشريك بعد زيارة ترامب للصين.
2: نعم دكتورة نادية، شكرا لهذا الإيضاح وتقديم هذه الحصيلة لزيارة ترامب وما حققه كل طرف. نعود إليك دكتور وائل، يعني يفهم من كلام الدكتورة نادية أن زيارة ترامب يعني يمكن تلخصه بأنه حصل على بعض المكاسب الاقتصادية، لكن عاد يعني خائبا من الناحية السياسية، حيث لم يلتزم شي جين بينغ بالانخراط في الأزمة الإيرانية ولا التزام رسميا بفتح مضيق هرمز أو المساهم بذلك، رغم أنه التأكيد على حرية الملاحة وضرورة يعني فتح المضيق. حصل على العكس، يعني رئيس الصيني على مكاسب سياسية من ترامب، وخاصة فيما يتعلق بتايوان وقضية تايوان وموقف الولايات المتحدة منها، بدون أن مقابل بعض المكاسب الاقتصادية التي حصل عليها ترامب.
4: الرئيس الأمريكي ترامب لديه موقف تجاه تايوان، وربما يحاول التلاعب وابتزاز الصين من خلال الصفقات العسكرية المبرمة أصلا مع تايوان من قبل الولايات المتحدة، والتي طالبت بها تايوان بعد عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. لذلك أنا أعتقد أن هذه الطريقة لابتزاز الصين فشلت بشكل كبير، وحاولت واشنطن التركيز على ملفات التجارة والرسوم الجمركية والمنافسة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن وغيرها من ذلك، لأن رئيس ترامب أراد أن تتمحور هذه القمة حول الاقتصاد والتكنولوجيا، ولكن بكين كانت تركز أكثر على الاستقرار الاقتصادي وإدارة مخاطر تايوان. وفي حقيقة الأمر إيران فرضت نفسها بقوة على جدول الأعمال خلال هذه الزيارة، التي حاول أيضا الرئيس الأمريكي وإن لم يكن ذلك علنا على الأقل كسب بعض المكاسب من قبل الرئيس الأمريكي من طرف الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى أن تميل إلى الموقف الأمريكي أكثر فيما يتعلق أولا بالملف النووي الإيراني، وهذا متفق عليه، فيما يتعلق في مضيق هرمز، وهذا أيضا متفق عليه باعتبار أن الصين تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة القادمة من الخليج. ونحن إذا نظرنا إلى هذه المعادلة الجيوسياسية الجديدة، نجد أن الولايات المتحدة تريد أن تضيق الخناق على الصين لابتزازها اقتصاديا من خلال السيطرة ليس فقط على منابع النفط، ولكن أيضا على الممرات المائية. ما فعلته في فنزويلا كان أكبر دليل على ذلك، وأنت تعلم أن الرئيس الأمريكي سيطر على النفط الفنزويلي الذي كانت تعتمد عليه بشكل أساسي الصين، كذلك الأمر 40% من استيراداتها من مضيق هرمز، الآن الولايات المتحدة تضيق الخناق، لكن الصين كانت أقوى من ذلك وتدرك ونوعت من اقتصادها ومن استراداتها ومواردها، وبالتالي فشلت واشنطن في الحصول على المزيد من التنازلات. وكما نقول أن عملاق آسيا، وبالتالي يريد من الولايات المتحدة أن تعامله ندا بند وليس بالفوقية التي عودنا عليها الرئيس ترامب.
1: نعم دكتور وائل عواد، بما أنك تحدثت عن أن إيران احتلت مساحة كبيرة في هذه الأجندة القمة، هناك من قال أن ترامب حصل على نوع من مقايضة، لك أن تصوب هذا الموضوع طبعا، بين قضية تايوان ومضيق هرمز. هل بداية هذه المقاربة هي مقاربة منطقية؟ هل هي واردة؟ هل لديك معطيات عن الموضوع؟
4: لا، على الأقل في الواقع بتاتا أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي حاول أن يربط بين مضيق هرمز ومضيق تايوان. الرئيس الصيني حتى الآن، والصين تقول بأن مضيق تايوان هو مضيق إقليمي إلى الصين وليس مضيقا دوليا كما تروج له الولايات المتحدة في سياستها بالاستراتيجية البحرية للقرن 21، وبالتالي هي تريد ممرات بحرية حرة آمنة بدون تدخل الدول الإقليمية التي تمر منها هذه الممرات. وبالتالي أي قرار يصدر فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز سيكون له تأثير في المستقبل على قضية تايوان. ولهذا السبب التعبير الصيني في هذا الموضوع ليس تفصيلا لغويا عابرا، بل يعكس في الواقع رؤية بكين لمعادلة القوة العالمية المقبلة، أي أن التنافس مع واشنطن أصبح دائما، لكن المطلوب هو ضبطه وليس تفجيره.
1: نعم. إذن مستمعينا، في هذه الحلقة نربط بين بون، بيروت، نيودلهي والقاهرة لنتحدث عن ما نتج عن هذه القمة، قمة العملاقين التي انعقدت في بكين بين دونالد ترامب وشي جين بينغ. وننتقل من نيودلهي إلى القاهرة. إليك دكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بني سويف والخبيرة في الشؤون الصينية. دكتورة نادية، بعيد هذه القمة، بعيد انتهاء هذه القمة، كان هناك تطور أمني على الصلة بالإمارات، كان هناك استهداف لهذه المحطة النووية، محطة براكة في الإمارات، هل لهذا صلة بذاك؟
3: يعني أعتقد أن هناك علاقة بين

0: يعني بين استهداف المحطة الإماراتية وبين زيارة ترامب للصين اللي يعني نتيجة ليه هناك مخاوف إيرانية في حقيقة الأمر من أن تمثل زيارة ترامب للصين تكون من نتائجها تقديم تنازلات معينة من قبل بكين للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فإن هناك محاولات إيرانية مستمرة لأن أجندتها حتى على الصين رغم أنهم يعني شركاء. الجانب الآخر فإن هناك محاولة إيرانية على الدوام بأن تقوم بفرض إرادتها على المشهد السياسي, خاصة وأنني يعني كما ذكرت أن هناك محاولات من قبل الصين لإعادة رسم التحالفات الإقليمية والدولية, خصوصا مع يعني تعهد الرئيس الصيني شي جين بين لنظيره ترامب بالمساهمة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز والضغط لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. فبالتالي هناك تخوفات إيرانية من تغيير قواعد اللعبة لطهران, وخاصة أن بعد الزيارة مباشرة, وهي النقطة التي ربما لم يقم بتحليلها أو تفسيرها أحد, قامت إيران مباشرة بتعيين رئيس مجلس الشورى الإيراني الجديد محمد باقر قاليباف مسؤول عن ملف التواصل مع بكين. يعني هذا حدث نتيجة لمحاولة إيرانية استبراق الموقف وضمان عدم تخلي الصين عنها كشريك اقتصادي. وأيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن هي تلعب باستخدام ورقة العقوبات والتعريفات الجمركية للضغط على بكين لإجبار طهران على الالتزام بوقف إطلاق النار وتخفيف يعني التوتر. وأيضا إيران بتلعب على قطاعي الطاقة والأسواق العالمية وشؤون النفط. فبالتالي يعني أن محاولات إيران استفزاز ربما الجانب الإيراني والدول الخليجية بضرب محطات نووية أو محطات خاصة بتكرير النفط, فإن ذلك يعني يعد رسالة غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية بأنها لو لم تقم بالتفاوض مع الجانب الإيراني إذن هناك محاولات إيرانية للإضرار بالأسواق العالمية وبأسواق شريان النفط العالمي. فبالتالي فإن إيران ربما كانت رسالة غير مباشرة بأنه لابد من وجود تفاهمات لخفض منسوب المخاطر الجيوسياسية لاستقرار أسواق النفط العالمية وهدوء مخاوف المستثمرين في المنطقة والعالم من اندلاع حرب إقليمية شاملة في منطقة يعني الشرق الأوسط. وأيضا بتجد أن هناك في الخليج لتحجيم النفوذ الصيني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. والأشياء المهمة التي ربما لم تتطرق أي تحليلات أن من أبعاد الزيارة بعد زيارة ترامب مباشرة للصين قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم صفقات دفاعية وتكنولوجية ضخمة لدول الخليج السعودية والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والدفاع الجوي. وبتحاول واشنطن من خلال تلك الصفقات وضع فيتو أو يعني رسالة غير مباشرة للصين لمنع تمدد الشركات الصينية في البنية التحتية الحساسة للشرق الأوسط. وبالتالي فإن هناك خيارات مفتوحة أمام دول المنطقة لتنويع الشراكات ودبلوماسية التوازي, لأن هناك بعد زيارة ترامب للصين هناك قناعة عواصم الشرق الأوسط بأن النظام الدولي نحو تعددية قطبية وهناك براغماتية, بمعنى أن هناك لابد من تبني سياسات مرنة توازن على الحفاظ بين الشراكة الأمنية العسكرية مع واشنطن وتنويع التنوع.
1: جيد دكتور أنا جيد هذا التوضيح. هل يعني ذلك أن الصين يمكن الآن أن تتوجه أكثر إلى منطقة الشرق الأوسط وتعزز علاقاتها مع دول المنطقة وتتمسك بالورقة الإيرانية, أم يمكن أن تتخلى عن الورقة الإيرانية مقابل بعض المكاسب التي يمكن أن تحصل عليها من دول المنطقة ومن الولايات المتحدة؟
0: يعني أعتقد أن الصين بعد زيارة ترامب تحاول أن تقوم بأن هي تظهر وكأنها لاعب دوري في منطقة الشرق الأوسط, وان هي هتحاول ان هي تطرح نفسها يعني تقوم بتوسيع النفوذ. والشيء الجديد هو محاولة الصين الدخول في تحالفات عسكرية جديدة مع دول المنطقة ومحاولة لعب دور دبلوماسي, وخاصة وان المنطقة تعد نقطة التقاء استراتيجية رئيسية للمبادرة الصينية لطريق الحرير. فبالتالي الاستثمارات الصينية الضخمة ستطال مشاريع البنى التحتية والموانئ والتحول نحو الاقتصاد الاخضر. الصين ستحاول ان هي تلعب يكون لها حضور او دور دبلوماسي واقعي كبير، يعني خاصة وان بكين تركز في علاقاتها على سياسة عدم التدخل الخارجي، وايضا بكين تروج يعني من خلال مبادرتها للامن العالمي والحضارة العالمية والحوكمة العالمية وغيرها، تحاول ان هي والتنميه العالميه تحاول ان هي تروج بشكل غير مباشر لمبادرتها العالميه كانها اقرب لدول المنطقه، لانها تتبنى سياسه اللي هو الامن يعني التنميه في مقابل الامن، ولكن الولايات المتحده الامريكيه بتتدخل امنيا في المنطقه ولكن ان هي لا تطرح مبادرات تنمويه بعكس الصين، فبالتالي ستشهد العلاقات بين الصين والسعوديه والامارات نقلة نوعية. ويمكن الشيء الجديد اللي هو يعني حدث أيضا منذ عدة أيام أن المملكة العربية السعودية قد رفضت المبادرة الأمريكية اللي هي بيسموها مبادرة الحرية لاستخدام القواعد البحرية الصينية في مواجهة يعني في مواجهة إيران أو تحليل يعني أو عملية حرب. يعني هناك تقارير استخباراتية وتحليلات عسكرية صينية في مايو 2025 يعني 2026 نظرت لرفض السعودية استخدام قواعدها ومجالها الجوي في العملية الأمريكية المعروفة باسم مشروع الحرية لإعادة فتح مضيق هرمز كتحول استراتيجي هام في المنطقة. الرياض الحقيقة رفضت استخدام قاعدة الأمير سلطان الجوية ومجالها الجوي من قبل القوات الأمريكية لشن هجمات هجومية على إيران، فبالتالي إن يعني ولكن يعني حتى نكون يعني دقيقين، استمرار الرياض في السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد السعودية لأغراض دفاعية كمكافحة الإرهاب، الاستخبارات، حماية الملاحة البحرية للحفاظ على الأمن السعودي، ولكن عدم التورط في الحرب مع إيران، فبالتالي الصين تثمن الموقف السعودي لرفض استخدام قواعدها ومجالها الجوي في العملية الأمريكية لصنع الحرية ضد إيران.
1: وستحافظ الصين على سياستها باستخدام القوة الناعمة لتعزيز نفوذها في مختلف مناطق العالم منها طبعا الشرق الأوسط. نعود إليك دكتور وائل، نرى أيضا اليوم الرئيس الروسي يزور بكين أيضا يعني بعد أيام قليلة من زيارة ترامب، برأيك هل ثمة علاقة بين الزيارتين أو تأثير على جدول أعمال الرئيسين يعني زيارة ترامب وزيارة بوتين، هل كان هناك من تأثير لهما أو جدول أعمالهما على بعض وعلاقة بينهما؟
2: ولا شك أن زيارة الرئيس الروسي هي مرتب لها منذ قبل، وذلك لاحتفال بالذكرى 25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين، وهذا ما صرحت به المصادر الروسية، وبالتالي هذه الزيارة تؤكد. لكن التوقيت لهذه الزيارة بعد زيارة الرئيس الأمريكي أعتقد أن تعطي دلالات أخرى على أن أيضا هذه الزيارة هامة جدا بالنسبة للرئيس بوتين لإنهاء عزلته أو إعطاء رسالة عالمية بأنه غير معزول دوليا، وللتأكيد على الاستراتيجية الاستراتيجية اللي العلاقات بين الصين وروسيا وأنها لا عودة عنها، ولهذا يريد أن يعمق علاقاته مع الصين في مجال الطاقة والعملات البديلة للدولار والتكنولوجيا العسكرية والتنسيق الجيوسياسي، وربما يكون هناك تحضير أكثر أو بدأ العالم أكثر استعدادا الآن لعالم متعدد الأقطاب يكون للدول الجنوب صوتا بها، وكذلك بالنسبة تنضم إليهم الهند لهذه الدول ما قصدته هنا، وبالتالي يكون هناك نوع من الترتيب لمثل هذا النظام. أما ما بعد هذه القمة أعتقد لا يشير زيارة بوتين بهذه إنهاء بعد القمة الأمريكية الصينية إلى نهاية الصراع بين القوى الكبرى، ولكن أعتقد أنه انتقل إلى مرحلة المواجهة المباشرة أو إلى مرحلة إدارة التنافس العالمي، أن أي بمعنى العالم لا يتجه نحو سلام مستقر، ولكن هناك توازنات هشة، تفاهمات مؤقتة، صراع طويل على النفوذ والتكنولوجيا والطاقة والممرات الاستراتيجية. الأخطر من ذلك ستكون هذه الدول في المنطقة القوى الصاعدة أو القوى الإقليمية ستصبح لاعبا حاسما في هذا النظام الجديد، لأن القوى الكبرى لم تعد قادرة على إدارة العالم بمفردها.
3: نعم. دكتور وائل عواد، أود أن أسأل، كونك موجود في نيودلهي، طبعا هذه القمة أحدثت خضة معينة ربما في بعض العلاقات، طرحت كثير التساؤلات، ماذا عن موضوع مثلا القوى في آسيا حاليا، مع لو أخذنا سيناريو التقارب الأمريكي الصيني، كيف يمكن لليابان مثلا أن تتأثر بهذا السياق؟ أي انعكاس للقمة حتى على موضوع اليابان؟
2: طبعا الانعكاس، هناك تراقب حذر وتحولات بقلق وحذر شديدين من قبل دول آسيا، جنوب شرق آسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من حلفاء واشنطن، باعتبار أن العزلة الأمريكية الدولية والتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على حلفائه وخصومه بنفس الوقت أدت إلى خسارة الولايات المتحدة للكثير من الثقة التي بنتها القيادة الأمريكية السابقة على مدى العقود الماضية، وبالتالي هم لا يريدون أن يخسروا الولايات المتحدة، ولكنهم أيضا يجدون أن التقرب أكثر للصين، لأن أصبحت الآن الصين هي مركز القرار وهي أكثر توازنا وتستفيد من الفوضى الأمريكية ومن هذه الفراغات التي تركتها القيادة الأمريكية لتحل محلها الصين، وبالتالي أي تقارب أمريكي صيني في هذه المرحلة سينعكس سلبيا على اليابان التي تحاول أن تظهر بنفسها الآن على أنها قوة، الحليفة الأكبر للولايات المتحدة لمواجهة الصين في المستقبل، وكذلك الأمر بالنسبة للهند التي تعتبر أن التقارب الأمريكي الصيني يقلص منها كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في مواجهة الصين وإعادة ترتيب النفوذ في آسيا على حساب دولة.
3: نعم. دكتورة نادية، بإيجاز لو سمحت، يبقى لدينا نحو تقريبا 3 دقائق، بإيجاز شديد، ما الذي علينا أن نترقبه ربما في المقبل من الأيام كمفاعيل لهذه القمة الكبيرة بين العملاقين الأمريكي والصيني؟
0: يعني أعتقد أن هناك تغيرات عديدة في يعني النظام الدولي، وخاصة وأن هناك يعني مرحلة إعادة لتشكيل التحالفات الدولية، ويعني السؤال الذي طرحته على الدكتور وائل عواد، أعتقد أن قضايا السيادة والتحالفات الأمريكية في منطقة المحيط الهندي والهادئ كالتحالفات مع اليابان ودول جنوب شرق آسيا سوف تكون مطروحة وبقوة على طاولة النقاش. الصين سوف تحاول أن يكون لها تحالفات جديدة، خاصة يعني وأن الصين تركز على تحالفاتها مع دول يعني مع منظمة شنغهاي للتعاون والأمن، وأيضا يعني على الجانب الآخر الصين سوف تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد اتهامات أمريكية لبكين بشراء نفط الإيراني، فبكين سوف تستغل علاقتها مع طهران كورقة مساومة للحصول على الامتيازات التجارية. أيضا يعني الشيء برضو المهم يعني تغيرت النصرة الصينية لترامب مقارنة بزيارته التاريخية في عام 2017، رغم حصول ترامب على الاستقبال البروتوكولي المعتاد، إلا أن بكين لم تكرر الاحتفال الإمبراطوري الاستثنائي السابق لترامب في عام 2017 عندما زار بكين، كدليل على تغير موازين القوة. وأيضا بتجد أن يعني الدلالة التي ربما لم يعني تتطرق إليها سياراتكم بشأن تخلص الوفد الأمريكي من الهدايا الصينية كبإلقائها في القمامة كإجراء أمني وبروتوكولي صارم، الأمر يعني أيضا رسالة غير مباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بيعكس حجم انعدام الثقة بين الجانبين، وأيضا بيعكس حجم هاجس الاختراق والتجسس السيبراني، وهو ما تخشاه الأجهزة الأمنية الأمريكية من زرع رقائق إلكترونية أو أجهزة تنصت دقيقة داخل الهدايا والأجهزة الإلكترونية والهواتف المؤقتة التي كانت توزعها الصين. وكان الشعار الأمني السائد للوفد الأمريكي هو لا شيء من الصين يصعب إلى الطائرة، فبالتالي هي رسالة غير مباشرة من قبل واشنطن لكين بتراجع الدبلوماسية الناعمة يعني الهدايا الصينية هي وسيلة للتقارب، بالتالي هناك ربما تغيرات أو رسائل غير مباشرة حرص كل طرف على توصيلها للآخر، وسيما بعد زيارة يعني بوتين مباشرة لبكين بعد زيارة ترامب، وهي محاولة أيضا من قبل بكين ومسكو لإصدار رسالة غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية بأن بكين سوف تحاول جاهدة أن يعني بألا تعزل روسيا والرئيس الروسي بوتين عن المشهد الدولي، وبأن موسكو حاضرة بقوة في المشهد الدولي.
1: نعم. طيب دكتورة نادي، سؤال أخير بإجازة لو سمحتي، هل يمكن أن تتطور العلاقة بين الصين وروسيا أكثر وانضمام إيران أيضا، وبالتالي ربما تشكيل نوع ما من الحلف أوراسي أو أي شيء لتعزيز العلاقة أكثر وبالتالي القدرة على مواجهة أمريكا أكثر؟
0: نعم، يعني أعتقد أن الملف الحاضر وبقوة والذي حذرها منه ترامب وبشدة بشكل علني هو التجارة بالعملات المحلية من خلال آليات بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، من خلال الاتفاق الصيني الروسي على تعزيز الاعتماد على اليوان والروبل، يعني في المعاملات التجارية لتقليل التبعية للنظام المالي الغربي والأمريكي. فبالتالي هذا الأمر الذي أثار حفيظة ترامب وجعله بشكل علني داخل البيت الأبيض في تصريحات منشورة يعني منذ أقل من شهر أو شهرين، قال أن الدول التي سوف تتعامل بالعملات المحلية دون الدولار سوف تطالها عقوبات أمريكية. فبالتالي يعني إن هذا الأمر يثير مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي فإن بوتين أيضا يحاول أن يقف على التفاصيل ومخرجات البحثات التي دارت بين شي جين بين وترامب، فبالتالي فإن هناك سياسة استعراض للنفوذ الدبلوماسي لروسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يعني روسيا والصين الآن يحتفلين بالذكرى 25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة بين روسيا والصين الموقعة في عام 2001، وأيضا ما تتخوف منه الولايات المتحدة الأمريكية هو مشروع خط أنابيب الطاقة اللي هو قوة سيبيريا 2. هذا الملف يتصدر ملف المباحثات، فبالتالي موسكو بتعمل إن هي يتم إتمام هذا الاتفاق لزيادة إمدادات الغاز والنفط إلى الصين لتعويض الخسارة في الأسواق العالمية. فبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متخوفة من العديد من ملفات المقايضات الاقتصادية والسياسية ما بين موسكو وبكين في مواجهتها.
1: نعم نعم دكتورة نادية، شكرا جزيلا لهذا الإيضاح ولمشاركتك وإغنائك البرنامج. شكرا جزيلا دكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بني سويف والخبيرة في الشؤون الصينية، شكرا جزيلا.
3: دكتور وائل عواد، لك منا جزيل الشكر على حضورك دائما، على معلوماتك وعلى مقاربتك للملفات الآسيوية والشرق أوسطية. شكرا جزيلا، شرفتنا بهذه المشاركة معنا اليوم، شكرا لك.
2: شكرا لك.
3: شكرا دكتور. بهذا مستمعينا إذا نصل إلى ختام الحوار بين استوديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، رودي المحمود وروي جبور على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين في الإعداد والتقديم. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
4: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

ترقبوا استوديو الحدث كل أربعة 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع لهالبرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: رغم الحرب والتوتر، هل للسياحة مكان بالأضحى؟ وشو هي تحضيرات القطاع لموسم الصيف؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر ضيف الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: أفخاذ الدجاج الكيلو بدولار وخمسة وثلاثين سنت.
1: ألو تريزي، قالي لي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرني البيضو.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: مهنينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل
8: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي
9: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل
8: هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار
10: نيو برام تشالنج رح يصير اتراديشن يتكرر كل سنة
11: وبأفكار جديدة Stay tuned
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
0: الرابعة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار جنوباً استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق عام البرج الشمالي أدت إلى استشهاد مواطن في السراي الحكومي بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي في لبنان كما تم التطرق إلى دعم البنك الدولي للمجلس الوطني للبحوث العلمية في إطار عملية تقييم أضرار الحرب للعام 2026 أكد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني في خلال جولة ميدانية في مرفأ بيروت ضمت وزير الاقتصاد عامر لبساط أن مرفأ بيروت يشكل مشروعا حيويا لقيام الدولة اللبنانية وتحريك الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن ملف الإهراءات يحمل بعدا إنسانيا ووطنيا مؤلما لدى اللبنانيين لكنه في الوقت نفسه يتطلب رؤية استثمارية استثمارية وإنمائية لإعادة إحياء المرفأ وتطويره. وزير الاقتصاد لفت بدوره إلى أن الإهراءات الحالية تمثل رمزا وطنيا وذاكرة جماعية مرتبطة بانفجار المرفأ، ويجري العمل على دراسة سبل تحويلها إلى معلم حضاري يحفظ الذاكرة التاريخية. ناقشت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها في المجلس النيابي برئاسة النائب ساجي عطية وحضور وزير الأشغال فايز رسامني ملف مطار القليعات. عرض النائب سيمو أبي رمية مع وزير الأشغال فايز رسامني ملفات طرقات الجبيل ولا سيما تلك التي تحتاج إلى صيانة وتعزيز تدابير السلامة العامة. أسفرت مساعي وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة في نيويورك عن إزالة اللوحة التعريفية الحالية لمشروع القلم، والتي تضمنت توصيفاً مغلوطاً لهوية رموز أدباء وشعراء المهجر اللبناني. وأفيدت الوزارة بأن اللوحة القديمة أزيلت وستحل محلها لوحة جديدة بنص مصحح يكرس الانتماء اللبناني لهؤلاء الأدباء الذين يمثلون إرثاً أدبياً وحضارياً راسخاً في الذاكرة الوطنية. أوقفت قوى الأمن الداخلي في بلدة شورى شخصين من الجنسية السورية كانا قد خططا لاستئجار سيارة بواسطة بطاقة هوية مزورة تمهيدا لبيعها بطريقة احتيالية ثم مغادرة الأراضي اللبنانية. الخبر الأخير أفاد الحرس الثوري بأن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع إيران. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.
13: باليومية يومية آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحا على صوت كل لبنان.
12: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.
14: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
15: الوحش
16: وحش
15: وحش
16: وحش
15: تعال معي على البيت.
17: لشو؟
15: للحب.
17: مسرحية الوحش.
15: خلينا نروح من هون.
17: أنا لازم روح على البيت.
15: أنت ما عندك بيت.
17: كارول عبود
18: دوري السمراني،
17: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
19: مسرحية الوحش بمسرح مونو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو؟ شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف.
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
14: صوت كل لبنان. هيك غنوا
16: مع إعلان جديد خليفي.

0: أطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية هيك غنوا مني ومن زميل المخرج شربل راشد.
1: ورمش الأثمرة
2: علموني هني
3: اسأليني أنا مدوبهم اثنين
4: علشان تحرمي تاكلي كلاس
5: وحية عيوني أنا مش قاصدي شر
6: لا لا لا لا تكذبي
5: وحشتوني
7: زعل زعل
8: وده شرف البنت زي عود الكبريت
9: امتى حتى رب
10: ضحيت بعمري ما
11: هتكوني معايا في كل خطوة ما أقدرش أستحمل بعدك عني
12: يا واد يا تقيل
5: انت مش بتقول انك دكتور
4: حكيم عيون
13: ترقص
5: مش عرفك اني كنت مخلصة لك
4: تقدر تثبت الكلام ده
0: تعلقت نجاة الصغيرة بالسينما من طفولتها وظهرت بفيلم هدية للمخرج محمود ذو الفقار وتأرجحت موهبتها بين التمثيل والغناء لكن إخفاق تجربتها السينمائية الأولى والانتقادات الحادة اللي توجهت لها على أداء التمثيلي بفيلم محسوب العائلة وبنت البلد بأوائل الخمسينيات خليها تشعر بالخوف والتردد من التمثيل بالأفلام الكوميدية لقناعتها أنه تركيبتها النفسية وهيك وشكلها يميل للتراجيديا أكتر واعتبر النقاد أنه نجاة ظلمت بأفلامها الأولى لكن المخرجين تعاملوا معها كمطربة صغيرة تجيد الغناء حتى أنه الصحف الفنية وجهت انتقادات للمخرج أحمد بدرخان لأنه لم يدرب بطلته على التمثيل كفاية

عام 1967 عرض المخرج حسام الدين مصطفى على نجاة الصغيرة التمثيل بفيلم شاطئ المرح أمام حسن يوسف وعبد المنعم مدبولي ويوسف فخر الدين وثلاثي أضواء المسرح. بالبداية تخوفت من المشاركة بتجربة كوميدية، لكن استطاع المخرج أنه يقنعها بالمشاركة وبذل جهد بتدريبها على الأداء بين كوكبي من نجوم الكوميديا، وقدمت بها الفيلم ثلاث أغنيات من تأليف الشاعر حسين السيد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، هي أهلا وتعرف والقريب منك بعيد وعليادي.

وهالأغاني الثلاثة كان لهم فضل كبير بنجاح الفيلم، إضافة إلى نجاح من نوع آخر. فكواليس شاطئ المرح شهدت تقارب واضح بين المخرج حسام الدين مصطفى وبطلة الفيلم، وانتهت بزواجهم بعد كم شهر، وكان هيدا الزواج الأخير لنجاة الصغيرة لتكرس حياتها واهتمامها بس بابنها وليد ونشاطها الفني. وهيك غنت نجاة الصغيرة في فيلم شاطئ المرح القريب منك بعيد.

0: Regrendo.
1: عام 1973 غنى الموسيقار فريد الأطرش أغنية فو غصنك يا ليمونة من ألحانه وكلمات ميشيل طامي، شاعر الأغنية الشهير اللي كتب أكثر من 3000 أغنية رددوها عمالقة الطرب بلبنان والوطن العربي. وربما كان من الغريب بهيداك الوقت أنه يغني الموسيقار فريد الأطرش للليمون، ولكن كانت هالأغنية مناسبة للسياق الدرامي بفيلم زمان يا حب، بطولة زبيدة ثروت ويوسف وهبي ومديحة كامل وليلى طاهر، ومن إخراج عاطف سالم.

يشتمل فيلم زمان يا حب على مجموعة من أشهر أغاني فريد الأطرش، وهي فوق غصنك يا ليمونة، ولك تبع وراء الشجر، أيضا للشاعر ميشيل تومي، وعش أنت اللي كتب كلمات الأخطل الصغير بشارة الخوري، وزمان يا حب كلمات مرسي جميل عزيز.

وهيك غنى الموسيقار فريد الأطرش فوق غصن كلامونا للفنانة ليلى طاهر بفيلم زمان يا حب، بعد ما اصطحبها برحلة إلى ريف لبنان وكان تصوير الأغنية وسط بساتين وأشجار الليمون.

0: هيك غنوا.
1: يعد الفنان إسماعيل ياسين واحد من كبار فناني الكوميديا بمصر والوطن العربي. تميز بتقديم الكوميديا بشكل مختلف عما سبقه، واستطاع أن يخلد أعماله وبصمته الفنية بتاريخ الفن العربي. وخلال مشواره الفني قدم العديد من الأعمال الفنية، إن كان بالسينما أو بالمسرح.
2: المناخير، البق، لا مش ممكن، أنا بقي ماركة مسجلة لا يمكن تقليده. حقك كويس تلاقي بقي قد بقك تمام.
1: عام 1939 كان بداية دخوله السينما بفيلم خلف الحبايب، ومن بعدها وصل عدد الأفلام اللي شارك فيها ل 166 فيلم، واستطاع أن يكون نجم لشباك التذاكر تتهافت عليه الجماهير، على الرغم من أنه لم يكن يتمتع بالوسامة أو الجمال، وهي الصفات المعتادة في نجوم الشباك بهذاك الوقت، إلا أنه قدر يجذب له الجماهير من خلال شكله والحركة اللي كان يقوم فيها بتمه الكبير بمعظم أعماله. هيك قدر يحجز لنفسه مكان بارز، مما دفع المنتجين إلى التعاقد معه على أفلام جديدة ليصبح البطل الوحيد الذي تقطر إن الأفلام باسمه.
3: أنا صاحي تمام والذي أحلمه شرف والدتي منداري.
1: وبالرغم من موهبته القوية بالتمثيل، إلا أنه قدم العديد من المونولوجات بصوته، ومن أبرز الفنانات اللي غنوا مونولوج معه كانت الفنانة سعاد مكاوي، حيث قدموا سوا العديد من الأفلام السينمائية الناجحة. وبلقاء تلفزيوني بتتحدث سعاد مكاوي عن أول عمل سينمائي مع إسماعيل ياسين، كان سنة 1950 بفيلم بنت المعلم، حيث لعبت بها الفيلم دور خطيبته، وقدموا سوا عدد من المونولوجات بمشاركة الفنان شكوكو. وخبرت مكاوي بهالمقابلة عن إسماعيل ياسين أنه كان يحب عائلته ومخلص لبيته بشكل كبير، لدرجة أنه كان ما بيتناول الطعام أبداً برات البيت، حتى كان يكتب بعقد الفيلم قبل تصوير أي عمل: لا أقبل البطلة مهما كان الثمن، علماً أنه تزوج 3 مرات ولم ينجب غير ولد واحد، هو المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين من زوجته الأخيرة فوزية. وقالت سعاد مكاوي بالمقابلة: على الرغم من أنه كان يرتاح كتير للعمل معي، إلا أنه رفض يبوسني لما طلب منه المخرج هالشي بنهاية فيلم كنا عم نصوره سوا، حتى قال له للمخرج: أفسخ العقد بس ما بوسهاش. قالت: للصراحة زعلت وسألته: طب ليه؟ قال: مزاجي كده. أهم المونولوجات اللي قدمها أسطورة الكوميديا إسماعيل ياسين كانت مع سعاد مكاوي، واخترناها من فيلم المليونير اللي عرض سنة 1950 من إنتاج أنور وجدي. وهيك غنوا ديو سعاد وإسماعيل: عايز أروح ما تروحش.
4: أنا حروح
5: ما تروحش،
4: عايز أروح
5: ما تروحش،
4: لا أنا مروح
5: ما تروحش.
4: لو حستنا هنا حتوفى من الحقن.

0: لا انا مروح
1: متروحش
0: يا بنت انتي
1: انا خدامتك
0: اه يا حلاوتي
1: اه يا حلاوتك
0: اه اديني خبلة
2: هيك غنوا
3: لما بدأ عبد الحليم حافظ مشواره الفني بالغناء قدر يصنع جمهور كبير امتد على مدى العالم العربي ولا يزال يردد أغانيه لليوم وقدر بذكائه الفني يدخل مجال السينما ويلمع ليعيش أكثر وأكثر في الوجدان واحتلت أفلام العندليب مكانة متميزة ومتفردة في تاريخ السينما المصرية باعتراف الجمهور اللي ما زال يرى حليم نجمه الأول رغم سنوات الغياب الطويلة 11 نجمة شاركوا مع العندليب الأسمر في أعماله السينمائية وكانت الأنجح مع شادية في فيلم لحن الوفاء للمخرج إبراهيم عمارة وفيلم دليلة مع المخرج محمد كريم بالإضافة للفيلم اللي حقق نجاح جماهيري باهر لما عرض سنة 1967 فيلم معبودة الجماهير ومن هالفيلم مشهد رومانسي صور في شوارع القاهرة ليلاً على البيسيكلات جمع البطلين وهني هربانين من عيون الصحفيين وكانت حاجة غريبة كلمات حسين السيد وألحان منير مرات

0: غريبة.
1: لهون وبينتهي لقائنا ضمن هيك غنوا من صوت كل لبنان، وأطيب التحيات من إلان شديد خليفي وشرب الراشد.
2: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة، فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة، أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
1: We're driving through the area of Bayada Iskandaruna. The landscape has completely changed.
2: نحن نقود السيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريباً كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمراً بالكامل. كما نرى أيضاً دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلباً للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان. ومع ذلك يبقى الوضع هشاً للغاية، فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
0: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
1: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
2: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلاً، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حالياً في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
0: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
1: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
2: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوماً ما من استخدامها مجدداً أيضاً.
1: Our peacekeepers are working. Our technicians are.
2: يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعاً نشطاً.

0: قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا، لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
1: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركان. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.
1: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
2: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج، وأكثر من 100 فيديوز بوستد.

0: صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ، وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
1: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة وبأفكار جديدة. Stay tuned!

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دافك انزو عم يعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: ملفات لبنان معلقة على التجاذب وإقليم يعيد خلط الأوراق
7: مساء الخير راديو راما من صوت كل لبنان مع روني جابي وإلان شديد خليفي تنفيذ كريستيان ديب

0: العناوين.
1: التأجيل جاء على خلفية تجنب استضافة في مجلس النواب، ليس فقط ضبطا بموضوع العفو العام، بل هناك احتقان سياسي في البلد وأجواء مشحونة وحملات هناك اتصالات تجري بعيدا عن الأضواء والإعلام من قبل الرؤساء المسؤولين رؤساء الكتل وسواهم، لأن الموضوع موضوع قضائي لكنه أخذ بعدا سياسيا.
2: ما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون.
3: الدولة اللبنانية وحدها هي التي تحدد مصلحة لبنان واللبنانيين، ولا يحق لأي جهة أن تختزل قرارها.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، العفو العام يتعثر باللا توافق، بري يؤجل حسم منعا للانفجار، مواكبة رسمية لنتائج المفاوضات وتحضيرات الجولة المقبلة، كرم وعيسى إلى بعبدة، صوت الميدان لا يخفت، نار الجنوب مستمرة، عون يتحدث عن أزمة ثقة، وسعيد من فرنسا التزام ومكافحة، على خط واشنطن طهران الجهود الدبلوماسية تتكثف، اتصال حاسم بين ترامب ونتنياهو، وقمة صينية روسية.
0: هذا بالإضافة إلى خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضي والأحوال الجوية.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. من ملف إلى آخر تتنقل الخلافات على الساحة السياسية اللبنانية بلا توقف، وكأنها مشهد مفتوح على توتر دائم تتبدل فيه العناوين فيما تبقى الانقسامات ثابتة. وفي واجهة هذا المشهد برز أخيرا ملفان ثقيلان يتنازعان الأضواء. قانون العفو العام بقي أسير شد حبال سياسي طويل دخل في بازار التوازنات في داخل الكواليس قبل أن يرحل إلى أجل غير مسمى بفعل غياب التوافق بعد أن امتدت شرارة الخلافات إلى الشارع. أما مسار التفاوض مع إسرائيل فلا يزال قيد المتابعة الرسمية وسط ترقب لجولة جديدة تفصلنا عنها 9 أيام. إقليميا تتسارع التطورات، اتصال أمريكي إسرائيلي حاسم وقمة صينية روسية لافتة، أحداث من شأنها خلط الأوراق إزاء مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي لا تزال باكستان تنخرط في جهود مكثفة لإنعاشها. ماذا الآن في التفاصيل؟
1: بعد شد حبال طويل وجولات من الأخذ والرد، ورغم التوصل إلى صيغة داخل اللجان النيابية المشتركة بشأن قانون العفو العام، أرجئ مصير القانون إلى أجل غير مسمى تحت عنوان التوافق منعا لانفجار الشارع في ظل استمرار التباينات السياسية. الرئيس نبيه بري أرجأ الجلسة العامة التي كانت مقررة غدا للبت في قانون العفو العام بانتظار التوافق في ظل الاحتجاجات التي سجلت في أكثر من منطقة وترافقت مع تحريض طائفي ومذهبي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب. ووضح البيان أن القصد من اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي هو إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية.
0: ملف العفو العام حضر في لقاء جمع رئيس الحكومة نواف سلام إلى النائبين فؤاد مخزومي وغسان حصباني في السراي. أكد بعده مخزومي ضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة.
2: أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة بعيدا على الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواحدة بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون.
3: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضي، أهلا بك. اليوم أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا للبت بقانون العفو العام. هل برأيك سيعاد طرحه في اللجان النيابية ويتبلور مجددا، أم أننا عدنا إلى نقطة الصفر؟
4: بصراحة متناهية، ما علمته من بعض النواب والذين كانوا على تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومنهم من تواصلوا مع نائبه إلياس بوصعب. التأجيل جاء على خلفية تجنب الصدام في مجلس النواب، ليس فقط ربطا بموضوع العفو العام، بل هناك احتقان في البلد وأجواء مشحونة وحملات، وخصوصا ما سمعناه بالأمس من أحد نواب حزب الله عندما هدد التعامل مع القوى الضاربة في حال أنشئت من قبل الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله، قال سنواجه الجيش. لذلك هناك جو مشحون في البلد. على هذه الخلفية تم تأجيل الجلسة، وبالتالي من أجل دراسة الموضوع بشكل أفضل وأكثر، لأن الأمور باتت معقدة وصعبة. وبصراحة أيضا بقنا أمام 6-6 مكرر حتى في قانون العفو. الموضوع ذاهب إلى مزيد من الدراسة في اللجان النيابية المشتركة، أضف إلى سلسلة اتصالات ستحصل في الساعات المقبلة. باعتقادي الظروف صعبة في هذه المرحلة كان حول موضوع قانون وأمور وملفات كثيرة. بالنسبة لجلسة اللجان المشتركة لها دورها وحضورها وأهميتها بالنسبة لدراسة موضوع قانون العفو، لكن الأهم هو التوافق السياسي الداخلي. هناك اتصالات تجري بعيدا عن الأضواء والإعلام من قبل الرؤساء المسؤولين، رؤساء الكتل وسواهم، لأن الموضوع موضوع قضائي لكنه أخذ بعدا سياسيا. باتت كل طائفة تريد الإفراج عن موقفين لديها، منهم بالمخدرات، بأمور كثيرة، محاولات اغتيال وسوى ذلك. فعلى هذه الخلفية سننتظر ونترقب الأيام القليلة المقبلة ليبنى على الشيء مقتضى. نعم. حول هذه المسألة.
3: نعم، ولكن أين تكمن العقدة في هذا الملف؟
4: العقدة هي في موضوع مدة المحكومية. البعض يقول أن مدة المسجونية انتهت لدى البعض. البعض يقول هناك من الموقوفين من تعرضوا للجيش اللبناني وهناك شهداء من الجيش. لكن وفق معلوماتي أن هؤلاء المسجونين الإسلاميين منهم من ظلم، والمسألة هي كانت في عهدة المحكمة العسكرية، والمحكمة العسكرية تحولت إلى محكمة ميدانية استنسابية. وعلى هذه الخلفية اليوم سمعت النائب اللواء الشفيفي الذي قال لي نحن ندرس موضوع إلغاء هذه المحكمة لأنها باتت محكمة حزب الله. لذا هناك أكثر من عقدة وليس الموضوع عقدة واحدة، أو هناك تعقيدات كثيرة في موضوع قانون العفو العام. لا أتوقع أن نصل إلى أي نتيجة بصراحة. الأمور تحتاج إلى المزيد من الدراسة باللجان النيابية، لكن الأهم كما قلت لك الموضوع يحتاج إلى توافق سياسي داخلي بين المعنيين عندها تحل هذه المسألة.
3: الكاتب والمحلل السياسي وجد العريدي، شكرا لك.
1: من المنتظر أن يزور رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم، كما السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة، في الساعات المقبلة لإطلاع رئيس الجمهورية على أجواء جولة التفاوض الأخيرة مع الوفد الإسرائيلي وتقييم نتائجها. يشار إلى أن الجولة المقبلة مرتقبة في 29 من الجاري في واشنطن.
0: واليوم أكد وزير الخارجية يوسف راجي أن لبنان قد اتخذ القرار الشجاع بالشروع في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل سعيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم وضمان تحرير كامل الأراضي اللبنانية، بما يحقق السيادة الكاملة للدولة على الأراضي وصولا إلى قيام دولة حرة من أي احتلال أجنبي ومتحررة من أي تنظيم مسلح غير شرعي.
1: وفي المواقف شدد النائب أشرف ريفي على أن لبنان فوق كل اعتبار، ولا يمكن أن نقبل بعد اليوم بمنطق من يقاتل هو من يفاوض، والتفاوض في لبنان حق حصري للدولة. مواقف ريفي جاءت في خلال مؤتمر دولة لبنان الكبير وطاولة المجتمع المدني.
5: لسنا هنا لنتحدث عن سلام الاستسلام، ولا عن سلام الإلغاء، ولا عن تسويات تفرض على اللبنانيين بالقول من الخارج. نحن نتحدث عن سلام عادل يحفظ كرامة لبنان.
0: النائب نزيه متى وفي خلال المؤتمر نفسه أكد أن الدولة اللبنانية استعادت قرارها وحقها بالتفاوض، فهي وحدها تحدد مصلحة اللبنانيين ولا يحق لأي جهة أن تختزل قرارها.
6: الدولة اللبنانية وحدها هي التي تحدد مصلحة لبنان واللبنانيين وفقا لدستورها ووفقا لأولويات شعبها، ولا يحق لأي جهة أن تختزل قرارها أو تتحدث باسمها أو تفرض عليها خياراتها.
1: أما النائب كميل شمعون فاعتبر من جهته أن لبنان اليوم أمام فرصة سلام، وقال إن حروب الآخرين كانت العائقة خلف جمود البلاد وتراجعها.
0: ميدانيا، الجنوب أمام جولات جديدة من الاعتداءات والقصف المتبادل. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
7: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة، وبالغارات الجوية التي استهدفت اليوم أكثر من 20 قرية وبلدة. الطيران المعادي الذي بدأ عدوانه فجرا باستهداف بلدات طورة وحبوش وجبشيت وحداثة واصل غاراته ليستهدف زوتر الشرقي والسلطاني وتولين ومجدل سلم وخربة سلم وأطراف العباسية عند طلعة قدموس، حيث استهدف مزرعة أبقار ما أدى إلى استشهاد عامل من التابعية السورية وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة. كما استهدف الطيران المعادي بلدة الدوير ما أدى إلى سقوط 5 شهداء وجريحين. كذلك استهدف محيط مستشفى تبنين الحكومي ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة آخر بجروح. وفي بلدة الغندورية أسفرت الغارة عن سقوط 4 شهداء. أيضا استهدف الطيران المعادي بلدات سروبين وكفرة وياتر وصديقين. وبعد ظهر اليوم استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة البرج الشمالي ما أدى إلى سقوط شهيد. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف طور العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات، وآخرها استهداف بلدات الغندوري وبرج كلاوي وصولا إلى أطراف صريفة وشحور. كما استهدف بلدات المنصوري ومجدل زون وجبال البطم والخط الساحلي عند المعلي وصولا إلى منطقة العامرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني. وفي شمال النهر في قضاء النبطي استهدف القصف المدفعي مجرى النهر وزوتر الشرقي والنبطي الفوق وشوكين وجبشيت. كما سمع عدوي انفجار ضخم في القطاع الشرقي ناتج عن تفجير إسرائيلي كبير بين بلدتي حلتا وكفر شوبا في منطقة العركوب. نبقى في العركوب حيث تمكن فريق من الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة أبناء من بلدتي شبعة وعين جرفة من العثور على الشابين اللذين تعرضا لغارة إسرائيلية، حيث تم نقل جثة أحدهما فيما نقل الشاب الآخر بحالة حرجة نتيجة إصابته إلى مستشفى راشي الحكومي. إلى ذلك استأنفت صباح اليوم فرق الإسعاف والإنقاذ أعمال رفع الأنقاض عن المبنى الذي دمره الطيران الحربي الإسرائيلي في بلدة دير قانون النهر، وقد ارتفعت حصيلة المجزرة إلى 13 شهيد وجريحين. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات رشاف ودبل وعند مجرى النهر في أطراف دير سريان بصليات صاروخية، كما أعلن عن استهداف دبابة مرقاب عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيب بمحلقة انقضاضية محققا إصابة مؤكدة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقعا لإنتاج الوسائل القتالية لحزب الله في منطقة صور أقيم في داخل مبنى كان يستخدم كعيادة مدنية وعلى بعد أمتار قليلة من مسجد، وبعد الغارة تم رصد انفجارات سنوية داخل المبنى ما يدل على وجود وسائل قتالية داخل المكان بحسب الرواية الإسرائيلية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف وسائل مراقبة لحزب الله والقضاء على مخرب عمل من داخل مستودع استخدم تخزين كميات من وسائل القتال.
0: هذا وتحدث موقع ولا الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.
1: رأى رئيس الجمهورية العماد جوزيفون أن الأزمة القائمة لا يمكن تلخيصها بأنها أزمة اقتصادية فحسب، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والخارج، مؤكدا أن الإصلاح يبدأ من الداخل لا من الخارج، وأمل في أن تنتهي الأزمة الراهنة وتنتهي معها معاناة اللبنانيين ولا سيما أهلنا في الجنوب لإعادة وضع لبنان على السكة. كلام الرئيس عون جاء في خلال لقائه الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. رئيس المجلس شارل عربيد رأى بدوره أن لبنان يحتاج اليوم إلى عقد اقتصادي اجتماعي جديد يعيد صياغة الهوية الوطنية الموحدة كمحور انتماء يتمسك به الجميع، وهذا لا يكون إلا بأن يتحقق الاستقرار السياسي والأمني ويتحول إلى استقرار اقتصادي واجتماعي ومعيشي، عقد تكون فيه عملية الإصلاح عملية بناء مستدام تقودها الدولة وتتشاركها مع قوى الاقتصاد والمجتمع.
0: توازيا أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في خلال مشاركته في مؤتمر دولي في فرنسا أن الإجراءات والتدابير التنظيمية التي يعتمدها المصرف المركزي تنسجم مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز معايير الشفافية والامتثال في داخل القطاع المالي اللبناني، وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار العمل على استعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي ودعم الجهود الهادفة إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالي في ظل الضغوط الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان منذ سنوات.
1: في مرفأ بيروت جولة ميدانية بدعوة من رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، الذي أكد أن المرفأ يشكل مشروعا حيويا لقيام الدولة وتحريك الاقتصاد، مشيرا إلى أن ملف الإهراءات يحمل بعدا إنسانيا ووطنيا مؤلما، لكنه يتطلب رؤية استثمارية وإنمائية لإعادة إحياء المرفأ وتطويره. وزير الاقتصاد عامر لبساط أوضح من جهته أن الإهراءات الحالية تمثل رمزا وطنيا، ويجري العمل على دراسة سبل تحويلها إلى معلم حضاري يحفظ الذاكرة التاريخية مع مراعاة الشروط البيئية والهندسية وضمان استمرار عمل المرفأ.
0: ومن مرفأ بيروت إلى الأمن في العاصمة بيروت، وفي وزارة الداخلية عقد الوزير أحمد الحجار اجتماعا تقييميا للتدابير والإجراءات الميدانية في شوارع العاصمة، وذلك سعيا للتخفيف من الضغط المروري والحد من حدة الازدحام.
1: تتواصل الجهود الباكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ومنع الانزلاق مجددا نحو مواجهة مفتوحة. وفي هذا السياق وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول سبل تثبيت التهدئة.
0: توازيا نفى البرلمان الإيراني استقالة رئيس مجلس الشورى محمد باقر كاليباف من رئاسة وفد التفاوض.
1: القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا مساء أمس اتصالا هاتفيا بشأن إيران وصف بأنه مطول ودراماتيكي.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أنه سيمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض وقال: لست في عجلة من أمري وسترون الكثير من الأمور الرائعة في خلال السنوات المقبلة. وأضاف ترامب: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل ما أريد منه بشأن إيران ونحن متوافقان، مشددا على وجوب فتح مضيق هرمز. وعن علاقته مع الرئيسين الروسي والصيني أكد ترامب أنها جيدة.
1: إلى ذلك نقلت هارتس عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه كان من المتوقع أن يجري تنسيق الهجوم على إيران بشكل مباشر وواسع مع إسرائيل، مشككا في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة للقتال. وأشارت هارتس إلى أن تجدد الهجمات الأمريكية على إيران سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى مشاركة إسرائيل في القتال.
0: في المقابل حذر الحرس الثوري الإيراني من أنه إذا تكرر الهجوم على البلاد فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة.
1: الحرس الثوري الإيراني أشار إلى أن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز في خلال 24 ساعة بالتنسيق مع إيران.
0: في المقابل القيادة الوسطى الأمريكية كشفت أنها غيرت مسار 90 سفينة وعطلت 4 سفن منذ فرض الحصار البحري على إيران.
1: وعقب القمة الرئاسية بين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في بكين أكد الرئيسان في بيان مشترك أن علاقة البلدين لا تستهدف أي دولة وتسهم في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب. وانتقد الجانبان الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي وتهدد استقرار الشرق الأوسط، ودعا الطرفان إلى التفاوض ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما شددا على رفض الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية بذريعة حقوق الإنسان، وأعلنا تعزيز التعاون العسكري بينهما مع انتقاد مشروع القبة الذهبية الأمريكي وسياسة واشنطن بعد انتهاء معاهدة ستارت النووية الجديدة.
0: الرئيس الصيني قال أن الحوار مع بوتين كان مثمرا وتمحور حول مسائل استراتيجية، وأكد أن الصين ترتقب العلاقات مع روسيا إلى مستوى جديد والتعاون بين البلدين يخدم العدالة الدولية، مشيرا إلى السعي لنظام عالمي أكثر عدالة بعدما بات العالم اليوم غير آمن. توازيا كشف الكرملين أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا قريبا.
1: أوضحت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد مرتفعا حاليا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية.
0: قبل الانتقال إلى صفحة الأحوال الجوية، وجه للتو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدا إلى السكان الموجودين في البلدات والقرى التالية: حبوش ودير الزهراني. إذن جنوبا انذار جديد عاجل من الجيش الإسرائيلي إلى بلدتي حبوش ودير الزهراني. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، حيث تكون دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة صباحا مصحوبة بريح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتخف تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.
1: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: ملفات لبنان معلقة على التجاذب وإقليم يعيد خلط الأوراق، العفو العام يتعثر باللا توافق وبر يؤجل الحسم منعا للانفجار، مواكبة رسمية لنتائج المفاوضات وتحضيرات الجولة المقبلة، كرم وعيسى إلى بعبدة، صوت الميدان لا يخفت، نار الجنوب مستمرة، عون يتحدث عن أزمة ثقة، وسعيد من فرنسا التزام ومكافحة، على خط واشنطن طهران الجهود الدبلوماسية تتكثف، واتصال حاسم بين ترامب ونتنياهو وقمة صينية روسية. هذا بالإضافة إلى الخاص مع الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي والأحوال الجوية. وبهذا نأتي إلى ختام راديو رما، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
5: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: بلا قيود،
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
6: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
8: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، أكون معكم فيها لهذا اليوم أنا نغم كباس. بوتين وشي جين بينغ يوقعان إعلانا لإقامة عالم متعدد الأقطاب. الأمم المتحدة تؤكد دعمها لحرية الإعلام ردا على هجمات الاتحاد الأوروبي على الصحفيين الروس. ومسؤول فلسطيني يؤكد لسبوتنيك أن تهديد سموتريتش بمهاجمة أهداف السلطة جريمة حرب.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: نبدأ من نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، حيث أكدت روسيا والصين في بيان مشترك أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بينهما أرست الأساس طويل الأمد للعلاقات الحديثة التي ترتكز على مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما. واتفق الطرفان على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال التربية الوطنية والروحية والأخلاقية للأطفال والشباب بهدف تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. وقال الرئيس بوتين إن روسيا والصين أقامتا نظاما تجاريا مستدما ومحميا من الآثار السلبية في الأسواق العالمية.
9: تجرى جميع معاملات التصدير والاستيراد بين روسيا والصين بالروبل واليوان، وقد بنينا نظاما تجاريا ثنائيا مستقرا ومحميا من التأثيرات الخارجية والاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية. أود الإشارة إلى أن روسيا والصين تتعاونان بنشاط في قطاع الطاقة، إذ تعد روسيا من أكبر مصدري النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك الغاز المسال والفحم إلى الصين، ونحن مستعدون لمواصلة ضمان إمدادات موثوقة ومتواصلة من جميع هذه المواد إلى السوق الصينية سريعة النمو.
8: بدوره قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين وروسيا تدافعان عن العدالة الدولية وتسهمان بتطوير علاقة دولية من نوع جديد.
10: ستظهر الصين وروسيا بوصفهما عضوين في مجلس الأمن الدولي بحزم إحساسا بالواجب باعتبارهما قوتين عالميتين مسؤولتين وستدافعان عن مصداقية الأمم المتحدة والعدالة الدولية، كما ستعارضان بقوة جميع مظاهر الأحادية والهيمنة ومحاولات قلب التاريخ إلى الوراء، لا سيما الأعمال الاستفزازية التي تهدف إلى إنكار نتائج الحرب العالمية الثانية وإحياء علامات الفاشية والعسكرة.
8: للمزيد من النقاش في هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بكين الصحفية والباحثة الصينية سعاد ياي شين هوا. أهلا بك أستاذة سعاد معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذا الإصدار من قبل بوتين وشي جين بينغ بشأن إقامة عالم متعدد الأقطاب، ما أهمية هذه الخطوة وكيف يمكن أن تغير العالم بأسره؟
11: نعم، شكرا لهذه الاستضافة. أهمية هذا الإعلان تكمن في أنه يؤكد على عدة مبادئ. أولا، رفض الهيمنة الوحدية وفرض الإرادة على دول الأخرى. ثانيا، دعم نظام دولي أكثر توازنا يقوم على ميثاق الأمم المتحدة والتعددية. ثالثا، منح الدول النامية مساحة أكبر للمشاركة في صنع القرارات الدولية بدل احتكاره من قبل عدد محدود من القوى الكبرى. كما أن الصين وروسيا تحاولان من خلال هذا الطرح تقديم نفسهما باعتبارهما مدافعين أو مدافعتين أمن الاستقرار الدولي والتعاون الاقتصادي، خصوصا في ظل تصاعد العقوبات الوحدية والأزمات الجيوسياسية والتوترات في مناطق مختلفة من العالم. لذلك يمكن القول إن العالم لا يتجه بضرورة إلى استبدال قطب بآخر، بل إلى مرحلة أكثر تعقيدا وتتوزع فيها القوى السياسية والاقتصادية والتكنولوجيا بين عدة مراكز دولية، وهو ما قد يعيد تشكيل قواعد العلاقات الدولية خلال السنوات المقبلة. أعتقد أن هذا هو جاء من أهمية هذه الخطوة، إصدار البلدين إقامة عالم إعلان بشأن إقامة عالم متعدد الأقطاب.
8: كيف تعكس زيارة بوتين الحالية للصين التحول الحقيقي للعلاقات من صيغة الشراكة إلى إنشاء هيكل جديد للحوكمة العالمية برأيك؟
11: تعكس زيارة الرئيس بوتين إلى الصين في هذا التوقيت أن العلاقات الصينية والروسية لم تعد تقتصر فقط على إطار شراكة تقليدية، بل باتت تتحرك تدريجيا نحو مستوى أوسع يرتبط بإعادة تشكيل توازنات دولية وآليات الحوكمة العالمية. في السابق يمكن نرى أن العلاقات كانت بين البلدين تتراكز أساسا على تعاون ثنائي في مجالات طاقة وتجارة وتنسيق سياسي، أما اليوم فنحن أمام مستوى مختلف حيث ذات الجانبان يتروحان رؤى مشتركة حول شكل نظام دولي نفسه وليس فقط حول إدارة العلاقات بينهما فقط. وهذا يظهر في عدة نقاط. أولا، تنسيق المتزايد داخل المنظمات الدولية مثل بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون، محاولة لتعزيز دور هذه المنصات كبدائل أو مكملات لهياكل الغربية التقليدية. ثانيا، دفع نحو نظام اقتصادي أكثر استقلالا عن الهيمنة الغربية، سواء عبر توسيع استخدام العملات المحلية أو تعزيز شبكات التجارة والطاقة العابرة للقارات أو بناء آليات مالية جديدة. ثالثا، أعتقد أن ذلك يتمثل في توافق السياسة المتكرر حول حول قضايا السيادة والربط العقوبات الوحدية والتدخلات الخارجية، وهو ما تعتبره موسكو وبكين أساسا لنظام دولي أكثر عدالة وتوازن. لذلك يمكن القول أن زيارة بوتين الحالية لا تعبر فقط عن متانة العلاقات الثنائية، بل تعكس أيضا محاولة البلدين المشاركة بصورة أكبر في سياقة قواعد النظام الدولي المقبل. في عالم يتجه تدريجيا نحو تعددية قطبية أكثر وضوحا.
8: إلى أي مدى أستاذ سعاد تتوافق موسكو وبكين بشأن خفض تصعيد النزاعات الدولية؟
11: تتوافق مواقف بكين وموسكو إلى حد كبير في دعوة إلى خفض تصعيد ومنع توسع النزاعات الدولية، خصوصا في ظل حالة الاضطراب التي يشهدها العالم حاليا. لكن هذا التوافق لا يعني بضرورة تطابقا كاملا في رؤية أو في أدوات التحرك، بل يقوم أساسا على تقاطع المصالح الاستراتيجية بين طرفين. الصين بقيادة رئيس شي تركز بشكل واضح على فكرة الأمن المشترك والحلول السياسي والحفاظ على الاستقرار العالمي انطلاقا من أن استمرار الحروب وتوترات يدور بالاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والتنمية الدولية. أما روسيا بقيادة الرئيس بوتين فتنظر أيضا إلى ضرورة منع انفلات الأمن، لكنها تربط ذلك بصورة أكبر بمواجهة ما تعتبره تمددا للنفوذ الغربي ومحاولات الضغط الاستراتيجي عليها. ورغم اختلاف الخلفيات فإن طرفين يتفقان في عدة مبادئ رئيسية، أولا رفض العقوبات الوحدية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، وكذلك التأكيد على دور الأمم المتحدة، وكذلك يدي دعوة إلى الحلول السياسية بدل المواجهات العسكرية. فيمكن لقال إن موسكو وبكين تلتقيان استراتيجيا بهدف خفض التصعيد ومنع انهيار الاستقرار الدولي، لكن يعني في كل طرف حس أسلوبه المختلف في إدارة الأزمات الدولية.
8: بالانتقال أستاذ سعاد إلى التعاون بين الصين وروسيا في مجال التعليم، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل افتتاح سنوات التعليم المشتركة إن هذا التعاون يعطي نتائج ملموسة. ما أهمية هذا التبادل العلمي بين موسكو وبكين برأيك؟
11: نعم صحيح، التبادلات الثقافية والتعليمية بين الصين وروسيا أعتقد هذا مهم جدا بالنسبة لتعزيز التفاهم والتعارف بين شعبين. تكتسب الشراكة التعليمية والعلمية بين الصين وروسيا أهمية استراتيجية متزايدة، لأنها لا تعود تقتصر فقط على التبادل الأكاديمي التقليدي، بل أصبحت جزءا من البناء طويل المدى للعلاقات بين البلدين. أولي عدد كوادر بشرية قادرة على دعم التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، كلما ازداد عدد طلاب والباحثين المتبادلين أصبح التواصل بين شركات والجامعات ومراكز الأبحاث أكثر سهولة وفعالية. ثانيا تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والفضاء والهندسة والأمن السبراني، وفي ظل القيود والعقوبات الغربية على بعض المجالات التكنولوجية. ذات التعاون العلمي بين بكين وموسكو يحمل بعد استراتيجية واضحة. ثالثا بناء نفوذ ثقافي وحضاري متبادل، هذا هو أهمية التبادلات التعليمية وثقافية بين البلدين. فتبادل التعليمي لا ينتج فقط علماء وخبراء، بل يسهم أيضا في تعزيز الفهم المتبادل وتقليل الصور النمطية، وهو ما تعتبره الصين وروسيا عنصرا مهما لاستدامة العلاقات على المدى البعيد. ومن زاوية أوسع ترى بكين وموسكو أن المنافسة العالمية في المرحلة المقبلة لن تكون عسكرية فقط، بل أيضا منافسة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. لذلك فإن الاستثمار في التعاون العلمي والتعليمي يعتبر بالنسبة للطرفين استثمار يعني في القوة المستقبلية في مكانتهما داخل النظام الدولي القادم.
8: الصحفية والباحثة الصينية سعاد ياي شين هوا، كنت معنا عبر الهاتف من بكين، شكرا لك. للحديث أكثر عن هذه الزيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، تنضم إلينا عبر الزوم الباحثة بالعلاقات الآسيوية والصينية الدكتورة تمارا برو. أهلا بك دكتورة تمارا معنا عبر سبوتنيك.
12: مساء الخير، تحية لك وللمستمعين.
8: أهلا بك. أبدأ طبعا من توقيع هذا الاتفاق بين الرئيسين الصيني والروسي بخصوص عالم متعدد الأقطاب، يعني سيتم الحديث عن هذا الإعلان بالتفصيل بعد الزيارة، كيف تقرأين هذا الإعلان؟ ما إمكانية تطبيق فعلا نظام عالمي جديد مبني على عالم متعدد الأقطاب؟
12: ما شاهدناه خلال السنوات الأخيرة يشير إلى أننا نتجه صوب عالم متعدد الأقطاب. خلال السنوات الأخيرة بدأت تتراجع الهيمنة الأمريكية، الصين وروسيا يسعيان إلى بناء هذا العالم الذي يقوم على القواعد القانون الدولي ورفض الهيمنة الأمريكية، وإن لم يشيرا إلى الهيمنة الأمريكية، ولكن يعني بطبيعة الحال هذه هيمنة دونالد ترامب وقبله بايدن. نسير اليوم نحن عالم متعدد الأقطاب، نحن ما زلنا في عالم أحادي القطب، نشهد هذه التغيرات وهذه الصراعات في مختلف دول العالم في مختلف بقاع الأرض، والذي يعني تديرها الولايات المتحدة الأمريكية. شهدنا زعماء العالم خلال الفترة الأخيرة كيف يتهافتون إلى الصين، أيضا يعني الصين استقبلت في ظرف أسبوع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الروسي. اليوم أعاد البيان المشترك الروسي الصيني التأكيد على أن العالم متعدد الأقطاب بدأ يتشكل على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه إنشاء هذا العالم، وترفض روسيا والصين بطبيعة الحال ما الهيمنة الأمريكية، طيب ترفض شريعة الغاب التي تسيطر على العالم.
8: وشريعة الغاب فعلا هو ما قاله وموصفه الرئيس الصيني، قال بأنه نحن الآن بقانون شريعة الغاب، ويجب تغيير هذا الموضوع، يجب الانتقال إلى نظام عالمي أكثر عدالة.
12: صحيح، هو نظام العالم المتعدد الأقطاب الذي تقوده الصين وروسيا هو الذي يقوم على المبادئ العدالة والإنصاف ومبادئ القانون الدولي. حتى بالبيان المشترك اليوم يعني دعت الصين وروسيا إلى تطبيق قواعد القانون الدولي، قالتا بأن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران هو يخالف المبادئ الدولية والقانون الدولي، ودا يعني دائما تدعوان إلى إنهاء الصراعات، إنهاء الحروب عن طريق المفاوضات والحوار. والصين دائما تشدد على أن العمل العسكري لن يأتي بنتيجة، ما سيتم عنه ما سيسفر عنه هو المزيد من الخراب، المزيد من الدمار. يعني الصين دائما في الحرب الأوكرانية مثلا تريد إنهاء الحرب عبر الحوار والمفاوضات، وأكد البيان اليوم الروسي الصيني على أنهاء الحرب الروسية عبر الحوار عبر المفاوضات وليس عبر القوة العسكرية. وها أيضا ما أشار إليه البيان اليوم إنهاء الحرب في الشرق الأوسط عبر المفاوضات، لأن الصين تعتبر أن المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة، الحل الوحيد لإنهاء أي صراع.
8: وبما أن ذكرتي يا دكتورة الشرق الأوسط، ذكرتي الشرق الأوسط، بالفعل الرئيسان قالا بأنه اليوم الشرق الأوسط يتأرجح بين الحرب والسلام، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لروسيا والصين، يريدان يعني تأسيس لمرحلة جديدة في الشرق الأوسط تكون مستقرة ومبنية على السلام الدائم وليس المؤقت والحروب المتتالية.
12: صحيح، الصين وروسيا أكدتا على أن الاستقرار في الشرق الأوسط هو أساس الاستقرار العالمي، الاستقرار والسلام يجب أن يكون دائما وليس مؤقتا، يعني بمعنى أن إذا المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يجب أن يعني بالدرجة الأولى تنصب الدرجة الأولى على إنهاء العمليات العسكرية وإنهاء الحروب بشكل دائم. نحن نرى يعني من خلال السنوات الماضية كل سنة تقريبا هناك حرب تشنها أمريكا، تشنها إسرائيل، سواء على إيران، سواء على لبنان أو حتى على قطاع غزة، وبالتالي يجب إنهاء هذه الصراعات بشكل دائم. السلام والاستقرار هو الأساس من أجل تحقيق التنمية في الشرق الأوسط وفي العالم. أيضا يعني السلام هو يفيد المصالح الصينية ويفيد المصالح الروسية في منطقة الشرق الأوسط. أكد البيان أيضا على أن العمل على تغيير قادات تغيير أنظمة الحكم هو يعني مرفوض بالقانون الدولي ولن يؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات. شاهدنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تغيير الأنظمة، سواء كيف فعلت في فنزويلا وأرادت كذلك تحقيق الأمر في إيران، وربما أيضا سعت إلى ذلك في روسيا وبالتالي في سوريا. وبالتالي هذه الأمور أدت إلى مزيد من الاحتقان، إلى مزيد من التوترات، وبالتالي الخسائر في الاقتصاد العالمي، المزيد من الحروب، المزيد من القتل. لذلك ما تريده الصين وروسيا هو الكف عن هذه التوترات وإنشاء عالم متعدد الأقطاب لا يكون لأي بلد هيمنة أو سيطرة. هناك تعاون، هناك شراكة بين جميع الدول من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق الاستقرار وتخفيف التوترات.
8: نعم، دعيني أنتقل إلى الجانب الاقتصادي، أيضا هو مهم، وربما معظم الأزمات تأتي بسبب الاقتصاد والحرب على الموارد الاقتصادية. بوتين أكد أن روسيا والصين تعملان بشكل نشط في مجموعات شنغهاي وبريكس، ونحن نتحدث أيضا عن عالم متعدد الأقطاب ليس فقط سياسيا وإنما أيضا اقتصاديا. يعني إلى أي مدى اليوم بريكس وشنغهاي أصبحتا أقوى ربما من مجموعة السبع؟
12: لاحظنا أن المجموعة السبع هي تشدد على منافسة أو تقليص النفوذ الصيني أو النفوذ الروسي، وبالتالي تضع هاتان الدولتان نصب أعينها. أما مجموعات البريكس ومنظمة شنغهاي تسعى إلى أحداث تغير اقتصادي في العالم من أجل تخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية السلبية وتحقيق نمو اقتصادي. لذلك نرى أن هناك مجموعة كبيرة من الدول التي تريد الانضمام إلى مجموعة البريكس أو مجموعة شانغهاي، وبالتالي هذه المجموعات التي تقودها الصين وروسيا تهدف إلى تحقيق الاستقرار العالمي ولا تهدف إلى تقليص أي نفوذ مثلا للنفوذ الغربي. صحيح أنها يعني هناك يمكن أن نقول المنافسة بين مجموعة السبع أو مجموعة 20 وبين منظمة البريكس وشانغهاي، ولكن بطبيعة الحال يعني تسعى البلدان في مجموعة البريكس وشانغهاي إلى تحقيق النمو وليس إلى تقليص النفوذ الغربي. ترى هذه الدول بأن الشراكة والاستقرار هو الأساس الذي يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، تحقيق التنمية. تسعى أيضا هذه الدول إلى اعتماد عملة مغيرة للدولار، لأن ترى
8: فعلا يا دكتورة تمارا، وهنا أنوه إلى أن الرئيس بوتين قال بأن معظم التبادل التجاري اليوم بين روسيا والصين يتم فقط بالعملات المحلية، بالروبل واليوان.
12: صحيح، لأن هنا نرى أن هناك ضغط على روسيا أو حتى على الصين فيما يتعلق بالدولار. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الدولار من أجل فرض الضغوطات والعقوبات على الدول التي لا تلتزم بأوامرها أو تستجيب لمطالبها. لذلك ترى الصين وروسيا وغيرها من الدول أن اعتماد نظام مالي أو الابتعاد عن الدولار ممكن أن يخفف من وطأة العقوبات والقيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الدول، وبالتالي لا تتأثر كثيرا اقتصادات هذه الدول بما تفرضها العقوبات المفروضة عليهم. صحيح أن هناك تبادل، يعني ازداد التبادل بالعملات الوطنية بين الصين وبين روسيا، خاصة أن هناك تبادل كبير في مجال الطاقة، وليس بين روسيا والصين، بل هناك العديد من الدول التي تجري المعاملات بالعملات الوطنية، مثلا الصين والبرازيل، الصين والسعودية
8: وهذا والإمارات. وهذا أيضا يا دكتورة تمارا يشكل انتقال إلى نظام عالمي أيضا جديد في التبادلات.
12: صحيح، كي لا يبقى الاعتماد على الدولار والهيمنة الغربية، فبدأ الاعتماد على العملات الوطنية، وربما يكون هناك عملة موحدة، ليست عملة روسية ولا عملة صينية، يمكن الاتفاق على عملة موحدة يجري التداول بها، مما يؤدي إلى تقليص الدولار، وهذا الأمر يثير غضب دونالد ترامب. نتذكر هنا العام الماضي أعتقد أن دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي يعني لا تتعامل بالدولار، وذلك كان توجيه إلى منظمة البريكس قبل انعقادها أعتقد، من أجل أن لا تعتمد عملة موحدة لتنافس أو تقضي على مكانة الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض مكانة الدولار أمام العملات الوطنية، ويسبب بطبيعة الحال خسارة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية.
8: تأكيدا لكلامك يا دكتورة تمارا، عندما كنا في قمة البريكس في البرازيل بالفعل خرج دونالد ترامب وهدد بفرض رسوم على دول البريكس. تتعاون أيضا روسيا والصين حسب الرئيس بوتين بنشاط في قطاع الطاقة، قال بلادنا من أكبر مصدري النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك طبعا الغاز المسال. كيف ستؤثر الاتفاقيات الجديدة التي تم التوصل إليها، ونحن نتحدث عن 20 اتفاقية تم توقيعها خلال هذه الزيارة، كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي وميزان القوى، لأن القوى اليوم تقاس أيضا بالاقتصاد ليس فقط بالجيوش والعسكرة.
12: من شأن هذه الاتفاقيات أن تعزز اقتصاد كلا البلدين، وبما أن الاقتصاد الصيني هو ثاني اقتصاد في العالم، فمن شأن ذلك أن يساعد الاقتصاد الصيني في تحقيق نمو إضافي، وبالتالي المساعدة في يعني عدم تحقيق تراجع في الاقتصاد العالمي جراء الاضطرابات والحروب الدائرة في العالم. لاحظنا كيف أن منطقة الشرق الأوسط والتوترات الحاصلة فيها و ارتفاع أسعار النفط أدت بشكل كبير إلى تراجع النمو الاقتصادي، حتى أن التحليلات الخبراء الاقتصاد تقول أن هناك تراجع في النمو الاقتصادي لهذا العام، ومن المحتمل أن يكون للعام القادم نتيجة التوترات في الشرق الأوسط ارتفاع أسعار النفط، خاصة أننا لم نصل إلى طريقة أو إلى حل للصراع الدائر بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لذلك من شأن هذه الاتفاقيات أو خاصة في مجال الطاقة بين روسيا والصين أن تساعد أو تحد من الانخفاض في النمو بنتيجة تأمين الطلب للصين في مجال الطاقة إذا استمرت هذه الحرب أو إذا تجددت الحرب.

0: يعني الأمن الطاقوي؟
1: في مشروع سيبيريا 2 ليس بجديد، كان يجري الاتفاق حوله منذ زمن بعيد، وكان هناك ربما خلافات حول الشروط والأسعار، وربما بسبب الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط اليوم تم الاتفاق على تحديد الشروط، وبالتالي أصبح هذا المشروع هو أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، مما سيزيد من شراء الصين للنفط الروسي. أيضا هناك مشروع آخر يجري العمل عليه، مشروع سيبيريا 2 هو يجري عبر منغوليا، هناك مشروع آخر بري لنقل بري للنفط من روسيا إلى الصين عبر كازاخستان. وأعتقد أن أيضا المشاورات التي تمت اليوم بين الطرفين الصيني والروسي على التسريع من هذا الممر البري أيضا لنقل الطاقة إلى الصين، وبالتالي يعني الصين خلال الأشهر الأولى من السنة زادت وارداتها من الطاقة الروسية بنسبة 30%، تشكل الطاقة الروسية للصين اليوم حوالي 18% من واردات الصين النفطية، وروسيا هي الشريك التجاري الأول للصين في مجال الطاقة، وسيزيد اعتماد الصين على النفط الروسي بسبب الأوضاع الدائرة في الشرق الأوسط. ربما كان هناك خلاف حول تسعير أو تسعير النفط، وجاءت هذه زيارة الرئيس بوتين من أجل وضع يعني من أجل التفاهم على هذه النقاط الخلاف بين الصين وبكين. وأعتقد أن من خلال البيان بين بكين وموسكو قد تم الاتفاق على موضوع سيبيريا 2 أو حتى على موضوع النقل البري عبر كازاخستان.
0: نعم، سؤال عن المنطقة العربية، التغييرات التي حدثت في سوريا وبعد هذه التغييرات الغرب روج إعلاميا وحتى عن لسان المسؤولين الغربيين على لسانه، قالوا بأنه النفوذ الصيني والروسي تراجع في الشرق الأوسط، أتوافقين؟
1: من خلال ما نشاهده نحن خلال هذه السنة أو السنة الماضية، لا أعتقد أن هناك تراجع للنفوذ الصيني والروسي، بل على العكس، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لغاية اليوم غير قادرة على أن تحقق أي إنجازات في الشرق الأوسط. في إيران مثلا هي أرادت تغيير النظام، ولكن اليوم دونالد ترامب يتوسل من أجل فتح مضيق هرمز، ذهب إلى الصين من أجل فتح المضيق. أيضا يعني حاول دونالد ترامب على ما أعتقد إبعاد بكين عن موسكو خلال هذه القمة أو حتى من خلال قمة ألاسكا التي عقدت سابقا، حاول دونالد ترامب إبعاد بكين عن موسكو لأنه يعرف أن هذه الشراكة هي حائط أو عائق أمام تقدم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه أعتقد أنه فشل في ألاسكا وفشل في القمة الحالية. صحيح أن الصين تريد الموازنة في علاقاتها بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بطبيعة الحال روسيا هي شريك أساسي لبكين. ما نراه في الشرق الأوسط أن النفوذ الصيني والروسي بعد يعني هناك العديد من التقارير وأشارت أنه بعد سقوط النظام الرئيس بشار الأسد تراجع النفوذ الروسي، وبعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران الصين لن تتدخل، ولكن الصين وروسيا تقفان إلى جانب إيران من أجل القضاء على الهيمنة الأمريكية، ولن يسمحنا بسقوط النظام في طهران لأن ذلك يشكل معضلة سواء إلى بكين أو حتى إلى موسكو.
0: هل يمكن أن نجد يعني ثمارا اقتصادية على المنطقة من هذا التعاون الصيني الروسي؟
1: يعني بطبيعة الحال التعاون بين الصين وروسيا من شأنه ليس فقط أن يؤثر على الشرق الأوسط بل على العالم ككل، نظرة لترابط اقتصادات الدول ببعضها البعض. في حال هذا التعاون الروسي الصيني يمكن أن نشهد واندحار للنفوذ الأمريكي في المنطقة أو حتى أن يكون هناك توافق بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين بكين وموسكو من جهة أخرى على منطقة الشرق الأوسط، أن نشهد استثمارات كثيفة، أن نشهد بناء أو يعني استثمارات كبيرة،
0: شركات جديدة ممكن أن تكون مشتركة بين الأقطاب الثلاثة.
1: صحيح، ما هذا من شأنه أن يؤدي إلى ازدهار المنطقة

0: لأن التنافس بين هذه الدول على منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي يعني مزيد من الشرك، مزيد من التوتر، مزيد من انعدام الثقة والحروب والصراعات، وبالتالي يؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي. هذه الحرب التي شنها دونالد ترامب على إيران لن تؤثر فقط على منطقة الشرق الأوسط، بل أثرت على العالم ككل، سيما دول شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، وأيضا الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أسعار النفط. وهذا ما يؤكد على أهمية منطقة الشرق الأوسط في العالم، وبالتالي يعني الشراكة الجديدة بين الأقطاب، بين الدول، هي التي تؤدي إلى إحداث الاستقرار في المنطقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الباحثة بالشؤون الآسيوية والصينية الدكتورة تمارا برو، شكرا جزيلا لك.
0: نعم.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: في الأمم المتحدة مستمعين، أكد ستيفان دوجيريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تدافع بحزم ودون قيد أو شرط عن حرية الصحافة وعن حق الصحفيين في أداء عملهم دون التهديد بوضع صعوبات إضافية. وقتل ما لا يقل عن 30 صحفيا ومراسلا ومصورا روسيا بالإضافة إلى مرافقيهم نتيجة القصف والغارات والهجمات المستهدفة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية وأجهزة الأمن الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الصحفي والباحث بالعلاقات الدولية الأستاذ محمد جمال. أهلا بك أستاذ محمد معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من تصريحات ستيفان دوجاريك، يعني هجمات الاتحاد الأوروبي على الصحفيين الروس مرفوضة من قبل الأمم المتحدة حسب تصريح دوجاريك. طبعا، هل الأمم المتحدة قادرة على تطبيق آليات حقيقية لحماية الصحفيين في المناطق الساخنة وأيضا حرية التعبير؟ يعني لماذا هذا الهجوم على الصحفيين الروس؟
3: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ النغم وجمهورك الكريم. في الحقيقة هذه التصريحات الصادرة عن الأمم المتحدة وهي المنظمة الأممية الأكبر في العالم هي تصريحات هامة من الناحية السياسية والأخلاقية، لأنها تتعامل بالتأكيد على مبدأ أساسي وهو حرية الصحافة وحق الصحفيين في العمل دون ضغوط أو استهداف. لكن في الواقع قدرة الأمم المتحدة على فرض آليات حقيقية لحماية الصحفيين تظل محدودة، لأن المنظمة الأممية لا تمتلك حقيقة أدوات تنفيذ مباشرة على الدول أو التكتلات الدولية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، بل تعتمد بشكل أساسي على الضغوط الدبلوماسية والتقارير الحقوقية والرأي العام الدولي. وهذا الأمر حقيقة لا يؤدي في النهاية إلى حماية حرية التعبير عن الصحافة مثلما يحدث في حالة روسيا ومثلما يحدث في حالات أخرى أيضا في مناطق متعددة من العالم. الأمم المتحدة لم تكن قادرة على حماية الصحفيين على سبيل المثال في قطاع طوال فترة الحرب وعين استشهاد مئات الصحفيين. لذلك فإن المنظمة الأممية قادرة فعليا على حماية الصحفيين سواء الروس أو في مناطق أخرى في العالم. ما يحدث ضد وسائل الإعلام والصحفيين الروس يفتح نقاشا أوسع حول ازدواجية المعايير في ملف حرية التعبير، خاصة أن إيلان يطرح نفسه كمدافع رئيسي عن حرية الصحافة، وعندما يتم فرض قيود أو عقوبات أو حظر على وسائل الإعلام بسبب خلفية سياسية أو جغرافية فهذا الأمر يثير تساؤلات حقيقية حول مدى التزام الجميع بالمبادئ التي يدافعون عنها. لذلك أعتقد أن هذه التصريحات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن السيد ستيفان دوجيريك لن تكون كافية وحدها ما لم تتحول إلى خطوات عملية تشمل حماية كل الصحفيين دون تمييز ورفض تسييس حرية الإعلام، لأن حرية التعبير يجب أن تكون حقا عالميا لا يقاس وفق المصالح السياسية. ورأينا خلال السنوات الماضية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا وحتى من قبل ذلك، لكن تحديدا منذ بدء هذه العملية، الغرب اتخذ إجراءات شديدة ضد الإعلام الروسي، ضد سبوتنيك وأرتي وكافة وسائل الإعلام والصحفيين الروس بتقييد وصول المحتوى. وحتى الدول الغربية ترفض منح تأشيرات دخول لصحفيين الروس لتعبئة الأحداث مثل ما حدث في مؤتمر ميونخ الآن العام. هناك تقييد وهناك تحجيم للإعلام الروسي في الدول الغربية، وذلك خوفا من الدول الغربية تخشى الرؤية الروسية، تخشى عرض ما لدى روسيا، ما تريد أن تقوله روسيا للغرب وللشعوب الغربية وللعالم. لذلك تتعمد اتخاذ هذه الإجراءات ضد الدول ضد الإعلام الروسي، ولا يوجد تحرك حقيقي يقف هذا التحرك الغربي حقيقة، مهما كانت أهمية تصريحات الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الحقوقية أو المنظمات المعنية بالصحفيين الدوليين، فهي حقيقة لا تمثل أي تحرك حقيقي يمكن أن يوقف ما تقوم به الدول الغربية تجاه الإعلام الروسي، لأن هذه التصريحات تبقى في دائرة الدبلوماسية ولا تتطرق فعليا إلى حل هذه المشكلة.
1: هل يعد الموقف العلني لممثل الأمين العام للأمم المتحدة اعترافاً بأن الاتحاد الأوروبي لديه قيود يعني واضحة على وسائل الإعلام الروسية تنتهك المعايير الدولية والاتفاقات الدولية بحق المواطنين في الوصول للمعلومة؟
3: هو بالطبع هذه التصريحات هي اعتراف أممي للتأكيد على حرية الإعلام وعلى حق الإعلام الروسي في ممارسة حقه كاملا مثل أي وسائل إعلام في أي مكان في العالم. هذه التصريحات حتى وإن كانت غير كافية لتمثل الخطوات عملية لحماية الصحفيين دون تمييز، لكن تؤكد على رفض تسييس حرية الإعلام، لأن حرية التعبير يجب أن تكون حقا عالميا لا يقاس وفق المصالح السياسية. الغرب لديه رؤية ولديه إعلام يطرح رؤيته على الجميع وفي كل مكان، لذلك لماذا لا يتقبل المجتمع الغربي قيادة وشعوبا أن يسمع لرؤية الإعلام الروسي، أن يسمع رؤية الجانب الآخر؟ والمجتمع الدولي عليه أن يدعم هذا الأمر، عليه أن يدعم حرية الوصول للإعلام الروسي. لا يجب أن يكون هناك تقييد للمحتوى، لا يجب أن يكون هناك تقييد لحركة الصحفيين الروس أو محاضر تهدد حياتهم، سواء لو معرضون للاعتقال في أي، كما حضرتك ذكرت أن إغلاق المكاتب وفي بعض الحالات تم اعتقال الصحفيين.
1: هل تشير هذه السابقة إلى التراجع النهائي لسلطة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مسائل حقوق الإنسان وحرية الصحافة؟
3: في التراجع حقوقي وصحافي كبير في الاتحاد الأوروبي مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بالملف الروسي تحديدا، وإن كانت هناك أيضا حديث أو تعليقات حول ملفات أخرى لم يدعمها الغرب مثل غزة وحرية الصحافة في فلسطين بعد فترة الحرب وإيران ومناطق النزاع. لكن عندما نتحدث عن روسيا تحديدا، فبالتأكيد هناك تراجع أخلاقي، هناك تراجع في العمل بالمبادئ التي يعتمدها الغرب ويروج لها، ويرى نفسه مدافعا عن الحقوق ومدافعا عن حرية التعبير والرأي والصحافة. بشكل عام هناك ينص على أن تكون حرية التعبير حقا مكفولا للجميع. هذا الحق لا يقاس بمصالح سياسية أو صراعات حتى في حالة الحروب، الجميع كما ذكرنا لديه الحق في أن يمارس عمله، في أن يقول رؤيته وأن يقابل الجانب الآخر. لذلك الجانب الغربي لا يسمح بهذه المخاطبة من قبل الجانب الروسي. الجانب الغربي يكتفي فقط بأن يستمع للإعلام الغربي فيما يتعلق بروسيا. لماذا الغرب لا يسمع الإعلام الروسي ولا يسمع الرؤية الروسية؟ الرئيس يعني هناك مثال أو أوضح على ذلك. الرئيس فلاديمير بوتين سنويا كما أعلم يجتمع برؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية في سان بطرسبورغ، ومن بينهم رؤساء تحرير كما أتذكر، من بينهم رؤساء تحرير بوسائل إعلام غربية كبرى. يجتمع بهم الرئيس الروسي على الهواء مباشرة ولعدة ساعات ليستمع لهم وليجيب على كل ما يقول في خبر الغرب ويوضح الرؤية الروسية ويطرح عليهم رؤيته كملك. لماذا لا نجد هذا المثال في دول أخرى تعتمد مثل هذا اللهج في توضيح الحقائق في الاستماع للجانب الآخر من أجل أن يعلم الجميع برؤية كل برة، وفي هذه الحالة يمكنه دراستها وتقييدها بشكل أوضح بعلم ومعرفة حقيقية وليس فقط من خلال الاستماع إلى طرف واحد.
1: ما السبب برأيك أستاذ محمد يعني الذي يقف وراء هذه الهجمات من قبل بروكسل الممنهجة على الصحفيين الروس؟ هل هو تحول في الاتحاد الأوروبي نحو استبداد إداري علني يعني، وهذه الرقابة ومنع وصول المعلومة من أي طرف مخالف للاتحاد الأوروبي وسياسة الاتحاد الأوروبي؟
3: احنا عندما نتحدث دوليا كما ذكرنا الأمم المتحدة ليس لديها أدوات رقابية فعلية قادرة على حماية الصحفيين على مستوى الدولي. عندما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي وإجراءات بروكسل المتكررة ضد الصحفيين والإعلاميين الروس وسائل الإعلام الروسية، فإن هذه الدول ليس لديها الآن رقابة حقيقية على الفضاء الصحفي لحماية الصحفيين. الاتحاد الأوروبي كما ذكرنا دائما ما يطرح نفسه باعتباره أكثر المناطق دعما لحرية الصحافة واستقلال الإعلام بالعالم، على اعتبار أن هناك قوانين وهناك مؤسسات لحماية الصحفيين وحرية التعبير. لكن لا يمكن القول أن هناك معوقات أو أزمات تتعلق بالعمل الصحفي داخل أوروبا، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالأمن القومي والحروب. وكما يقول أو يدعي الاتحاد الأوروبي أن هناك تضليل إعلامي روسي، فإن هذه الأمور تندرج تحت مسمى عدم وجود رقابة فعلية حقيقية قادرة على أن تكفل حق حرية التعبير والإعلام، خصوصا منذ بداية الحرب في أوكرانيا واتخاذ إجراءات غير مسبوقة شبه حظر وسائل الإعلام الروسية وتقييد وصول بعض وسائل الإعلام والمحتوى الروسي. وهذا الأمر يعتبر نوعا من الرقابة السياسية والإعلامية الغربية المبالغ فيها، إن هذه مبالغة من قبل الدول الغربية حتى وإن كانت تدعم أوكرانيا بشكل واضح وصريح، فهي بلغت في اتخاذ هذه الإجراءات ضد الإعلام الروسي.
1: ما احتمال أن نشهد أي تحرك من المجتمع المدني والصحفيين في الاتحاد الأوروبي؟ يعني الصحفيون رأوا ما يتم وما يحدث وما يجري في المناطق الساخنة للزملاء من قتل متعمد وممنهج.
3: كما قال حضرتك، المجتمع الصحفي والإعلامي في الاتحاد الأوروبي ربما يكون لديه رغبة في التحرك ولديه رغبة في الحوار، لأن المجتمع الإعلامي والصحفي دائما لا يختلف الكثير عن الحكومات وسياساتها تجاه الطرف الآخر. إن في نهاية الأمر الإعلام والصحافة يجب أن تكون لديها مساحة للرأي، مساحة للحرية والتعبير والمناقشة والحوار. لذلك ربما تكون هناك تحركات من جهات إعلامية أو صحفية في الاتحاد. بالفعل ربما نجد هناك صحفيين أو إعلاميين كبار في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي أو طوال السنوات الماضية ربما يذهبون إلى روسيا، ربما يناقشون الطرف الروسي ويطرحون أفكاره ويستمعون إلى أفكار الروس. كان هناك صحفيين غربيين كبار ذهبوا إلى روسيا طوال السنوات الماضية على ما أتذكر ويجرون حوارات مع المسؤولين الروس. لذلك فإن المجتمع الإعلامي والصحفي الأوروبي والغربي لديه القدرة والإمكانيات ليذهب اتجاه حرية التعبير الحقيقية.
1: الصحفي والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمد كمال، شكرا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى فلسطين، حيث قال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش تأتي لتؤكد أن حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني لم تتوقف لحظة واحدة. جاءت تهديدات سموتريتش ضد السلطة الوطنية الفلسطينية مع تحديد أهداف لمهاجمتها، إلى جانب توقيعه على قرار فوري بإخلاء تجمع الخان الأحمر بحجة أن السلطة هي من بدأت هذه المعركة. وقال واصل أبو يوسف في حديث لسبوتنيك:
4: اليوم تصريحات الوزير المتطرف سموتريتش وزير حكومة الاحتلال وتهديداته ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وتسمية أهداف سيقوم بمهاجمتها وتوقيع على قرار بإخلاء فوري لتجمع الخان الأحمر، واعتبر أنه هذه المعركة بالنسبة له بدأتها السلطة، ونحن بالنسبة لنا أكدنا مرارا أن حرب الإبادة مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني لم تتوقف لحظة واحدة، وبالتالي ما يجري في قطاع غزة من خروقات يومية وأي حصار وسياسة قتل وتدمير، وما يجري في الضفة الفلسطينية من بناء وتوسع استعمار استيطاني واعتداءات المستعمرين وإعطاءات حكومية استعمارية لتوسيع بناء الاستعمار من أجل الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، كل ذلك يندرج في إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية حسب كل القوانين الدولية. لدينا قرارات هامة جدا لصيد مجلس الأمن، وكان آخرها قرار رقم 2334 الذي يؤكد على عدم شرعية وقانونية البناء والتوسع الاستعمار الاستيطاني ما فيه في مدينة القدس المحتلة. وأيضا لدينا فتوى محكمة العدل الدولية الهامة على صعيد عدم جواز بقاء الاحتلال واستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال ما فيه في القدس المحتلة. أيضا المحكمة الجنائية الدولية حسب ميثاق روما يعتبر الاستعمار الاستيطاني جريمة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها مرتكبي هذه الجرائم. لذلك ما جرى من تسريبات حول إضافة أسماء من مجرمي الحرب الذين يقوموا بسياسة الاستعمار الاستيطاني والعقاب الجماعي والتطهير العرقي والطرد وكل ذلك، أنا بعتقد أنه اليوم التوقيع على موضوع الإخلاء الفوري لمنطقة الخان الأحمر تهدف من أجل فصل الضفة الفلسطينية شمالها عن وسطها وجنوبها، وهذا المخطط الذي كان يحلم الاحتلال بتنفيذه في سنوات طويلة سابقة، وهو يعتقد الاحتلال أنه يمكن أن ينفذ ذلك. لذلك يعني اليوم أمام هذا العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يتطلب الأمر تضافر كل الجهود من أجل كيفية الضغط على الاحتلال لرفض كل ما يتعلق بهذه السياسة العدوانية، سياسة حرب الإبادة والحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، ما فيها الاستعمار الاستيطاني وما فيها أيضا ما يقوم به الاحتلال من طرد لأبناء شعبنا الفلسطيني في إطار سياسة الترقية العرقي والرخام الجماعي. هذا الأمر يجب أن يتوقف، ويجب أن يكون هناك آليات عملية تفرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمة للاحتلال من أجل عدم من أجل قطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم. هذا أمر مهم.
1: من فلسطين إلى ليبيا، حيث تتواصل حالة الجدل السياسي بشأن المسارات الحوارية التي ترعاها البعثة الأممية وفي مقدمتها لجنة 4+4 وسط تباين في المواقف حول جدواها وأمكانية إسهامها في إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا. في هذا السياق وخلال تصريح خاص لسبوتنيك قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة:
5: طبعا هي اللجنة 4+4 يعني هي ليس وليدة الوقت، هي كان اقتراح من أيام السيد باتيرلي، ولكن في ذلك الوقت كان أحد الأطراف غير جاهز أو بالأحرى أنه غير مسيطر على المنطقة، ولكن الآن يعني في شبه مسيطر أحد الأطراف، استأنفها بولس وأيضا بالمساعدة مع السيدة ستيفاني نائبة رئيس المفوضية. طبعا وأيضا في المقابل في عجز يعني الأجسام المناط بها اللي هي مخرجات الاتفاق السياسي المتمثلة في مجلس الدولة والنواب، يعني في التباطؤ في التعاطي مع خارج الطريق، أعتقد أنه فتح المجال لهذه اللجنة المصغرة. طبعا اللجنة المصغرة بدأت بأولى خارج الطريق اللي هي تمثل في المفوضية وأنجزت يعني 90%، بعدين في آخر اجتماعها في تونس حاولت تدخل في الإطار الدستوري أو قانون الانتخابات. أعتقد أن أنا لا أعلم حقيقة بصدق ما حدث، ولكن واضح أن لم ينجزوا شيء، لأن إذا أخطوا إذا يعني لم يذهبوا بمخرجات اللجنة 6+6 وأيضا اللجنة الاستشارية بخصوص قانون الانتخابات، أعتقد أنها حتكون الفجوة بينهم كبيرة. يعني إذا أحد الأطراف يريد انتخابات برلمانية والأطراف الآخر يريد انتخابات رئاسية برلمانية، إذا ترك مخرجات 6+6 والتعديل اللجنة الاستشارية 20، أعتقد أنه حيكون صعب عليهم استكمال هذه الملف يعني، ولا أعتقد أنه حيكون في توافق. ولكن إذا وضعوا قانون 6+6 وأيضا المخرجات حيكون في توافق سهل يعني.
1: من جانبها قالت عضو مجلس النواب فاطمة السويعي لسبوتنيك:
6: احنا مشكلتنا الأساسية أو الرئيسية في الدولة الليبية اللي هي حكومة موحدة. الحكومة الموحدة لما يكون تحتها كل الأجسام موحدة، سواء مؤسسة عسكرية سواء مفوضية سواء اللي هو الجهات الرقابية وديان المحاسبة، فنستطيع أن من خلالها نصل إلى انتخابات شفافة ونزيهة. ولكن للأسف يعني هذه الحوارات والشخصيات اللي موجودة في 4+4 هي شخصيات من شرق ليبيا ومن غرب ليبيا باستثناء الجنوب الليبي، لأن دائما الجنوب الليبي نعرف أنه يعني دائما تبعيته سواء للغرب أو للشرق، فما يستهدفوش في شخصيات منه تكون مرات هذه الشخصيات غير جدلية وشخصيات فاعلة لإيجاد الحلول. ولكن للأسف يعني نشوف الشخصيات اللي موجودة في هذه الحوار يعني استثنت اللي هو بعض الشخصيات من الجنوب الليبي، ولكن ما علينا، احنا في الآخر احنا نبو اللي هو توحيد البلاد ونبو اللي هو مصالح البلاد تمشي بطريقة صحيحة، والمواطن داخل الدولة الليبية يكون مستريح بكل الظروف. الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية، طبعا المفوضية حاليا اشتغلت في السابق على الانتخابات، ولكني فاجأتنا في يوم من الأيام أنها تقول هناك يعني اللي هو جهة معرقلة، أو أن يعني كانت ذكرت المفوضية أن فيها قوة سياسية أو ما يشابه ذلك اللي منعتها من إجراء الانتخابات. فللأسف يعني نجد اليوم أمام عائق كبير، سواء من مفوضية سواء من بعض الجهات اللي تعرقل في الانتخابات. نرجع لك المفوضية، أتفكرت الآن أنها ذكرت أنها واجهتها قوة قاهرة، ولكن لم تذكر هذه القوة القاهرة من هي. فحتى المفوضية أصبحت يعني من الأجسام التي عرقلت الانتخابات. بالنسبة لتوزيع الصلاحيات، هذا نعتبره يعني أمر هين في توزيع الصلاحيات. إحنا أي حكومة عندما نختار حكومة توزع الصلاحيات وتوزع على الأقاليم بالتحديد، فتكون الصلاحيات حتى الوزراء يعني كان فيه يعني تقسيم عادل بالنسبة للوزراء والوكلاء، سواء في حكومة الوفاق وصولا إلى حكومة الوحدة الوطنية وبعدها حكومة ليبية، كلها يعني فيها تقسيم عادل بين الأقاليم، ويكون فيها نائب مثلا الرئيس يكون من المنطقة الغربية، نائب من المنطقة الجنوبية، ونائب من المنطقة الشرقية، وكل واحد عنده صلاحياته وعنده تقديم الخدمات لمناطقهم وبلدياتهم. ولكني زي ما قلت لك نعود إن عدم توحيد الحكومة وفشل البعثة هو الذي سبب فيها الانقسامات وسبب في تعطيل إجراء انتخابات، ومن يؤمنها وكيف بتكون شفافة ونزيهة هذه الانتخابات. نحمد الله احنا اليوم الانتخابات يعني البلديات يعني في كل المدن الليبية أو بلديات ليبيا كلها انتخبت واختارت بطريقتها الديمقراطية، وكل عمداء البلديات اليوم يزاولوا في مهامهم بطريقة صحيحة. ولكن للأسف هذه البلديات يعني تعرضت حتى هي لانقسام، بلديات تتبع المنطقة الشرقية وبلديات تتبع المنطقة الغربية، ونجد البلديات عاجزة عن تقديم الخدمات اللي هو دورها الفعلي لتقديم الخدمات للمواطن. لم تستطيع هذه البلديات بسبب عدم وجود ميزانيات كافية لهذه البلديات، وأصبحت أمام أزمات متراكمة. فنتمنى احنا كأعضاء مجلس نواب يعني كل الاستحقاقات اللي علينا احنا قدمناها سواء المفوضية أو ما يطلب منا من ناحية البعثة، عندما تطلب البعثة بعض الشخصيات تقدم بعض الشخصيات للمشاركة في الحوارات اللي اعتبرها حوارات فاشلة لم نستطيع الوصول لأي حلول للدولة الليبية. فما نقولش أنا للأسف الشديد، ولكني نحن دائما تطلعاتنا وتأملاتنا يعني كبيرة أن في يوم من الأيام أن نوصل لحلول، ونتمنى من هالمنبر هذا أن تنتهي مرحلة الأسام سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة أو حتى الحكومات، وتأتي يعني يأتي ناس غيرنا يتحمل المسؤولية الوطن ويحدي تغيير صحيح في الدولة، ويأتي رئيس تنتفع به البلاد.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: في لبنان وفي واحدة من زوايا منطقة البيال في بيروت، حيث تمتد الخيام على مساحة النزوح المكتظة، تبدأ أم محمد الزعيتر يومها قبل شروق الشمس، تخرج من خيمتها المتواضعة برفقة عدد من المتطوعين لتبدأ رحلة العجين والصاج والفرن. تحدثت أم محمد لسبوتنيك:
7: أول ما نزحنا جينا لهون، أكيد إحنا طلعين من بيوت، ما أنا طلعين من شارع وجينا لشارع، طلعنا من بيت مليان خير وميل وجاه ومؤمنين ومصليين وصحابين زكاة، صحابين خامس، نحنا هاي عاداتنا هاي تاريخنا. جينا لهون 3-4 أيام، نزحنا أول مرة عن الحدود، استأجرنا حجار، صارت ضرب القصبة على الضاحي، جينا نهارين ثلاثة على الرمل البيضة كمان قصفوا، جينا 3 أيام قصفوا على الرمل البيضة تصوب بالأخت. رجعنا من هونيك قلنا وين بدنا نروح، احنا بيوت ما عنا، تهدمت البيوت. قالوا على البيال، جينا على البيال أول خيمتين نحنا مننصبها، ما كان في حدا بالبيال، أول خيمتين أنا وأخت جينا لهون، حتى كنا حاطين لهونيك أتنية وصلنا. قعدنا نهار اثنين على الواحد بيصبر، بس ما في يتحمل أطفال تضل جوعانة وتبكي، نتحمل كل شيء وصابرين، بس الجوع للأولاد لا ماي لا أكل لا شارب لحدا، لا في سنول لحدا، لا تكشيو لحدا. والله أنا أم يعني عندي الهمة أني أخبز على الصال، كان عندي بقي لي شي شوالة طحين خميرة مالح مالحال، الله قدرني عليهم وجبتهم، أنا ساهمت فيهم شي شهر لحالي ما دري اشتغل وطعن الأولاد للي معوزين حوالي هيك، ظلت عجن عدي شي شهر، وأنا عملتها هيك يعني لله بدي تعمل، لأنه شو صار معي القصة، قالوا في هون عم بيوزعوا من عيش مدري سندوشات بدي أكلها.
1: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا
9: إذاعة سبوتنيك من موسكو.
8: نكشف ما يخفيه الآخرون. لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. دعت الأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدة وجود تقارير توثق تعرضهم لانتهاكات جسيمة خلال الفترة الأخيرة. وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 90 أسيرا فلسطينيا استشهدوا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية. وقد تجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حاجز 9400 أسير حتى منتصف مايو 2026 وسط تصعيد خطير ومستمر في الانتهاكات. معنا في لقاء سبوتنيك محمود العارضة، الملقب بأمير أسرى حركة الجهاد الإسلامي والذي نال حريته قبل نحو عام، ليحدثنا عن أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية وتجربته التي استمرت في السجن قرابة 30 عاما في الأسرى. من القاهرة ينضم إلينا محمود العارضة أمير أسرى حركة الجهاد المحرر. بعد التحية، يعني قلت قبل عام تقريبا بعد خروجك من السجن إن الشعب الفلسطيني الآن أقرب من أي وقت مضى لتحقيق أحلامه وطموحاته في الخلاص، فهل ما زلت عند هذا الرأي وأن المرحلة الحالية هي الأقرب لحصول الفلسطينيين على حقوقهم؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء بوجه لكم التحية لإذاعتكم الموقرة سبوتنيك الكريمة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وهذا الجهد يعني مبارك من أجل قضيتنا ومن أجل أسرانا. طبعا هذا السؤال أنا سئلته من قبل بلحظات الإفراج عني، وقلت يعني الشعب الذي يقدم هذه التضحيات هو أقرب من أي وقت مضى لتحقيق آماله الحرية والخلاص، وأنا ما زلت على هذا الكلام. لكن يعني إحنا الظروف السياسية اللي نعيشها اليوم هي ظروف مختلفة، وأرى في هذا النفق المظلم نهاية، يعني في نور وسينفتح هذا النور بإذن الله على تحقيق آمالنا بالحرية والخلاص. والشعب اللي قدم هذه التضحيات ستكون نهايتها إن شاء الله هي تحقيق آماله وإقامة دولته إن شاء الله. وإسرائيل تجاوزت يعني العلو والإفساد الكبير وستنحط إن شاء الله. واليوم إسرائيل فقدت شرعيتها في العالم، وكانت هي يعني كذبت في العالم وانطلت على شعوب العالم، واليوم مكشوف هذا الأمر، كشفت هذه المسألة. وإحنا الشعب الفلسطيني يعني في هذا بعد 7 أكتوبر حققنا في الحرب إنجاز كبير، نزعنا وهذا الأهم شرعية هذا الكيان، وقريبا بإذن الله ستنتهي المعركة بحريتنا والخلاص من هذا العدو، إن لم تكن اليوم أو غدا أو بالأسبوع القادم أو الشهر القادم. يعني هذه بعمر الشعوب، عندما يكتب التاريخ بعمر الشعوب لا تكون سنة أو سنتين، ولكننا نحن قريبين إن شاء الله من تحقيق أمننا والخلاص من هذا العدو، وهذا العدو الغاصب المجرم الذي اغتصب أرضنا ونكل بشعبنا وشردنا وجعل قضيتنا هي المأساة الكبرى التاريخية في هذا العصر.
10: هناك من يتساءل كيف لشخص يتعرض لقسوة السجن أن يخرج ثم يتم القبض عليه من جديد ويعود للسجن، وهذا حدث معك ومع آخرين كثر.
11: والإنسان لما بيكون صاحب رسالة أختي العزيزة هي بتمثل عقيدة قتالية، بغض النظر عن هذه الفكرة اللي بيحملها خلف العقيدة القتالية اللي بيقاتل من أجلها، إحنا يعني أنت بتحمل رسالة الإعلام، وهي رسالة المظلومين في وجه الطغاة والفساد والإجرام العالمي. أنت عندك استعداد، وكثير من الصحفيين قدموا دماءهم وأنفسهم في سبيل هذه القضية العظيمة والمهمة اللي بيقوم بها الإعلام الحر. وأنا صاحب رسالة صاحب قضية، قضيتنا من أعضل القضايا في العالم، وهي بأساس قضية دينية وقضية سياسية وقضية أمية وقضية قومية وقضية إنسانية. فأنا لست فقط يعني عندي استعداد أن أجلس بالسجن كل طول حياتي من أجل قضيتي، ولكن عندي استعداد أقدم دماء التضحية كل يعني حياتي وأهلي وناسي وشعبي شعب نقدم كل التضحيات من أجل قضيته، وأنا واحد من هذا الشعب. ولذلك يعني هذه المسألة يعني لا ما فيها نقاش، ما فيها تفكير، ما في تفكير في هذا الأمر. يعني الإنسان عنده استعداد، حب الوطن وحب الدين والعقيدة والقضية بتشكل قوة غلابة في النفس بتدفعه باتجاه تقديم أغلى ما يملك من أجل قضيته. وإحنا أصحاب قضية وأصحاب رسالة، قضيتنا قضية عادلة. فأنا ما ندمت وما ترجعت ولا فكرت لحظة من اللحظات إنه أنا يعني خسرت شيء. يعني إحنا أنا الدافع الأساسي هو إنه أنا صاحب قضية عادلة، ومن أجل هذه القضية عندي استعداد أقدم كل ما أملك وأقدم روحي.
10: بعد 29 عاما في السجن كأسير، هل تتمنى أن تنسى هذه الفترة بكل قسوتها أم تظل حاضرة أمامك؟
11: التاريخ هو عقل البشرية، والأمة والشعب الذي لا يملك التاريخ ليس له عقل، وكذلك الإنسان. يعني الفرق ما بين الإنسان الطبيعي والإنسان الفاقد عقله إنه في ذاكرة تاريخية، فهذه ذاكرة تاريخية لن تنسى. صحيح أنها قاسية ولكنها تجربة مهمة ومهمة في طريق يعني التحرير. لن أنساها ولكن لن يكون لها أثر سلبي في حياتي، يعني هي لأنه أنا خلفيتي خلفية إنسانية وخلفية عقائدية، فما بكون هي موجودة في نفسي ولكن ليس لها أثر سلبي، وإنما أثرها أثر إيجابي بدفعني نحو يعني الثبات على المبدأ والعمل من أجل تحقيق مبادئنا في الحرية والخلاص.
10: وما هي أهم اللحظات التي لا تنساها في هذه الفترة الطويلة في السجن؟
11: وكان عمري 16 سنة أول مرة دخلت فيها السجن. 30 عام اللي مضت من 30 عام هي كانت كنا يعني فترة إحنا عشنا مرحلة الازدهار في السجون، وكنا مسيطرين على السجون، وكانت الحركة الأسيرة حركة قوية. معروف أن الحركة الفلسطينية حركة قوية، كنا إحنا مسيطرين على السجون ويد العليا إنا. فكان ظروف الحركة الأسيرة يعني من بعد 90 جيدة وإنسانية، ليست لأن السجان إنساني وأنه كان كريم، وإنما أخذنا هذه الحقوق والامتيازات بالقوة. فكنا في 30 عام يعني نعيش حياة كريمة، لكن في السنتين الأخيرات بالحرب بعد 7 أكتوبر كانت يعني تحولت السجون لمأساة كبرى وكارثة، وما زالت مستمرة حقيقة حتى الآن. فكانت السنتين الماضيين هن الأقسى في حياتي، ومع ذلك احنا ثبتنا وما كسرونا الحمد لله، وما كسروا الأسرى، وهذا ربما غاضهم كثير كثير وما كسروا الأسرى، لذلك هم قتلوا ومأكلوا ومارسوا أبشع أنواع التنكيل والعنف ضد الأسرى. فهذول السنتين هن كانوا الأقسى في حياتي، يعني ما تعرضت للضرب طوال 30 عام، لكن تعرضنا للضرب والإهانة والذل والتحرش الجنسي والضرب، يعني كل أشكال العنف اللا إنساني واللا أخلاقي مورس علينا وعلى الأسرى في السنتين الأخيرات.
10: أستاذ محمود، كيف ترى أوضاع الأسرى في سجون إسرائيل؟
11: يعني إذا لا قدر الله سبحانه وتعالى وتدخلي، يعني قدر إليك أنك تدخلي على السجون ترصد أوضاع الأسرى، بتتخيل أنك أنت عايشة بالعصور الوسطى. وأنا لما انتقلت من البوسطة اللي هي الحافلة للحافلة المصرية، فشعرت أنه أنا قفزت قفزة سنوات ضوئية ما بين حافلة بتنتمي للعصر الحجري والعصور الوسطى لحافلة في القرن 21 الحافلة المصرية. فالسجون يعني أنت ممكن شاهدت بالأفلام عن السجون في العصور الوسطى والعصور القديمة وكل التواريخ، وعند الظلام والطغاة والمجرمين كل ما يجري في السجون هو أقسى وأكبر مما تتصورين. الوضع مأساوي وكارثي، والأسرى بعيشوا حياة يعني صعبة جدا جدا جدا، في سوء تغذية كبير. هذا ليس هو الأهم، البرد الشديد، البرد القاصر والقارس والحر الشديد وغياب كل الامتيازات، يعني سحبهم كل الامتيازات، الجوع، الضرب هو ليس يعني يمارس يوميا، لكن الأقصى من الضرب هو محاولة الإدلال والاستمرار بإدلال الأسرى في السجون حتى يعني المرحلة الآخر مرحلة أنا شهدتها يعني قبل عدة أشهر منعونا من النوم، يعني ما في نوم في داخل الغرف وداخل العزل، في إنارة دائمة 24 ساعة، في يعني منبهات، هذه المنبهات اللي بيستخدموها هي الشبابيك الغرف بيفتحوها بيغلقوها بيفتحوها بالقوة حتى ما الإنسان ما ينام، يعني حتى محرومين من النوم الأسرى. الأوضاع قاسي وأقسى مما نتصور بكثير.
12: يعني أعتقد أنه مهما شاهدنا ما حصل من خلال الدراما لا يمكن أن تقارن بالواقع.
11: لا يمكن وصف ما يجري في السجون. ما يجري في السجون يعني سابقة تاريخية ليس لها مثيل. احنا شاهدنا الأفلام، شاهدنا المسلسلات، سمعنا، قرأنا القصص، قرأنا الروايات، أنا قرأت مذكرات نيلسون مانديلا جميعها. لا يمكن مقارنة ما يجري في السجون بأي سجون اليوم بالعصر الحديث مطلقا، لا بالعصر الحديث ولا بالعصر القديم. القسوة التي يتعرض له الأسرى، العنف الذي يتعرض له الأسرى، الإذلال الذي يتعرض له الأسرى، سوء التغذية الذي يتعرض له الأسرى، ما في سجن من السجون بالتاريخ الإنسانية يعني مر يشبه ما يعيش الأسرى اليوم الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلي.
12: ما هي الشخصيات التي أثرت فيك خلال فترة السجن؟
11: طبعا هناك شخصيات كثيرة، احنا التقينا بكثير من القيادات الفلسطينية، والحي لا يذكر لأنه الاقتداء بالميت هو الأفضل، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن يعني اللهم ثبت قلبي على الإيمان الإنسان لا يثبت. فكثير من الشخصيات احنا تأثرنا بها، لكن من الشهداء في بعض الشهداء يعني احنا إن لهم بصمات كبيرة في حياتنا، في صالح طحيني أنا صديق إلي هو أستاذي ومسؤولي كان العسكري في الضفة الغربية في إياد الحردان، في كثير من الأسرى يعني طارق عز الدين من القيادات اللي هو كان تأثير كبير على شخصيتي، كثير من الأسرى. وما أنا يعني ما بدي أذكر يعني كثير من الشهداء، أنا أذكر بعض الشهداء لكن هذول كان لهم أثر كبير، من الجدد عمر السعدي ونعيم الزبيدي وأيسر الزبيدي، هؤلاء شهداء يعني اللي علاقتهم قوية جدا كانت تربطني بهم، لهم كان له أثر على شخصية محمود العرضة إن كان فيها خير.
12: أيهما أكثر قيمة للإنسان، حريته أم حبه لوطنه والنضال من أجله ومن ثم التضحية بهذه الحرية بل وربما حياته من أجل الدفاع عن الوطن؟ يعني هل هناك أسرى قالوا الحرية والدفاع عن الوطن خارج السجن أهم من الأسر؟
11: أنا عشت التقيت بالحركة الأسيرة، أول شيء في ناس ما بعرفوا الفئات الاجتماعية الفلسطينية اللي بتدخل السجون. طبعا هي إحنا شعب من ناضل من أجل حريتنا، فطبيعي إنه المثقفين والمتعلمين وفئة الشبان والجامعات طلاب كلياتهم طلاب جامعات وخريجي جامعات الأسرى 99% من الأسرى اللي موجودين في السجون هم يعني من الفئة المثقفة الفلسطينية. وأنا قلت لك بالسابق في السؤال السابق إنه ما أغضب إدارة السجون إنه ما كسروا رغم الإذلال والضرب والعنف اللي مورس ضد الأسرى، ما كسروهم لأنه ما في حدا، يعني إحنا كل الناس دخلت من أجل حرية شعب، كل الناس كانوا أرواحهم على أكفهم، وكثير منا من أصحابنا سقطوا في الطريق شهداء، وكان عندنا استعداد أن نسقط شهداء في الطريق، وكان عندنا استعداد أن نسقط شهداء أيضا في السجون من أجل قضيتنا. صحيح الحرية مهمة، حرية الأسير مهمة، حرية الإنسان الإنسان مهمة جدا، لكن لا تقارن بحرية الوطن. الإنسان بيقدم الدماء من أجل حرية وطنه لأنه المأساة بتضل كبيرة وأكبر، ليس على المستوى الشخصي، والإنسان العام اللي بيعمل من أجل قضيته هو بخرج من دائرة الذات إلى دائرة الهم العام والهموم الكبرى اللي بيعاني منها شعبه. فما في يعني ما في إنسان، أنا ما مر عن إنسان كان هو حريته همه أكبر من وطنه. كل الناس دخلت على السجون من أجل وطنها، وكان عندها استعداد تضحي بدمائها من أجل وطنها، وعندها استعداد تقعد كل السنوات في السجون من أجل وطنها.
12: بعد أكثر من عام على حصولك على الحرية، كيف ترى مستقبل القضية الفلسطينية وسط كل الأحداث الجارية؟
11: طبعا أنا 6 شهور 7 شهور من شهر 10 من نهاية شهر 10 في وسط شهر 10 2025، مستقبل القضية في غموض كبير، في سواد كبير، حسام ما زال أثر يعني، والقسام كان له أثر كبير على هذه الحرب وجرياتها، ولو الشعب الفلسطيني دخل هذه الحرب بغير انقسام لكان الحال أفضل من ذلك. أنا يعني المصائب يجمعنا المصابين، يعني في عدو كبير وغاشم هو يعني بيجمع كل التناقضات. الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية، وهذه الجولة من الجولات. إحنا الحرب أعلنت على الشعب الفلسطيني في 9/12 عندما دخل إلمبي عام 1917 للقدس وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، ونحن لا نراها كذلك. هذه الحرب بدأت وهناك جولات، كانت جولات كبيرة وطويلة بال 48 و 67 و 73 و 82 و 2000 و 89، وهذه جولة من الجولات إن كانت فيها جزر يعني، وإن كان فيها شيء من التراجع هو تراجع يعني جزر، يعني جزر كجزر الموجات. والمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها ستستعيد قوتها من جديد، وهي مقاومة وليست دولة، ولن يرفع الرأي الشعب الفلسطيني، وسيبقى يعني مصمم على تحقيق أماله بالحرية والخلاص. وأنا أنا ما زلت أرى أن ذلك يعني قريب وقريب جدا إن شاء الله.
12: هل يحتاج الفلسطينيون إلى قائد أو قيادة جديدة ملهمة تجمعهم وتوحد بين الفصائل الفلسطينية من جديد؟
11: بالتأكيد يعني التجديد مسألة مهمة، يعني بالتأكيد أن القيادة الشعب الفلسطيني هو بحاجة لقيادة وقيادة جديدة، ليست على الإطلاق يعني ما زال من القيادات القديمة من يحمل الهم الوطني الهم العام، لكن إحنا بدها ضخ الدماء جديد. وإحنا كنا نأمل بأن يتم الإخراج عن مجموعة من القيادات الفلسطينية على رأسهم الدكتور مروان البرغوثي وقيادات من قيادات المقاومة والقيادات الفلسطينية أحمد سعدات وأحمد جرادات ومحمد الشريم وعمر الشحرور وكثير من القيادات الفلسطينية إبراهيم حامد، وكان سيكون تلك القيادات أثر كبير على يعني مسيرة قيادة الشعب الفلسطيني على المدى المنظور. وإسرائيل كانت تفهم ذلك، لذلك هي أصرت على عدم الإفراج عن هؤلاء الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون الإفراج عنهم. والآن مطلوب يعني أن يعني إنه إحنا سواء كانت جديدة أو قديمة مطلوب التجديد، مطلوب ضخ دماء جديدة، مطلوب أن نرتقي إلى مستوى الحدث ومستوى هذه القضية الكبرى اللي هي داخلي كما قال المفكر الكبير إدوارد سعيد في أعماق كل التواريخ، مطلوب أن نرتقي إلى هذا إلى مستوى هذه القضية. وأنا على ثقة تامة إنه هذا الشعب الفلسطيني اللي يعني اجترح كل هذه المعجزات السابقة حتى كانت 7 أكتوبر أن يجترح يعني قيادة جديدة تقود نحو الخلاص إن شاء الله.
12: هناك تهديدات واضحة لعودة الحرب على غزة من جديد، ما هي توقعاتك في هذا الشأن؟
11: إسرائيل بعد 7 أكتوبر تلقت ضرب عنيفة أحدثت خلل وتوازن في العقل الصهيوني حقيقة، وهذا يعني من أهم المبشرات. الناس بطلوا يفكروا في عقلانية، صاروا يفكروا بارتجالية وشعبوية، هذه مسألة مهمة. واليمين المتطرف والأمم كلهم متطرفين، لكن في يمين متطرف أشد يعني وأكثره ما بفكر في بمنطق عقلاني، وبتصرفوا في يعني بغير انضباط، وبعتقد أنهم هم مطلقي اليدين. فهذه الفوضى وهذه العشوائية اللي يعني من المتوقع أن يعيدوا الحرب من جديد على غزة بشكل أوسع. الحرب مستمرة ما توقفت، أنا يعني راقبت هي ما توقفت، خفت حدة الحرب على غزة ولكن بقيت مستمرة، ومن المتوقع أن تعود من جديد. لكن على يقين تام أنه سيصمد الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية كما صمد من قبل. هم من قبل دخلوا عندهم نماذج كثير، دخلوا في 2002 على الضفة الغربية اجتاحوا، كانت مركز المقاومة جنين، دخلوا على جنين واحتلوا المخيم وطحنوا المدينة واعتقدوا أنهم قتلوا كل المقاومين واعتقدوا جزء آخر منهم. لكن بعد شهرين جنين خرجت الضفة الغربية أشد وأقسى وأقوى مما كانت. ومعروف أن غزة ولبنان هذه المرحلة يعني الدماء التي سالت والدمار وحجم التضحيات ستدفع المقاومة والشعب الفلسطيني نحو اجتراح معجزة أكبر إن شاء الله. فحتى أنا من المتوقع أن تعود الحرب، لكن ليس معنى ذلك أن المقاومة ستنتهي وسينكسر الشعب الفلسطيني وستحقق إسرائيل أهدافهم. وبقول أنه إحنا حتى الآن ما حققنا أهدافنا، سنتين ونص هم بيقاتلوا في بقعة جغرافية بمساحة 40 كيلو متر طول و 13 كيلو متر بالعرض، ما انتهوا. مخيم جنين، مخيم نور الشمس شمال الضفة الغربية ما انتهوا منها. كيف بدهم ينتهوا من غزة؟ المتوقع أن يكون في هجوم، لكن هذا الهجوم لن يطول ولن يكسر الشعب الفلسطيني إن شاء الله.
12: قبل أيام تحدث الرئيس عباس وقال إن عملية 7 أكتوبر لم تفض القضية الفلسطينية بقدر ما ضرتها، وخاصة مع عشرات الألاف الذين فقدوا أرواحهم والملايين الذي فقدوا كل ما يملكون. ما رأيك في هذا؟
11: الرئيس عباس يعني هو عنده فكرة وما بخفيها يعني، وليست جديدة، ليست جديدة يعني. هو حتى لحظة من اللحظات قال إلقاء الحجر كما ذكر عنه هو إرهاب. هو لا يؤمن بالمقاومة، هو يؤمن بأنه الخيار السياسي السلمي هو الأنجع للشعب الفلسطيني. يمكن يعني بعض القادة سابقا العرب قبل 30 عام قال يعني الأوراق الحل كلها بإيد أمريكا، وهذا ليس صحيح. أمريكا هي تتحرك بإرادة صهيونية، فهو رأيه يعني. وأنا يعني إحنا خلينا يعني ما بدنا نزيد الطين بلي، نحترم لا يعني هذا رأيه، لكن لا أرى أنه صحيحا يعني.
12: أعلنت حركة فتح فوز زكريا الزبيدي بعضوية اللجنة المركزية للحركة، وهو أحد أبرز القادة الميدانيين السابقين لكتائب شهداء الأقصى في جنين، وهو رفيقك في السجن. ماذا تقول عن هذا الفوز وعن رفيقك؟
11: أولا يعني حركة فتح هي حركة كبيرة ولها تاريخ كبير في الشعب الفلسطيني، وقد يعني نختلف معهم بالرأي والرؤية والخلفية العقائدية والفكرية بقضية فلسطين، لكننا مجتمعون على فلسطين ومجتمعون على الشهداء ومجتمعون على الأسر ومجتمعون على القضايا الكبرى، ولا نختلف إلا في كثير. ونتمنى نتمنى الإصلاح والتوفيق لفتح. هنا زكريا أنا أبارك له في هذا النجاح، ونتمنى أن يكون هذا الفوز يعني يعني هو يدفع باتجاه الإصلاح، وأن تكون يعني حركة أفضل من وتؤدي دور أفضل مما كان في السابق. زكريا وإخوانه وأصدقائه وأصحابه يعني يرون به إنه يعني هو رجل ومشروع يعني صالح وإصلاح، ونتمنى له التوفيق والنجاح.
12: أستاذ محمود، يعني أخذت حريتك نتيجة عملية 7 أكتوبر، لكنك حاولت الهروب ونجحت في شق نفق الحرية من سجن جلبوع. هل لك أن تحدث جمهور المستمعين عن هذه القصة التي ربما تشبه أفلام السينما؟
11: أنت ذكي شوي، ذكي جدا، وأنا يعني والنساء ذكيات يعني، وأنا أميل للمرأة. كتبت كتاب عن المرأة، ولكن صادروا لي اليهود في السجون، وقلت عندما تقود المرأة العالم سيكون العالم أفضل، وهذه الشرور المصنوعة في العالم كلها تسببها الرجل. أفهم القرآن والتصور الإسلامي هكذا، هي مكانة المرأة. والنموذج الأمثل في القرآن الذي ضرب عن الحاكم الصالح هو للمرأة بلقيس التي أتيت من كل شيء لكسب يديها وليس لكسب السماء. فأنت ذكية كثير بالموضوع في هذا السؤال. طبعا أنا كتبت كتاب رواية نفق الحرية في داخل السجن، واستطعت أني أهربها مثل ما حفرنا النفق بالسرية هربناها بالسرية. كتبت تقريبا ما يقارب من 1000 إلى 1200 صفحة، وفي إلي صديقة من فلسطين كنت أبعث إلها الأوراق الرواية وترتب لي إياها، وأخذت مني كلمة أني أنا ما أنشر كثير من التفاصيل حتى ما تكون فيه مفاجأة في الرواية. فأنا بلتزم بالموضوع هذا، لكن أنا يعني في مسائل تحدثنا فيها وسأتحدث بها معك، وربما يعني بعض الأسرار. طبعا هو مشروع نفق الحرية قديم، أنا حاولت في محاولة كبيرة كانت عام 2014 في شطة، استمرت 16 شهر، وتم اكتشاف النفق للأسف الشديد بطريقة الخطأ. أحد الأسرة تصرف بطريقة يعني عشوائية من خارج أسرة النفق، كان بتنظيم ثاني موجود داخل القسم، فعمل حركة في السجن، اضطرت إدارة السجون لإخراجنا من الأقسام، وأحضرت قوات هائلة مع تكنولوجيا اكتشفوا النفق. هذه كانت المحاولة الأكبر. في محاولات كثيرة يعني في السجن. أنا من أول ما دخلت أنا إنسان حر، حتى أنا كنت طفل صغير وكانت عندنا أرضنا جبال ووديان، حتى لما جيت على مصر
13: إذا في عندك وقت لما جيت على مصر دخلت من معبر رفح سرت للقاهرة تقريبا 7 ساعات أو 9 ساعات في أرض مستوية. فأنا قلت لا في جبال ولا في وديان، كيف بدي أعيش بالبلد هذه ما في أشجار؟ لكن حبيت مصر من جانب أخرى لأن بحب مصر كثير كثير، وعمقنا التاريخي والعربي والإسلامي هو قلبنا، وأنا لا أؤمن بالحدود حقيقة، أنا أؤمن

0: ولكن أريد تفاصيل أكثر عن خروجك من سجن جلبوع خلال عملية شق النفق.
1: نسأل الله أن لا يخيب أمالك. طبعا الفكرة هي كانت موجودة قديمة، لكن دخلت حيز التنفيذ فأفرت الأجواء في 14/12/2020. بدأنا يعني فتحنا باب في داخل الحمام، لأنه الغرف مستحيل أن يتم فيهم أحدث إصلاحات بالسجون بحيث لا يمكن أن يستطيع أسير يحفر نفق. فأنا ظليت أفكر واكتشفت في النهاية أنه في مكان ونقطة ضعف في السجن، فيه نقاط ضعف كثيرة داخل الحمام. ففتحت باب في الحمام واستمر، وفتحنا باب الحمام، وكنا احنا مشكلين فريق من 11 أسير كانوا لأسرة نفق الحرية، وأيضا في أسرة آخرين ما كانوا معلن عنهم. ال11 هذول تم إدخالهم من العزل الانفرادي بسبب مساعدة، في 5 منهم بسبب مساعدة في نفق الحرية و6 الفارين، ولا يعني لرصد أي تحرك بصير. فإحنا كنا نشتغل يعني استمر الحفر. إحنا كان فتحنا البوابة، كانت الباب الأول كان 5 سنتي، بعدها نزلنا على لوح فولاذ بغطي الغرفة كلها، تقصينا لوح الفولاذ، مكثنا فيه تقريبا أسبوعين وإحنا نقص لوح الفولاذ، ونزلنا بعد لوح الفولاذ قصينا أيضا طبقة من القضبان تقريبا 50 قضيب، وحفرنا تقريبا 20 سنتي في الإسمنت المسلح 500، هو أقوى أنواع الإسمنت بالعالم. وبعدها نزلنا على طبقة حديد أخرى قضبان قطعناها، وثم وصلنا إلى التراب إلى الأرض. طبعا هذه الأرض اللي عملنا فيها النفق هي أرض بيسان، وإذا أنت أذكرك بالتاريخ اللي قام بها الجيش المصري بالحرب الكبرى التاريخية في عام 1517 عام جلوك قيادة الظاهر بيبارس.
0: كم من الوقت استغرقتم حتى الخروج، وما هي طبيعة الأدوات التي استخدمتمها؟
1: الأدوات استخدمنا أدوات كثيرة، والمعلكة كانت يعني هي العنوان والرمز. المعلكة في عام 2014 هي اللي حفرت أغلب نفق الشطة في جلبوع، كانت هي مفتاح النفق وكان لها دور كبير. في دور للمعلقة احنا ما بنتحدث عنه، وهم لولا كشفوا، احنا نسينا المعلقة على باب بوابة النفق لأنها هي المفتاح، فكشفوا احنا ما كنا بدنا نتحدث عن المعلقة، لكن أصبح رمزية النفق هي المعلقة، واشتغلت كثير بنفق الحرية، فحفرت كثير في نفق الحرية.
0: أخيرا، كيف ترى تغطية وسائل الإعلام الروسية وتحديدا وكالة سبوتنيك عن باقي الوكالات ووسائل الإعلام الغربية؟
1: لا يوجد مقارنة، وحقيقة أنا ما بفي عليك إني أنا ما بطلع على الإعلام الغربي كثير، لكن بقرأ في منه جزء منه بطلع عليه، لكن أنا بطلع على الإعلام الروسي حقيقة. والآرتي مثلا، الآرتي يعني من أهم القنوات اللي إحنا بنطلع عليها حتى داخل السجون، كنا يعني كثير من الأسرى يتابعوها، وأنا بتابعها كثير لأنه في موضوعية وفي حيادية، والأهم إنه هي بتتمنى قضية المظلومين بالتحديد في فلسطين. أنا بدي أقول يعني هم واقفين موقف يعني إنساني كبير ومهم.
0: أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ محمود العارض، أمير أسرى حركة الجهاد المحرر، كنت معنا من القاهرة. إلى هنا مستمعين أختتم معكم حلقة اليوم اللقاء سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. إلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نتعرف على معالج بيانات يخطط ويتخذ قرارات يقربنا خطوة من الذكاء الاصطناعي العام، وسوبر نينيو خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض. في خطوة نوعية نحو الذكاء الاصطناعي العام، أعلنت شركة ARM عن أول معالج داخلي لها مصمم خصيصا لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي.

0: الاصطناعي Agentic AI القادرة على التخطيط واتخاذ القرارات، وهو المعالج الذي أطلقت عليه اسم AGI CPU. يختلف وكلاء الذكاء الاصطناعي عن نماذج الدردشة التقليدية مثل ChatGPT، فهي أنظمة أكثر ذكاءً قادرة على التفكير والتخطيط واتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق أهدافها بأقل تدخل بشري. وينظر إلى هذا المعالج كمايسترو ينسق بين وحدات معالجة الرسوم GPUs ومسرعات الذكاء الاصطناعي الأخرى داخل مراكز البيانات. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات الدكتور وليد حجاج. أهلا بك معنا، وبداية ما أهمية معالج AGI CPU الذي أعلنت عنه ARM مؤخرا، وهل يعتبر خطوة نحو الذكاء الاصطناعي العام؟
1: المعالج اللي هو الجديد اللي بيعملوه دلوقتي هو اسمه Agentic AI، وده يعني يعتبر ذكاء اصطناعي وكيل أو جيل جديد من الأنظمة بتاعت الذكاء الاصطناعي، اللي هي مش بس بترد على الأسئلة لكن عندها القدرة إنها تخطط وتتخذ قرار، تنفذ أكتر من مهمة متعددة في وقت واحد، بتتابع النتائج، بيقدر يعدل تصرفاته تلقائي عشان يحقق هدف معين. يعني بدل ما يكون مجرد رد أو زي ما بنكتب مثلا عايزين حاجة معينة، لا ده وكيل ذكي بيشتغل بنيابة عن الشخص. وفي فرق طبعا بينه وبين الـ AI التقليدي. الـ AI التقليدي أنا ما باجي اطلب منه حاجة، بطلب منه حاجة واحدة، اكتب لي ميل، اعمل لي مثلا ديزاين لحاجة، بيبتدي يعمل لي الحاجة ويديني الحاجة جاهزة وخلاص وينتهي دوره على كده. لكن الـ Agentic AI أو الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي ده بيديني موضوع كامل. يعني مثلا كمثال حاجة أقول له رتب لي مثلا رحلة سفر لدولة معينة بأقل تكلفة، فيبتدي بقى يدور على رحلات الطيران، يقارن الأسعار بتاعة التذاكر، يشوف المواعيد المناسبة للسفر، يشوف الفنادق اللي متاحة وأسعارها وإمكانيات المناسبة للبادجت بتاعتي، يسألني على أنا عايز أدفع في حدود كام، ينظم جدول رحلة، وفي الآخر خالص يعمل كل الكلام ده بشكل شبه مستقل ويبعت لي النتيجة في الآخر. وبالتالي مسمينه أجنتك، جاية من كلمة أجنت اللي هي وكيل أو عميل ذكي. وبالتالي بيبقى النظام ليه هدف، هدف واحد إن هو بيجهز خطوات التنفيذ، بيتفاعل مع البيئة اللي موجودة، بيستخدم أدوات مختلفة، بيتخذ قرارات أثناء التنفيذ. وبالتالي دي نقطة مهمة جدا، مش مجرد بينفذ أمر ثابت أنا اديتهوله وخلاص. وبالتالي الأجنتك الآي ده بيعتمد على حاجات كتيرة جدا عشان يقدر يشتغل، منها نماذج لغوية ضخمة اللي هي الـ LLM Large Language Model، زي مثلا الـ OpenAI بتاعت ChatGPT، الذاكرة بتاعته أكبر من الذاكرة التانية فيتذكر المعلومات. كمان بيعتمد في شغله على الويب براوزر، الويب براوزنج اللي هو المتصفح، والبريد الإلكتروني وقواعد البيانات، وحاجة اسمها الـ API. بيعتمد على ان هو بيخطط وبيتخذ قرار. يعني نقدر نقول آلية كاملة لتقييم الذات بالنسبة له وتصحيح الأخطاء واتخاذ القرار.
0: إذن دكتور، ما هو الفرق الرئيسي بين معالجات الذكاء الصناعي الوكيلي Agentic AI ومعالجات أنظمة الدردشة التقليدية مثل ChatGPT؟ ولماذا يحتاج الذكاء الاصطناعي الوكيلي إلى معالج متخصص؟
1: الذكاء الاصطناعي الوكيلي ده لو جينا نقول له مثلا عايزين افضل كاميرا، مش هيديني اجابه زي الحاجات العاديه اللي تشات بوتس العاديه، لا هيسالني عن ميزانيه، هيقارن منتجات، هيقرا الريفيوز والمراجعات بتاعه الموديلات، هيدور على افضل سعر، يقدر كمان يضيف المنتج للشوبينج كارت بتاعتي او اللي هي عقيده الشراء اللي انا بشتري من خلالها. غير البوت العادي بيرد عليا وبيناقشني من غير ما يقوم بالدور كامل، او نقدر نقول باختصار ان الذكاء الاصطناعي التقليدي هو بيرد عليا على قدر اللي انا سالته، اما الاجنتك اي اي فهو بيقوم بالمهمه كامله متكامله وبيتخذ قرارات. طبعا في حاله الاجنتك اي اي في فرق كبير جدا عن البوتس والذكاء الاصطناعي العادي. خلينا نقول ان الجي بي يو او الجرافيكس كارد ده دايما بيبقى مسؤول عن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخم، ولكن السي بي يو هو المايسترو او العقل المنظم اللي بيدير العمليات والقرارات وبينسق المهام، وبالتالي نقدر نقول عليه ان هو قائد اوركسترا زي ما قلت لحضرتك. المعالج الجديد اللي هو الاجنتك اي ده بيحتوي على 136 نواة للبروسيسنج او نواة معالجة، سرعته عالية جدا بتصل ل 3.7 جيجا هرتز، بيتصنع بتقنيات عالية جدا تصل ل 3 نانومتر، يقدر يشغل الاف العمليات بالتوازي لو احنا عندنا داتا سنتر، ممكن نركب اكتر من واحد داخل نفس المنظومة او داخل نفس الراك، ونشغل أنظمة الذكاء الصناعي ضخمة جدا جدا جدا جدا.
0: بالحديث عن هذه النقطة، كيف تؤثر البنية المعمارية للمعالج وعدد الأنوية على أداء وكيل الذكاء الاصطناعي؟
1: بتأثر عليه من ناحية سرعة الأداء، دقة الأداء، القيام بعمليات معقدة جدا، والقيام بعمليات كثيرة جدا على التوازي. وخلي بال حضرتك أن البنية التحتية العصر الجديد من الذكاء الاصطناعي بقى الـ AI قادر على حاجات كتيرة قوي، وبالذات مع الأجنتك AI زي إدارة الأعمال وتنفيذ المهام الإدارية، وبيتعامل مع العملاء، بيحلل بيانات وبياخد قرارات. وطبعا الكلام ده خلي بال حضرتك إن هو في شركات كبرى زي ميتا وأوبن AI وكلاود كلير بالفعل بدأت تتعاون مع الأنظمة الجديدة للمعالج الجديد اللي هو الأرم، وبدأت تستخدمه، وده بيستخدم كمان في صد الهجمات عن الهجمات السبرانية.
0: ولكن ما أهمية هذا التصميم بدون ليجاسي سبورت مقارنة بمعالجات الشركات الأخرى مثل إنتل وإي أم دي، وهل سيتم تصنيع نماذج خاصة لهذه المعالجات؟
1: طبعا هيتم وجود نماذج خاصة للمعالجات دي، لأن هي ما بتعتمدش على نفس الفكرة اللي كانت عندها الذكاء الاصطناعي القديم أو اللي هو حاليا موجود، لأن زي ما قلت الحريم دي بتتخذ قرارات وفي نفس الوقت تقدر تقوم بأكتر من صف، ولكن مش إجابة على سؤال، في فروق جوهرية ما بين الاثنين. فرق إن حضرتك بتسألي الذكاء الاصطناعي فيرد الذكاء الاصطناعي بإجابات محددة، ولكن النظام الجديد بيقدر ياخد قرار ويقدر ينفذ بناء على استراتيجية أنا بديها له أو آلية أنا بديها له، من خلالها بيقدر هو يتحكم في الموضوع كله ويديني في الآخر نتيجة للموضوع يعني بكل مجمل. وخلينا أقول إن الشات بوت التقليدي اللي بيستخدم حاليا مش هيبقى ليه دور في الفترة الجاية مع وجود الأجنتك AI، لأن هو مازال كمان، ودي من النقاط الخطيرة جدا، إن الأجنتك AI محتاج رقابة بشرية لأنه بياخد قرارات، ومحتاج ضوابط أمنية، ومحتاج كمان يبقى في حوكمة للقصة دي، لأنه ممكن ياخد قرار ويقدر يتصرف بناء على حاجة هو شايف إن هي صح، ولكن مش شرط انها تبقى صح لان هو ما عندوش مشاعر، فممكن ياخد قرارات من وجهه نظره انها كويسه، ولكن القرارات دي بتضر حاجه اخرى لانها بتؤثر على البشر لان ما عندوش مشاعر.
0: في هذه الحاله دكتور، الى اي مدى يمكن ان يكون الذكاء الاصطناعي الوكيلي مهارات ابداعيه خلاقه؟
1: الذكاء الاصطناعي الوكيلي هيكون طبعا مهارات ابداعيه لانه بيعتمد على اللارج الموديل، بخلاف كمان طبعا ان هو بيقدر زي ما قلت ان هو يعني يتعامل مع اكتر من حاجه في نفس الوقت ويقوم بمهام كتيره جدا في وقت قصير، وبالتالي هيقدر يعتمد على لارج مودلز كبيره ويشتغل عليها في نفس الوقت ويطلع نتائج اسرع، بخلاف ان هو هيبقى ادق في نتائجه لانه ما بيعتمدش على سؤال بس، لا ده بياخد مجموعه من المتغيرات وبناء على هذه المتغيرات بيقدر يطلع نتيجه.
0: تحدثت حضرتك عن الحوكمه، من يضمن ابقاء الشركات الكبرى التي تطور هذه المعالجات تحت سلطه القانون، وما هي الاداه التنفيذيه التي يمكن الاستناد اليها في تنفيذ مثل هذه القوانين؟
1: طبعا في قوانين موجوده حاليا دلوقتي بتنظم قصه التعامل مع الانترنت ومع الذكاء الاصطناعي، ولكن هي ما زالت لسه مش كل الدول بتعتمد عليها، يجب تفعيل قوانين اكتر ويجب وجود اليات وضوابط اكتر، لان كل يوم للاسف الموضوع بيتطور بشكل مرعب اكبر من اللي قبله. ففي غياب هذه الحوكمه طبعا هيؤدي الى كوارث، وخاصه زي ما قلت ان الاجنتك AI دلوقتي بقى بياخد قرارات. وخلي بال حضرتك ان كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي نعرفها دلوقتي او اللي لسه ما اكتشفناهاش كلها بتستخدم حاليا في الحروب، وده يخلينا نقول ان لازم في حوكمه ولازم في ضوابط ولازم في قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وشفناه ده في الحروب اللي في الفتره الحاليه اللي موجوده في المنطقه العربيه.
0: إذن كيف يحقق المعالج اكثر من ضعف الاداء مع الحفاظ على كفاءه الطاقه في نفس الوقت؟
1: هو هي يعني النقطة اللي حضرتك ذكرتيها دي هي دي النقطة اللي حاليا بتشتغل عليها الشركات، وهو إنتاج معالجات تستطيع العمل بشكل مضاعف بسرعه ولكن باستهلاك اقل من الطاقه، بخلاف كمان ان المعالجات دي بقت كمان دلوقتي حاليا بتستخدم بشكل تجريبي في اماكن كتيره جدا زي خدمات العملاء الذكيه وفي هجمات الامن السيبراني، بتقدر تحلل هجمات وبتجمع ادله وبتعزل اجهزه مصابه، بتقترح اجراءات استجابه تلقائي. يعني هي بتستخدم حاليا ولكن بتتطور بحيث ان هي تبقى اقل استهلاكا للطاقه واكثر كفاءه واكثر سرعه.
0: بالنسبة للاستدامة، هل سيدعم المعالج الجديد الأداء المستدام الذي تحتاجه وكلاء الذكاء الاصطناعي الذكية التي تعمل بشكل مستمر دون توقف؟
1: طبعا هو هيدعم الاستدامة، ولكن خلينا أقول إن إحنا ما وصلناش لسه لسقف الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية، وما زال لسه في حاجات كتيرة جدا بيتم تطويرها لم يعلن عنها. يعني مش كل الأدوات اللي تم اكتشافها أو الآليات تم الإعلان عنها بشكل واضح للعامة، وبالتالي خلينا نقول إن الذكاء الاصطناعي هيفضل يتطور كده الفترة الجاية بشكل كبير، وأعتقد إنه خلال من 5 لـ10 سنين الفترة الجاية هيتغير شكله تماما وهيوصل لمرحلة مختلفة خالص عن اللي احنا شايفينها دلوقتي.
0: إذن هل يغير هذا التصميم المتخصص قواعد اللعبة في صناعة أشباه الموصلات، خاصة مع اتجاه الشركات لتصميم رقائق متخصصة مثل TPU وغيرها؟
1: كل الشركات في الوقت الحالي بتحاول إن هي طالعة بقطار الأجنتيك AI، لأنه هو ده اللي جاي في الفترة اللي جاية واللي هيمتلك البنية الأساسية في الذكاء الاصطناعي القادم، هو اللي هيقدر ينافس ويقدر يطور نماذج الذكاء الاصطناعي. فبالتالي تصنيع الشرائح الإلكترونية ده بقى اللي بيشغل يعني فكر كل الشركات وكل من هم مصنعي التكنولوجيا في الفترة الحالية، بخلاف طبعا بيشغل الشركات الكبيرة من مقدمي الخدمات زي ميتا وكلاود فلير، لأنها بتعتمد على الحاجات دي لصد الهجمات واستخدامها بشكل كبير جدا مع المستخدمين والعملاء.
0: دكتور وليد، بخلاف مشكلات الطاقة، ما هي التحديات التقنية أو اللوجستية التي تواجه نشر هذا المعالج على نطاق واسع، وهل يتأثر بالتجاذبات السياسية حول المعادن النادرة ومصانع الرقائق وغيرها؟
1: طبعا بتتأثر بشكل كبير جدا، بسبب ان في الفترة اللي فاتت زي ما شفنا كان في مشكلة في أشباه الموصلات، وبالتالي التحدي الكبير هو تحدي التكلفة مع توفير أشباه الموصلات اللي تبقى موجودة بالشكل الكافي والقادر على استيعاب احتياج السوق من الموصلات واحتياج السوق كمان من الكميات الكبيرة من الأجنتيك AI والجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي.
0: ما هي التطبيقات المتوقعة لهذا المعالج في الأعمال والحياة اليومية؟
1: التطبيقات في اتجاهات كتيرة جدا كما ذكرت لحضرتك، في إدارة الأعمال، في الأمن السيبراني، في حتى على المستوى الشخصي في تنفيذ مهام إدارية أو التعامل مع العملاء، تحليل بيانات واتخاذ القرارات. أقدر أشغل أكثر من مساعد رقمي ذكي في حالة وجود الأجنتيك AI، بيستخدم على مناحي متعددة كل تقريبا الاعمال وكل الشركات ممكن تبقى محتاجه الاجنتيك AI.
0: لكن كيف يؤثر ظهور هذا النوع من المعالجات على الدول الناميه والمناطق التي تعاني من نقص في البنيه التحتيه لمراكز البيانات؟
1: طبعا الدول الناميه والدول اللي ما عندهاش القدره على مواكبه التكنولوجيا في الفتره اللي جايه من الذكاء الاصطناعي هتبقى في اخر القطار، لان يعني نقدر نقول ان هيبقى في موجه من الذكاء الاصطناعي في خلال 3 إلى 5 أعوام القادمة بتعتمد فيها كل الأشياء على الإنترنت، على هذه المعالجات وتقديم الخدمات من خلالها. وبالتالي نظرا لأن في استراتيجية موجودة لكل الدول للحفاظ على الأمن القومي والبيانات الخاصة بها والمعلومات الخاصة بها، فيجب أن تمتلك الدول كلها تقريبا الأدوات والمعالجات، سواء صنعها أو تمتلك التكنولوجيا الخاصة بها للتعامل مع مثل هذه الأنواع من الأجيال الجديدة والقادمة من الذكاء الاصطناعي.
0: أخيرا دكتور وليد، ما هي أبرز المخاوف التنظيمية والأمنية المرتبطة بسيطرة ARM على هذا النوع من التقنيات؟
1: الخوف الرئيسي والتخوف اللي كنا بنتكلم عليه هو فكرة أنها تتخذ قرارات لوحدها، وفكرة أن هي بتقوم بالمهمة كاملة لوحدها، فممكن تقوم بالمهمة كاملة ويبقى فيها نوع من أنواع التحيز، لأن ما حدش في الوقت الحالي بيضمن اللارج مودلز اللي هي تستخدمها تم تغذيتها بأنهي نوع من الأولويات. ممكن يبقى فيه تحيز فيها لحاجة دون الأخرى، ممكن يبقى فيها تحيز عرقي، ديني، أخلاقي، ثقافي بأي شكل من الأشكال. بخلاف كمان مش متحدد لغاية دلوقتي الأجنتيك AI هتعتمد على أنهي إثكس، هل الإثكس بتاعت الهدف اللي حضرتك حقيقي ولا الإثكس بتاعت الأخلاقيات والأعراف والديانات اللي موجودة. فبالتالي يمكن ساعات استغلالها لأنها تقدر تاخد قرار لوحدها وتنفذه يضر بشكل آخر في اتجاه آخر.
0: من القاهرة خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات الدكتور وليد حجاج، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. والآن إلى التغيرات المناخية. أعلن مركز التنبؤ المناخي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكي أن ظاهرة النينيو الفائق أصبحت السيناريو الأكثر احتمالاً بنهاية هذا العام، ووفقاً للتوقعات هناك فرصة بنسبة 65% أن يكون النينيو القادم قوياً أو شديد القوة اعتباراً من أكتوبر 2026 وحتى فبراير 2027، مما قد يجعله أقوى حدث من نوعه منذ سبعينيات القرن التاسع عشر. يعرف النينيو الفائق بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ بمقدار يصل إلى درجتين مئويتين، مما يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أنماط الطقس العالمي، ومع ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية وتهديدات كبيرة للأمن الغذائي والمائي في العديد من الدول. حول ظاهرة السوبر نينيو المتوقعة هذا الصيف، معنا من القاهرة رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية أستاذ دكتور محمد علي فهيم. أهلا بك معنا، وبداية لو تشرح لنا ظاهرة النينيو، وهل هي سبب أم نتيجة للتغيرات المناخية؟
2: أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية، هذه الظاهرة متكررة كل من 3 إلى 7 سنوات، مصدرها هو في جنوب المحيط الهادئ بالتحديد، والسبب طبعا هو ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط في بعض السنوات، مما يؤدي إلى حدوث توابع مناخية بناء على هذا الارتفاع في درجة حرارة المية، وبالتالي نرى أحيانا ظواهر مناخية جامحة كبيرة، سواء سيول فيضانات، سواء موجات شديدة الحرارة في الصيف، وخاصة في بعض المناطق التي لا يعني غير معتادة على هذا الارتفاع الكبير في الحرارة. هذه باختصار هي ظاهرة النينيو المناخية.
0: إذن لماذا يطلق العلماء على النينيو القادم سوبر نينيو، ولماذا يتوقعون أن يكون الأقوى منذ عقود؟
2: هي بالفعل دورة مناخية، ولكن هناك ظرف مستجد هو رصد كميات هائلة من المياه مرتفعة الحرارة أسفل سطح المحيط. هذه الكميات الهائلة من المياه الدافئة أسفل سطح المحيط هو ارتفاعات كبيرة في درجة حرارة سطح المياه، وبالتالي متوقع أن يترتب على ذلك وجود يعني اختلال كبير في منظومة المناخ في مناطق أخرى حتى بعيدة أيضا عن منطقة المحيط الهادي، وأنا أتحدث على أفريقيا، على أفريقيا بالتحديد، وقد يشمل أيضا مناطق كثيرة في أوروبا وفي أمريكا الشمالية. وقد نرى هذا العام وقد نسمع هذا العام عن درجات حرارة قياسية لم تسجل في التاريخ الحديث، يعني لم تسجل منذ أكثر من 140 عام، وهي الفترة اللي تم تسجيل فيها درجات الحرارة. ممكن نسمع على فوق 50 درجة أو 55 درجة في مناطق مثل أمريكا الشمالية، في أوروبا، في شمال أفريقيا، في مناطق كثيرة. وهذا هو المشكلة، هذه هي المشكلة، وهذا هو الإنذار أو التحذير الذي يحذر منه العلماء والمتابعين، أن هذه الظاهرة هي ظاهرة فوق المعتاد، ولذلك سميت بسوبر نينيو.
0: ما هي أبرز الظواهر المرتبطة بالسوبر نينيو بخلاف الحرارة؟
2: طبعا ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط سيترتب عليها اختلال في منظومة المناخ، وبالتالي هناك توقعات كبيرة بكميات هائلة من الفيضانات والسيول قد تتجاوز كل الكميات التي أو كل الأحداث المناخية التي سبقت هذا العام. قد نرى أحيانا مناطق لم تتعود على سيول يوجد فيها سيول عارمة، أحيانا مناطق معتادة على فيضانات سنرى فيضانات أعلى وأقوى بكثير في هذه المناطق، وبالتالي هناك خطر كبير وهناك تحذير أكبر من هذه الظاهرة. ويجب على طبعا علماء الأرصاد ومتخصصي الطقس أن يكون هناك تنبؤات على مدار الساعة خلال فترة هذا الصيف، ومتوقع أيضا أن تستمر حتى مطلع الشتاء العام القادم، يعني متوقع أن تبدأ من مايو قد تنتهي بنهاية يوليو أو أغسطس، ثم تبدأ من جديد مرة أخرى في فبراير من العام القادم، يعني في الشتاء، وقد نرى شتاء دافئ جدا خلال الشتاء القادم إن شاء الله.
0: دكتور، لو تشرح لنا فكرة تتابع ظاهرتي النينيو ولانينيا وكيف تتكيف الأرض مع هذا التعاقب؟
2: ظاهرة النينيو هي ظاهرة حرارية، هي الظاهرة التي يسببها ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط الهادي بالتحديد، لأنه أكبر مسطح مائي على وجه الأرض، وينتج عن هذه الظاهرة اختلالات في أنماط الطقس، ينتج عنها ارتفاع كبير في درجة حرارة الصيف، ينتج عنها ارتفاعات في الفيضانات وفي السيول وفي أحيانا العواصف الثلجية مع بداية شتاء العام القادم. ظاهرة اللانينا هي ظاهرة التبريد، وهي الظاهرة العكسية، والتي ظاهرة طبيعية تعمل على التبريد نوعا ما أو التخفيف من ظاهرة النينيو، ولكن أحيانا تكون النينيو أقوى بكثير من اللانينا، لذلك لا نرى تأثير كبير في تبريد كوكب الأرض من خلال هذه الظواهر.
0: ولكن هل هناك توقعات دقيقة بشأن بداية توقيت السوبر نينيو القادم وشدته؟
2: نعم، هناك توقعات بأن تبدأ أو بدأت فعليا خلال شهر مايو الحالي، ونرى موجات من الصيف المبكر حتى في مصر وفي مناطق كتير من شمال أفريقيا وفي مناطق أيضا من جنوب أوروبا، يوجد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة. درجات الحرارة تجاوزت 44 و45 درجة مئوية في جنوب مصر وفي مناطق متسعة من مصر ومن ليبيا ومن الجزيرة العربية ومن شمال السودان ومن تشاد، جنوب الصحراء أيضا. لذلك هي بدأت فعليا وستستمر خلال هذا الصيف وحتى بداية الشتاء كما أسلفنا، حتى نهاية فبراير من سنة 27.
0: دكتور، هل تختلف ظاهرة النينيو عن الظواهر المناخية المتطرفة الناجمة عن الاحتباس الحراري؟
2: طبعا، ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تتداخل أحيانا مع الاضطرابات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري، يعني مصدر تغير المناخ هو ظاهرة الاحتباس الحراري، يعني زيادة متوسط درجة حرارة الكوكب الكرة الأرضية، الناتج طبعا عن زيادة كبيرة في انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الصناعية للدول الصناعية الكبرى المعروفة، تبدأ من الصين، فالولايات المتحدة، فالاتحاد الأوروبي، فروسيا، فكندا، برازيل، الهند، وهكذا. ولكن طبعا ظاهرة التغير المناخي هي أقوى بكثير جدا من ظاهرة النينيو المحدثة لارتفاعات درجات الحرارة، وقد يحدث تداخل بين ظاهرة تغير المناخ وظاهرة النينو فيحدث ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة تنتج عن الظاهرتين. وطبعا كما قلنا أن ظاهرة تغير المناخ هي أعم وأشمل وتشمل كل الفصول المناخية وليست الصيف فقط، كما تشمل كل مناطق على الكرة الأرضية، وينتج عنها أيضا مشاكل كبيرة في أنماط المناخ وأحيانا خسائر كبيرة في البنية التحتية وفي الأنشطة الاقتصادية الكبيرة. ولكن كما أسلفنا أن ظاهرة التغير المناخي أقوى بكثير جدا من ظاهرة النينو كمسبب لارتفاعات درجات الحرارة أو بعض الظواهر المناخية الحادة.
0: بالحديث عن هذه النقطة، كيف يؤثر النينيو على درجات الحرارة العالمية وأنماط الرياح العالمية والأعاصير، وهل المحيطات ضحية أم مسبب لهذه الظاهرة؟
2: المحيطات، نبدأ بالمحيطات، هي سبب لهذه الظاهرة وهي ضحية لارتفاعات درجات، هي سلسلة دائرة، ارتفاع متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية بسبب ظاهرة تغير المناخ يؤدي إلى زيادة درجة حرارة سطح المحيط الذي يؤدي إلى يعني حدة كبيرة في ظاهرة النينيو، وينتج عن ذلك ارتفاع في درجات الحرارة، ثم مرة أخرى يحدث ارتفاع في سطح المحيط، سطح المياه في المحيط الهادي، فتحدث هذه السلسلة، فإذن هي سلسلة متداخلة، فيصبح المحيط هو سبب ويصبح المحيط هو ضحية لهذه الظاهرة.
0: إذن ما هي أبرز التغيرات المتوقعة في أنماط الأمطار والجفاف حول العالم بسبب الظاهرة؟
2: وهذا هو متوقع فعليا، سنرى هذا العام وخاصة في مناطق ذات الأمطار الموسمية الصيفية أن هناك مناطق لم تعتد على كميات كبيرة من الأمطار، سنجد سيول وفيضانات، وهناك مناطق أخرى مشهورة بهذا الأمر قد يحدث فيها ما يسمى بشبه الجفاف، وهكذا تغير المناخ وهكذا ظاهرة النينو هي ارتباك في أنماط المناخ المعروف، وبالتالي يحدث هذا الشكل الغريب وغير المتوقع بالدقة من سيول وفيضانات، وأحيانا قد يتعدى الأمر إلى ما هو أخطر من السيول الفيضانات إلى فيضانات عارمة تخرب بنية تحتية لبلدان متقدمة وتجرف كرة كاملة ومدن كما حدث من قبل في بعض المناطق.
0: إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك إذن على الأمن الغذائي في العالم دكتور؟
2: الزراعة وهي قلب الأمن الغذائي في العالم هي المعنية بكل هذه التغيرات. قد يحدث مشاكل في المدن، نعم، قد يحدث مشاكل في المناطق غير المأهولة غير الزراعية، نعم، ولكن الزراعة في قلب هذا الإعصار أو في قلب هذه المشكلة، لأن في النهاية الزراعة عبارة عن مكوناتها عبارة عن نباتات منزرعة في العراء، عبارة عن أعداد من الماشية موجودة في مزارع مفتوحة، فهي عرضة لهذه التغيرات، لا محالة هي عرضة لهذه التغيرات، فمن هنا يحدث المشكلة الكبيرة جدا، قد يحدث نقص كبير في الإنتاجية لبعض المحاصيل التي تتعرض مناطقها لهذا الشكل من المناخ العنيف، قد يحدث نفوق للماشية، قد يحدث انتشار الأمراض والآفات، وهذا للأسف الشديد بدأ يزيد خلال السنوات الماضية، ولذلك الزراعة والإنتاج الزراعي العالمي معرض وبشدة لخسائر كبيرة وفادحة في كل المناطق التي ستتعرض ومتوقع تعرضها لكل هذه التقلبات العنيفة في ظروف وأنماط الطقس.
0: نعم، فيما يتعلق بما تفضلت به حضرتك بشأن الزراعة والجفاف والفيضانات، ما حجم تأثير النينيو على الدول العربية والشرق الأوسط تحديداً؟
2: ظاهرة النينيو جغرافيا هي بعيدة نوعا ما عن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنها في المقام الأول هي في المناطق الاستوائية والمدارية من المحيط الهادي، فهي تؤثر على المناطق المحيطة سواء جنوب شرق آسيا أو سواء الجزء الشرقي أو الجنوبي من الولايات المتحدة أو أحيانا الجزء الشمالي من قارة أمريكا الجنوبية، ولكن أحيانا يحدث ما يسمى بظاهرة الذيول، الذيول المناخية استجابتها للمناخ والتي بدورها تؤثر على منطقة جغرافية أخرى بعيدة عن يعني بعيدة عن سيطرة أو بعيدة عن مناطق التقليدية ظاهرة النينو، لذلك سنرى تداخل كبير في على سبيل المثال في مناطق الشرق الأوسط شمال أفريقيا غرب آسيا من تداخل تأثير التغيرات المناخية المعروفة مع بعض من أطراف ظاهرة النينيو، وكذلك الأمر جنوب أوروبا وأحيانا وسط أوروبا ستتعرض إلى هذه المشاكل كأحد نواتج أطراف ظاهرة النينيو وهي بعيدة جغرافيا عن مناطق.
0: إذن هل سنشهد زيادة في حرائق الغابات والأعاصير حول المحيطات بسبب هذه الظاهرة؟
2: طبعا الأمور كلها مرتبطة ببعضها ببعض، فزيادة درجات حرارة بعض المناطق وخاصة مناطق الغابات الطبيعية سيحدث هناك زيادة كبيرة في قابلية المخلفات وقابلية كثير من الأشجار الجافة إلى أنها تكون مؤهلة للاحتراق.
0: من القاهرة كنت معنا رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية أستاذ دكتور محمد علي فهيم، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. وبهذا مستمعينا الكرام نختتم معكم مرايا العلوم لهذا اليوم، كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
7: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأمتي فيه المسائية.

تحركات الشارع ليلة الثلاثاء تطيح بجلسة العفو التي كانت مقررة غدا. الأنظار تتجه إلى البنتاغون في 29 من الجاري، والوفد اللبناني ينتظر اجتماع عون هيكل. الشارع السني يطالب بالعدالة ويعلن أن لا مونة لأحد علينا. الجيش الإسرائيلي يحاول احتلال المزيد من الأراضي اللبنانية، فيما أعلن عن إصابة مسؤول كبير بعملية لحزب الله.

0: أهلا بكم. فتش عن أحمد الأسير، إنها النتيجة الحقيقية والواقعية التي انتهى إليها ملف العفو العام. فمع أن المحاصصة الطائفية والمذهبية أنجزت، ومع أن التقاسم السياسي حصل، لكن مشكلة عقدت إخراج الحل المسخ في اللحظة الأخيرة، واسم هذه المشكلة أحمد الأسير، وهو ما عبر عنه بوضوح وصراحة النائب اللواء أشرف ريفي إذ تساءل كيف يعقل أن نشارك في جلسات تطلق سراح تجار المخدرات ولا تخلي سبيل رجالنا المظلومين ورموزنا الدينية. هكذا وبعد تحرك الشارع السني ليلة أمس، اتخذ الرئيس بري قرارا لا بد منه، معلنا تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر تحت شعار التوافق. والسؤال، هل سيتحقق شعار التوافق في ملف العفو ومتى؟ إذ كيف تحل مشكلة الشيخ أحمد الأسير بين من يريد إبقاءه في السجن لأنه قاتل للمؤسسة العسكرية، وبين من يعتبر أنه مظلوم وأن حزب الله هو من جره إلى القتال مع الجيش ووضع خطة محكمة لذلك؟ تعليق ملف العفو لم يحجب الاهتمام بالوضع الأمني والعسكري في الجنوب، فإسرائيل واصلت غاراتها وقصفها وإنذاراتها، ما أدى إلى مقتل 17 قتيلا على الأقل. أما على صعيد المفاوضات، فإن صورة الاجتماع الأمني في واشنطن بدأت تتبلور، إذ سيشارك فيها 6 ضباط من الجيش اللبناني، ولو أن جدول أعمال الاجتماع لم يتبلور نهائيا بعد. إقليميا، الرئيس ترامب منح إيران فرصة أخيرة للتفاوض، معلنا أنه لا يستعجل الأمور بشأن إيران ولا يريد سقوط المزيد من القتلى. بالتوازي، ذكرت معلومات صحفية أنه تم إنجاز الاتفاق بين أمريكا وإيران، وأن قائد الجيش الباكستاني قد يزور إيران غدا لإعلان الصيغة النهائية للاتفاق. البداية من ملف العفو المعلق، فهل طير أحمد الأسير جلسة العفو من أسره؟ التفاصيل مع جويس عية.
1: على وقع هذه الاحتجاجات، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة التشريعية التي كان مقررا عقدها الخميس للبت بموضوع العفو العام. فالمكتب الإعلامي لبري أصدر بيانا أعلن فيه تأجيل الجلسة بسبب ما سماه تحريضا طائفيا ومذهبيا، موحيا أن هذا التحريض هو ما أدى إلى تطيير تحقيق العدالة لمظلومين في السجون. وعندما رأى بري هذه الاحتجاجات، فهم أنها تحريك للشارع في وجهه وانقلاب على الاتفاق البرلماني الذي حصل منذ ساعات، فقال إذا هيك لكان بأجل الجلسة ويتحملوا هن مسؤولية ظلم أكثر من 4000 شخص وإبقاء بالسجون. ولكن ما الذي دفع إلى الاحتجاجات التي طيرت الجلسة؟ بعض النواب السنة يقولون للأم تي في أن سبب احتجاجهم هي المادة 5 من اقتراح القانون الذي أقرته اللجان، وفيها في كل الجرائم التي لم يصدر أي حكم فيها وفي حال تجاوزت مدة التوقيف 14 سنة سجنية، على القاضي تخلية سبيل المدعى عليه حكما وتستمر محاكمته وفقا للأصول القانونية. لكن النواب يقولون أنه تمت إضافة عبارة أخرى إلى المادة تقول إلا إذا كان بحقه حكم آخر، وهذه العبارة أشعلت السجناء وأهليهم لأنها تعني عدم خروج عدد كبير من المساجين. لكن وبعد التمحص مطولا بمضمون اقتراح القانون الذي حصلنا على نسخة منه، يتبين أن هذه العبارة غير موجودة فيه ولم تضف إلى المادة 5. أكثر من ذلك، بعد التدقيق يتبين أيضا أن المادة 5 من اقتراح القانون الذي أقر في اللجان هي نفسها المادة 4 من الاتفاق الذي توصل إليه النواب المعارضون أنفسهم مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في اجتماعهم معه، مع فارق واحد أنها تحدثت عن 12 سنة سجنية لا 14، وهو قرار اتخذه النواب بالتوافق إرضاء لمطالب وملاحظات الجيش. إذن هذه حقيقة ما جرى، والاتصالات والاجتماعات استمرت الأربعاء مع حديث عن إمكان أن يعمد بعض من النواب السنة، وتحديدا الذين لم يحضروا اجتماع بعبدة وحضروا لقاء تشاوري مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، إلى سحب اقتراح قانونهم على قاعدة خلي اللي عنده قانون أفضل يتفضل ويقدمه. باختصار، خروج الشيخ أحمد الأسير من السجن هو بيت القصيد، وهو السبب الحقيقي وراء تطيير القانون، وإن لم يخرج الأسير لن يقر القانون. في في وقت تدل كل المؤشرات إلى استحالة عقد جلسة عامة للتصويت على القانون قبل عيد الأضحى.
0: إذن الشارع السني يغلي، هو القصة مش رمانة، القصة قلوب مليانة. بعد أكثر من 20 عاما من التعاطي الاستنسابي، فما هي مطالب السنة؟ الجواب في تقرير حسن الرفاعي.
2: من صيدا إلى طرابلس مرورا بخلدي والنعم وصولا إلى عرسال، مشهد واحد تكرر على مدى يومين، قطع طرق وحرق إطارات ونصب عوائق حديد، ونداء واحد لا لصيغة قانون العفو العام المطروحة.
3: الآن عند مدخل صيدا الأولى،
4: ولا نائب ابنه قلب السجن، فمش انتوا اللي بتقرروا عنا.
2: الاحتقان السني لم يقتصر على الشارع وحده، إذ شهد سجن رومي تحركات للموقوفين الإسلاميين، ورغم إعلان تأجيل الجلسة التشريعية إلا أن الغليان لم يخفت.
5: ارتكابات حزب الله على المستوى الوطني وعلى المستوى السني أنا برأيي لا تحتمل. أنا بتصور حقيقة ما بحدا في يضبط الشارع نهائيا، الشارع بده عدالة وبده رفع مظلومية الحقيقة اللي تظلموه بالمحكمة العسكرية بشكل خاص إذا بدك، وبعض المحاكم اللي كانت خاضعة لحزب الله أنا برأيي ما حدا في يحمل بها هالتجاوزات نهائيا. الجزء الأول من المادة اللي عم تكرر مبدئيا إيجابي وبتلغمها بعدين بالجزء الثاني، ما حدا غشيم يا جماعة، اللي بيعتقد إنه في مرق هالأمور هو الغشيم. السني كان إنه بالنهاية إذا بدك تكفيري يعني بمعنى إرهابي، المسيحي عميل لإسرائيل، مشان هيك حاجة تلعب على الناس. آخر شيء هذا الوطن يا إما بتكون فيه شراكة وطنية لكل الناس إذا بدك، بس آخر شيء ما رح نكون لا تبع لك ولا خاضعين لمشروعك أبدا نهائيا.
2: مصدر قيادي في تيار المستقبل أكد أن موقفهم واضح ولا يحتمل التأويل، بأنه يجب مقاربة العفو العام بمنظور وطني لا وفق محاصصة، وأن يعامل جميع الأطراف سواسية، أي أن ما ينسحب على الشيعي والمسيحي والدرزي يطبق على السني أيضا، وأضعف الإيمان أن يعامل الإسلاميون كما عمل السوريون المتهمون بالجرائم نفسها. ويلتقي مختلف الأفريقاء على وقف مسلسل الكيل بمكيالين.
6: في 140 شخص اليوم دفعوا ثمن حياتهم، تشردوا 15 سنة بحجة اتهامات مفبركة بقتل الجيش، بالوقت اللي قتلوا الجيش طلعناهم بباصات مكيفة، واللي قتلوا الجيش سلم اللي متهمين وفي منهم مظلومين سلمناهم لسوريا. يا فخامة الرئيس، ما بدي منك عدالة ولا بدي منك عفو عام، جيب لي عدالة بقضاء شفاف. المناطق السنية اليوم مجيشة وعلى أبواب الانفجار، ما بقى تحمل. يا أما اعملوا عفو عام منصف، يا أما قولوا ممكن قادرين تكودوا بلد، وطلبوا من المجتمع الدولي يبعثنا رؤساء بيقدروا يحكموا بهذا البلد.
2: بين التاريخ والحاضر 21 عاما من الضغط المقترن بالظلم والاستنساب والاستسهال، أوصلت الأمور إلى حافة انفجار شارع برمته، فهل تغير السلطة مسلكها؟ أم إن النهج المعتمد مستمر حتى نصل إلى الكارثة ونتندر على ما تبقى من وطن؟
7: إلى ذلك أكد مجلس القضاء الأعلى أن أسباب طرح قانون العفو العام لا ترتبط فقط باقتضاض السجون، بل أيضا باعتبارات اجتماعية وسياسية، موضحا أن القضاء عمل على تسريع المحاكمات بعد التشكيلات القضائية. وأشار بيان مجلس القضاء الأعلى إلى إنجاز أكثر من 63 ألف ملف لدى النيابات العامة، 31 ألف ملف أمام المحاكم الجزائية خلال 6 أشهر، عازيا سبب توقف المجلس العدلي سابقا إلى عدم اكتمال نصابه وتأخر التعيينات.
0: ميدانيا، وفي اليوم 79 من الحرب، الجيش الإسرائيلي يحاول احتلال المزيد من الأراضي اللبنانية، فيما أعلن عن إصابة مسؤول كبير بعملية لحزب الله. التفاصيل مع صبح إبلاوي من الاستوديو، نتابع معك صبح تفاصيل هذا النهار.
8: شكرا نبيلة وماجد. عودة المواجهات البرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى الواجهة عنوان الساعات الأخيرة، إلى مسرح العمليات العسكرية وتحديدا المنطقة الوسطى. نتجه سريعا إلى منطقة حديثة، هذه المنطقة الواقعة هنا تحديدا في القطاع الأوسط، هنا بنت جبيل، هنا حديثة. منذ بعض الوقت تحديدا فجر الجيش الإسرائيلي عدة منازل هنا في الحي الشرقي لمدينة أو لبلدة حديثة. الجيش الإسرائيلي يحاول الدخول إلى هذه البلدة ويتقدم أكثر نحو حوالي 10 كيلومتر عن الحدود، وبالتالي إن وصل إلى هذه المنطقة ومن ثم برعشيت وعيد الشعب عيت الجبل عفوا يكون قد وصل إلى الشريط الحدودي عام 2000. أما في القطاع الشرقي هنا في هذه النقطة أيضا هناك تقدم ومحاولة احتلال جديدة للجيش الإسرائيلي. هذه التضاريس إذا ما دخلنا أكثر نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي هذه يحمر، وهنا زوتر الشرقي دخل إلى هذه المنطقة، هنا هذه هي قلعة الشقيف، وهنا يحاول الدخول من أرنون لمحاولة احتلال قلعة الشقيف. وإذا ما عدنا إلى خارطة العمليات العسكرية بشكل عام، المنطقة بشكل عام تحت النار، ولكن أكثر الغارات في هذا اليوم هي في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يحمي القوات التي تدخل إلى منطقة حديثة تحديدا، علما أن الجيش الإسرائيلي أيضا في هذه الحرب غير من الاستراتيجية عن حرب 2006 وحتى 2024، وبدأ يدخل داخل البلدات الإسرائيلية، علما أن حزب الله بخط الدفاع هو في داخل الوديان والأحراج اللبنانية. ننتقل أيضا إلى الفيديوهات التي وزعت في هذا اليوم للغارات الإسرائيلية، الغارات التي استهدفت أكثر من بلدة لبنانية ومنطقة، وأوقعت حوالي 20 ضحية في الساعات 24 الماضية. استهدفت أدوير، وهناك أكثر من ضحية في هذه المنطقة. المسيرات الإسرائيلية استهدفت دراجة نارية في البرج الشمالي قرب مدينة الصور، إضافة إلى استهداف منزل في تبنين وأيضا في دير قانون النهر وعدة بلدات أخرى. منذ بعض الوقت أيضا تعرضت تبنين لغارات عنيفة، وربما يكون هذا الخط الثالث والرابع من الأكثر تعرضا للغارات في الساعات المقبلة مع تقدم الجيش الإسرائيلي نحو بلدات حديثة وغيرها من المناطق في القطاع الأوسط. أيضا ننتقل إلى فيديوهات أخرى وزعها الجيش الإسرائيلي وحزب الله. حزب الله في هذا اليوم وزع هذا الفيديو، ولكن كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة العقيد مائير بدرمن، وهو إصابة خطيرة، وهو قائد اللواء 401، إضافة إلى إصابة مقدم في الفرقة 162 بجروح جراء مسيرة من حزب الله. أيضا هذه اللقطات للجيش الإسرائيلي استهدف فيها ما قال أنه آلات وأدوات تجسس زرعها حزب الله داخل الأبنية السكنية في جنوب لبنان بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي. طبعا حتى هذه اللحظة لا أرقام رسمية لعدد ضحايا حزب الله، علما أن الجيش الإسرائيلي بدأ يتقدم أكثر باتجاه القطاع الأوسط وصعودا نحو أرنون الشقيف. عودة لعندكم ماجد.
7: شكرا صبحي.
0: إسرائيل التي تتقدم ميدانيا تسعى إلى فصل البنية القيادية لحزب الله عن إيران عبر تنفيذ اغتيالات بحق شخصيات عسكرية وقادة ميدانيين. التفاصيل مع يارا الهندي.
9: بعد أيام معدودة على بدء الهدنة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لم تتوقف الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، بل زادت حدتها نسبيا فيما اختفت كليا من بيروت. فالمعلومات الأخيرة تشير إلى ارتفاع وتيرة عمليات الاغتيال التي قد تستهدف قادة وشخصيات عسكرية، إضافة إلى مدنيين يعملون ضمن مؤسسات مرتبطة بحزب الله والدولة الإيرانية. وتشير المعطيات إلى أن إسرائيل قد تعتمد مسارات أمنية وعسكرية متعددة داخل الأراضي اللبنانية لتحقيق أهدافها.
10: عملية معناتها في تطور، خاصة نحن بمرحلة مفاوضات. نحن صنف الدرجة الثالثة لو في الشيخ نعيم قاسم، هيدا عم يضعف الحزب كتير لما بتخدم ناس مهمين، لأنه تدريبهم وتأهيلهم بده سنوات مش بس تدريب. بيعمل الاغتيالات ضغط متواصل على القيادات تبع حزب الله، وبيعمل لها ضغط لتستسلم. متى تنسي نحن مفاوضات وتنفيذ القرار 1701 بحاجة إلى ضغط.
9: وتفيد التقديرات بأن أحد أبرز أهداف هذه الاغتيالات يتمثل في محاولة فصل البنية القيادية لحزب الله عن إيران عبر ضرب قنوات التواصل والتنسيق بين الطرفين وخلق واقع أمني وسياسي جديد في الداخل اللبناني.
10: الوضع المستجد بالإسرائيلي بالجنوب ما عم بيقدر ينفذ عمليته بالكامل. هو عمليته كانت زي الأسد ركائزة اثنين، المداهمة المركزة عم تتنفذ منطقة صفراء عم تشوفي عم تتوسع كل يوم، ولكن عائدة الضحية كانت أساسية بنجاح تفكيك عملية قيادة حزب الله. أمريكي ضغط لوقف العملية بالعمق اللبناني، نسمع هدني هي عمق اللبناني ولا البيئة الحاضنة. أضعف الردع الإسرائيلي، مضطر انتفاضة بعمليات الاغتيالات ليحسن ردعه بلبنان وعيد التوازن بعد اللي ما أصابه بالضغط الأمريكي.
9: هذا فيما يخص الشأن اللبناني، أما إقليميا فالمشهد لا يزال مفتوحا على مزيد من التصعيد في ظل ترقب حذر لمسار الهدنة وحدود صمودها.
7: يبدو أن العدالة تتوقف عند باب حزب الله، فإذا كان الاعتداء على الجيش اللبناني جريمة لا يغفرها عفو عام، متى يحاسب القتلة في صفوف أتباع الولي الفقيه؟ تقرير مجدولين لحم.
11: حزب المقاومة ذكي، منه غبي، ذكي.
1: ولا مرة خجل حزب الله من كونه جيش، ولا مرة خجل من مبايعته كجيش للخميني السياسي. وبدهاء سياسي اختلق معادلة ذهبية، جيش شعب حزب الله. أما الجيش الوطني فقوة ضبط مسمح لها تتحرك تحت سقف واحد، ما تقرب من سلاح الحزب. منذ النسخة التأسيسية الأولى ولد حزب الله على أنقاض الدولة بلحظة انهيار، ودخل الحرس الثوري الإيراني للبقاء سنة 82 عبر البوابة السورية، بنى نواة مسلحة صارت لاحقاً أقوى من الدولة وعائديها دم الجيش اللبناني.
12: بديوا بسكنة بعلبة أسقطوها، أبلح ورياء ما قدروا أخذوا، فاغتيلوا سليمان مظلوم، اغتيلوا مساعدة النايب أميل حنا.
13: صار في محاولة اغتيال لك
12: بالأول، مو هالشمون عندي، رئيب أول خالد نعوس من القاع عندي، آخر واحد لسبب رعب أكتر شيء هو قتل ميشيل زيادة.
1: بنهر البارد كان الجيش عم بيخوض معركة دامية ضد فتح الإسلام، فخرج حسن نصر الله ليعلن أنه المخيم خط أحمر. بسبعة أيار مست الدولة بشبكة اتصالات حزب الله، فعمل يوم مجيد سقط شعب وجيش وحكمت المقاومة. ثم جاء اغتيال النقيب الطيار سامر حنا عام 2008 بسجد، كصورة عارية لمعادلة بتقول الجيش ما بيدخل مربعات الحزب. بشوية أطلق الحزب صواريخه وتجاوز الجيش، ثم ترك الجيش ليعالج النتائج. بالكحالة مرت ذخائر الحزب على طريق عام، ثم صار الجيش مسؤول عن منع الانفجار الأهلي. بالطيونة وعين الرمانة نزل سلاح على الشارع لإسقاط تحقيق المرفأ، فوضع الجيش مجدداً بوجه نار الميليشيا. بزبقين دفع الجيش دم وهو عم بفكك ذخائر الميليشيا، 6 عسكريين سقطوا وما حدا تحاسب. أما حين كلف الجيش بال 2025 و 2026 بحصر السلاح بيد الدولة، ما خضع حزب الله لخطة الجيش، بل كقوة بتحط شروط على الجيش وعم تتعافى لتسأر لخامنئي. واليوم أتحفنا نائبه.
14: إذا أنشأوا الأمريكان جيش مهمته قتال حزب الله، ماذا سيكون موقف حزب الله؟ سنقاتله كما نقاتل الجيش الإسرائيلي، نقطع السطر.
1: لهيك قسم كبير من المواطنين عم يسألوا ليش الشيخ أحمد الأسير لازم يبقى بالسجن إذا كان ولا قاتل من حزب الله للجيش اللبناني بالسجن، وليش الشيخ نعيم قاسم مش بمبنى الإرهاب برومية إذا تنظيمه خارج عن القانون.
7: سياسيا، تؤكد مصادر رفيعة للام تي جي أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى لم يعد إلى لبنان بعد، وفي الانتظار العين الشاخصة إلى اجتماع البنتاغون، والعمل جار على حسم الأسماء اللبنانية وهوية رئيس الوفد والأجندة. تقرير رامي نصر.
15: انطباع أقرب إلى القناعة صار عند لبنان الرسمي بأن واشنطن لا تضغط بما فيه الكفاية على تل أبيب لوقف النار. حاول رئيس الجمهورية الإصرار مجددا على هذه النقطة بالتواصل مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وأوعز إلى السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض بأن تكرر هذا المطلب لدى الخارجية الأمريكية. فموضوع وقف النار بالتحديد هو أحد نقاط التعثر التي حالت دون خروج مفاوضات واشنطن بإعلان نوايا مشترك بين لبنان وإسرائيل، حيث اشترط وفدها أولا إبداء جدية من لبنان حيال نزع سلاح حزب الله. عند هذا الانسداد تدخل الأمريكيون وحددوا المسار الأمني الذي سيجمع وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي في البنتاغون بإشراف أمريكي في 29 من أيار المقبل. المعلومات المتوافرة تفيد بأن الوفد العسكري اللبناني سيتشكل من 6 ضباط برتبة عقيد على الأرجح، ومن تشعبات عسكرية مختلفة، أي من العمليات والهندسة والشؤون الجغرافية والمخابرات، كما اختصاصات قانونية ولوجستية مبدئيا. في اجتماع البنتاغون أيضا ترجح مصادر دبلوماسية للإم تي في مشاركة الملحق العسكري اللبناني في واشنطن العميد أوليفر حاكمي، الذي ينال إعجاب رئيس الجمهورية والأمريكيين، ولكن من دون حسم هوية رئيس الوفد حتى الآن، والتي ستتحدد في اجتماع بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش. كثير من التكتم والتشاور والحذر تخضع له هذه المهمة الحساسة التي سيبنى عليها بالتأكيد في اجتماعات الثاني والثالث من حزيران السياسية.
16: ضرب وضرب وضرب وضرب وضرب.
15: وما دام وقف النار متعثرا يحاول لبنان انتزاع تخفيف ضربات على الأقل أو التوصل إلى هدنة فعلية غير معلنة ربما إن كان الإعلان يحرج طرفي النزاع. لكن سيناريو العودة إلى ما قبل الثاني من أذار مع احتفاظ إسرائيل بحق استهداف أي تهديد ملح أو imminent threat لا يقبل به حزب الله، مع عدم وضوح حول ما قد تعنيه إسرائيل بخفض التصعيد ولأي مدة وما طبيعة الهدف الذي تعتبره إسرائيل تهديدا ملحا. لذا سيستمر التحضير للجولات التفاوضية المقبلة بين لبنان وإسرائيل، ومن المقرر أن يطلع السفير سيمون كرم رئيس الجمهورية على تفاصيل مداولات واشنطن.
0: الداخل الإسرائيلي أمام زلزال سياسي جديد، الكنيسة نحو الحل وانتخابات مبكرة تلوح في الأفق، هل تهدد الأزمة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وأي مستقبل لبنيامين نتنياهو؟ الإجابة مع ألان درغام.
16: داخل إسرائيل تتسارع التطورات السياسية بشكل دراماتيكي، الكنيسة يتجه نحو الحل بعد تصاعد الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو في مشهد يعكس حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية. الخلافات انفجرت على أكثر من ملف، من قانون إعفاء الحريدي من الخدمة العسكرية إلى تداعيات الحرب والضغوط الأمنية والسياسية المتزايدة داخل إسرائيل. ومع طرح الانتخابات المبكرة تتجه الأنظار أيضا إلى تأثير هذا المشهد على المنطقة، خصوصا على المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية.
17: الساحة الإسرائيلية منفتحة تماما على المفاوضات مع الجانب اللبناني، ولا أتصور أنه حتى في الاحتمال الضعيف أنه غدر بنيامين نتنياهو موقعه أنه يمكن التراجع عن هذا المخطط أو هذه العملية، وهي التفاوض مع الجانب اللبناني، لأني أعتقد أن ذلك يمثل مصلحة عليا بالنسبة للإسرائيليين.
16: لكن في الداخل الإسرائيلي يبقى السؤال الأبرز مرتبطاً بمستقبل نتنياهو نفسه، وسط انقسام حاد بين من يعتبر أن الأزمة قد تطيح به ومن يرى أنه يجيد استثمار الفوضى السياسية للبقاء في السلطة.
17: اتباق بحل الكنيسة سيخدم بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو خلال 20 سنة الماضية لم يكمل ولا ولاية واحدة، هو استطاع أن يتلاعب بالساحة الإسرائيلية جيدا وبكل المعارضين، هو كان يبكر كل الانتخابات التي كان موجودا فيها رئيسا للوزراء لأنه يعرف كيف يعني ينجح في هذه الانتخابات. ما زال لدينا عدة أشهر فقط لإجراء الانتخابات في موعدها، فإن بنيامين نتنياهو يرى أن الظروف الآن ربما تكون أفضل من بعد 5 أو 6 أشهر من الآن، وهو يراهن على أن ينجح.
16: وبين أزمة داخلية مفتوحة ومفاوضات إقليمية حساسة، تدخل إسرائيل مرحلة سياسية جديدة قد تحمل تداعيات تتجاوز حدودها وصولا إلى لبنان والمنطقة بأكملها.
7: إلى آخر مستجدات التفاوض الأمريكي الإيراني، نتنياهو وترامب على خط واحد. أما السؤال الترامبي الوحيد فهو هل ننهي الأمر أم يوقعون على وثيقة؟
18: المعطيات تشير إلى أن الجولة المقبلة بين طهران وواشنطن ستعقد في إسلام أباد بعد موسم الحج، وسط حديث عن أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد يتوجه إلى إيران لإعلان استكمال نص الاتفاق أو أن الإعلان قد يصدر خلال ساعات. وزير الداخلية الباكستانية يتواجد للمرة الثانية في غضون أسبوع في طهران، لكن الطريق ليس سهلا، فالتنسيق الإيراني الباكستاني شهد توترا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب انعدام الثقة واختلاف الرؤى حول قنوات التفاوض، وخصوصا بعد فتح خطوط تواصل جديدة بين طهران وواشنطن. وفي موازاة ذلك أعلنت طهران أنها لم تحسم بعد مشاركة وزير خارجيتها عباس عرقجي في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 26 أيار بحجة جدول أعماله المزدحم، ما فتح باب التساؤلات حول مستوى الحضور الإيراني في المرحلة المقبلة. ورغم ذلك يؤكد عرقجي أن إيران تجمع بين التفاوض والمواجهة قائلا سنقاتل حيثما يلزم ونتفاوض حيثما يلزم، فيما أكد قاليباف أن العدو يستعد لجولة حرب جديدة وأن طهران أعادت بناء قدراتها العسكرية خلال وقف إطلاق النار. أما واشنطن فتصعد وتنتظر. ترامب قال أنه متفق مع نتنياهو بشأن إيران وسيمنح طهران فرصة أخيرة من دون استعجال، لأن الشعب الإيراني يعيش غضبا واضطرابا. وعلى الأرض أعلنت سنتكوم إجبار 90 سفينة على تغيير مسارها.

0: خطة لتغيير النظام في طهران شملت تحرير الرئيس الإيراني السابق من الإقامة الجبرية واحتمال تعيينه قائدا للبلاد بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، لكن الخطة انهارت وفق التقارير في اليوم الأول من الحرب، فالضربة الإسرائيلية التي استهدفت منزل أحمد نجاد لم تكن تهدف إلى قتله بل إلى إزالة الحراس الذين كانوا يوفرون له الحماية وفي الوقت نفسه يفرضون عليه الإقامة الجبرية. أحمد نجاد أصيب، لكن بعد الحادث الذي كاد يودي بحياته فقد ثقته بمسار تغيير النظام وانسحب من الخطة وفق تقرير الصحيفة، ومنذ ذلك الحين لم يظهر علنا، فيما لا تزال حالته ومكان وجوده غير واضحين.
1: بعد الإعلان انتصار ترامب في كنتاكي،
2: وفادي يواجه السرطان.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
1: وحش.
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
7: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زافان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
8: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويس.

سيرفيسز وخلونا نساعدكم. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة. تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: بعد أيام على زيارة ترامب الصين، بوتين وتشي يتفقان على ضرورة إقامة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. تقرير نامي الخازن.
1: التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ في بيجينغ اليوم في زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وعقد الزعيمان محادثات ثنائية وأخرى موسعة مع الوفدين، وصف خلالها بوتين العلاقات بأنها بلغت مستوى غير مسبوق، فيما حذر شي من أن العالم يواجه خطر العودة إلى الشريعة الغاب. وركز جدول البحث على الطاقة والتكنولوجيا والأزمات الدولية، وقدم بوتين روسيا بوصفها موردا موثوقا للطاقة، وخصوصا في ظل أزمة الشرق الأوسط، وأكد استعداد موسكو لمواصلة تزويد الصين بالنفط والغاز من دون انقطاع. كما قال مسؤولون روس إن الجانبين توصلا إلى تفاهم عام بشأن خط أنابيب قوة سيبيريا 2، رغم أن التفاصيل والجدول الزمني لا تزال غير محسومة. وكانت التكنولوجيا أيضا جزءا من المحادثات، مع توقيع بيجينغ وموسكو اتفاقات في مجالات الابتكار والملكية الفكرية والبحث العلمي، في وقت تسعى روسيا إلى تعميق وصولها إلى التكنولوجيا الصينية تحت ضغط العقوبات الغربية. أما في الملفات الدولية، فأعاد الجانبان تأكيد مواقفهما المعروفة بشأن أوكرانيا، ودعيا إلى تنسيق أعمق حول الحوكمة العالمية. وبعد الاجتماعات، وقعت موسكو وبيجينغ أكثر من 20 اتفاقا شمل التنسيق الاستراتيجي والتجارة والتكنولوجيا والملكية الفكرية والبحث العلمي، ولم يحمل البيان المشترك اختراقا كبيرا، بل كرس المواقف القائمة بشأن الطاقة والنظام الدولي، وقدم الشراكة بوصفها ثقلا طويل الأمد في مواجهة الضغوط الغربية ولا سيما الأمريكية. وفي ختام اليوم، وصف بوتين زيارته إلى الصين بأنها ناجحة ومثمرة ومكثفة جدا، وذلك خلال لقاء غير رسمي مع شي ضمن مراسم شاي في بيجينغ. وشكر بوتين الجانب الصيني على تنظيم المحادثات، فيما أفادت وسائل أعلام روسية أن اللقاء عكس رغبة الطرفين في تثبيت التنسيق السياسي بعد يوم حافل بالمحادثات والاتفاقات.
2: إلى الولايات المتحدة، حيث ترامب وأيباك يعيدان رسم الحزب الجمهوري من كنتاكي. تفاصيل الليلة الحاسمة في تقرير رنا نمر.
3: في ولاية كنتاكي الأمريكية لم تكن المعركة مجرد انتخابات محلية على مقعد في الكونغرس، بل تحولت إلى حرب سياسية داخل الحزب الجمهوري، عنوانها من يحكم الحزب فعلياً، ترامب أم خصومه؟ النائب الجمهوري توماس ماسي الذي احتفظ بمقعده منذ عام 2012 واجه أخطر تحد في مسيرته أمام أد جالرين، الجندي السابق في قوات النخبة البحرية الأمريكية والمزارع المدعوم مباشرة من دونالد ترامب.
4: ترامب لا يزال هو الأقوى داخل الحزب الجمهوري، وأن وجوده في الحزب يعد ورقة رابحة لكل مرشحي الحزب، ونحن على أعتاب انتخابات نصفية قادمة، كما أثبتت قوة جماعة أيباك أيضا وعلاقتها التحالفية مع الرئيس الأمريكي وخياراته.
3: لكن المعركة لم تكن عادية، فالسباق تحول إلى أغلى انتخابات تمهيدية لمجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما تجاوز حجم الإنفاق السياسي 32 مليون دولار. ترامب دخل المعركة بنفسه، هاجم توماس علنا ودعا إلى طرده من منصبه. أما توماس فكان ينظر إليه داخل التيار لترامبي على أنه نائب متمرد بعد خلافاته حول السياسة الخارجية والضرائب، كما عرف بمواقف أقل تشددا تجاه إسرائيل مقارنة بالجناح لترامب الجديد داخل الحزب الجمهوري.
4: كان هناك مخاوف من أن تكون هذه الانتخابات مشابهة لانتخابات تمهيدية في ولاية ألاباما عام 2017، عندما تمكن أيضا مسؤولون في حملة ترامب الانتخابية آنذاك من إسقاط مرشحه في الانتخابات التمهيدية.
3: النتيجة جاءت قاسية على ماسي، إذ حصد جالرين 54% من الأصوات. ما حدث شكل رسالة، ترامب ما زال الرجل الأقوى داخل الحزب الجمهوري، ومن يواجهه قد يجد نفسه خارج اللعبة السياسية بالكامل.
0: في الملف الإنساني، بعدما كان سند لعائلته مرض السرطان يفاجئ فادي موسى، فهل من يسنده بمعركته؟ تقرير ستريدا بعينه.
5: كتير صعب، صار لي سنة قاعد بطلع مستشفى وبطلع وأوجاع أوجاع أوجاع قد ما بدك،
6: سني على وجع فادي موسى وتحدي مرض السرطان، وسني على الحزن والصراع. فادي بحاجة لدواء كلوفيتاماب كلفته تقريباً 20,000 دولار والجرعة كل 3 أسابيع لحد تموز، تمهيداً لعملية الكارتيسال يلي بتوصل كلفتها لحوالي 120,000 دولار، علماً أنه ما عنده لا ضمان ولا تأمين صحي.
5: صرت يعني إنسان تاني، يعني أنا إنسان متمسك بالحياة وبعائلتي وعندي إيمان كبير إني رح أتحسن بإذن الرب يسوع. شيء بوجعني واللي بعز علي إنه كانت السند لعائلتي، وهلأ إني صاروا حاملين عبء كتير علي.
6: بعد ما كان هو السند، زوجته وبنته صاروا السند إله، عم بيواجهوا معه المرض والخوف وضغط الوقت.
7: ما بقدر خبرك كل الحكمة كان عندهم هيدا الرأي، قالوا لنا إنه العلاج موجود وفي أمل كتير كبير إنه يشفى منه لهيدا المرض.
5: أنا بشكر الجميع اللي بيقدر يساعدني واللي ما بيقدر، اللي ما بيقدر يصلي لي.
6: ما في كلمات بتعبر عن الوجع، بس في أمل من خلال كل متبرع إنه فادي ترجع له صحته ويفرح بأحفاده.
8: أنا بحبه لجده وبطلب من الله إنه يشفيه.
2: محاولات متجددة لإعادة تفعيل واستعادة دور مرفأ بيروت الحيوي.
6: يعود مرفأ بيروت إلى الواجهة مع جولة ميدانية موسعة دعا إليها رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني، شملت الإهراءات وأجهزة السكانر الخاصة بالكشف على الحاويات. هذه الجولة كشفت عن التحضير لإطلاق مناقصة قبل نهاية العام الحالي، وعن هبة كويتية، وعن أرض جديدة للإهراءات.
9: مرفأ بيروت هو مشروع حيوي لقيام الدولة، وكلكم تعرفوا كمان أنه الإهراءات له ذكرى أليمة كتير بكل نفوس اللبنانيين، ولكن هالمرفأ الحيوي بحاجة لاستثمار. فاليوم دعينا معالي وزير الاقتصاد دكتور عامر بساط ليشرح لنا شو هن الأفاق الجديدة والتصور يلي عم بحطوه بالحكومة لأحياء هالمشروع.
6: من جهته أوضح وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن العمل يجري على دراسة سبل تحويل الإهراءات إلى معلم حضري يحفظ الذاكرة التاريخية.
10: أو خصصوا لنا أرض جديدة نقدر نبلش نبني إهراء جديد، وبدأت الدراسة التقنية، دراسة التقنية بالموضوع من هبة عراق كويتية. الهدف تبعنا أنه نبدأ يعني يكون الالتزام ويكون المناقصة قبل آخر السنة إن شاء الله.
6: بدوره أكد النائب سجي عطي ضرورة وضع مخطط توجيهي شامل وخطة عمل اقتصادية متكاملة لمرفأ بيروت.
0: أطلق رئيس الهيئة الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد الشقير نداء تحت عنوان نداء 20 أيار 2026، أنقذوا لبنان قبل فوات الأوان، محذرا من خسارة موسم الصيف الذي يعول عليه لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة المسجلة حتى الآن، وتجنب دخول البلاد في دوامة انهيار جديدة، مشددا على أن استمرار الجمود القائم سيؤدي حتما إلى إقفال آلاف المؤسسات وفقدان عشرات آلاف الوظائف.
2: دعما للمفاوضات المباشرة التي تقودها الدولة في واشنطن، عقد تجمع دولة لبنان الكبير وطاولة حوار المجتمع المدني مؤتمرا بعنوان لتفاوض الدولة اللبنانية من أجل سلام عادل ودائم.
11: نرفض رفضا قاطعا مفاوضات تنتج ترتيبات أمنية مؤقتة قابلة للخرق. نحن نريد أن نحاسب كل من تسبب بالحروب، وبالتحديد حزب الله وكل من تحالف معه أو أيده.
12: لسنا هنا لنتحدث عن سلام الاستسلام، ولا عن سلام الإلغاء، ولا عن تسويات تفرض على اللبنانيين بالقول من الخارج. نحن نتحدث عن سلام عادل يحفظ كرامة لبنان.
13: الدولة اللبنانية وحدها هي التي تحدد مصلحة لبنان واللبنانيين وفقا للدستورها ووفقا لأولويات شعبها، ولا يحق لأي جهة أن تختزل قرارها أو تتخذ أو تتحدث باسمها أو تفرض عليها خياراتها.
14: مشكلتنا مش مع الطائفة الشيعية الكريمة، المشكلة صارت لما صاروا تحولوا جزء منهم لمرتزقة للنظام الإيراني.
15: لا يمكن لأي اتفاق سلام أن ينجح إذا بقي في لبنان سلاح خارج سلطة الدولة. وجود حزب الله كمنظمة مسلحة غير شرعية يخالف الدستور، يخالف اتفاق الطائف، يخالف أبسط مبادئ الدولة الحديثة.
0: بعد الأعلام، Best Awards 2026
2: وخلاف الفيلة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقف فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني، الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
6: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
8: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
5: مع علي بليبل وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
10: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
4: ببلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات وعدم الاستقرار، شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق؟ المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين، الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: شهد معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس افتتاح محطة الطاقة الشمسية بلس جرين بلس الممولة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال بحضور رسمي واقتصادي، وسط دعوات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم البنية التحتية الاقتصادية والإنمائية في طرابلس والشمال.
2: ونحن في وزارة الاقتصاد والتجارة ملتزمون بدعم هذا النوع من المشاريع. طرابلس والشمال يستحقون اهتماما خاصا، ونحن نعمل على ذلك بكل دأب وجدية.
3: هالمحطة المتطورة هي لتخزين الكهرباء، هيدي أحدث محطة شغل أوروبا والمصنع اللبناني، أحد شركائه الدكتور رائد هاني يلي موجود بيناتنا اليوم ويلي منشكره على تعاونه وتقديماته.
1: إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 70 دولار، سوليدار ب 74 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، إنما مؤشر سوق دبي فسجل بعض التراجعات. ارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من انحسار موجة بيع السندات السيادية وتلميح الإدارة الأمريكية إلى قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. تباينت الأسهم الأمريكية مع ترقب نتائج أعمال إنفيديا التي ستصدر عقب انتهاء الجلسة، بحثا عن مؤشرات جديدة حول قوة طلب على الرقائق واستمرار زخم الذكاء الاصطناعي. إلى أسعار المعادن والنفط، نستقبل رئيس قسم الأبحاث والتعليم في شركة CFI جورج خوري. أهلا وسهلا فيك جورج بنشرتنا اليوم. يعني عم نشهد سعر أسعار الذهب أولا ل 4500 دولار، ما هي التوقعات لأسعار الذهب بالفترات المقبلة؟
4: مساء الخير أنتوان، شكرا لإستضافة اليوم. بالنسبة للذهب على المدى القصير، نحن توقعاتنا يكون في عندي تقلبات واضحة جدا، ويمكن يكون في عندي بعض من التراجعات. هلا ليه عم نقول تراجعات؟ لانه من ناحيه في عندي ضغوطات بالنسبه لعوايد السندات الامريكيه، ومن ناحيه اخرى بعد في عندي ازمه مضيق هرمز ما انحلت. هلا على المدى المتوسط لا البعيد احتمال يكون في عندي ارتفاعات، توقعات نوصل لل 5400 5600 مع نهايه 2026 يمكن بدايه 2027.
1: طب اسعار الذهب، اسعار النفط، واليوم عم نحكي عن 104 دولارات لأسعار النفط بظل التوترات كمان اللي حاصلة بمضيق هرمز، ما هي التوقعات لأسعار النفط بالفترة المقبلة؟
4: هلا بنستبعد بشكل كبير جدا يكون في عندي تراجعات قوية بالنسبة لأسعار النفط، ولو صار في عندي حل بالنسبة للأزمة، ونحن عم نشوف هلا بوادر خير بالنسبة للمحادثات. هلا إذا صار في عندي حل بهذا الأسبوع، تراجعات ما قلت تحصل بشكل سريع جدا ولكن ما راح تكون مستدامة، فاحتمال نرجع نشوف نحن ارتفاعات وتوازن ما بين 95 لل 105 دولار بالنسبة للبرميل النفطي بالمرحلة القادمة. لأنه ما بدي أنسى نحن في عندي خروج بالنسبة لدولة الإمارات المتحدة من منظمة أوبك، ها من ناحية رح تصعب لي التوقعات بالنسبة للإمدادات النفطية بالمرحلة القادمة، ومن ناحية أخرى ما بدي أنسى تصريح حصل من أسبوع بالنسبة للرئيس شي جين بينغ بالقمة اللي كانت عم تحصل بين الولايات المتحدة والصين بالتحديد، أنه نحن قادمين لاستبدال النفط الإيراني بالنفط من الولايات المتحدة. وبظن بالمرحلة القادمة اللي حصير في عندي استكمال لدول أخرى من المنطقة الآسيوية، عم نحكي على رأسها اليابان، كوريا، واحتمال الهند، يكون في عندي كمان مشتريات من الولايات المتحدة. البعض رح تفرجينا على تقلبات أكثر بأسواق الطاقة بشكل عام.
1: ممكن نشوف أسعار النفط عند مستوى 60 دولار ما قبل الحرب مثل ما كان ما قبل الحرب؟
4: من هلأ لست شهور بستبعد بشكل كبير جدا، يمكن نشوفه على 80-85 دولار، ولكن برجع بعيد وبقول احتمال الارتفاع من هلأ لست شهور هو الاتجاه اللي عم نشوفه بالمرحلة القادمة.
1: شكرا لك جورج على اليوم معنا بنشرة الأخبار، نتشكرك، شكرا على حضورك. إلى أبرز العملات، حيسجل اليورو دولار مستويات قرب الـ 1.16-22. إلى العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين حسجلت حاليا بحدود 77500 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2100 دولار. لهم بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. العودة لكم.
5: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
6: البداية مع تغريدة نشرها الرئيس السوري على منصة إكس وكانت متداولة بشكل كبير. فقد كشف رئيس الشارع عن هدية لقاها من الرئيس ترامب، وهي عبارة عن برفيوم خاص بالعلامة التجارية لترامب مع كارت مكتوب فيه إنه الكل حكي عن الصورة اللي جمعتهم لما هديها العطر لأول مرة، وهذا سبب إرسال هالهدية في حال كان استهلك أول هدية. طبعا هالتغريدة خلقت حالة جدل عن أبعاد هالهدية والهدف من نشر الشارع لها التغريدة. إلى الهند، وحادثة صارت بإحدى معسكرات الفيلة حيث اندلع بشكل مفاجئ خلاف بين فيلين وخرج عن السيطرة، الأمر اللي سبب حالة زعر بين الحاضرين وأدى إلى وفاة سيدة هندية عمرها 33 سنة كانت مع زوجها وابنها. هالفيديو لقى تفاعل كبير على مختلف وسائل التواصل وأعاد فتح الجدل حول استغلال الحيوانات لأغراض سياحية وترفيهية. وبنختم مع فيديو اعتبروه كتار انه AI، ولكن الحقيقة هالفيديو اللي انتشر هو لأعلى جسر بالعالم بيرتفع 600 متر وبيوقع بالصين، وتم تصميم شلالات اصطناعية ليصير تحفة فنية.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: سمى المدير الفني الجديد لمنتخب لبنان الجزائري مجيد بوقرة تشكيلته الأولى للمواجهة الحاسمة مع اليمن، وضمت ثلاث أسماء جديدة ما سبق إلى اللعب مع رجال الأرز. بظل غيابات مؤثرة لا نجوم مغتربين لأسباب مختلفة، أطل اسم جديد من الخارج هو جناح أديلايد يونايتد الأسترالي أوستن أيوبي اللي يفترض يعوض غياب لاعب هانوفر الألماني حسين شاكرون. كما رح يعزز الهجوم ابن 19 سنة جيمي أزان اللي برز اسمه أخيرا مع إينوسيس باراليمني القبرصي حيث أصبح لاعب أساسي معه. وكوفئ لاعب النجم علي الفضل على أدائه المميز مع المنتخب الأولمبي بتلقي دعوة أولى إلى المنتخب الأول اللي بحاجة إلى التعادل أمام اليمن بأربع حزيران المقبل ليضمن آخر البطاقات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027. دوليا، يقام الليلة الساعة 10 بتوقيت بيروت نهائي مسابقة يوروبا ليج لكرة القدم باسطنبول، حيث بيلتقي أستون فيلا الإنجليزي مع فرايبورغ الألماني. هالمواجهة بتحمل طابع استثنائي للناديين، حيث رح يسعى أستون فيلا إلى إنهاء صيام أوروبي دام 44 سنة، بينما بيخوض فرايبورغ أول نهائي قاري بتاريخه. ومن وقت فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عام 1996 ما أحرز فيلا أي لقب كبير، بينما بيعرف فرايبورغ أنه التتويج ما رح يمنحه فقط أول لقب أوروبي، بل رح يضمن له أيضا المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى جانب مكاسب مالية مهمة. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة. عودة لكم.
3: شكرا شربل.

0: ورئيس مجلس الشورى فيها محمد قليباف قال: علينا إرباك العدو لدفعه للقبول بمطالبنا. ما يجري على مستوى الشرق الأوسط يشكل جزءا من صراع النفوذ العالمي وقطباه الولايات المتحدة والصين. فبعد أيام من قمة أمريكية صينية لم تتضح تفاصيلها بعد، قمة صينية روسية اليوم أهميتها فيما أعلنه الرئيس الصيني التشديد على ضرورة مواجهة الأحادية والهيمنة في إدارة الشؤون الدولية، والدعوة إلى نظام دولي أكثر عدلا ومنطقية، والتحذير من العودة إلى قانون الغابة. صورة الاشتباك الدولي والإقليمي معقدة، ولبنان جزء منها، فأي مواجهة واسعة ستنعكس فورا على جبهته المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، حيث تراقب تل أبيب تكتيكات حزب الله الميدانية، وهي أدخلت الجبهة في حرب استنزاف. هذه الصورة تأتي فيما قانون العفو الذي أقرته اللجان النيابية أمس وكان يفترض أن يقر في الجلسة العامة غدا أرجئ إلى موعد آخر شعاره التوافق. هكذا أعلن الرئيس بري الإرجاء، والحقيقة أن أحدا لا يريد الانتقال إلى احتقان طائفي قد ينفجر من صيدا إلى عكار إلى البقاع في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها.
1: الجديد.
2: مساء الخير. من تأجيل جلسة الخميس النيابية إلى انتظار جلسات واشنطن التفاوضية، تتداخل الملفات على طاولات داخلية وخارجية وفي الأروقة التشريعية والدبلوماسية. فعلى قاعدة العفو عند المقدرة، أعفى رئيس مجلس النواب نبيه بري الهيئة العامة من مناقشة قانون العفو، معلنا تأجيل جلسة الخميس إلى موعد آخر في محاولة لاحتواء التوتر وإفساح المجال أمام مزيدا من التوافق السياسي. سحب بري فتيل تفجير الجلسة على خلفية الاعتراضات والاحتجاجات المترافقة مع تحريض طائفي ومذهبي بحسب مكتبه الإعلامي، وبدت الصورة أنه بعد توافق الأمس داخل لجان البرلمان انقلب شارع المحتجين على اتفاق ساحة النجمة، وخصوصا مع وجود نواب بلغتين، واحدة لزوم الشعبوية وأخرى لزوم التشريع. والمسار المتوقع اليوم هو ترحيل العفو إلى ما بعد الأضحى، على أن تفتح دورة استثنائية يبنى فيها على الشيء مقتضاه. أما على جدول أعمال طاولات واشنطن المرتقبة، فقد بدأت عملية الاستكشاف وفحص منسوب التوقعات وقياس مستويات الضغوط الميدانية والدبلوماسية، علما أن لبنان لم يتبلغ بعد الإجراءات والترتيبات الأمريكية التي ستتخذ في اجتماع البنتاغون، كما أن الوفد العسكري اللبناني لم يحسم أمره بعد لا شكلا ولا عددا. وتقول مصادر متابعة للمفاوضات إن الوفد اللبناني، وعلى واقع عدم الالتزام الفعلي بتطبيق وقف إطلاق النار، فإن أولويته ستكون البحث في تثبيته، كما أن الاتصالات اللبنانية مستمرة مع الجانب الأمريكي من أجل الضغط على إسرائيل للالتزام الفعلي بوقف إطلاق النار. ويبقى الميدان في دائرة المراوحة والتصعيد بين وعد لم تنفذه واشنطن بالضغط على إسرائيل وردعها، وبين واقع التهجير والتدمير والإخلاءات. والسؤال عما يمكن أن يبقى من خريطة القرى والبلدات مع حلول 29 أيار، وعما يمكن أن يبحث في اجتماع البنتاغون ما دامت جرائم إسرائيل مستمرة ووقف النار لم يحترم. وفي الطريق إلى واشنطن تتحضر بيروت لزيارات دبلوماسية، أولها من الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان، والمتوقع وصوله بعد عيد الأضحى. وفي جعبته عناوين متصلة بالقلق الفرنسي على المسار اللبناني ميدانيا وسياسيا. وتقول مصادر دبلوماسية للجديد إن باريس تراقب سير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ومرتاحة للموقف الأمريكي الذي بات أكثر تفهما للواقع اللبناني. وعلى جدول مباحثات لودريان استحقاق نهاية العام وما يمكن أن تكون عليه البدائل العملية لليونيفل، وهو ما يشكل اهتماما فرنسيا فوق العادة. وعلى خط واشنطن طهران يدخل عامل التهدئة السعودي، ومع تقدير المملكة العالي لتجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات فرصة

0: للتوصل إلى اتفاق، فإن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان توجه أيضا إلى إيران بالقول إننا نتطلع لتجاوبها عاجلا مع الجهود المبذولة لتقدم المفاوضات. وعلى هذه الحال أعلن ترامب منح إيران فرصة أخيرة قائلا إنه ليس في عجلة من أمره. أما إيران فمشغولة باستقبال وزير الداخلية الباكستاني للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.
1: MTV.
2: أهلا بكم. فتش عن أحمد الأسير، إنها النتيجة الحقيقية والواقعية التي انتهى إليها ملف العفو العام. فمع أن المحاصصة الطائفية والمذهبية أنجزت، ومع أن التقاسم السياسي حصل، لكن مشكلة عقدت إخراج الحل المسخ في اللحظة الأخيرة، واسم هذه المشكلة أحمد الأسير، وهو ما عبر عنه بوضوح وصراحة النائب لواء أشرف ريفي إذ تساءل كيف يعقل أن نشارك في جلسات تطلق سراح تجار المخدرات ولا تخلي سبيل رجالنا المظلومين ورموزنا الدينية. هكذا وبعد تحرك الشارع السني ليلة أمس اتخذ الرئيس بري قرارا لا بد منه، معلنا تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر تحت شعار التوافق. والسؤال، هل سيتحقق شعار التوافق في ملف العفو ومتى؟ إذ كيف تحل مشكلة الشيخ أحمد الأسير بين من يريد إبقاءه في السجن لأنه قاتل المؤسسة العسكرية، وبين من يعتبر أنه مظلوم وأن حزب الله هو من جره إلى القتال مع الجيش ووضع خطة محكمة لذلك؟ تعليق ملف العفو لم يحجب الاهتمام بالوضع الأمني والعسكري في الجنوب، فإسرائيل واصلت غاراتها وقصفها وإنذاراتها، ما أدى إلى مقتل 17 قتيلا على الأقل. أما على صعيد المفاوضات فإن صورة الاجتماع الأمني في واشنطن بدأت تتبلور، إذ سيشارك فيها 6 ضباط من الجيش اللبناني، ولو أن جدول أعمال الاجتماع لم يتبلور نهائيا بعد. إقليميا، الرئيس ترامب منح إيران فرصة أخيرة للتفاوض، معلنا أنه لا يستعجل الأمور بشأن إيران ولا يريد سقوط المزيد من القتلى. بالتوازي، ذكرت معلومات صحفية أنه تم إنجاز الاتفاق بين أمريكا وإيران، وأن قائد الجيش الباكستاني قد يزور إيران غدا لإعلان الصيغة النهائية للاتفاق.
1: المنار.
3: أهلا بكم. هل هو دومينو الميدان الذي تدحرجت كرة ناره إلى السياسة فبدأت بإسقاط حجارة الكنيسة الصهيونية؟ الجواب يصح في سؤال. لو كانت حكومته منتصرة في حروبها، أكانت لتوافق على القراءة الأولى لحل نفسها محل الكنيسة والذهاب بكيانهم إلى انتخابات مبكرة؟ وإن كان السبب تجنيد الحريديم، أليس السبب نزف الجيش في الحروب والميدان والحاجة إلى عديد بعد الإصابات والتخلف عن الخدمة حتى وصل العدد المطلوب إلى ما يقارب 90,000 جندي بحسب كبار ضباطهم؟ وكبير من ضباطهم كان اليوم تحت مرمى محلقات المقاومة الانقضاضية وصواريخها الهادفة، فقد أعلن إعلامهم عن إصابة قائد لواء المدرعات مع 8 من جنوده بقصف لحزب الله في لبنان، وهو يخضع لعمليات جراحية في الرأس على ما قال الإعلام العبري، فيما تخضع كل مجريات الميدان تخضع لعزيمة المقاومين الذين يوجهون الضربات القاسية للعدو. وما مواجهات حداثة من ليل أمس حتى فجر اليوم سوى بعض الدليل على حجم المستنقع الذي يغرق به الاحتلال، فكل محاولاتهم بالدخول إلى القرية والسيطرة عليها أحبطها المقاومون وأغرقوا خططها بدماء الجنود الصهاينة. وعلى العهد باقون هم المقاومون حصنا للوطن في مواجهة المحتلين، كما أكدوا في رسالتهم لقائد الميدان الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم. ولأن حياة الأوطان لا تكتسب إلا بالتضحيات الحمراء، فقد عاهد المجاهدون سماحته على أنهم لن يهدأوا ولن يستكينوا حتى يرحل الاحتلال مهزوما خائبا، وسيستمرون بتلقينه الدروس التي تحفر في تاريخه، فيما بينهم وبينه أيام لن يصبر على مدتها. وقد أثبت المجاهدون أن شرف الجنوب يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المقاومين، ولن يخيب عليهم الرهان. أما خيبات السلطة التي رهنت نفسها وقرارها للأمريكي والمفاوضات مع الصهيوني، فإنها تتظهر كل يوم مع حجم العدوانية الصهيونية والهمجية التي تطال المواطنين الأبرياء على عين السلطة وهدنتها ومفاوضاتها. فالعائلة الشهيدة في دير أنون النهر ومعها عشرات العائلات والشهداء شهود على الضياع الوطني، بل على المقامرة الخائبة التي تصر عليها هذه السلطة. وأول ضحاياها لبنانيون أبرياء ووحدة وطنية تتلاطمها الأمواج. وفي أمواج التصريحات المتلاطمة لدونالد ترامب رسو عند خبر الإيجابية التي تحدثت عنها إدارته حول المفاوضات مع إيران، فيما حضر وزير الداخلية الباكستاني مجددا إلى طهران حاملا رسائل أمريكية جديدة. وكانت رسالة قمة الرئيسين الصيني والروسي مسموعة بقوة حول ضرورة وقف الحرب التي تهدد السلام العالمي، والتأكيد على ضرورة إنهاء الأحادية القطبية.
1: NBN.
4: أهلا بكم. حتى إشعار آخر عنوانه توافق جاء تأجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة التشريعية. دوائر المجلس واللجان المشتركة التي بذلت جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية للوصول إلى صيغة توافقية وطنية لقانون العفو تشكل عامل جمعا ووحدة في وطن يحتاج اليوم إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى. قابلتها الأجواء التي رافقت التحركات الأخيرة من توترات وتحريض طائفي ومذهبي، ما دفع الرئيس بري إلى اتخاذ قرار إرجاء الجلسة. ميدانيا شهد الجنوب اللبناني يوما دمويا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت عددا من البلدات وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى في سلسلة مجازر بحق المدنيين في بلدات دير قانون النهر وكفر صير والغندوري والدوير وحنواي ومعركي ومدينة النبطية. وفي إطار المواجهات الميدانية خاض مجاهدو المقاومة اشتباكات مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو محيط ساحة بلدة حداثة، حيث تم تدمير عدة دبابات من نوع مركافة خلال محاولة تقدم مختلفة على محاور جنوب البلدة ومحيطها، إضافة إلى قصف قوات تعزيز إسرائيلية بقذائف الهاون. ومع التصدي البطولي للمقاومة أجبر جيش الاحتلال على التراجع نحو بلدة رشيف. في كيان الاحتلال تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على حل الكنيسة بتأييد 110 أعضاء ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون ومن دون أي معارضة، على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. وغاب عن الجلسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن كفير وعضو الكنيسة أريا درعي. وبحسب القانون فإن الانتخابات لن تجرى إلا بعد مرور 90 يوما من إقرار مشروع قانون حل الكنيسة بشكل نهائي. وعلى خط المفاوضات بين إيران وأمريكا يزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع بهدف إجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين تتعلق بوساطة بلاده بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. إعلان الإعلام الإيراني عن الزيارة يأتي بعد ساعات على تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إنهاء الحرب على إيران سريعا، في حين أعلن نائبه جي دي فانس أن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. فانس الذي ترأس الوفد الأمريكي المفاوض إلى باكستان في نيسان الماضي قال إن الطرفين لا يرغبان في استئناف الحرب، لكن بلاده تريد إبقاء عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية محدودة، بل محدودا، ولهذا السبب لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. التهديد بالحرب رد عليه حرس الثورة بالتحذير من أنه إذا تكرر العدوان على إيران فأن الحرب الإقليمية التي تم الوعد بها ستتجاوز هذه المرة حدود المنطقة، وأن الضربات الإيرانية الساحقة ستكون في أماكن لا يتوقعها الأعداء وستدمرهم تدميرا شديدا.
5: OTV. غموض مطلق، هكذا يمكن اختصار التطورات المرتبطة بالمسار الأمريكي الإيراني العسكري كما السياسي في ضوء التناوب المتواصل بين تهديد من هنا وتلويح بحل قريب من هناك، ولا سيما على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كرر أن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد هزمت، معتبرا أن السؤال الوحيد اليوم هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإتمام المهمة أم أن إيران ستوقع على ما سماه وثيقة قائلا لنرى ما سيحدث. وفي المقابل أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف أن تحركات واضحة وخفية من الجانب الأمريكي تشير إلى سعيه لجولة جديدة من الحرب. أما لبنانيا فالعنوان الأبرز اليوم كان إرجاء الجلسة العامة التي كانت مقررة غدا وعلى جدول أعمالها قانون العفو العام في ضوء الاعتراضات من أكثر من جهة، ولا سيما من جانب أهالي شهداء الجيش اللبناني الذين أصدروا بيانات وأدلوا بتصريحات متلاحقة تندد بالعفو عن قتلة العسكريين. أما الإعلان عن الإرجاء فجاء بصيغة بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، جاء فيه لما كان القصد من اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركنا من أركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق. غير أن الذي جرى وشهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض طائفي ومذهبي مؤسف، تقرر تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر شعاره التوافق. وفي انتظار التوافق المنشود القضية معلقة في انتظار عدالة تأخرت حتى كادت تتطور إلى إفلات جماعي جديد من العقاب.
6: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.
7: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا ار تي روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
8: إذاعة سبوتنيك،
7: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
9: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
10: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
11: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا
3: متأمين. أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: الوحش
7: تعال معي عالبيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح عالبيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
6: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارونو.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت سلسلة غارات بلدات جوية، كفرصير والقاسمية. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة صدقين وسط معلومات عن سقوط إصابات، وغارة على بلدة شحور بصاروخ لم ينفجر. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في يارون ومدينة بنت جبيل بسرب من المسيرات الانقضاضية، كما استهدف تجمعين لآليات وجنود الجيش عند خلة راج في بلدة دير سريان وفي شمع بصليات صاروخية. حضر الملف التربوي بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والنواب بلال الحشيمي وحسن مراد وأشرف بيضون، وبحث المجتمعون في موضوع الامتحانات الرسمية. وبعد اللقاء شدد الحشيمي على ضرورة ضمان سلامة الطلاب وحقهم في التعليم وإجراء الامتحانات ضمن ظروف عادلة وآمنة، مع الحفاظ على المستوى الأكاديمي وهيبة الشهادة الرسمية. في قصر بعبدة يعقد مجلس الوزراء جلسة حكومية عند الثالثة من بعد ظهر الجمعة المقبل، وذلك لمتابعة الأوضاع الراهنة بالإضافة إلى عدد من البنود العادية وشؤون وظيفية. أمنياً، أوقفت قيادة الجيش 4 أشخاص في رويسيت في المتن لإطلاقهم النار خلال مراسم تشيع، كما أوقفت متورط في بريتال مع ضبط أسلحة وذخائر واعتداء عسكرية.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الموجز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، مضيفا سنرى ما سيحدث. وحذر ترامب أنه إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستقوم واشنطن بأمور قاسية، سائلا هل ننهي الأمر أم يوقعون على الاتفاق؟ كما أفاد ترامب بأنه قد تضطر واشنطن لضرب إيران بشكل أقوى، لكن قد لا تفعل ذلك، متابعا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي ولدينا دعم كبير لذلك. وفي هذا السياق رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أعداء إسرائيل يسعون إلى غزو بلاده. بعد الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو بحث مع ترامب مسألة الاتفاق مع إيران، وإن خيار الهجوم قائم لدى ترامب ومرتبط بالتوقيت فقط. توازياً أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن ترامب أبلغ نتنياهو بالعمل على وثيقة مبادئ مع إيران. هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول إقناع الرئيس الأمريكي بمنح الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على إيران. وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن نتنياهو كان في حالة غضب عقب الاتصال مع ترامب، وأضاف ترامب أبلغ نتنياهو أن مفاوضات نووي إيران ومضيق هرمز ستستمر 30 يوماً. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن نتنياهو يرغب بزيارة واشنطن في الأسابيع المقبلة للقاء الرئيس ترامب. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استعداد طهران لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى، وأفادت بأنها تدرس مقترحاً أمريكياً جديداً تسلمته من باكستان. في الغضون، كشفت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بازشكيان بحث مع وزير الداخلية الباكستاني مسار الدبلوماسية مع واشنطن، وأكد ضرورة مواصلة الحوار. إلى ذلك، أورد التلفزيون الإيراني أن التحضيرات جارية لسفر وزير الخارجية عباس عرقجي إلى واشنطن لحضور اجتماع للأمم المتحدة. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
2: ايه والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قول الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب، هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع لنبلف الشباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
6: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
7: تمثيل المسرحيه جيد جدا،
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
9: الممثلين رائعين،
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امنه، عن جد حلوه،
10: مع علي بليلي وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
3: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
11: في حلقة اليوم، تصعيد متواصل على الجبهة اللبنانية، ووزارة الصحة تعلن عن مقتل 19 شخصا جراء غارات إسرائيلية أمس رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. القوات الإسرائيلية تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة حزمة شرق مدينة القدس، وعائلة فلسطينية تشكو من اعتداءات المستوطنين.
12: كل يوم مشاكل، رع الزيتون، المي 13 يوم سكروا اعداد المي عندنا.
11: قرار المطبخ العالمي تقليص الوجبات الغذائية في قطاع غزة يثير مخاوف سكان القطاع.
13: كنا كل يوم نقف طابور عشان نستنى تكيت المطبخ العالمي، اليوم احنا لحتى الان هي أدن العصر ما اكلناش ولا لقمه.
11: اهلا بكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الاوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. بدايتنا من لبنان، حيث يتواصل التصعيد على الجبهة اللبنانية مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي خلف قتلى وجرحى ودمارا واسعا في مناطق عدة جنوبية البلاد رغم سريان وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 19 شخصا جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان. وأفادت الوزارة في بيان بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير قانون في قضاء سور أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 10 أشخاص بينهم 3 أطفال و3 نساء، إضافة إلى 3 آخرين من بينهم طفلة. كما أعلنت الوزارة مقتل 9 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 29 آخرين في غارات استهدفت بلدات في قضائي النبطية وصور أمس الثلاثاء. على جانب آخر، أكد حزب الله خوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في عدد من المحاور الحدودية. للوقوف على آخر المستجدات معنا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. مرحبا بك ميساء، ماذا لدينا من تطورات حتى الساعة؟
14: مساء الخير. بالفعل تستمر كل هذه الغارات على جنوب لبنان، وقبل قليل من الآن كان هناك غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق عام البرج الشمالي في قضاء سور مما أدى إلى سقوط قتيل. وكان هناك أيضا غارة على بلدة الدوير أسفرت عن 5 قتلى وإصابة 2 آخرين بجروح. وأيضا كان هناك غارة على بلدة الدوير مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل. أيضا تعرض عدد كبير من البلدات جنوب لبنان بقصف مدفعي، ومن هذه البلدات كفرة، حريز، حدافة، عيت الجبل، برعشيت، شقرة، صفد، البطيخ، جماجمي، مزجل، سلم، تونين. وكل هذا في إطار التصعيد المستمر. وأيضا كان هناك غارة على بلدة الغندورية في قضاء جبال. وأيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية منطقة العاصي أي بين بلدتي كفرة وصديقين، ومما أدى إلى وقوع إصابتين. وأصدرت قبل قليل وزارة الصحة بيانا أفادت فيه أن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى اليوم 3073 قتيلا و 9362 جريحا. ربما سأتكلم أيضا عن عمليات حزب الله، لأن هناك استمرار للعمليات لحزب الله، وتم استهداف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة سريان بقذائف المدفعية. وأيضا من بين العمليات استهداف دبابة بيرغافا عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبي بمحلقة انقضاضية، وتم تحقيق إصابة وفقا لبيان حزب الله. وحزب الله يقول أنه مستمر في هذه العمليات. في المقابل طبعا بطبيعة الحال الترقب سيد الموقف، هل سيتم فعلا وقف إطلاق النار؟ لأنه رغم توصل إلى وقف النار الجمعة الماضية إلا أن هذه الفروقات مستمرة من جانب الإسرائيلي وأيضا من جانب حزب الله الذي يستمر بعملياته اليومية وسط رفض للمفاوضات المباشرة التي تجريها الدولة اللبنانية مع الجانب الإسرائيلي. وأتكلم أنه من المرتقب في 29 الحالي بدء المسار الأمني للمفاوضات عبر اجتماع يعقد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، يحضره ضباط لبنانيون وفقا للمصادر اللبنانية. ويؤكد لبنان أنه هدف من هذا المسار الأمني تحقيق أهداف لبنان السيادية، وفي البداية تحرير الأرض والانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى تمهيدا لعودة النازحين وإعادة الأعمار.
11: شكرا جزيلا لك يا صحفية مساء عبد الخالق، كانت معنا من بيروت.
15: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
11: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة حزمة شرق مدينة القدس. وقالت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة حزمة فجر الأربعاء وداهمت عشرات المنازل واعتقلت أكثر من 20 شخصا، كما أغلقت مداخل البلدة بالسواتر الترابية ومنعت الدخول والخروج منها. مزيد من المتابعة مع إيمان وريقات مراسلة بي بي سي في رام الله.
16: هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي مصنعا للباطون في قرية خربثة بني حارث غرب مدينة رام الله. يعود هذا المصنع إلى عائلة شماسنة الفلسطينية وفق تأكيد مصادر محلية. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن هذا المصنع قد بني في منطقة جيم ويخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة ولا يحصل على تراخيص البناء، الأمر الذي تنفيه المستويات العائلية والمحلية الفلسطينية بشكل كامل. هذا التطور يأتي بينما نفذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة حزمة شرق مدينة القدس. وبحسب ما أفادت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية فإن الجيش اقتحم البلدة فجر الأربعاء وداهم عشرات المنازل واعتقل أكثر من 20 فلسطيني، مع التحقيق الميداني مع عدد منهم في أحد المنازل التي تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي، الذي كذلك أغلق مداخل البلدة بالسواتر الترابية ومنع الدخول والخروج وسط فرض طوق عسكري على بلدة حزمة. يأتي ذلك بينما نددت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان بآخر قرار وتوقيع وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيلس موتريتش على أمر الدفع باتجاه إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة، واعتبرت الهيئة الفلسطينية ذلك تصعيدا خطيرا في سياسة التهجير القسري التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، واعتبرت كذلك بأن استهداف الخان الأحمر يأتي في سياق مشروع استيطاني استراتيجي طويل الأمد يستهدف المنطقة الشرقية من مدينة القدس، ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقضي عمليا على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وفق ما جاء في بيان الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان.
11: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية، حيث تعيش عائلة فلسطينية أوضاعا معيشية تصفها بالمأساوية على أثر تعرضهم لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، حيث يقع منزل العائلة على الطريق الواصل بين بلدات رام الله الشرقية ومدينة أريحة، وهو المنزل الوحيد المتبقي بعد إخلاء كل التجمعات البدوية القريبة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
17: تعيش عائلة أبو فزاع البدوية الفلسطينية ظروفا تصفها بالمأساوية، خاصة في ظل كثافة اعتداءات المستوطنين على منزل هذه العائلة الذي يضم عددا من العائلات لإخوة كما تتواتر الأنباء. وهذا المنزل يقع بين بلدات رام الله الشرقية ومدينة أريحة في الضفة الغربية المحتلة. ووفق ما أفادت به منظمة البيدر لحقوق الإنسان، فإن تجمع أبو فزاع يتعرض منذ أكثر من 17 يوما لاعتداءات من قبل مجموعات من المستوطنين. ووفق ما أشار بيان المنظمة الحقوقية الفلسطينية، فإن مجموعات المستوطنين شاركت في تهجير تجمعي العوجة والمعرجات، مشيرة إلى أن التجمع الذي يضم نحو 25 عائلة فلسطينية بدوية بواقع حوالي 100 فلسطيني، هم معظمهم من الأطفال والنساء والشبان. عيد أبو فزاع أحد أفراد العائلة يحكي:
18: إحنا ساكنين عند تجمع دار فزاع، سكن المستوطنين عندنا حط بؤرة جديدة. من أول يوم سكنوا بلشوا المشاكل، بقصوا سياج على الغنم، الزيتون يعني عجبوا عجبوا، رعوا الزيتون، المي 13 يوم سكروا عداد المي عندنا، صابرين إن شاء الله.
17: ويقول سليمان فزاع أحد أفراد العائلة: إن الأطفال والنساء والشبان يعيشون حالة من الحصار، الأمر الذي ألقى بظلال على حياتهم.
19: والله إحنا مضحيين بكل شيء، ضحيين وما عندنا استعداد نتحرك، لأن هذه أرض ملكنا وعشنا فيها، ولا عندنا أي فكر، ومعنوياتنا عالية وثابتين.
17: أكدت منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية كذلك أن الأوضاع الإنسانية داخل التجمع صعبة، داعية إلى تقديم المساعدة العاجلة للسكان في مختلف الجوانب الإنسانية. كل ذلك يأتي بينما تشير كذلك أرقام الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان إلى ما قالت عنه تهجيرا لما لا يقل عن 79 تجمعا بدويا وقرية في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر عام 2023 حتى الآن، نتيجة كثافة الاعتداءات من قبل مستوطنين بدعم من الجيش الإسرائيلي بحسب ما قالته الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان.
11: يثير قرار منظمة المطبخ المركزي العالمي تقليص الوجبات الغذائية اليومية في قطاع غزة يثير مخاوف متزايدة من عودة المجاعة، خاصة مع اعتماد غالبية السكان والنازحين على المساعدات الإنسانية، حيث تشير تقديرات محلية إلى أن نحو 90% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني قرابة 1,600,000 مواطن من انعدام الأمن الغذائي. ومن شأن القرار الذي يشمل خفض عمليات الطهي إلى إغلاق عشرات المطابخ المجتمعية وإنهاء عقود ما بين 400 و500 موظف ومقدم للطعام. وقد بررت المنظمة الخطوة بضغوط مالية رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة. بعض المواطنين من مدينة غزة تحدثوا إلينا عن مخاوفهم من تداعيات القرار.
13: احنا اليوم ما اكلناش شيء من الصبح، احنا بنستنى قاعدين هينا، في واحد قالنا بدي اجيب لكم صينيه رز، هينا بنستنى فيه يجيب لنا اياها. احنا كنا كل يوم يوم يوم الظهر نقف طابور عشان نستنى تكيه المطبخ العالمي. اليوم احنا لحتى الان هي ادن العصر ما اكلناش ولا لقمه، بنستنى الزلمه يجيب لنا، وقلنا 3 ايام على هذا الموضوع او اكثر كمان، واقفين علينا الاكل، بيجيناش لا اكل ولا خبز، لا بنفطر ولا بناكل، والخضره غاليه، كيلو البطاطا ب 17، وهذا الواحد لا معاه يشتغل ولا معاه يجيب مصاري ولا معاه يجيب اكل ولا شرب. الحياه صعبه كتير كتير كتير عندنا. اذا ضلوا مستمر على هيك احنا حنرجع زي المجاعه زي الاول، مش حنقدر لا نشتري اكل ولا نقدر نجيب مصاري انه نشتري اكل. يعني اليوم الواحد معاه قرشين بخلصوا بكره، من وين بدنا نشتري ومن وين بدنا ناكل؟
20: كنا مركين على مطبخ العالمي ناكل ونشرب ومبسوطين، هذا وقف مطبخ العالمي انقطع له، يعني صرنا مش عارفين ايش نسوي. طب ما فيش دخل ولا في شغل ولا في عمل، وظروفنا صعبه، لو في شغل ولا ندور على مطبخ عالمي ولا على غيره. يعني اولادنا قاعده، سولار ما فيش، غاز ما فيش، زي الناس كل حياتنا صعبه صارت، يعني صعب علينا، ليش اكثر عيب علينا اكثر من اول.
11: مواطنون من مدينة غزة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
21: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: منظمة المطبخ العالمي غير الحكومية المعنية بتوفير الغذاء في غزة تعلن عن تقليص أنشطتها في القطاع بسبب تحديات تشغيلية، مما يؤثر على آلاف الفلسطينيين ساكن في غزة.
13: ما كلناش شيء من الصبح، قاعدين هينا، في واحد قالنا بدي اجيب لكم صينية رز، هينا بنستنى فيه يجيب لنا اياها. احنا كنا كل يوم نقف طابور عشان نستنى تكية المطبخ العالمي.
17: قصف للجيش الإسرائيلي اليوم في بلدات بقضاء النبطية جنوبية لبنان طبقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. ووزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 19 شخصا على الأقل، 10 منهم في بلدة دير قانون، بينهم نساء وأطفال، في غارات على الجنوب أمس. شاهد عيان.
22: ما فيش ولا أي أنظار ولا أي شيء كان دغري أخبط خبطت.
17: الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء البلاد دون إصابات. الإمارات تقول إن 6 طائرات بدون طيار انطلقت ضدها خلال 48 ساعة كان مصدرها العراق، بما فيها واحدة تسببت في حريق في محطة للطاقة النووية. لم تعقب الحكومة العراقية بعد على بيان الإمارات، لكن العراق أكد أمس رفضه استخدام أراضيه لشن أي اعتداء على دول الجوار.
21: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: إيران تهدد بتوسيع نطاق الحرب ليتخطى منطقة الشرق الأوسط إن عادت واشنطن لمهاجمتها، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أنه كان على وشك استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إن لم يتم التوصل لاتفاق، وإيرانيون يشكون غلاء الأسعار.
23: هذه هي آخر علبة حليب أطفال أملكها لطفلي، ذهب زوجي وبحث في نحو 20 صيدلية ولم يتمكن من العثور على علبة حليب واحدة.
17: نواب الكنيسة الإسرائيلي صوتوا اليوم بالأغلبية بالموافقة المبدئية لصالح مشروع قانون يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لانتخابات مبكرة. كنت معكم مهل جمل.
21: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: أما الآن فإلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
21: يوميات الشرق الأوسط.
11: معي في جولة اليوم في الاستوديو زميلتي هند سليم من فريق البرنامج. مرحبا بك هند.
24: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
11: إلى أين ستأخذنا الجولة؟
24: من أسطول الصمود ستكون البداية، حيث انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق ما تعرض له الأسطول. ومن بين هذه المقاطع التي انتشرت على نطاق واسع فيديو للسفير المصري محمد عليوة، الدبلوماسي المصري السابق في وزارة الخارجية، في فيديو سجله قبل انقطاع الاتصال به خلال مشاركته في الأسطول الذي كان متوجها إلى قطاع غزة. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
25: أنا أشارك في مهمة إنسانية مدنية سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على أهلنا في غزة.
11: كثيرون من الناشطين كانوا على متن هذه السفن التي كانت في طريقها إلى غزة، ولكن بعد توقيف سيره باتجاه غزة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو مع هذا الفيديو تحديدا كيف تفاعلوا؟
24: تمنى الكثيرون أن يكون السفير والناشط المصري بخير بعد انقطاع الاتصال به.
11: نعم، المحطة الثانية من العراق.
24: من العراق،
11: ماذا هناك؟
24: انتشر فيديو لطفل عراقي يناشد المسؤولين لمنع كثرة انقطاع التيار الكهربائي أثناء الامتحانات. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
0: احنا نمتحن من الساعة 8 لحد الساعة 9 كل شيء كمين، بس هاي الساعة شغلونا كهرباء، والله العظيم نتنا من الحر. هسه عندك فكرة ببالك تروح من الحر نكتب ودينا تعال نسحب كنيسة نرجع نكتب؟
11: يعني هو مشغول بالامتحانات أكثر من الحر، كيف تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟
24: وصف عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما يطلبه الطفل بأنه أبسط حقوقه، وتمنى آخرون أو دعا آخرون هذا الطفل لأن يجعل من هذه المعاناة حافزا لينجح في دراسته ويبدع عندما يكبر.
11: الكهرباء والأطفال، يعني الكهرباء لم تؤرخ الأطفال في العراق فقط، ولكن هناك في السودان أيضا من الأطفال من أرقه قطع الكهرباء،
24: ولكن هذه المرة هنا فرحة بعودة التيار الكهربائي إلى حي الأزهري جنوبي الخرطوم لأول مرة منذ الحرب. دعنا نستمع إلى فرحة المواطنين واحتفالهم بعودة الكهرباء.
11: لهذه الدرجة كانت فرحتهم بعودة الكهرباء. شكرا جزيلا، شكراً جزيلاً لك هند. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن المحادثات الجارية مع إيران تحقق تقدما جيدا، لكنه أكد أن واشنطن مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية في حال تعثر التوصل إلى اتفاق. إلى ذلك تشهد الأسواق الإيرانية ضغوطا متزايدة، وتواجه الأسر الإيرانية تحديات في الحصول على احتياجات

0: أمراض حليب الأطفال. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن البلاد تحتاج شهرياً إلى 6 ملايين علبة من حليب الأطفال، فقد أدى ذلك إلى توقف استيراد الحليب المخصص للأطفال الخدج أو الرضع الذين يعانون من أمراض خاصة. وفي الداخل أيضاً لم تكن المواد الأولية اللازمة للإنتاج متوفرة بالكميات الكافية، وهو ما تسبب في اضطراب عملية الإنتاج وندرة حليب الأطفال في الأسواق. أما ارتفاع الأسعار فمن الطبيعي أنه حدث نتيجة زيادة التكاليف المفروضة على الإنتاج، مثل انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الصرف وغيرها من النفقات. وفي الوقت الحالي لا يتوفر حليب الأطفال المخصص للأطفال الذين يعانون من أمراض في معظم صيدليات البلاد، بل إن أكثر من نصف الصيدليات لا تملك أي نوع من حليب الأطفال أصلاً. وكان رئيس هيئة الغذاء والدواء قد أعلن أن هذه المشكلة ستحل خلال الأيام العشرة المقبلة، لكن بالنظر إلى الواقع الذي نراه في الصيدليات وعند المنتجين يبدو من المستبعد أن يتم حل الأزمة خلال هذه الفترة القصيرة.
1: این موضوع و مشکل تا 10 روز آینده قابل حل شدن نیست و باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی برای متقاضیان و نوزادانی که درگیر تهیه شیر خشک هستن رخ میده.
2: احد صيدلة من طهران. في السياق ذاته استمعنا لعدد من المواطنين من طهران وخوزستان تحدثوا عن تقليص الحصص المدعومة من حليب الأطفال واختفاء بعض أنواعه من الصيدليات، معبرين عن مخاوفهم من تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة.
3: دیروز رفتم پوشک واسه
4: ذهبت امس لشراء حفاضات لطفلي ووجدت الأسعار قد ارتفعت بشكل لا يصدق. أعيش في بهبهان بمحافظة خوزستان، كانت مدينتي من أرخص المدن في إيران، لكن سعر حفاضات ماي بيبي مقاس 6 ارتفع الآن بمقدار 200,000 تومان خلال أسبوع ليصل إلى 830,000 تومان.
5: ذهبت لشراء حليب الأطفال لابني. اشتريت الأسبوع الماضي علبة واحدة بالسعر المدعوم من الدولة مقابل 190,800 تومان، واليوم اشتريت علبة أخرى ب 234,000 تومان، أي أن السعر ارتفع خلال أسبوع واحد بمقدار 44,000 تومان، مع أن هذا الحليب مدعوم حكوميا وليس من السوق الحر. وفوق ذلك قامت الحكومة بتقليص حصة حليب الأطفال، فبعد أن كانت 10 علب شهريا خفضت إلى 8 علب، والآن أصبحت 4 علب فقط في الشهر. وكأن طفلا يبلغ من العمر 1.5 سنة يجب أن يفرض عليه أن يستهلك 4 علب فقط شهريا، في حين أن ابني ينهي علبة واحدة كل 2 أو 3 أيام. أما الكمية المتبقية فأضطر لشرائها بالسعر الحر، هذا إذا تمكنت أصلا من العثور عليها. لقد رفعوا أسعار حليب الأطفال، وفي الوقت نفسه خفضوا حصة الأطفال.
4: هذه هي آخر علبة حليب أطفال أملكها لطفلي، وقد استخدم جزء منها بالفعل. بالأمس ذهب زوجي وبحث في نحو 20 صيدلية ولم يتمكن من العثور على علبة حليب واحدة، واليوم أيضا ذهب مجددا لكنهم لم يعطوا حتى علبة حليب. هذه آخر علبة لدي وستنتهي مساء الغد. طفلي لا يتناول الكثير من الطعام أو الأطعمة المساعدة، فهو يعتمد بشكل أساسي على الحليب الصناعي. وعندما ينفد الحليب غدا مساء ماذا سأعطي لطفلي؟ متى ستنتهي أزمة احتكار حليب الأطفال هذه؟ أيها المسؤول، أيتها المسؤولة، تحملوا مسؤولياتكم وأجيبوا على معاناتي ومعاناة الأمهات اللواتي يعشن القلق يوميا بسبب نقص حليب أطفالهن. لا ينبغي أن توجد مثل هذه الأزمة والمشكلة في بلدنا.
2: مواطنون من طهران وخوزستان في إيران. في سوريا قررت الحكومة الانتقالية تحديد سعر شراء القمح من المزارعين ب46,000 ليرة سورية للطن الواحد، ما أثار غضبا واسعا واحتجاجات من قبل المزارعين الذين قالوا إن التسعيرة الجديدة لا تغطي تكاليف الإنتاج، ما قد يدفعهم للامتناع عن زراعة القمح. مروة جمال تواصلت

0: مع عدد من المزارعين وأعد تقريرا تقرأه آلاء رجائي.
1: مع بدء موسم حصاد القمح في سوريا أثار قرار حكومي جديد موجة غضب واسعة بين المزارعين بعد تحديد سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة فقط، أي ما يقارب 4 دولارات، وفق قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. مزارعان سوريان من ريف حما:
2: يعني نحن بعد ما عم ننطر سنة الذي يجي هالموسم، فبيجي هذا السعر دمر كل أحلامنا. اليوم ما بقى فينا نطالع اللي حطيناه بالأسعار هاي، يعني هن نعطوا هذا السعر ومؤسع عندك أجار الحصادي وعندك أجار النقل أقل من 300 دولار يعني الطول، أقل بكتير يعني، وهل السعر مشحف بحقنا؟ دمر كل شيء، لأنه اللي حطيناه ما رح نحسن نطالعه هاي السنة نهائيا بهذا السعر. هذا القرار يعني ما راعى نهائيا التكاليف كلف المزارع على كل دنم قمح، ما كانت التسعيرة عادلة نهائيا، والأفضل يعني كان يكون في تشاور أو مجالس أو الزراعة تعمل يعني فعاليات يتم مناقشة هيك موضوع قبل اتخاذ قرار بسعر القمح، كون هذه الزراعة تعتبر من الموضوع السيادي القمح، لحتى واحد يتفضى يعمر بيته يظبط أموره بعد نزوح جام 14 عام.
1: القرار الحكومي يأتي وسط مطالبات بإعادة النظر في التسعيرة بما يضمن تغطية تكاليف الزراعة وتشجيع الفلاحين على الاستمرار في إنتاج المحصول الاستراتيجي الأهم في البلاد. مزارع سوري من سهل غاب:
3: نطالب الدولة أنه ترفع الأسعار أكثر من هيك، لأنه الأسعار هاي ما بتساوي شيء أمام التعب والخسائر اللي خسرناها لمدة 10-12 سنة مضت من النزوح، ونحن اقترضنا من صحاب الأموال الموجودين في القرى والقرى المجاورة مشان نفلح أراضينا ونبدرها، واقترضنا من الدولة أسعار البدار بالدولة 550 دولار البدار، والسماد شيء 1000 دولار الطن، ما بيتناسب مع أسعار اللي تسعرت حاليا، وبدنا نعمر بيوتنا ما في، بدنا نأدي الديون المتراكمة علينا ما في.
1: في ظل هذه التسعيرة المثيرة للجدل يبقى مستقبل زراعة القمح في سوريا محل تساؤل بين واقع اقتصادي ضاغط يثقل كاهل المزارعين ومخاوف متزايدة من تراجع الإنتاج لمحصول يعد من أهم ركائز الأمن الغذائي في البلاد.
0: في أوقات الحروب والنزاعات تعد الإسعافات الأولية من المهارات الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل خطورة الإصابات قبل وصول المساعدات الطبية المتخصصة. بعض النصائح التي قد تفيد في هذا الموضوع تقدمها دعاء فريد.
4: توصي المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الأفراد في مناطق النزاعات المسلحة باتباع الإجراءات التالية لتقديم الإسعافات الأولية الأساسية في حالات الطوارئ: لإيقاف النزيف الحاد استخدم ضمادة نظيفة أو قطعة قماش للضغط المباشر على الجرح، إن لم يتوقف النزيف ارفع العضو المصاب ليصبح فوق مستوى ارتفاع القلب إن أمكن. إذا تعاملت مع مصابين بالحروق قم بتبريد الحرق بماء نظيف لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وتجنب استخدام الثلج أو المواد الدهنية. وعند تثبيت الكسور استخدم جبائر مؤقتة مثل لوح خشبي أو مجلة مطوية لتثبيت المنطقة المكسورة. ولإنعاش القلب والرئتين إذا كان الشخص فاقداً للوعي ولا يتنفس ابدأ بالضغطات الصدرية بوقع 100 إلى 120 ضغطة بالدقيقة إن كنت مدرباً على ذلك. وقبل كل شيء تأكد أن المنطقة آمنة قبل تقديم المساعدة، وتأكد من الاتصال بفرق الإغاثة الطبية أو الخطوط الساخنة المخصصة إن وجدت. دمتم بخير وسلام.
0: وهكذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. في ختام الحلقة لكم تحيات فريق العمل: في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروة جمال، الإخراج آية حسام، مهندس الصوت إيهاب أمين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: الحلقة المقبلة من يوميات الشرق الأوسط ترقبوها من بي بي سي نيوز عربي من الأحد للخميس 9:30 ليلا عبر صوت كل
1: عبر
0: لبنان.
1: صوت كل لبنان. ونبقى مع فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية آر تي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. من الصعب بشكل عام وبأوقات كتير التأقلم ببلد جديد، وحتى يمكن بيكون أصعب التأقلم إذا الوجود بالبلد بيجي بإطار مهمة عمل أو مسؤولية محددة تتطلب الكثير من التركيز والاهتمام. بس بيروت ولا مرة كانت صعبة أو مستحيلة على حدا. بدون أي مبالغة، كل شخص أجنبي نزل على بيروت زيارة أو شغل بسمع منه انطباع واحد: كتير حلوة البلد وناسة. حتى أنه في أصدقاء روس مستقرين في موسكو أمهاتهم بقيوا ببيروت على الرغم من استمرار الحرب والتحديات وعرض السفارة الروسية عليهم خيار الإجلاء في حال كانوا بدهم هذا الشيء أو لا. بقيوا بلبنان وتعودوا على البلد بالحرب والسلم، وكانوا معه على الحلوة والمرة. اليوم ضيفتنا مميزة ورح تخبرنا أكثر عن تجربتها في بيروت ولبنان. اليوم معنا آلا ساريموفا، هي زوجة مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت ألكسندر سوروكين، وهي عضو كمان بجمعية زوجات الدبلوماسيين الروس في بيروت. آلا مرحبا وأهلا وسهلا فيك من موسكو إلى بيروت.
5: مساء الخير، أنا سعيدة جدا لتواصل معكم اليوم حول هذا الموضوع المهم بالنسبة لي. شكرا جزيلا لكم.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: اسمحي لي بداية لكم يعطيكم ألف عافية على كل شيء عم تعملوه، خاصة بالتحديات الحالية يلي عم بمر فيها البلد. عبالي أسألك بداية ألا عن تجربتك الشخصية ببيروت ولبنان، كيف وصلت على لبنان وكيف لقيتي كمان أهله، وكيف بتقيمي التجربة كمواطنة روسية في الخارج، خاصة أنه صار لك 32 سنة بالمنطقة؟
5: عيش في شرق الأوسط منذ أنا كان عمري 3 سنوات. منذ طفولتي كان من الطبيعي بالنسبة لي أن أعيش في مزيج من الأجواء الروسية والعربية في المنزل. كنت أرى منذ الصغر أن الولدي أصدقاء روسا وعربا، وكنا نزور بعضنا البعض، وما زلت حتى الآن أتواصل مع كثير من الأصدقاء الطفولة العرب. هم يعيشون في أماكن مختلفة من العالم، ولكن مع تطور الإنترنت لم يعد التواصل مشكلة. كان من طبيعي لدي أن أعيش بين ثقافتين. في عائلتنا كنا نحتفل الأعياد الروسية والوطنية الدول التي عشت فيها، وكذلك الأعياد الدينية. أنا مسيحية أرثوذكسية، لكنني حضرت عددا كبيرا من موائد الإفطار مع أصدقائي، وما زلت أحب هذا الوقت حتى الآن. أطفالي وهم 4 الحمد لله ولد وتربوا أيضا في الشرق الأوسط. الأكبر سنة درسوا في المدارس العربية، وبذلك تأثروا بالثقافة العربية أكثر مني، وهذا أمر رائع. يجب أن يقول أن الأجواء اللبنانية مريحة جدا، ومن السهل جدا الجمع بينها وبين الأجواء الروسية في عائلتي. كنا أنا وزوجي نزور لبنان كثيرا منذ 15-20 سنة. أعجبنا البلد كثيرا، ولذلك عندما عرض على زوجي أن يصبح مديرا للبيت الروسي في بيروت وافق فورا دون تردد.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: الله، إلى جانب أنك زوج دبلوماسي روسي كما ذكرنا، أنت كمان أم وعندك أولاد خلقوا بالمنطقة وتعايشوا مع هذا الشرق وبيحترموا كمان وبيعرفوا العادات والتقاليد. كيف بالبيت ممكن جمع الجو الروسي واللبناني، خاصة أنه كمان عليكم يعني على عاتقكم دور فعلا ومسؤولية كتير كبيرة مع هيك موقع ببلد ساخن دايما بالأحداث مثل لبنان؟ كيف بتخبرينا كمان أكتر عن هالزاوية؟
5: زوجة الدبلوماسي لا تختار البلد الذي تعيش فيها، لكن لو كان الإمكاني الاختيار لاخترت لبنان مرة أخرى للشقة، لأن لبنان علمني الكثير. رأيت فيه كيف يجتمع الناس من مختلف الأديان والأمكان ويساعدون بعضهم بعضا. اللبنانيون شعب فريد، وهذا ما أتعلموه وأعلموه للأطفال. نعم، شهدت خلال إقامتي في لبنان نزاعين عسكريين في خريف 2024 والآن، وهل جعلني ذلك أفكر في المغادرة؟ أبداً.
4: كيف لمست أنت شخصياً ألا تفاعل اللبنانيين مع المركز الثقافي الروسي في بيروت وأعماله ونشاطاته؟ شو لقيت قصص كمان مشتركة بين بيروت وموسكو من خلال تجربتك؟
5: اللبنانيون ليسوا مدهشين فحسب، بل فريدون حقاً. هم موهوبون ومتعاونون، التعامل معهم ممتع في الحياة والعمل، يظهرون مبادرة وطاقة كبيرة مما يساعدنا على إنجاز مشاريع مشتركة ناجحة. عندما جاء زوجي إلى لبنان في أكتوبر 2022 أخبرني بحماس عن النشاط اللبنانيين ومبادرتهم، وعندما وصلت أنا تأكدت من ذلك بنفسي. لم أرى من قبل الطاقة والرغبة في الإبداع بهذا الشكل. العمل معهم متعة حقيقية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: أنا بس هون بدي أشير أول شيء أنه فعلا اللغة العربية الله عندك بتجنن، على الرغم من ترددك بالإجابة على الأسئلة أو حتى إجراء المقابلة باللغة العربية، ولكن كل شيء كتير تمام. بدنا نحكي شوي عن الدونباس. تطوعتي بمهمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى منطقة الدونباس، قديش كانت تجربة قريبة من الناس ومهمة خاصة مع كل شيء عم يتعرض له المدنيين هناك؟
5: في العام الماضي عندما طرحت مبادرة إرسال مساعدات إنسانية إلى دونباس، لم أتردد وانضممت إلى الفريق. أنا عضو في جمعية زوجات دبلوماسيين الروس، ونعمل معا على مشاريع إنسانية. في أذار 2024 أقمنا معرضا في بيروت بعنوان العالم بعيون زوجات الدبلوماسيين الروس. خلال الحرب في لبنان في خريف 2024 قامت روسيا الاتحادية بالتسليم المساعدات الإنسانية إلى اللبنانيين، وواصل الشعب الروسي والمؤسسات الروسية في لبنان تقديم المساعدة للنازحين، وهذا ما يعرفه اللبنانيين. روسيا تحارب الآن الفشيع على حدودها، والأشخاص الذين يجمعوا هذه المساعدة فهموا مدى أهمية تقديم مساعدة الروس. كانت هناك الأدوية ومنتجات نظافة وأغذية وحتى هدايا للأطفال الموجودين في المستشفيات الروسية. أنا سعيدة جدا لأنني كموظف البيت الروسي في بيروت شاركت في هذا الحدث المهم، وهذه هي القوة الناعمة وهذه العلاقات بين الشعبين.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: من الدنباس لبيروت ولبنان يلي عم يشهد كمان اعتداءات إسرائيلية متكررة، المركز الثقافي الروسي كان موجود على الأرض إلى جانب النازحين. مؤخراً عملته حملات كتيرة، مثل مثلاً حملة لعبة لكل طفل. كيف عم بيساعد المركز النازحين واللبنانيين؟
5: منذ بدء النزاع بدأ البيت الروسي في بيروت بتنظيم أنشطة إنسانية. شاركت أنا وأطفالي في هذه الأنشطة، نعمل مع النازحين ونساعد المنظمات وننظم فعاليات للمتطوعين. أطلقت مبادرة لجمعي ألعاب الأطفال النازحين، وكذلك جمعت ملابس وأدوية ومواد غذائية. جميع العاملين من البيت الروسي في بيروت يشاركون بفعالية ويبادرون بمشارع جديد.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: الله، من خلال وجودكم بالميدان ومن خلال عملكم في المركز اللي هو كمان منصة تقريب بين موسكو وبيروت، كيف فينا نحلل المشهد الحالي هلأ بين لبنان وروسيا؟ لأن في فعلا جهود دائما مستمرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، ولكن في تحديات أخرى.
5: يعمل الدبلوماسيون على تعزيز العلاقات بين الدول، أما عائلتهم فتعزيزها على المستوى الإنسانية. أقول لأطفالي دائماً، سلوككم يمثل بلادكم، ولذلك يجب أن يكون سلوككم مشرفاً. كان من الجميل أن يتفكر الأطفال اللبناني أسماء أبنائي وينتظروا وصولهم. اليوم يساهم الأطفال في مطبخ خيري لمساعدة النازحين، و يقال إن العمل مع الروس يكون أسرع، وهذا هو معنى القوة الناعمة.
4: الله، بدي أشكرك كتير بداية على الوقت اللي خصصتي لنا، مع أنكم عن جد كتير overloaded ومشغولين بالمركز الثقافي الروسي. حبينا بهالحلقة نوسع المشهد أكتر، مثل ما ذكرنا، على الرغم من البعد الجغرافي بين موسكو وبيروت، بس فعلا القواسم المشتركة كتيرة، منها التحديات يلي بتجمع البلدين ويلي بتخليهم يوقفوا جنب بعض. على الرغم من كل المشاكل بلبنان، في ناشطين لبنانيين خصصوا مساعدة لبنانية من بيروت إلى مناطق الدنباس. رح نخصص حلقة على كل حال لهذا الموضوع، ولكن أنا حابة أحكي مع رئيس لجنة التضامن الروسية اللبنانية، النشط السياسي والمدني أيضا محمد غبورة، عن كل شيء عم يقطعوا فيه المدنيين بلبنان حاليا والمساعدة الروسية بهذا الملف. أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك.
6: مرحبا ريمي، شكرا كثير على الاستضافة.
4: ضيفتنا قالت بأنه هي ما فيها تختار بلد غير لبنان لتعيش فيه على الرغم من كل الصعوبات والأزمات. كيف كون بداية في لبنان هلأ؟
6: من سنة 2024 حتى الآن 26 تكاد لا تكون الحرب انقطعت، فهي الحرب مستمرة، ولكن هلأ بأوائل شهر أذار ارتفعت وتيرة الحرب ووتيرة القصف والدمار اللي عم بيطال قرانا وبلداتنا الجنوبية، حتى مش بس بالجنوب يعني عم ينطال، ولكن بشكل أساسي الجنوب عم بيعاني أكثر من المناطق التانية. فنحن في تكملية المختلطة الرسمية في منطقة الأناي أقمنا مركز نزوح. بأيامنا الأولى كان في عنا مجموعة كبيرة من يعني تكاد تكون الإمكانيات صفر، ولكن بهمة الفريق والشباب والتكافل الاجتماعي بالمدينة قدرنا نأمن المستلزمات الأساسية من فرش، من حمامات، من عناية طبية، من وجبة غذائية ساخنة، من وجبتين ناشفة نقول يعني إنه باردة. فهلأ نحن الوضع أحسن، بس طبعا مش زي الواحد لما يكون ببيته يعني. ولكن هدفنا نحن تدلل الناس عايشة بكرامتها، ما يعني نخفف عنهم ألم النزوح يعني. يعني وحتى نحن من بعينه بيجي الواحد خبر انه بيته انضرب، بيته اتدمر، فبكون الوضع النفسي صعب. ولكن نحن ويهن نبقى عم نحاول نخفف من هذه الأثار.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: مثل ما قلنا أستاذ محمد، رح نخصص حلقتين لنشاطاتكم خارج لبنان، لأنه وصلتوا للدنباس والمدنيين هناك مع مساعدات لبنانية. بدنا نحكي اليوم شوي عن عملكم على الأرض بالميدان في صيدا. كيف يبدو المشهد حاليا؟
6: مدينة صيدا تعتبر من مدن لبنانية اللي لعبت دور محوري باستضافة النازحين بالجنوب، مش بهالأزمة، بكل الأزمات والحروب من سنوات طويلة. يعني كانت المدارس ومراكز الإيواء بالمدينة مفتوحة لاستقبال النازحين، وحتى في ناس عندها قدرة تستقبل ببيوتها. يعني في ناس كتير نزلت ببيوت، ونحن ناس يعني في تربط العالم ببعض، علاقات إنسانية وأسرية مع أهل الجنوب. ففي ناس نزل كمان ببيوت، وهذا يعني شيء طبيعي ومش جديد على المدينة، إنه هذه الروح التضامن والتعاون بين أبناء المجتمع. وهذا العمل ما بيقتصر على تقديم المساعدة الإنسانية بقى فقط، يعني يعتبر نوع من أنواع المقاومة. يعني نحن يعني العدو لسه ما وصل لهاي المنطقة، وإن شاء الله ما بيوصل، وأكيد ما حيقدر يوصل بهمة الشباب اللي عم تقاوم. ولكن نحن بنعتبر نفسنا عم نقاوم بطريقتنا. لما هذه الجمهور، هذا النازح كله، عم نقدر نأمن له الحد الأدنى من الحماية، من الأمان، هذا نوع من أنواع المقاومة، ونحن بنعتز بهذا الدور. يعني هذا يعني بيدعم صمود الناس، بيدعم الصمود اللي عم بيقاوموا، حتى لما يحسوا انه اهليهم في عندهم مساحة من الامان. مدينة صيدا مش مجرد مكان للإيواء، هي مركز رمز للصمود والتضامن الاجتماعي، بيجسد سكانها قيم الشجاعة والعطاء، وبيشتغلوا جاهدين لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للناس النازحة. يعني نحن خلال الأسبوع مثلا بالمركز الإيواء في عنا زيارتين لمستشفى، لمستوصف نقال، في تأمين أدوية، في حتى بعض الأحيان جلسات دعم نفسي، وفي متابعة على الأطفال يعني بقيام بنشاطات، وبيتفاعلوا مع المحيط، حتى يعني بنعمل نشاطات بعض الأحيان رياضية بين المراكز الإيواء وحتى بين الجيران الموجودين بالحي اللي نحن موجودين فيه. فنحن بهمنا هذه الناس ما تشعر بالمهانة ولا تشعر بالدونية. نحن بهمنا إنه يكونوا يحسوا إنه محافظ على كرامتهم، لأنه شعب كريم بيكون في وطن كريم. الكرامة هذه شغلة مش بالسهل يقدر الواحد يحافظ عليها، ولكن نحن كرامتنا وكرامة أهلنا بجنوب محفوظة، ونحن معهم وواقفين جنبهم دايما.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: من فترة منا كتير طويلة وصلت طائرة من وزارة الطوارئ الروسية إلى بيروت محملة بالمساعدات. كيف عم تلمسوا الدعم الروسي إلى جانبكم على الأرض على الرغم من بعد المسافة بين موسكو وبيروت؟
6: سل الظروف هذه وصلنا أخبار عن طائرة من وزارة الطوارئ الروسية وصولها إلى بيروت محملة بالمساعدات الإنسانية. يعني هذا بيعكس التزام روسيا بدعم لبنان بأوقات الحاجة، وهذا الدعم بيتجاوز المسافات الطويلة بين موسكو وبيروت، وبيظهر عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. يعني نحن في شعبنا اللبناني تربطه علاقات وطيدة بشعب روسيا حتى ما قبل الاتحاد السوفيتي. يعني في ناس كانت تتواصل ما قبل ميخائيل نعيمي، كانت الناس في علاقة مع روسيا، واستمرت العلاقة مع روسيا هي مرحلة الاتحاد السوفيتي، وقدم روسيا ما لم يقدمه أحد إلى شعوب المنطقة من منح تعليمية، من يعني وهذه المنح استفاد منها يعني الطبقات المسحوقة بالمجتمع اللبناني، الطبقات والطبقات الفقيرة وجزء من الطبقات الطبقة المتوسطة. فهذا عمل نقل نوعية بالمجتمع اللبناني. يعني تصوروا الكم الكبير من الأطباء، من المهندسين، من الأساتذة، كلهم هؤلاء تعلموا بروسيا وأحبوا روسيا. ونحن نشكر هيدي اللفتة اللي قامت فيها شو اسمه روسيا بإرسال مساعدات، وهذا دليل إنه نحن مش لوحدنا بالعالم رغم كل هذا الدعم للقوى الهمجية والنازية الجديدة في العالم، ولكن بعد في حدا واقف مع الشعوب المسحوقة، وهذا بيعطينا الأمل إنه بده يجي وقت ونخلص ونخلص من هذا الكابوس اللي أو الأخطبوط اللي قابع على جنوب لبناننا، ونحرر هذه الأرض ونعيش رافعين راسنا وكرامتنا منصاني.
4: شكرا كثير لك رئيس لجنة التضامن الروسية اللبنانية الأستاذ محمد غبورة. رح تكون في لنا لقاءات أيضا أخرى إن شاء الله، وبدي أشكر من جديد ضيفتنا السيدة آلا، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. من موسكو إلى بيروت، في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
1: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
7: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

0: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني زهرات البقل الشقرة على شعرة تشكيني.
1: أقولكن بصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
2: شو هالصوت الحلو على بكرة؟
1: مرسي يا عمو. عم تقرأ الجريدة؟
2: هي أكيد عم بقرأ جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير بهالدنيا؟
1: بلا أكيد.
2: أنت ما بتقرأ؟
1: بلا بقرأ. بس عمي مش أسرع لك تقرأ من التليفون؟
2: لا لا لا لا يا بنتي لا، أنا تعودت على الجريدة ما في مثلها.
1: بس مثلا شوف لي هالخبر، في منه بالجريدة؟ أوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري، مش لأنه تأكدنا منها، بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
2: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
1: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، اسأل حالك سؤال بسيط، مين قاله؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

في موقف مسؤول، ضوء على الآفاق والخطة المستقبلية لجمعية شباب الرجاء، وعلى نشاطات جامعة سيدة الويزي مع رئيس جمعية شباب الرجاء ومدير مكتب الشؤون العامة والبروتوكول والعلاقات الإعلامية في الأنديو الإعلامي ماجد بوهادير، ضيف ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مارلي دكاش في التحرير، التقديم لجان خوري والإخراج لكريستيان ديب.

0: في عناوين لبنان اليوم. بين الانقسام والتجاذب ملفات لبنان تتأرجح. منعا للانفجار بري يرجئ العفو العام. نتائج المفاوضات وتحضيرات الجولة المقبلة على طاولة بعبدة ولقاء مرتقب بين عون وكرم وعيسى. شبح الخروقات لا يغيب والجنوب يمطر بالغارات. وفي النشرة أيضا عون يناشد لاستعادة الثقة وسعيد من فرنسا التزام ومكافحة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: كأنه كتب على اللبناني أن ينام على خلاف ويصحو على آخر، وكأن المشهد مفتوح دائما على الانقسامات والتجاذبات وسط توتر مستمر. اليوم نجمان يتنازعان الأضواء على المسرح الداخلي، الأول قانون العفو العام الذي تأرجح طويلا على حبال السجال السياسي قبل أن يرحل إلى أجل غير مسمى بعدما امتدت شرارة الخلاف إلى الشارع. أما النجم الثاني فملف التفاوض المباشر مع إسرائيل، والذي لا يزال قيد المتابعة الرسمية الحثيثة تحضيرا للجولة المقبلة بعد 9 أيام. فبين النجمين تتبدل العناوين، فيما الانقسامات ثابتة، وفي واجهة هذا المشهد التحفز وحده يسطع. فبعد شد حبال طويل وجولات من الأخذ والرد، ورغم التوصل إلى صيغة داخل اللجان مشتركة في شأن قانون العفو العام، أرجئ مصير القانون إلى أجل غير مسمى تحت عنوان التوافق منعا لانفجار الشارع في ظل استمرار التباينات السياسية. الرئيس بري الذي أرجأ الجلسة العامة والتي كانت مقررة غدا الخميس للبت في قانون العفو العام برر ذلك بالاحتجاجات التي سجلت في أكثر من منطقة وترافقت مع تحريض طائفي مذهبي وفق بيان بري. وأوضح البيان أن القصد من اقتراح القانون تخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي وإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية لضمان حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية. ملف العفو حضر في لقاء رئيس الحكومة مع نائبين فؤاد مخزومي وغسان حصباني، وأكد بعده مخزومي ضرورة مقاربة الملف من منطق العدالة.
1: أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة بعيدا على الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواحدة بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون.
0: ورفضا للقانون قام عدد من المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس بالتجمع رفضا للصيغة المقترحة للعفو حول الموقوفين الإسلاميين. هذا وقام عدد من الأهالي في مجد العنجر أيضا بتنفيذ وقفة على طريق المصنع للمطالبة بمتابعة ملف الموقوفين في ظل انتشار قوة من الفوج التدخل السادس للجيش والقوى الأمنية في مجد العنجر. أما في صيدا فجابت مسيرة سيارات ودراجات لأهالي موقوفين إسلاميين ومناصري مسجد بلال بن رباح شوارع المدينة في صيدا تحت شعار رفضا لاستهداف أهل السنة واحتجاجا على إقرار قانون لا يشمل الإسلاميين. هذا ومن المنتظر أن يزور رئيس الوفد اللبناني مفاوض السفير سيمون كرم والسفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة خلال الساعات المقبلة لإطلاع رئيس الجمهورية على أجواء جولة التفاوض الأخيرة مع الوفد الإسرائيلي وتقييم نتائجها. يشار إلى أن الجولة المقبلة مرتقبة في 29 من الجاري في واشنطن على المسار الأمني. في المواقف اليوم أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لبنان اتخذ القرار الشجاع في مفاوضات مع إسرائيل سعيا للتوصل إلى وقف للنار كامل ودائم. النائب أشرف ريفي شدد على اعتبار أنه لا يمكن أن نقبل بعد اليوم بمنطق من يقاتل هو من يفاوض، والتفاوض هو حق حصري للدولة.
2: لسنا هنا لنتحدث عن سلام الاستسلام، ولا عن سلام الإلغاء، ولا عن تسويات تفرض على اللبنانيين بالقول من الخارج. نحن نتحدث عن سلام عادل يحفظ كرامة لبنان.
0: أنا ابن زيه متى، وخلال المؤتمر أكد أن الدولة اللبنانية استعادت قرارها وحقها بالتفاوض.
3: الدولة اللبنانية وحدها هي التي تحدد مصلحة لبنان واللبنانيين وفقا لدستورها ووفقا لأولويات شعبها، ولا يحق لأي جهة أن تختزل قرارها أو تتحدث باسمها أو تفرض عليها خياراتها.
0: وخلال مؤتمر دولة لبنان الكبير والمجتمع المدني، اعتبر النائب كميل شمعون أن لبنان اليوم أمام فرصة سلام، وحروب الآخرين على أرضنا كانت العائق خلف جمود البلاد وتراجعها. هذا في السياسة. أما في الميدان فالجنوب أمام جولات جديدة من الاعتداءات. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
4: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي تكثف وتوسع منذ ساعات العصر ليطال عشرات القرى والبلدات في كل القطاعات، بدءا من القطاع الغربي حيث طال القصف المدفعي بلدات المنصوري والحنية والخط الساحلي ورشت ناني ودير عامص وصولا إلى أطراف الحوش والبازوري ودير دبة. وفي القطاعين الأوسط والشرقي طاول القصف المدفعي بلدات فرون وشحور وحداثة وبرعشيت وشكرة وعيت الجبل وحار وتولين وصريفة. كما استهدفت مدفعية العدو في شمال النهر بلدات زوتر الشرقي وأرنون وميفدون وشوكين وجبشيت، فيما يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي حتى الساعة غاراته، وقد استهدف مساء اليوم بلدات حبوش ودير الزهراني وشكرة ومجد سلم وحداثة ورشك ناناي ودير أنطار والقاسمي وشحور والكفور. كما سجل اليوم سقوط أكثر من 20 شهيد والعديد من الجرحى في بلدات محرونة والعباسي والدوير وتبنين والغندوري والبرج الشمالي وصدقين ودير الزهراني والسلطاني. إلى ذلك أنهت فرق الإسعاف والإنقاذ أعمال رفع الأنقاض عن المبنى الذي دمره الطيران الحربي الإسرائيلي فوق رؤوس قاطني في بلدة دير قانون النهر، مرتكبا مجزرة وحشية. وأسفر العدوان بحسب وزارة الصحة عن استشهاد 14 شخص وإصابة 3 آخرين بجروح معظمهم من الأطفال والنساء. كما سمع عدوي انفجار ضخم في القطاع الشرقي ناتج عن تفجير إسرائيلي كبير بين بلدتي حلتة وكفر شوبة في منطقة العرق. نبقى في العرقوب حيث تمكن فريق الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة أبناء من بلدتي شبعة وعين جرفة من العثور على الشابين اللذين تعرضا لغارة إسرائيلية، حيث تم نقل جثة أحدهما، فيما نقل الشاب الآخر بحالة حرجة نتيجة إصابته إلى مستشفى راشية الحكومي. في المقابل أعلن اليوم حزب الله عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في رشاف والدبل والناقورة وعند مجرى النهر في أطراف دير سريان وشامع والبياضة ومحيط بركة حداثة وفي داخلها. كما اشتبك عناصر حزب الله مع قوة إسرائيلية تؤازرها دبابتي مرقابة تقدمت عند حسينية البلدة بالأسلحة الخفيفة والمباشرة. كذلك أعلن عن استهداف 4 دبابات مرقابة في رشاف وحداثة وجرافات عسكرية وآليات هامر ومرابط مدفعية في بنت جبيل وحداثة والطيبة. وأعلن أيضا عن استهداف موقع هضبة العجل وسكنات أفيفيم ورميم ورموت نفتالي ومعالي جولاني بأسراب من المسيرات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: هذا وتحدث موقع ولاء الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله من الجنوب اللبناني. واليوم رأى رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الأزمة القائمة لا يمكن أن نلخصها بالأزمة الاقتصادية فحسب، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والخارج، لكن الإصلاح يبدأ من الداخل وليس من الخارج. وأمل عون في أن تنتهي الأزمة الراهنة لتنتهي معها معاناة اللبنانيين لا سيما أهل الجنوب لإعادة وضع لبنان على السكة. كلام رئيس عون جاء خلال لقاء الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. رئيس المجلس شارل عربيد رأى بدوره أن لبنان يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يعيد صياغة الهوية الوطنية. ومن فرنسا أكد حاكم المركزي كريم سعيد خلال مشاركته في مؤتمر دولي أن الإجراءات التنظيمية التي يعتمدها المركزي تنسجم مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية لتعزيز الشفافية. والخطوات تأتي في إطار العمل على استعادة مصداقية لبنان في المجتمع الدولي. في قصر بعبدة تعقد الحكومة جلسة عند الثالثة من بعد ظهر الجمعة لمتابعة عدد من البنود العادية وشؤون وظيفية. في مرفأ بيروت جولة ميدانية بدعوة من رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، أكد فيها أن المرفأ يشكل مشروعا حيويا لتحريك الاقتصاد، وأن ملف الإهراءات يحمل بعدا إنسانيا وطنيا مؤلما، لكن يتطلب رؤية استثمارية وإنمائية لإعادة إحياء المرفأ وتطويره. أما وزير الاقتصاد عامر البساط فأوضح أن الإهراءات التي تمثل رمزا وطنيا يجري العمل حاليا على دراسة سبل تحويلها إلى معلم حضري يحفظ الذاكرة مع مراعاة الشروط الهندسية البيئية وضمان استمرار عمل المرفأ. في وزارة الداخلية عقد الوزير أحمد الحجار اجتماعا تقييميا للإجراءات الميدانية في شوارع بيروت سعيا للتخفيف من الضغط المروري. الحجار أكد ضرورة مواصلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتخفيف الازدحام وأهمية التنسيق المستمر بين كل الجهات لضمان تحسين حركة السير وتنقل المواطنين، وأعطى توجيهاته لتعزيز إجراءات مفارز السير وتكثيف تواجد عناصرها عند التقاطعات. إلى أحوالنا الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وتكون دون معدلاتها الموسمية. تتساقط الأمطار متفرقة مصحوبة برياح ناشطة مع حدوث برق ورعد، وتخف حدة الأمطار ليلة الخميس. كان في عناوين لبنان اليوم: بين الانقسام والتجاذب ملفات لبنان تتأرجح، منعا للانفجار بري يرجئ الحسم بملف العفو العام، نتائج المفاوضات وتحضيرات الجولة المقبلة في لقاء عون كرم وعيسى، شبح الخروقات لا يغيب والجنوب يمطر بالغارات. وكان في النشر أيضا: عون يناشد لاستعادة الثقة وسعيد من فرنسا التزام ومكافحة. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

قالي بحبك حيرت يا حب سوعتي قلبك لوعتي قلبك قالي بحبك حيرت يا حب

لك والربش بيكونك قادر وظالمني هيني على عيونك والربش بيكونك قادر وظالمني عينك بتسجل والربش بيكونك

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. بعد شد حبال طويل وجولات من الأخذ والرد، أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم الخميس للبت في قانون العفو العام بانتظار التوافق في ظل الاحتجاجات التي سجلت في الشارع في أكثر من منطقة وترافقت مع تحريض طائفي ومذهبي وفق بري. من المنتظر أن يزور رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم والسفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة لإطلاع رئيس الجمهورية على جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن. يشار إلى أن الجولة المرتقبة في 29 من أيار في واشنطن تحمل سمة أمنية. تواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب واستهدف بغارات لسيما في جوية وكفرسير والقاسمية، واستهدفت صديقين وسط معلومات عن سقوط إصابات، واستهدفت الشحور بصاروخ لكنه لم ينفجر. حزب الله أعلن استهدافه مرابط مدفعيات العدو في يارون وبنت جبيل بسرب من المسيرات الانقضاضية، واستهدف تجمعات آليات وجنود العدو في خلة راج في دير سريان وشمع بسليات صاروخية. في قصر بعبدة تعقد الحكومة جلسة عند الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة لمتابعة بنود عادية وشؤون وظيفية. أعلن الرئيس الأمريكي أن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية وحذر إما التوصل إلى اتفاق أو سنقوم بأمور قاسية، وقد تضطر واشنطن لضرب إيران بشكل أقوى لأننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي. الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أشار إلى أن إيران أوفت بالتزاماتها واستكشفت السبل لتجنب الحرب والمسارات للتفاوض لا تزال مفتوحة، لكن إجبار إيران على الاستسلام من خلال الإكراه هو وهم للأمريكي. في الغضون كشفت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بازيشكيان بحث مع وزير الداخلية الباكستاني مسار الدبلوماسي الممكن لمواصلته مع واشنطن. أما وزارة الخارجية الإيرانية فأكدت استعداد طهران لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية في هرمز بالتعاون مع الدول المحيطة بالمضيق، وأنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا سلم إلى باكستان. وكان التلفزيون الإيراني قد أوضح أن تحضيرات جارية لسفر عباس عراقجي وزير الخارجية إلى واشنطن عن في الأمم المتحدة. أما الرئاسة التركية فأفادت بأن الرئيس إردوغان أجرى اتصالا بالرئيس الأمريكي أكد أهمية تمديد وقف النار مع إيران لأنه إيجابي لكل المنطقة ويمكن حل القضايا الخلافية عبر التفاوض. أما الاتصال بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فنقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي القول بصدده أن نتنياهو متفق على مسألة إيران مع ترامب وأن خيار الهجوم مرتبط بالتوقيت فقط. لكن موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن أحد المصادر الأمريكية أن نتنياهو كان في حالة غضب عقب الاتصال بترامب، فهو يرغب بزيارة واشنطن للقائه لكن ترامب يرجئ ذلك. وأفاد أكسيوس بأن الوسطاء يعملون على وثيقة مبادئ بين إيران وأمريكا لإنهاء الحرب، وهو ما اعترض عليه بشدة نتنياهو. هذا وحاول نتنياهو إقناع ترامب بمنحه ضوء أخضر لاستئناف الحرب على إيران قبل أي مفاوضات جديدة. في الخبر الأخير، قال الرئيس الأمريكي إن كوبا غير محررة، سنحررها لأن شعبها طيب فليس لديه أي كهرباء أو طعام. شكرا للمتابعة، من صوتي كل لبنان.

التحيات من جددة لجميع مستمعينا في لبنان والعالم، ومن الفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.